0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

بغضب وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
2: أنا زعيم. ليس طبعا المقصود بكلمة زعيم هنا مصطلح متعارف عليه، لأن كلمة زعيم لها أكثر من معنى في اللغة العربية. هنا هذه الكلمة تعني ماذا؟ أنا زعيم يعني أنا أضمن، أنا أؤكد، أنا أضمن لكم هذا الشيء. وما هو الذي سوف يضمن لنا في هذا الحديث يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وآل بيتك الطيبين الطاهرين؟ الذي سوف يضمنه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما نجيب عنه، أو بمعنى أدق هو إجابة عن السؤال الذي تكرر وما زلنا نكرره ونطرحه ونضعه. من هي الشخصية القريبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا في لقاءات سابقة أجبت أن هذا السؤال لا ينبغي أن نطرحه إلا بعد أن نضع بجانبه سؤال آخر، وهو هل هذا السؤال مهم لدى الشباب والفتيات؟ أعلم أن البعض يستغرب يقول طبعا يا شيخ مهم، أنا أتكلم بشكل حقيقي، أتكلم كأرقام، أتكلم كأرقام. بمعنى ماذا كأرقام؟ هل هو رقم واحد؟ هل هو رقم واحد في مجتمعاتنا في هذا الزمان؟ هذا الذي نعنيه. يعني سابقا قد تكون المقدرة المعرفية والمستوى المعرفي لدى آبائنا ولدى أجدادنا ليس كثيرا، لكن كانت هناك كلمة تعبر عن حياتهم، الفطرة. كانت فعلا الفطرة موجودة في حياتهم، كانت البركة موجودة في حياتهم، ولذلك بارك الله تعالى في حياتهم، كانت في بركة. قد لا تكون الأشياء كثيرة، قد لا تكون الأرزاق بتلك الساعة، لكن كانت الناس متوائمة. يعني كما قالوا كان البيت الصغير يتسع بأهله، أما عندما أجد بيتا كبيرا يضيق بأهله، هنا لابد أن نتساءل ما الذي يحدث، لابد أن نضع هذا السؤال، ما الذي يحدث؟ يعني إيش اللي صاير؟ إيش اللي صاير؟ إيش اللي حصل؟ فبالتالي هذا السؤال الذي طرحناه هل هو فعلا مهم؟ لا نبالغ فيه، لأن أبناءنا وبناتنا وشبابنا أسأل الله تعالى أن يعينهم، ترى ليسوا حجرا، هم يتأثرون، هم يتأثرون بما يرون وبما يسمعون وبما يشاهدون، شئنا ما بينه. وكلما بقى الإنسان ساعات طوال أمام الشاشات وهو غير محصن، بمعنى ماذا محصن؟ بمعنى أنني أنا لم أقم بتغذية سابقة قبل أن يشاهد، أنا ما بنيت، فبالتالي إذا أنا ما بنيت لم أحسن بناء السقف سوف يتخلل المطر من خلاله. هذا أمر لابد أن يكون حاضرا، لابد أن يكون مفهوما، ولابد كذلك أن يكون مدركا. إذن وصلنا إلى إجابة السؤال، أنه هل هذا السؤال أصلا مهم لدى أبنائنا؟ ووجدنا أن الإجابة تكمن في هيمنة التواصل الاجتماعي على عقولهم وعلى شخصياتهم وعلى ذواتهم، فلابد أولا من بناء حقيقي، من تحصين ذاتي، وبعد ذلك نعم سنطرح هذا السؤال وسيكون السؤال مهما. لكن في هذا اللقاء سنجيب عن جزء من هذا السؤال، وهو من هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذه الشخصية هي شخصية أخلاقية بامتياز، شخصية قيمية بامتياز، لأننا في عصر فيه مغالطات كثيرة، مغالطات يمشي الإنسان بينها، وكان الله تعالى في عون الإنسان المعاصر. فأنت بحاجة إلى أن تسير بخطى ثابتة لكي لا تقع رجلك على إحدى تلك المغالطات فتعيد بناء شخصيتك دون أن تشعر. قال أنا زعيم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول، قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في ربض الجنة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنت إذا هناك أمر أريد منك أن تحققه، إذا حققته أنا أضمن لك مش فقط دخول الجنة، بل أنا أضمن لك بيتا فيها، وبيتا يعني بتعبيراتنا المعاصرة في منطقة ممتازة في الجنة، وطبعا الجنة كلها ممتازة، جعلني الله وإياكم من أهلها. قال أنا زعيم ببيت في روض الجنة. طيب ستقولون لي ما هو هذا العمل الذي أعمله؟ خذ المفاجأة الثانية، هو ليس عمل تعمله وإنما هو أمر تتركه، يعني حتى ما في شيء أنت تقوم به، أنت فقط سوف تترك ولن تعمل، سوف تتوقف يعني فقط. لحظة، أسمع الآن سؤال أحدكم وهو مستغرب ويقول كيف؟ يعني مش إني حتى يعني لن أبذل جهدان، لن أخرج مالا، لن أقدم عملا، لا لا شيء من ذلك، يعني فقط حاجة أنا ستوقف عنها وسأدخل الجنة ومع الجنة في بيت بضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال أنا زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك. ترك ماذا يا سيدي يا رسول الله؟ قال لمن ترك المراء. وإيش هو المراء؟ الجدل، التلاحن، الصراخ الإثباتي، وجهة النظر. قال لمن ترك المراء وإن كان محقا. هل عرفنا ما هي الشخصية التي يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنيها فينا؟ هل فهمنا الآن ما هي الشخصية التي ينبغي أن تكون نتيجة الصلاة والعبادة؟ قال أنا زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لكن ترك المراء هنا وين؟ هل هو في بيئة العمل ولا في عبر محطات ومنصات التواصل الاجتماعي؟ هل هو في المسجد؟ هل هو في البيت؟ ماذا تفهم من الحديث؟ الحديث كله قائم على ماذا؟ قائم على العموم. لمن ترك المراء، لمن ترك المراء، يعني كل أنواع المراء في كل مكان وإن كان محقا. لمن ترك المراء، طبعا لاحظ في فرق بين المراء وبين النقاش، في فرق بين المراء وبين البحث. المراء هو ماذا؟ المراء الجدل العقيم القائم على غير أسس علمية وفيه حظوظ النفس ولا يوجد جهة تحكيم، إنما اثنان يتلاحنان واثنان بينهما مراء لا ينتهي، ومحاولة كل واحد منهم أن يسكت الآخر وأن يثبت صدق وجهة نظره وأنني أنا على الحق، هذا مراء. ألا نسألكم يا أحبتي، لو أننا فعلا عشنا هذا الحديث، لو أننا فعلا عشناه، كم من مشاكل أسرية سوف تحل؟ لو أن كل زوج وكل زوجة وقفوا قليلا وسيطروا على أنفسهم وانتصروا على أنفسهم وانتصروا على ذاتيتهم وانتصروا على تلك الشهوة الخفية التي تنفجر داخل الإنسان لكي يثبت أنه على حق، وأحيانا يكون عارف أنه على خطأ، هذه كارثة. لكن حب الأنا، كم من المشاكل سوف تنتهي في أسرنا لو استطاع الإنسان أن يقول فقط فكرته وأن يستمع فكرة الآخر وأن يحسن الظن وأن يراعي الآخر وأن يفكر بتفكير الآخر وانتهى الموضوع. كم من الإشكاليات التي تحصل عبر منصات التواصل الاجتماعي من سب وشتم وألفاظ ليست نابعة عن ثقافتنا وما كانت موجودة في حياتنا سوف تختفي لو أننا توقفنا عن المراء. طيب مريتنا على منشور قرأته ما اقتنعت به، طيب انتهى الأمر. ممكن أن يشارك مشاركة إيجابية، ممكن أضع قناعة معينة، ممكن أضع الدليل الذي يبين أنني لماذا لم اقتنع وانتهى. أتجاوز المسألة وأنتصر على نفسي. للأسف البعض لا يستطيع أن يفعل ذلك ويعود. يعني أنت عندما ترى الناس يتجادلون فعلا تفهم هذا الحديث، لماذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب هذا الثواب على ترك الجدل، لأنه ليس أمرا سهلا. عندما يحضر الشيطان بين زوجين طيلة الليل وهما في جدل وفي خصام وفي مراء وكل يتكلم من وجهة نظره وكل يرفض تماما أن ينظر ما عند الآخر، ولا نصل إلى شيء ولا يصلان إلى شيء، لماذا؟ لأن وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت حاضرة. أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الميراء وإن كان محقا. أسأل الله أن يوفقني وإياكم أن نحقق هذه الصفة، وهي صفة ترك الميراء، لكي نكون من المستحقين للبيت الذي وعد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم تارك المراء. ودمتم في أمان الله.
1: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عالياً في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أسامة بن زايد بن حمود الشخصي الحاصل على جائزة الشارقة للتأليف المسرحي في فئة النصوص المسرحية للكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لم يكن تحقيق أسامة لهذا الإنجاز وفوز بالجائزة للمرة الأولى، وإنما هي المرة الرابعة على التوالي، فكان شعوره فريد من نوعه لتكرار الإنجاز والمحافظة عليه. ويقول عن الجائزة بأنها مكسب لأي كاتب مسرحي، ومع تكرار المشاركة والفوز كان الدافع أقوى لمواصلة مشواره في الأدب المسرحي وتأليف النصوص.
4: طبعا شعور الإنجاز دائما هو شعور فريد من نوعه، كونك أنك تحصل على جائزة مرموقة، وهذه الجائزة هي يعني يشارك فيها الكثير من الكتاب الخليجيين، وهي طموح ويعني ومكسب لأي كاتب مسرحي أنه يشارك في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي. في البداية كان أيضا شعوري شعور يعني لا يوصف، ناهيك عن أنه أنا فزت بهذه الجائزة للمرة الرابعة على التوالي، ويعني ما كنت متوقع حقيقة أني أكرر هذا الإنجاز. وتكرار الإنجاز هو أنك أنت تترك بصمة طويلة المدى على مستوى جوائز التأليف المسرحي والمشاركات، فكنت يعني أشعر بالفخر والاعتزاز أني أحصل على هذه الجائزة، وأيضا يعني بالمركز الأول، وللمرة الرابعة فزت ثلاث مرات بالمركز الأول ومرة واحدة بالمركز الثاني. فيعني أنك تمثل السلطنة وتشارك في جوائز كبيرة في التأليف المسرحي، وتكون أنت متخصص في مجال معين وترفع اسم السلطنة عاليا في المحافل الدولية، هذا شيء يعني يدعو للاعتزاز والفخر حقيقة. يعني إنه المشاركات هذه دائما تعطينا دافع وشغف لي يعني الاستمرارية، ولأيضا المشاركات في مثل هكذا جوائز ومثل هكذا أيضا مشاركات، وتعطينا أيضا يعني نوع من الثقة، وتعطيني كذلك أيضا نوع من يعني المسؤولية تجاه الوطن، أنك أنت يعني تكون متفرد ومتخصص في مجال معين ويعني ترفع علم السلطنة دائما في هذه المحافل الدولية.
3: ما دفع أسامة للكتابة في المسرح التحديات الكثيرة في الحياة، وكانت هنا بدايته للانطلاق بنصوصه. وعن هذا الفوز شارك مع الإعلان عن المسابقة بتجهيز نص جديد قبل بداية السنة، ثم خضع نصه لعملية الفرز من قبل لجنة تحكيم متخصصة وذات مصداقية عالية. وما رشح نصه للفوز هو قوة النص العماني والمشارك باستمرار في المسابقة.
4: كل إنسان طبعا بطبيعة الحال أنه يكون يعني يمر بمراحل من الضغوطات في الحياة، ويمر بمراحل من الظروف التي تصنع منه إنسان قادر وصاحب حلم وصاحب يعني مبدأ تجاه الحياة. هذه الصراعات وهذه المشكلات التي مررت بها في حياتي، وهي مشكلات بسيطة نوعا ما، ولكن أثرت فيني وخلقت مني إنسان قادر على مصارعة المشكلات ومجابهة الصراع. وهذه الأشياء هي التي دفعتني أن أكتب في المسرح وأتخصص في المسرح. فكنت في البدايات يعني واجه أشخاص كثيرين يعني كانوا يعني ينظرون لي بكوني إنسان يعني غير قادر على المشاركة في مثل هكذا مسابقات، وهذا الشيء بالعكس يعني أعطاني دافع أن أنا أتحدى نفسي وأتحدى أيضا المحيط اللي أنا فيه، لأنه الكتابة المسرحية كتابة صعبة جدا، ويعني يشاركوا فيها في المسابقات كثير من الكتاب، حتى يعني ناس متخصصين كدكاترة مثلا متخصصين في الأدب المسرحي، ويعني أنك أنت تروح وتتحدى هؤلاء الأشخاص وتحقق النجاح بحد ذاته يعني هو يعني عامل إيجابي بالنسبة لي. هذه المشاركة أو مسابقة جائزة الشارقة للتأليف المسرحي هي جائزة تعتبر يعني من الجوائز الرفيعة على مستوى التأليف المسرحي في الوطن العربي وأيضا حتى على مستوى الخليج، كونها يعني تحمل قيمة مادية عالية وقيمة معنوية عالية، ناهيك عن أنه في حفل الختام يعني يكرمك الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو يعني نقول نحن أبو المسرحيين في الوطن العربي، وهو الذي يدعم المسرحيين ويقيم المهرجانات المسرحية ويسعى لأجل يعني أنه يخرج كتاب على مستوى المسرح ونشر نصوصهم وترجمتها على مستوى العالم، وهو أيضا دافع يعني كبير للمسرحيين، وكل مسرحيين يتمنوا أنه يشاركوا في المسابقات هذه لكي يعني يبرزوا أمام هذه الشخصية العظيمة. المسابقة الشارقة أيضا هي مسابقة يعني تبدأ بإعلان المسابقة في شهر أتوقع 9، ويعني أنه الكتاب يجهزوا نصوصهم ويقوموا بمشاركة هذه النصوص قبل 31 واحد، وبعدها يأتي الإعلان في نهاية أو في منتصف 2 أو أحيانا في نهاية 2، بس في بعض الأحيان يتقدم التوقيت بناء على التوقيت يعني توقيت شهر رمضان، فكل سنة يعني يختلف التوقيت، وبعدها يعني يتم فرز النصوص

0: أيضا يعني هم عندهم طريقة مختصة بعد نشر الإعلان واللي فيها جميع التفاصيل حسب ما وردني أنهم هم يقدموا النصوص بدون أسماء للجان التحكيم بحيث أنه ما تكون فيها هناك عبارات يعني اعتبارات انطباعية من قبل لجان التحكيم، وهذه أيضا أشياء تؤثر عاطفيا على مستوى التقييم. فأنا أعتبرها والجميع يعتبرها أنه هذه الجائزة أو هذه المسابقة بشكل عام هي مسابقة مرموقة، مسابقة أصيلة لأنها تفرز كتاب حقيقيين. وكان هناك أيضا عدد من الأخوة اللي شاركوني يعني من سلطنة عمان، في كل نسخة يتكرر يأتي شخص آخر من سلطنة عمان، وأيضا هذا دليل على علو كعب الأدب المسرحي العماني في المحافل الدولية وفي جوائز التأليف أيضا. طبعا أكيد هناك في داعم لي شخصيا يعني وحتى لمسيرتي، وهم الأسرة والمحيط من الأصدقاء اللي دائما يعني يدعموني ويحفزوني، خصوصا أني أنا أشتغل في المسرح أيضا كمخرج وكممثل، وكنت سابقا رئيس لفرقة البن للفنون المسرحية والأدائية، وكنت رئيس مهرجان البن لمسرح الغرفة في نسخته الأولى. فهؤلاء يعني الأشخاص يعني ملمين بالمسرح ويعرفون حالة المسرح في عمان وفي الخليج وأيضا في الوطن العربي.
1: حقق أسامة في مشواره مع التأليف المسرحي العديد من الجوائز، منها 4 مرات في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي، وجائزة في مهرجان المسرح الحر بالأردن، وأفضل إخراج ونص في تونس، والمهرجانات الجامعية في سلطنة عمان، وغيرها من الإنجازات الكثيرة.
0: نفس ما ذكرت في البداية، طبعا هذه هي جوائز التأليف المسرحي التي يعني تنظمها دائرة الشارقة، اللي هي جائزة الشارقة للتأليف المسرحي، والتي فزت فيها 4 مرات، 3 مرات بالمركز الأول ومرة واحدة بالمركز الثاني. أيضا لنا على مستوى الصعيد أولا الشخصي يعني يقدم لي نصوص كثيرة في من الأخوة في دول الخليج وأيضا تقدم في الوطن العربي. فحصلت على جائزة مهرجان المسرح الحر كجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن أفضل نص لمسرحية الغريب والنقيب، وأيضا كانت لي مشاركة في تونس وفزت في أيضا بنفس المسرحية ولكن قدمتها مع الفرقة، فزت بأفضل إخراج وأيضا أفضل نص عن نفس النص اللي هو الغريب والنقيب. أيضا فزت بجائزة راشد بن حميد للثقافة والفنون، المركز الأول على مستوى الدول الخليج، وأيضا هذا تقدمها إمارة عجمان. وأيضا هناك عديد من الجوائز المحلية في المهرجانات الجامعية. أما على مستوى الفرقة فقد يعني قدمنا عدة مشاركات دولية، منها عن مسرحية كيف تصنع بيضة مسلوقة للكاتب يوجين يونسكو، كانت من إخراجي، قدمناها في لبنان وفزت على أفضل سينوغرافيا، قدمناها في الجزائر أيضا وفزت على أفضل سينوغرافيا. وهناك أيضا العديد من الجوائز الأخرى على أيضا مستوى سلطنة عمان. أيضا قدمت العديد من الورش المسرحية، وأيضا كنت يعني عضو ورئيس في بعض لجان التحكيم المختصة بالمسرح.

0: يطمح أسامة لتعزيز إنجازاته بالفوز بجائزة الهيئة العربية للمسرح في التأليف المسرحي وترجمة النصوص العمانية لتحقيق انتشارها وتصديرها للمكتبات والمسارح العالمية.
1: كل إنسان طبعاً يكون طامح أكيد، لأنه الحياة لا تتوقف، متى ما وجد هذا النفس أكيد طبعاً هو ماضي في الحياة وله أهداف كثيرة يحققها. أنا حقيقة يعني كان طموحي ولا زال أني أنا أفوز بجائزة الهيئة العربية للمسرح، أيضا هي جائزة مرموقة ولكن على مستوى دول الوطن العربي، فهذه هي جائزة أقليمية. حقيقة أسعى لترجمة نصوصي، وأيضا تواصلوا معي عديد من المترجمين من المغرب العربي لترجمة بعض النصوص. هناك أيضا مشاريع مستقبلية، هذه المشاريع المستقبلية من ترجمة نصوص لانتشار النص العربي وتحديدا النص العماني على مستوى العالم كي يتسنى لهم قراءة النص المسرحي أيضا والاشتغال عليه. من هنا تأتي هناك أكيد طبعا طموحات مستقبلية أيضا، وهي تمهيد من خلال ترجمة النصوص والاشتغال عليها بأيضا الحصول

0: على عدة جوائز دولية على مستوى العالم، وهذه الجوائز هي طبعا أكيد راح تكون يعني ختام مسيرتي إن شاء الله، التي اعتبرها بالنسبة لي حافلة على المستوى الشخصي وأيضا إضافة لي وللسلطنة، ولكي نكون أيضا يعني من رواد الأدب المسرحي العالمي، لأنه النصوص المسرحية العالمية أتتنا من خلال أيضا ترجمتها ووصلت إلينا، ونحن نقوم أيضا بالاشتغال عليها وقراءة. إذن من الواجب علينا أن نحن أيضا نقوم بتصدير النصوص المسرحية العمانية لكي تكون حاضرة أيضا في المكتبات العالمية، وهي أكيد طبعا إضافة قوية للكتابة الأدبية بشكل عام وأيضا والكتابة المسرحية بشكل خاص.
1: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
2: هذه كانت قصة إنجاز أسامة بن زايد بن حمود الشقصي الحاصل على جائزة الشارقة للتأليف المسرحي في فئة النصوص المسرحية للكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم،
1: رفرف على رؤوس الثوار والأبدان،
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلاد.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني. الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. خلال فترة طويلة جدا من هذا التاريخ العريق الذي يمتد إلى آلاف السنين، والذي به العديد من الإنجازات والاكتشافات المبهرة على مستوى عمان، على مستوى المنطقة، وعلى مستوى العالم. وصلنا الآن في حديثنا، طبعا انتهينا بالحديث عن في الحلقة السابقة عن الحديث عن الألفية السابعة والألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد. الآن نتحدث عن الألفية الرابعة قبل الميلاد، اللي هي بدأ النشاط البشري بشكل مكثف في عمان، وتعتبر بداية النشاط وبداية الصناعات، يعني بداية اكتشاف صناعات النحاس، بداية اكتشاف التواصل الحضاري مع حضارات أخرى خارج عمان، خارج مجان، بداية انتاج أنواع متعددة طبعا من الفخار، من الأدوات الصيد، من استخدام المكثف للبحر وغيره. فطبعا الانطلاقة الكبيرة اللي بدأت، الآثار اللي بدأت تكتشف، بدأت منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالتحديد منذ 3400 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري يظهر بشكل أكبر في عمان. أقدم موقع لنشاط بشري مكثف في عمان هو موقع يسمى رأس الحمراء 5 في محافظة مسقط بالقرم. هذا الموقع ظهرت فيه آثار منذ 3400 قبل الميلاد. أيضا موقع وادي شاب في ولاية صور ظهرت فيه آثار أيضا لفترة قريبة أو فترة مشابهة لفترة رأس الحمراء. هذا الموقع طبعا وادي شاف في طيوي في ولاية صور، وموقع أيضا آخر اللي هو موقع السويح في جعلان بني بو علي. بدأت هذه المواقع الحضارية تكتشف في عمان، ووجد بها طبعا أنواع من الصناعات المختلفة. معظم الأدوات اللي وجدت في هذا الموقع هي أدوات الزينة المصنوعة من الصدف والحجارة المحلية. يعني خلال هذه الفترة اللي هي 3400 قبل الميلاد لم تظهر صناعة النحاس بعد. النحاس ظهر طبعا قريب من هذه الفترة لكن بعدها بقليل، وطبعا ظهر في العالم في المنطقة بلاد الرافدين وفي بلاد فارس وغيرها قبل هذه الفترة، لكن في عمان لم يكتشف بعد خلال هذه الفترة اللي هي 3400 قبل الميلاد. لكن معظم الأدوات اللي اكتشفت في هذه الفترة هي أدوات مصنوعة من الصدف ومن الحجارة، وطبعا بالإضافة إلى الخرز والعقود المصنوعة محليا. كل هذه الأدوات ظهرت في عمان خلال هذه الفترة تقريبا منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. ومن هذه المواقع طبعا اكتشف أكثر من 100 موقع يعود للألف الرابع قبل الميلاد. هذه المواقع يعني ظهرت في معظم مواقع السلطنة في محافظتي مسقط، يعني من محافظتي محافظة مسقط امتدادا إلى ظفار المناطق الساحلية. هذه كلها اكتشف فيها أكثر من 100 موقع، وطبعا التركيز المواقع هذه في محافظة مسقط، في جنوب الشرقية، في ظفار، وأيضا في الوسطى. طبعا أكثر المواقع وفرة بالمعلومات هي المواقع اللي فيها أشجار القرم في محافظة مسقط. يعني الموقع اللي في رأس الحمراء يعتبر من أهم المواقع، لأن فيه آثار كثيرة موجودة وقديمة، فيعتبر من المواقع المهمة بالنسبة لدارسي الآثار والتاريخ القديم، الموقع الآخر أيضا المواقع اللي موجودة في جنوب الشرقية. جنوب الشرقية طبعا خاصة المواقع اللي من امتداد صور إلى الأشقر، هذه تعتبر من أهم المواقع حتى في يعني المنطقة هذه اللي هي بين صور إلى الأشقر. اكتشف أكثر من 40 موقع يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. طبعا تم يعني دراسة هذه المواقع والتنقيب فيها وتحديد المعثورات الموجودة فيها، وطبعا تشكل أشقار القرم إحدى أغنى المناطق للدراسات هذه، لسبب طبعا وجود الكائنات حية كثيرة اللي كان يتغذى عليها الإنسان ويسهل أيضا اصطيادها. طبعا استفدنا من هذه المواقع يعني كيفية الاستيطان، يعني كيف كان الإنسان يعيش في هذه المواقع في مواسم معينة، وكيف أن خلال هذه المواسم كان يرتكز على صيد الأسماك كغذاء رئيسي له منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. يعني طبعا كانوا الناس يعتقدوا من خلال هذه الأبحاث ومن خلال الدراسات ومن خلال تجميع البيانات أن النساء والأطفال كانوا يقومون بجمع النباتات والرخويات والمحار والحيوانات الصغيرة اللي هي طبعا كانت موجودة في أشقار بين أشقار القرم وفي الخلجان. ويعتقدوا أيضا أن الذكور كانوا يذهبوا للصيد أو لصيد الأسماك أيضا، وأيضا كانوا ممكن أيضا يصيدوا الحيوانات البرية مثل الغزلان، مثل البقر الوحشي، مثل الوعول. وطبعا كان صيد الأسماك يشمل الأسماك الصغيرة، يعني كانوا يصيدوا الأسماك الصغيرة، وكانوا يصيدوا أيضا أسماك وجدت يصل وزنها إلى 10 كيلوغرام. وأيضا وجد أنه يستخدموا الشباك لصيد هذه الأسماك، لأنه وجدوا الثقالات اللي هي الغطاصات اللي تقوم يعني تثبيت الشباك، وأيضا من الحصى، وأيضا وجدت آثار لأسماك طبعا التونة، وأيضا وكانت أيضا يعني تصطاد في بالشباك في البحار الضحلة، يعني البحار القريبة من الشاطئ. وأيضا كان يستخدم صنارات لصيد الأسماك الكبيرة من المنحدرات الصخرية. نكتفي أيها الأحبة الكرام بهذا القدر من الحديث عن التاريخ القديم لعمان، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: في جوهر الأحداث الثقافية
2: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
3: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
4: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
5: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي، نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان تقدم.

0: الهوامش
1: على اغنيه
0: على اغنيه
1: فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية
2: ممنوع قال غني العيون بتقول حكيما قال غني الجواب.
1: إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري.
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

مع الفنان علي براغة من خلال أغنيته تختلي بالشوق سراية. تخير لنا هذه الأغنية وتحدث عن مجمل تجربة علي براغة الشاعر عبد يغوث منثالا في حديثه عن أيام طفولته وصباه وتأثير فنان شعبي على روحه وعلى مخيلته الأولى.

هذه الأغنية لعلي بن روغة الفنان الأكثر شعبية. كنت أستمع إليه صغيرا بصحبة أخي الأكبر راشد مع أصوات أخرى، ليس ابتداء بناظم الغزالي أو انتهاء بأم كلثوم. علي بن روغة لمن لا يعرفه جيدا من نسبة الأجيال الجديدة، مواليد رأس الخيمة في عام 1940، شاعر وملحن ومغن ذو شجن أصيل يجيد اللحن البدوي السجعي. تعاون مع معظم شعراء الشعر النبطي في تلك المرحلة، وعلى الأرجح كان ظهوره في القوي في مرحلة الخمسينيات والستينيات إلى منتصف الثمانينات عندما اعتزل الغناء وذهب إلى الحج. تعاون مع معظم شعراء الشعر النبطي في تلك المرحلة، وعلى أكثرهم الشاعر سالم الجمري. هذه الأغنية لشاعرة جد مهمة ومعروفة ليس فقط في منطقتنا إنما خارج منطقة، وهي الشاعرة الجميلة عويشة وعائشة بنت خليفة السويدي من رواد الشعر النبطي مواليد العين. يقال أنها تركت الشعر، ولا أدري حقا كيف يمكن ترك الشعر أو شعر جميل مثل هذا لهذه الشاعرة الجميلة في أواخر التسعينات. الأرجح لا تزال على قيد الحياة. تغنى بكلمات الكثير من الفنانين جابر ياسم يحيى حمل وطبنا بالتأكيد الأكثر شعبية علي بن روغة. لها عبارة جميلة تنصح شعراء الشباب عدم ترديد ما قالوه من سبقوهم بنفس الألفاظ، وهي حقا على ما يبدو من كلماتها أنها شاعرة متمكنة وواضحة ولها صور شعرية جميلة.

الآن أعود على تجربتي الشخصية هذه الأغنية عندما كنت صغيرا. أعتقد أن علي بالروغة الذي شوقني صوته صغيرا لديه نغمة واثقة، وهنا أتكلم بمعنى واثقة ليس بمعنى إن بمعنى الامتلاء. هذه النغمة تذهب بعيدا في الداخل. صوته له صوته وحده لا يشبه الآخرين. أداؤه به نزعة الخلود، لا الأذن تخطئ صوته، وحده قلب العاشق من يظل طريقه أثناء الذهاب معه في البرية. علي بالروغة كان لي في مرحلة العشرينيات وما بعدها رفيق درب وأنيس وحشة، لطالما سرى صوته معي في الليل وفي اللحظات الأكثر تحنانا واشتياقا وهشاشة. لا أجد إلا علي بالروغة، وجدتني مع هذا المغني الجميل. يأخذني صوته إلى المكان الأول، أو إلى باعتبار نتكلم عن القصيدة التقليدية، إلى الطلل الباكي. أداءه البدوي بالنسبة لفتى مثلي، لفتى جبلي، محض صداقة. البرية أكثر اتساعا من الجبل العالي. أعرف أن الجبل أيضا عاشق، لكن طلة العاشق الجبل طلة عاشق بأنفه، أما طلة العاشق الصحراء فعاشق بأنات وآهات الأكثر تحنانا ووضوحا. إنها الخيال حين تطوي صوته المفازة طيا. في هذه الأغنية مثل معظم أغاني علي بالروغة لا تحدث عن الشكل الفني لها الأغنية، بها إيقاع منتظم بنغمة لا تخطيها الأذن تخص علي بالروغة نفسه، بحيث يؤدي بيتين بيتين مع ضم البيت الثاني للبيت الجديد عندما يواصل الغناء، وهكذا داخل الأغنية مع وقت لا تشبه إلا وقفة علي بالروغة نفسه في وسط الأغنية لأقل من أجزاء الثانية، ثم العودة بذات الإيقاع إلى نفس الأغنية. أداؤه الجبلي لفتى جبلي مثلي محض صداقة. فالبري أكثر اتساعا من الجبل العالي، وهو عاشق أيضا، لكن الجبل ذي طلة عاشقة بأنفة، أما الصحراء فعاشقة بأنات وآهات. إنها الخيال حين يطوي صوت علي بالروغة صوت المفازة طيا. في هذه الأغنية مثل معظم أغاني بالروغة إيقاع منتظم بغنى لا يعرفها ولا يتقنها إلا بالروغة، بحيث يؤدي بيتين مع ضم البيت الثاني إلى البيت الجديد عندما يواصل الغناء، وهكذا إلى آخر الأغنية، مع ميزة تميز علي بالروغة تلك الوقفة العجيبة عندما يحبس نفسك في وسط الأغنية لأقل أجزاء من الثانية، ثم العودة بإيقاع أقوى وترنيمة بالعود.

0: لو سيودي صحي في الآية كان لك بعد الله سيودي، انت لي في الشعر معناي فيك ردد كل من شودي، انت مخزوني عن الحياة لتعيدونك بلودي، انت ربحي وانت اغناي وانت لي بفضي سدودي، لو مصرح باسمك كفاية عودي موزن هبه النودي.
1: كنا مع الشاعر عبد يغوث وقد تخير لنا الحديث عن تجربة الفنان علي بن روغة من خلال أغنيته تختلي بالشوق سرايا.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً. الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما. بانوراما. في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما. بانوراما.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يصدر مرسوما سلطانيا ساميا بإصدار قانون السجل العقاري. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلسا الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويوقعان على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية. قمة مرتقبة بين الرئيسين الأمريكي والصيني في بكين، والصين تدعو إلى تكثيف الجهود بين طهران وواشنطن والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. روسيا تشن هجوما كبيرا بأكثر من 800 طائرة مسيرة على أوكرانيا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأ.

0: 80 كتاب.
1: إذن القارئ الصغير في سنه، الكبير بعطائه،
2: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
3: نعم، أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
4: يعني الشخص يستخدم أقرب وقت للحاجة،
5: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
6: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
7: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
8: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
9: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
10: أنا ياسمين بنت سعيد بن صالح الرياني، عمري 9 سنوات، بمدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوان.
9: ياسمين تهوى القراءة والكتابة والطبخ والرسم، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا ياسمين.
11: مرحبتين.
9: كيف حالك؟
11: خير الحمد لله.
9: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
11: صحيح.
9: وطبعا تحبين القراءة، صحيح؟
11: صحيح.
9: شاركتي في مسابقات قراءة؟
11: نعم.
9: على مستوى المدرسة؟
11: نعم.
9: احكي لي عن هذه المسابقة.
11: هذه المسابقة لازم تلخص 10 قصص والاستفادة منهن.
9: وانت لخصت 10 قصص؟
11: نعم.
9: والاستفادة منهن كمان؟
11: نعم.
9: ممتاز. وإيش بتحكي لي عن من القصص؟
11: الأم الصغيرة وابنة فرعون ومشطة ابنة فرعون وفي غار حراء.
9: ممتاز. إيش حكاية الأم الصغيرة؟
11: عادت زينة من مدرستها، فكانت كل يوم تذهب إلى المطبخ وترى ماذا فعلت لهم أمها، لكن في تلك اليوم لم تراها هناك. فسمعت بكائي أختي الصغيرة، فذهبت إلى مصدر البكاء فرأت أمها نائمة مريضة لا تستطيع الكلام.
9: جميل.
11: فأخذت أختها الصغيرة وأعطتها الحليب وبدلت لها ملابسها ونيمتها على السرير. فاتصلت بأبيها وقالت له: أبي تعال بسرعة وأحضر معك الطبيب. فعندما جاء الطبيب ومعه الأب، قال الطبيب: يجب أن تستريح أولا، ومن ثم تعطوها هذا الدواء. ومن ثم ذهبت زينة في إفعال الغداء للجميع، وحضرت لأمها العصير. وفي اليوم التالي استيقظت زينة وذهبت واتصلت بخالتها وقالت لها.
9: إيش قالت لها؟
11: تعالي واعتني بأمي إلى أن أعود من مدرستي. فحضرت للجميع الإفطار وذهبت إلى مدرستها وأتت خالتها. عندما عادت أختها زينة استقبلتها الأم بفرح وحضنتها.
9: جميل.
11: أما خالتها قبلتها وقالت لها: لقد كنت أما صغيرة. فمن تلك اليوم كانت زينة تساعد أمها.
9: ممتازة ممتازة يا ياسمين. إذن إيش الاستفادة من قصة الأم الصغيرة؟
11: الاستفادة أن لازم كل يوم نساعد أمنا.
9: وأيضا الأخت الكبيرة تساعد الأخت الصغيرة، صح؟
11: نعم.
9: ممتازة يا ياسمين. وإيش بعد قلتي لهم قريتي من القصص؟
11: مشطة ابنة فرعون.
9: إيش حكايتها؟
11: حكايتها أنه كانت في يوم الأيام مشطة ابنة فرعون تمشط شعر ابنة فرعون. فسقط المشط من يدها إلى الأرض. فعندما أرادت أخذه قالت: بسم الله. ففرحت ابنة فرعون وقالت: هل تقصدين أبي؟ قالت: لا، إنه ربي ورب أبيك. فغضبت ابنة فرعون وذهبت وأخبرت أباها. فغضب أبوها وقال:

0: احضروا لي ماشطة ابنتي. فعندما احضروها قال لها: من هو ربك؟ قالت: انه ربي وربك. فغضب واحضروا لها مرجلا فيه زيتا واشعلوا النار واحضروا فوقه واحضروا اولادها الخمسه. فاخذوا ولدها الاكبر وقالوا لها: من هو ربك؟ قالت: ربي وربك. فاخذوه ورموه على المرجل فذاب جلده. ومن ثم احضروا الذي بعده قال: من هو ربك؟ قال: انه ربي وربك. ثم رموه هناك.
1: طيب نعم، الى نهايه القصه.
0: فعندما
1: كيف انتهت القصه؟
0: وفي النهاية عندما جاء وصلوا إلى ولدها الرضيع التي كانت تحبه كثيرا قال: من هو ربك؟ قالت: ربي وربك. ومن ثم لم تتكلم. فأنطقه الله ودعاه هي وحدها تسمعه وقال لها: لا تخافي يا أماه، إنه الوقت المناسب لكي تقولي ربي وربك. من ثم قالت: ربي وربك بكل بساطة. من ثم رموه هو وهي. فعندما تهو أخذوا المرجل ورموه ورموا عظامهم في النهر. وفي الجنة كان جبريل ورسول محمد يتكلمان، فشم محمد صلى الله عليه وسلم رائحة عظام زكي رائحتهم وكانت زكية. فقال لجبريل: هل تشم هذه الرائحة؟ هذه رائحة من؟ فقال: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها.
1: وخلصت القصة. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
0: الثبات على الدين.
1: ثبات على الدين وعلى الإيمان بالله مهما تعرضنا لاختبارات قوية. صح؟ ممتازة يا ياسمين. طيب تحفظين طبعا أناشيد، صح؟
0: صح.
1: إيش بتسمعيني من الأناشيد؟
0: أقسمت أحبك يا وطني، وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء، أحب سماك لو كل العالم جنات ما اخترت سواك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا عن اسمك يا وطني ما احتجت لغات. وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس. وطني وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك.
1: ممتاز ممتاز يا ياسمين. تحفظين قرآن كريم؟
0: نعم.
1: إيش بتسمعيني من
0: سورة الأعلى؟
1: سورة الأعلى، نستمع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

0: يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك يا ياسمين، ممتازة. أنت بعد أيضا تكتبين صح؟
0: صح.
1: إيش تكتبي؟ قصص؟
0: قصص.
1: كم قصة كتبتي لحد الآن؟
0: لحد الآن 3 قصص.
1: آه. جبت شيء من قصصك هنا الاستوديو؟
0: لا، لكن أعرف أقول لك عنها.
1: آه. قولي لي عن واحدة من القصص.
0: عنوان هذه القصة: الحياة الكئيبة إلى الحياة السعيدة.
1: جميل.
0: في مكان مألوف كان هناك ناس يشعرون بالجوع والعطش. وعندما جاء فصل الصيف فكانت الحرارة مرتفعة، وكانوا هم في

0: الصحراء يعيشون، فمات تقريبا 60 شخصا وبقى 20 شخصا، 5 من البنات الصغار و5 من الأولاد الصغار و5 من النساء العجوزات و5 من الرجال العجائز.
1: أها ممتاز.
0: وكانوا مخبئين منزلا إلى أن يبقى القليل منهم، فقسموهم إلى قسمين، القسم الذي فيه 5 عجائز و5 بنات صغار، أما في القسم الثاني 5 رجال عجائز و5 أولاد صغار.
1: جميل.
0: فكان في المنزل الأول الذي فيه القسم الأول كان هناك الكثير من الأكل وأدوات الطبخ.
1: جميل.
0: وأما في المنزل الثاني كان هناك الكثير من المخططات وهكذا. والكثير من الأشياء. فكان في كل يوم النساء يطبخن أزكى أشهى وأزكى الطعام، أما الرجال فكانوا يسكون الأماكن. وعندما بدأت تتكاثر فكثر الناس وكانت الحياة سعيدة.
1: وخلصت الحكاية. ما شاء الله عليك، يعني خيالك خصب ما شاء الله. أنت ذكرت الطبخ الحين في القصة، أنت أيضا من هواياتك الطبخ صح؟
0: نعم.
1: إيش تطبخين؟
0: أشياء بسيطة.
1: مثل إيش؟
0: مثل سنافر، أشياء يعني سائلة مثل حليب، شاهي، نسكافيه كذا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وترسمين بعد؟
0: نعم.
1: من نشوف رسوماتك؟
0: رسومات تتحدث عن المطر، رسومات تتحدث عن الأفلاك وهكذا.
1: ممتاز. ومن نشوفهن؟ ولا ما تراويهن حد؟
0: أراويهن حد.
1: من؟
0: الأستاذات والطالبات والمديريات.
1: أها المديريات ولا المديرات؟
0: المديرة.
1: أها. ويعجبنهم؟
0: وأفراد العائلة.
1: أها. ما يعجبنهم رسوماتك؟
0: يعجبهم.
1: اها ممتاز ممتاز يا ياسمين. وايش امنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبه اطفال.
1: طبيبه اطفال ليش عاد؟
0: لاني انا احب التعامل مع الاطفال واحب اساعد الناس.
1: ممتاز، ان شاء الله تحقق امنيتك وتصيرين طبيبه اطفال كبيره في المستقبل. ايش الحكمه اللي نختم بها هذه الحلقه؟
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: جميل. الوقت كالسيف إيش معناها يعني؟
0: معناها إذا أنت ما رتبت يومك يصير كله يتداك الوقت.
1: صحيح، يعني لازم الواحد ينظم وقته.
0: نعم.
1: ممتاز، أنا استمتعت بالحوار معك يا ياسمين ما شاء الله عليك. ياسمين بن سعيد بن صالح الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.

0: اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم نبتدئ بالحمد الذي لله الذي يهب الصباح ضياءه ويمنح القلوب بعد العتمة فسحة من نور على الأرواح، فنستقبل يومنا هذا بأمل جديد وبعزم لا يلين وبإيمان راسخ بأن كل خطوة صادقة على هذه الأرض الطيبة هي لبنة تضاف في بناء الإنسان والوطن.

0: وصباحات السلام من أرض السلام والجمال عمان التي يتنفس الفجر في جبالها الشامخة ومن سواحلها الممتدة التي تصافح الموج بهدوء إلى القرى الوادعة المعلقة على سفوح الجبال الشامخة إلى الصحارى التي تحفظ رمالها ذاكرة القوافل القديمة وحكايات الصابرين الصادقين المخلصين الذين صنعوا من التحديات مجدا لا يزول.
1: نوجه كلمة شكر وتقدير لكل يد تسهم في بناء هذا الوطن العظيم من كافة القطاعات وفي كل الميادين والمجالات، كما نوجه كلمة شكر واعتزاز لأبنائنا المخلصين الأوفياء في ميادين العز والشرف من القطاعات العسكرية والأمنية بكافة وحداتها وتشكيلاتها. حفظ الله عمان آمنة مطمئنة، وحفظ شعبها الوفي في رخاء وازدهار، وأمدنا بالتوفيق والسداد

للوطن الذي يسكن قلوبنا دائما صباحات الخير والسلام لأبنائه الأوفياء. عمان وطن لا يشبه إلا ذاته، وطن تتجاوز فيه العراقة أي عراقة، ومعها تتناغم أيما تناغم مع الحداثة والتطوير، ويعانق فيه التاريخ ملامح المستقبل. هنا مرت حضارات وأبحرت سفن وقامت أسواق وتعاقبت عواصم للعلم والتجارة، حتى غدت هذه الأرض شاهدا على شعب عرف كيف يصنع المجد بالحكمة وكيف يحفظ أصالته وهو يمضي بثقة نحو الغد.

من ضياء المشرق عمان، نصبح عليكم جميعا مستمعين الأعزاء، لكل من يصله هذا الأثير، أثير إذاعة سلطنة عمان، رحلة متجددة رفقتكم في صباح الخير يا بلادي. وصل منوع نقرأ فيه أبرز تفاصيل الوطن العزيز وأبرز الجهود التي تبذل في كافة الأصعدة، وكذا أيضا بعض المنوعات التي ننتقيها لكم والرسائل اللطيفة والتواصل الجميل منكم على 724-442-10. صباحكم هذا الوطن الذي نتعلم منه معنى العمل، أن نمضي مهما كانت المسافات ومهما كانت الظروف، أن نزرع الخير ولو تأخر الحصاد، أن نؤمن بأن الأوطان العظيمة لا تبنى بالأمنيات وحدها، بل تبنى بالعقول المخلصة والسواعد التي لا تعرف الكلل ولا تعرف إلا الإتقان. صباح الابتسامة لكل من يرسم الابتسامة على وجوهنا بكلماته الطيبة. بدأت رسائلكم الجميلة الصباحية تصل، سنقرأها إن شاء الله تباعا في فترات متفرقة من عمر هذه الحلقة. أكاليل الود، تقبلوها منا على إخلاصكم ووفائكم لكل من يتفاعل وأيضا من يستمع لنا بصمت. حماكم الله جميعا. لكل من يستمع لنا أيضا عبر مذياع ثابت، ليس فقط في مذياع السيارة وهو يمضي في مشواره الصباحي، ولكن في المذياع الثابت في المنازل، في المكاتب، في أي مكان كان، وأيضا من يستمع عبر تطبيق منصة عين، وكذلك من يتابعنا دائما متابعة الحثيثة على قناة الواتساب، قناة الإذاعة، إذاعة سلطنة عمان. كل التحية والسلام لكم. أكون معكم بالصوت وفي الإعداد عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

وسهلا بكم أعزائي المستمعين في صباح الخير يا بلادي. اليوم عاد لازم تكون المشاعر إيجابية. ليش؟ لأن اليوم الخميس، الخميس الونيس، صحيح؟ 26 من ذي القعدة من عام 1447 والرابع عشر من مايو من عام 2026. إن شاء الله يا رب يكون يوم جميل عليكم جميعا وتنجزون فيه الكثير اللي مخطط كذا، شيء من الأعمال أو شيء أيضا من الالتزامات اللي عليه من لا يذهب الآن مثلا إلى العمل، تخلصوا كل أموركم ولكي تقضوا إجازة نهاية الأسبوع وأنتم في كنف أحبابكم وأسرتكم، واللي مثلا ما زار أحد من أقاربه من زمان، صلة الرحم يعني زين، تراها تفتح لك أبواب كثيرة. وأيضا من أسباب الرزق معروفة جدا صلة الرحم، فخطط لك كذا خطة جميلة للإجازة، حتى ما كل أسبوع مثلا، كل أسبوعين مرة، وتأخذ أطفالك الصغار لكي لا نفقد هذا الجمال وهذا الوصل اللي تحسدنا عليه يعني الكثير من الحضارات. هذا الترابط بدأ يتلاشى شيئا فشيئا في دول العالم، ولكن الحمد لله نحن نقول في دولنا العربية أو حتى في دول الخليج، وعندنا أكثر في سلطنة عمان ما شاء الله هذا الترابط موجود. تجد أغلب الأسر يعني كل أسبوع، إذا ما كان كل أسبوعين، يعني كل أسبوع أو كل أسبوعين يلتقوا، سواء كان جميع العائلة أو حتى جزء منها. واليوم بالمناسبة 15 من مايو هو اليوم الدولي للأسر. كل عام يناقشوا موضوع يتعلق بترابط الأسرة وتغيرات أيضا التي تطرأ على عالمنا وتؤثر في هذا الترابط. فاليوم بنسولف إن شاء الله عن هذا الموضوع ونجي من باب آداب الزيارة. هل اختلفت آداب الزيارة من زمن سابق إلى الآن؟ ما الذي طرأ جديدا وما الذي تغير؟ إيش هي العادات اللي اكتسبتها مجتمعاتنا وهي مثلا ما تشبه مجتمعاتنا فيما يرتبط بالزيارة؟ هي الزيارة واللحمة والترابط حتى بين الجيران، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كم وصى بالجار، الكثير من الشواهد في الأثر توصي بزيارة الجار، فما بالك بالأهل والأقارب والأسرة الواحدة وحتى الأسرة ليس فقط الصغيرة ولكن الأسرة الممتدة. 724410 نستقبل فيه آراءكم. أنتم بالعادة كل كم تزوروا أهلكم وأحبابكم؟ هل يكون في تجمع في مكان ما في العائلة؟ هل حتى أساليب الضيافة تغيرت؟ بعض الأشخاص أول كان زمان يقول لك دائما هذه الجملة نسمعها من النساء الكبار، الله يحفظهن، بيتك ما حالك، يعني لكي تكون دائما متأهبا لاستقبال الزوار سواء كان من الأهل أو حتى أي زائر يحضر يعني عندك ويزورك، دائما تكون مستعد ومتأهب للزيارة. أما الضيافة كان سابقا ما فيها أبدا أي تكلف، الحاضر كما يقال الجود بالموجود، يقول لك والله ناولني ذيك دلة القهوة وفردية السح، ولا اللي هي إذا كان موسم الرطب الحين بادي القيض ما شاء الله، عاد أحلى شيء لما يبدأ موسم القيض وتبشر الناس كذا بأول بشارات القيض الرطب الجميل. كنا قد تحدثنا في حلقة سابقة عن رطب النغال اللي بدأ في وادي المعاول وعدد أيضا من الأماكن وقشب الطاش هناك في نسوة. أما اليوم طرأ الكثير من التحديثات على موضوع الضيافة، التكلف مثلا بأعداد كبيرة من الأصناف يجب أن تكون حاضرة في الطاولة، التنسيقات المختلفة، بعض الأشخاص ممكن يعني عندهم حب لهذه التنسيقات ولديهم أيضا سعة من المال أن يقوموا بذلك، فعلها إن شاء الله تكون في ميزان حسناتهم كأجر زيادة لإكرام الضيف، ولكن أحيانا بعض الأشخاص يتكلفون ما لا يطيقون فقط للتقليد أو حتى للتصوير، أو أن يخشى أن الناس تتكلم عليه مثلا بالسوء إذا لم يؤدي هذه يعني الملامح للضيافة، الملامح الجديدة التي قد تثقل كاهل البعض. حتى سبحان الله الملاحظ أن لما تسوي أصناف كثيرة لما يذهب يعني الضيوف تشوف أن كل شيء باقي مكانه، يعني غالبا
سبحان الله، فذلك التكلف يمكن حتى الأشخاص ما يتذكروا هذه التفاصيل. فنحن اليوم كيف نستمر في الزيارة وأيضا بآدابها المعروفة ولكن دون تكلف، وأيضا نحرص أن أيضا الزيارة مثلا من آدابها أنك تتواصل فعليا مع الشخص، ما كل واحد مثلا جالس على هاتفه. أمر آخر، البعض يفضل مثلا أن يعني تشعر الشخص قبل أن تذهب إلى منزله، ترسل رسالة، يمكن هو وضعه في المنزل ما مناسب، أو حتى يمكن قد يكون غير موجود في المنزل. البعض الآخر يقول لك لا أنا بروح على النية، وكانوا موجودين بحصلهم، وكانوا ما موجودين خلاص برجع مرة ثانية. فأنت ماذا تفضل شخصيا إن كان الزائر قريب أو حتى شخص بعيد؟ هل تفضل أن يتم إشعارك بالزيارة ولا عادي عندك الموضوع ممكن أنك تستقبل أي حد في الزيارة؟ كيف أيضا يتصرف أبنائنا في وجود أشخاص زائرين، إن كانوا الأبناء من أهل المنزل أو حتى أنت إذا زائر وشال أطفالك معك؟ طبعا لازم نحن نوطنهم على عادة اللي هي التواصل وعادة صلة الرحم، ولكن أيضا كيف لنا أن نوازن بين تعليمهم هذا، وأيضا إذا كان يعني كذا سبحان الله بعض الأطفال الله يحميهم يا رب عندهم شيء من الشقاوة وكذا، كيف تضبطون الموضوع في آداب الزيارة؟ هذا جانب كذا من دردشاتنا الصباحية معك عزيزنا المستمع، بما أن اليوم الخميس وأكيد أنه بتكثر الزيارات إن شاء الله في نهاية الأسبوع بينكم وبين أحبابكم. شاركونا على 724-2010.

0: كتر الكلام.
1: إن أعجبك قول أحدهم وأردت أن تمتدح قوله فقل له أبيات المتنبي التي قال فيها: قطف الرجال القول وقت نباته، وقطفت أنت القول لما نورا، فهو المشبع بالمسامع إن مضى، وهو المضاعف حسنه إن كررا.

0: أعدوا الكلام.
1: قال الإمام الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تعترض فيما لا يعنيك، واعتزل عدوك، واحتفظ من خليلك إلا الأمين، فإن الأمين من القوم لا يعادله شيء، ولا تصاحب الفاجر فيعلمك من فجوره، ولا تفشي إليه سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله.

ولمن غفل أن يشكر نعم الله الجزيل عليه فليستمع لقول الإمام الأديب القريب علي بن أبي طالب كرم الله وجهه حين قال: إن النعمة موصولة بالشكر، والشكر معلق بالمزيد، وهما مقرونان في قرن، فلن ينقطع المزيد من الله حتى ينقطع الشكر من العبد.

0: 아이돌을 이렇게 해야 되나.
1: وهذه همسة تربوية من علي الوردي قال فيها: هيئوا للأطفال ملاعب أو رياضا حيث يتكيفون فيها للحياة الصالحة تحت إشراف مرشدين أكفاء، علموهم أو أكفاء علموهم بأن القوة التي تحكم العالم اليوم ليست هي قوة فرد إزاء فرد أو سيف إزاء سيف، إنها قوة العلم والصناعة والنظام، فمن فشل في هذه آن له أن يفشل في معترك الحياة رغم ادعائه بالحق وتظاهره بالمثل العليا.

وعن جمال المرأة من منظور مصطفى صادق الرافعي، ذكر هذا الاقتباس في كتابه وحي القلم. قال: لا تكون المرأة جميلة في عيني إلا إذا أحسست حين أنظر إليها أن في نفسي شيئاً قد عرفها، وأن في عينيها لحظات موشهة وإن لم تنظر هي إلي. فإثبات الجمال نفسه لعيني أن يثبت صداقته لروحي باللمحة التي تدل وتتكلم، تدل نفسي وتتكلم في قلبي.

ختامنا بأبيات للأحنف العطاري قال فيها: قل للذي بصروف الدهر عيرنا، هل عاند الدهر إلا من له خطر؟ أما ترى البحر تعلو فوقه جيف وتستقر بأقصى قعره الدرر؟ فإن تكن عبثت أيدي الزمان بنا ونالنا من تمادي بؤسها الضرر، ففي السماء نجوم لا عداد لها وليس يكسف إلا الشمس والقمر.

الله يبعد عنكم إن شاء الله الوجه الشاحب ويملأ وجوهكم كذا نور وابتسامة ورضا وسلام بالتفاؤل، ويجعلكم كذا شامخين كالجبل كما يقول حسين الجسمي. حي ومرحب بالجميع، وحي بالتفاعل من بداية الصباح. لا لأن شيطين اليوم ما شاء الله عليكم، الخميس مسوي سوايا وفاعل فعيل، ها فيكم ما شاء الله رسائل كثيرة سنقرأها إن شاء الله في أوقات متفرقة نزين بها حلقتنا في هذا الصباح. المتفاعلين سلمى، صباحك ورد يا سلمى. موضوع الحلقة اليوم نسولف عن الزيارات وأداب الزيارة، تغيرت وأشكالها أيضا الضيافة من زمن إلى الآن، ما الذي تفضلينه أنت شخصيا، وأيضا رسالة جميلة إن شاء الله بنقرأها بعدين. يلا خلكم تابعين لنا في صباح الخير يا بلادي. عندنا أيضا الكثير من المواضيع الوطنية الجميلة، لكن قبلها نذهب للفترة الإخبارية الأولى والزميل أحمد بن سالم الكلباني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم الحصاد، أو عفوا الفترة الإخبارية الأولى، نستهلها بالعناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلسات الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويوقعان على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية. إلى التفاصيل. أقامت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية لقاءها السنوي لعام 2026 تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذلك بنادي الشفق لقوات السلطان المسلحة. وأشاد سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها الأكاديمية، وأثنى على جهود القائمين عليها في تحقيق الأهداف المرجوة، موجها منتسبي الأكاديمية وكلية الدفاع الوطني ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية والمشاركين في دورة الدفاع الوطني 13 والدارسين في دورة القيادة والأركان 39 خطط والسياسات والأنظمة وتعزيزها، بما يسهم في مواكبة كافة المتغيرات والمستجدات الأكاديمية والتعليمية وتعزيز المحصلة العلمية والمعرفية. عقد مجلسا الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، بهدف الوصول إلى صياغ تشريعية موحدة تعزز التكامل المؤسسي وتخدم المصلحة العامة، حيث شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ضمن مساع تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. كما ناقش المجلسان مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء في إطار تعزيز المنظومة القانونية ورفع كفاءة التشريعات المرتبطة بالجوانب الأمنية والمجتمعية. ترأس الجلسة المشتركة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن 67 مادة قسمت على 9 فصول، ومنح القانون حماية إجرائية للمتعاونين مع الجهات المعنية.
1: يسرنا التأكيد بأن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية يأتي في إطار تطوير المنظومة التشريعية العمانية، ويحقق الردع العام لمروجي ومتاجري المخدرات. تضمن المشروع 67 مادة قسمة على 9 فصول. أبرز ما جاء في مشروع القانون استحدث تعريف للسلائف الكيميائية، وكذلك تعريف للمنشأة البيطرية تشمل الصيدلية البيطرية والمختبر البيطري وكذلك العيادة البيطرية، كما نظم أحكام تجرم إساءة استخدام السلائف الكيميائية، وأعطى صلاحية لوزير الصحة في تعديل جداول المخدرات والمؤثرات العقلية، وجعل تبعية اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم تقليد لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مجلس الأمن الوطني. كذلك تضمن المشروع، مشروع القانون، أعطى صلاحية واسعة للمحكمة في إيداع المتعاطين على الفحص الدوري ودور الرعاية الطبية، وكذلك منح حماية إجرائية للمتعاونين مع السلطة المعنية في القبض على المجرمين في هذه الجرائم. يأتي هذا المشروع متوافقا مع الاستراتيجية العمانية، أهداف الاستراتيجية لسلطنة عمان، وكذلك بما يتوافق مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها سلطنة عمان.
0: شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض مستجدات الأوضاع الأمنية والتنسيق المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة. وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحافظ على مكتسبات دول المجلس. تحظى العلاقات العمانية الكندية باهتمام واضح من قبل قيادتي البلدين الصديقين، حيث عكس هذا الاهتمام شراكات استراتيجية ومسارات استثمارية وثقافية واسعة، وترجم التعاون البناء بين البلدين الصديقين من خلال الزيارات السابقة رفيعة المستوى، وأكدتها الزيارة الحالية التي تقوم بها معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا في مسقط. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد بن عمير الهناي.
2: أنموذج متطور من التعاون الدبلوماسي والاقتصادي يمتد تاريخه منذ 2 فبراير عام 1974. العلاقات الثنائية بين سلطنة عمان وكندا تؤكد حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنويع مساراتها الاستثمارية والثقافية. العلاقة السياسية بين البلدين طالما شهدت حراكا رفيع المستوى تمثل في الاتصالات الهاتفية المباشرة لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مع الجانب الكندي، إلى جانب لقاءات دبلوماسية مستمرة ومشاورات متبادلة بين وزراء خارجية البلدين في مختلف المحافل الدولية. وتأتي زيارة معالي أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا ولقاؤها بمعالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني تجسيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، حيث جرى خلال اللقاء بحث ما تشهده العلاقات الثنائية التي تجمع سلطنة عمان وكندا من تطور مستمر على كافة الأصعدة. من جانبها أشادت معالي الضيفة بمستوى التنسيق القائم بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها إلى تعزيز مجالات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة. وزيرة خارجية كندا التقت أيضا مع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في أول زيارة رسمية لوزير خارجية كندي إلى سلطنة عمان منذ أكثر من 10 سنوات. وقد عكست الزيارة المسار الإيجابي للعلاقات الثنائية على مدى 50 عاما الماضية، وأكدت الالتزام المشترك بتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن النزاع في المنطقة، وشددا على أهمية حماية أرواح المدنيين ودعم جهود خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. الجانبان اتفقا أيضا على تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والطاقة والمعادن الحيوية والتعليم العالي، إضافة إلى توثيق الروابط بين الشعبين. وفيما يخص العلاقات التجارية بين البلدين، أشار الوزيران إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 222 مليون دولار كندي في عام 2025، مؤكدين وجود إمكانات كبيرة لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي. كما أعربت الوزيرة أناند عن تقديرها للدور العماني الراسخ في الدبلوماسية الإقليمية على مدى السنوات الماضية، وأكد الوزيران التزامهما المشترك بالقانون الدولي بما في ذلك احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. كما اتفق الوزيران على الارتقاء بمستوى الشراكة الثنائية، ووقع مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية بهدف إرساء حوار ثنائي منتظم. ويمثل قطاع التعدين والطاقة أحد أبرز مرتكزات التعاون الاقتصادي الراهن بين البلدين الصديقين، حيث قام وفد تجاري كندي متخصص بزيارة لوزارة الطاقة والمعادن خلال الفترة من 19 إلى 20 من يناير 2026 لاستكشاف فرص الشراكة التقنية والاستثمار في الثروات المعدنية بسلطنة عمان. أما في المحور الثقافي والتعليمي، فيبرز التعاون الأكاديمي كأحد المحركات الأساسية لتقريب الرؤى بين الشعبين الصديقين، حيث تبتعث سلطنة عمان ما يزيد على 250 طالبا وطالبة لاستكمال دراساتهم الجامعية والعليا في المؤسسات التعليمية الكندية، ويشمل ذلك ابتعاث الأطباء والكفاءات الطبية من وزارة الصحة للاستفادة من الخبرات الطبية المتقدمة في كندا. وتعد كندا ثانية أكبر دولة في العالم من حيث المساحة، وتمتلك أطول خط ساحلي دولي، وتضم نحو 20% من المياه العذبة على كوكب الأرض، ما يسهم في تأمين 60% من احتياجاتها الكهربائية عبر الطاقة الكهرومائية، وتتميز بكثافة سكانية منخفضة تبلغ نحو 4.5 نسمة لكل كيلومتر مربع، بإجمالي سكان يصل إلى 40 مليون نسمة.
0: يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب في بكين، حيث يعقدان قمة لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى الصين برفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين، في مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال. في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران وأمريكا والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. وأكد وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار أن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين أكدا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي. كثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن مقتل 13 شخصا في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. يأتي ذلك غداة مقتل 13 شخصا في ضربات استهدفت بلدات في جنوب لبنان، ليضاف إلى 380 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق إلى جانب بنى تحتية إضافية تابعة لحزب الله. قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم روسي كبير على أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب بين البلدين، وأوضح أن روسيا استهدفت مناطق في غرب أوكرانيا أقرب إلى الحدود مع دول حلف شمال الأطلسي. في أخبار أخرى، أطلقت وزارة الطاقة والمعادن الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون. وخلال لقاء إعلامي أكدت الوزارة أن قطاع النفط والغاز شهد في العام 2025 أداء متوازنا جمع بين استدامة الإنتاج والتوسع في الاستكشاف.
3: سلطنة عمان تتجه إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050 وتعزيز موقعها كمركز إقليمي للهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة. وكشف اللقاء الإعلامي لوزارة الطاقة والمعادن عن الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري بوصفها خارطة طريق شاملة ومنهجية لخفض الانبعاثات على المستوى الوطني، إضافة إلى الإطار التنظيمي لأسواق الكربون لجذب الاستثمارات واستقطاب التقنيات لتنفيذ الخطة. وحقق قطاع النفط والغاز أداء متوازنا جمع بين استدامة الإنتاج والتوسع في الاستكشاف وتعزيز الكفاءة التشغيلية. وخلال العام الماضي أعلن عن مزايدة لاستثمار 5 مناطق امتياز مع مواصلة المحافظة على مستويات الإنتاج واستقرار الاحتياطي. وتوضح البيانات أن إجمالي الإنتاج السنوي من النفط الخام والمكثفات قارب 366 مليون برميل، فيما بلغ الاحتياطي 4.7 مليار برميل، أما احتياطي الغاز فبلغ 22.3 مليار قدم مكعب. معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن:
4: بالنسبة للطاقة المتجددة، بداية هذا العام هو حقيقة حصاد العام الماضي، تم تدشين محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية حوالي 500 ميجاوات لكل محطة، وهذا هو طبعا العمل المرجو من قطاع الطاقة المتجددة للوصول إلى هدف الوزارة وهدف المعلن لسلطنة عمان، وهو الوصول بحوالي 30% من إنتاج الطاقة يكون عن طريق الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وما يقارب 50-60% في حوالي 2040.
3: وبخطى متسارعة يمضي قطاع المعادن نحو تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وفتح فرص أكبر للاستثمارات واستغلال الموارد الطبيعية. وتوجد 28 منطقة تعدينية، كما ستطرح هذا العام 3 مناطق امتياز و3 مواقع عامة للاستثمار.

0: من أريحية في البحث واستكشاف الخامات الفلزية المختلفة، وتعطي المستثمرين أيضا أريحية من ناحية الفترة الزمنية لاستغلال المخزون.
1: وتستهدف سلطنة عمان إنتاج طاقة بما لا يقل عن 10% من مصادر الطاقة المتجددة بنهاية العام الحالي، لتتجاوز سعتها 26 جيجاوات بحلول عام 2030، وإنتاج 1,000,000 طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر الذي قاربت استثماراته الإجمالية 17 مليار ريال عماني. وفي جانب الإنفاق على المحتوى المحلي في قطاع الطاقة والمعادن، فقد بلغ 11 مليار ريال عماني خلال السنوات العشر الماضية، فيما بلغت قيمة الإنفاق في مشروعات المسؤولية الاجتماعية 74 مليون ريال عماني.
2: وإلى الخبر الأخير، حيث وقع طوكيو للصناعات الأساسية 4 اتفاقيات ومذكرات تعاون بمحافظة الضحية والثقافية والسياحية والمجتمعية، وذلك بحضور صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. شملت الاتفاقيات دعم مركز المرونة بالصلالة وتطوير مشروع عين روب بولاية رخيوت، وتمويل أجهزة طبية لمركز القلب بمستشفى السلطان قابوس بصلالة، إلى جانب إنشاء مركز ثقافي متكامل بولاية مرباط. هكذا مستمعينا الكرام نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بالعناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلسا الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويوقعان على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية. هكذا مستمعينا الكرام قدمنا لكم الفترة الإخبارية الأولى من إذاعة سلطنة عمان، كان معكم في تحريرها يعقوب بن سيف الهشامي، وفي تنفيذها على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وقرأتها لكم أحمد بن سالم الكلباني. نعود وإياكم مرة أخرى إلى برنامج صباح الخير يا بلادي والزميلة عائشة الهنائية. شكرا جزيلا لكم على الاستماع، وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقاً ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاءً بالوجدان الإنساني وغرساً لقيم الأصالة والعطاء، ودعماً للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين.

0: الفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 من يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
2: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي،
2: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: البريمي، الواحة النضرة والمدينة المزدهرة، الخندق حصنها والخصب في أرضها. استمعوا إلينا في ولاية البريمي وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 96.1 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم في

طيب الله صباحك بكل خير ومودة وسلام. أهلا بالجميع مستمعين الأعزاء، مستمعي صباح الخير يا بلادي. هذه عودتنا لكم بعد الفترة الإخبارية الأولى التي نشكر عليها الزميل أحمد الكلباني، ونشكر كذلك من تفاعل في موضوع الدردشة الصباحية على 724-24-10 أو حتى اللي أرسل رسالته الصباحية لطيفة. اليوم نسولف عن الزيارة واختلافها من الماضي حتى الآن، اختلفت هل يعني تأثرت مثلا آداب الزيارة، الأشياء المتعلقة بها كالضيافة على سبيل المثال، موضوع الهواتف ودخولها علينا. أول زمان مثلا ما كان في يعني وسيلة للإشعار قبل أنك تخبر الشخص أنك بتزوره، ما في، كان في هواتف خلاص، هميت تزور أحد تروح تدق بابه وتلقاه مرحب بك ويسلم عليك ويضيفك ويدخلك. بعض الأشخاص إلى الآن معتمدين هذا الأسلوب، إنه ما يحب يعني يشعر بالزيارة، يقول لك من باب أني أنا ما أريد أكلف عليه، بيجلس يسوي شيء الفلاني، أو حتى مثلا يقول لك بيمسكنا على الغداء ولا يمسكنا على العشاء كما هي عادة العماني في ترحابه وضيافته. فيقول أنا ما أريد أكلف عليه، لذلك رايح مسلم وإذا بشرب معه فنجان قهوة فقط. البعض الآخر يقول لك لا، أنا أفضل أن الواحد يشعرني قبل الزيارة، يعني من باب أنه أنا أحضر نفسي، إذا كان مثلا في البيت مثلا أعمال صيانة على سبيل المثال، أو حتى أنا ما كنت موجود، أو ودك أنك تزود كذا المنزل بما يليق بضيوفك. فمن هذا الجانب بعض الأشخاص يفضل أنه يتم إشعاره قبل الزيارة، سواء كان الشخص الزائر من الأهل المقربين أو حتى العائلة الممتدة أو حتى من المعارف أو الجيران. وقلنا أن اليوم 14 من مايو هو اليوم العالمي للأسر، اليوم بنسولف حفظ الأسرة من باب الزيارة والتقارب والألفة، وكيف أن نحرص أن نغرس في أبنائنا صلة الرحم. سألناك متى بالعادة تزور أهلك، عندكم عادة التجمع في العائلة كل كم مثلا، وهل تحضر فيها مظاهر التكلف في الزيارة، مظاهر التكلف في الضيافة، أيضا آداب الزيارة بما يرتبط أيضا بحفظ الخصوصية، خصوصية الناس اللي أنت زايرهم أو حتى الأطفال ووجودهم وضبط تعاملهم الإيجابي في الشخص في بيت الشخص اللي أنتم زايرينه. عديد الرسائل اللطيفة، دعني كذا أقرأ رسالة منها لكي نحمس الباقي أنهم يرسلوا رسالتهم الجميلة. هنا رسالة تقول مرة أخرى دائما نذكر أن الواحد يكتب اسمه عشان نسلم عليه، صباحك نور وسرور صاحب الرقم أو صاحبة الرقم منتهي ب 1103، يقول صباحكم الله بالنور والعافية، الحمد لله علومنا الخير، أنتم علومكم كيف. يقول شكرا لكم يا أثير سلطنة عمان، تحية لكم أينما كنتم من التقدير والاحترام، وشكرا لهذه المواضيع. أبو أسعد الهاشمي، أهلا بك يا أبو أسعد، يقول كل جمعة نتجمع مع الوالدين ما شاء الله، يقول أحيانا يكون في موضوع في ذبيحة من كرم الوالد، اللهم أمده بالصحة والعافية وطول عمره، ويقول أكيد نحن العمانيين هذه الميزة فينا، ودائما الحمد لله حريصين على التواصل والكرم، وهذه رحمة من الله. صحيح يا أبو أسعد كما ذكرت. ننتظر أنت مشاركتك مرئياتك حول هذا الموضوع وتجربتك الشخصية، هل تغيرت أساليب الضيافة؟ هنا رسالة من أم خالد، صباحك خير يا أم خالد، تقول حقيقة في بعض الأحيان الواحد ممكن أنه يتكلف في الضيافة لأن على حسب الشخص اللي زايرنا. أها يعني تختلف الضيافة من شخص لآخر. تقول مرة كان في عيد وزارتنا واحدة من الأهل من فترة ما زارتنا. أنا ما بقرأ كل التفاصيل. يا أم خالد تقول علقت على طقم الفناجين، تقول هن ذيلة يعني حلوات شفناهن من قبل، يعني تبقى كل زيارة فناجين نوع جديد ولا كيف الموضوع؟ فأيوة ممكن أحيانا فعلا يصير في تعليقات من بعض الأشخاص، كيف نتفاعل معها التفاعل الإيجابي. شكرا لك يا أم خالد، وإن شاء الله دايم بيتك عامر بهذه الألفة والمحبة والابتسام. عاد خبرينا إيش رديت عليها يا أم خالد. أنتم شاركونا 724-24-10، هذا جانب من دردشاتنا الصباحية معاكم في يوم الخميس الونيس وغيرها الكثير
في هذا البرنامج أخبار الوطن العزيز والمتفرقات من حول العالم. تقبلوا مني وافر التحية، أكون معكم في هذا الصباح إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الهنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج هزاع بن سيف الراسبي.

أهلا وسهلا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. منى سلامي، صباحك ورد يا منى، صباح الخير العافية، وتصل إن شاء الله بأمان وسلام إلى عملك. منى تبدو لي رسالتك الأولى، نرجو أن لا تكون الأخيرة، شكرا على هذه المداخلة. تقول أنا ممرضة بالمناسبة، كل عام وانتم بخير وصحة وسعادة. كان قبل يومين 12 مايو يوم مخصص للاحتفاء بالممرضين والممرضات، فكل عام وانتم بخير، وتحية ثناء وتقدير لكل من يعمل في هذا القطاع، سموهم كذا يعني من أيادي الرحمة في البلدان المختلفة. وجود الممرض بكفاءته العالية، بحسن تعامله، بابتسامته رغم ضغوط العمل اللي يمر فيها طبعا، لكن يظلوا كذا يثبتوا دورهم بجدارة، فلكم كل التحية يا منى. تقول أنا شخصيا أحب أن الشخص يشعرني قبل ما يزورني، لأني أعمل كممرضة ودوامي بالشفت، فبعض الأحيان ممكن حد يزورني من زمان ما زارني وأنا ما أكون موجودة، وحتى لو كان في أحد في المنزل أنا أحب أني ألقاهم وأقوم بضيافتهم. وتقول أيضا أنا شخصيا لما أزور أحد أفضل أني أقول له، لأنه يمكن ما يكون موجود أو حتى عنده ظرف يشغله. وبخصوص الأطفال تقول نحاول أن نخبرهم ونعلمهم قبل ما نروح المكان، ولكن أحيانا ممكن تحدث بعض الأشياء، وإذا كان الشخص قريب ممكن أنه يتفهم، لذلك يفضل أن الطفل إذا كان رباش كما تكتب منى ما ناخذه للأشخاص بيوت الأشخاص اللي الغرب هي كاتبة عند الأشخاص البعيدين، ولكن فقط ممكن العائلة تتحمل شقاوة الأطفال. شكرا لك يا منى على هذه المشاركة، وفعلا يعني موضوع الأطفال موضوع شوية حساس، ممكن تحدث فيه بعض المناوشات تنتقل من الأطفال تروح مع الأسف للأشخاص الكبار، عاد هنا أسوأ شيء ممكن يصير، يعني رايحين زيارة عائلية أطفال يلعبوا مع بعض اللي شوية يعني صار بينهم يعني كذا موقف سيء، تضاربوا، حد قال كلمة مثلا ما معتاد عليها الشخص الآخر يعني، أو يعني ما تعد كذا مستفزة له، فبعد ذلك يتدخل الأهل بطريقة سلبية ويصير في حساسيات بين الأهل مع الأسف. صباح الخير والسعادة لمن؟ لأبو لقمان، أهلا بك يا أبو لقمان، عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يقول تغيرت الأحوال، كبرت المجالس وقل الجلاس، لأن هذا اللي صاير يعني تشوف الشخص ينتكلك في البيت مرة تفاصيل رائعة في تصميم البيت والمجلس وكبره وعرضه وكثرة الكراسي أو كثر حتى أماكن الجلوس المختلفة، ولكن قل ما يدخله أشخاص، هذا أمر سيء. يعني طبعا يقال من أسباب الرزق أن كثرة الزوار في المنزل، البيت اللي دائما كذا في ترحاب وفي ناس داخلة طالعة تكثر أرزاق أهله بإذن الله. صباح السعادة لكم جميعا، نسولف وندردش عن هذا الموضوع، غيرها من المواضيع إن شاء الله موجودة معانا. بنخبرك بعض العلامات في جسمك اللي قد تدل أن جسمك يعاني من الالتهاب دون أن تشعر. يمكن إحنا لما نسمع كلمة التهاب بنشوف أن الموضوع مرتبط بشيء ظاهر على الجلد مثلا، حساسية معينة، أو حتى التهاب كاحتقان في الحلق، التهاب في الأذن، أشياء كذا ظاهرية، ولكن هناك علامات تخبرك أن جسمك أساساً يعاني من الالتهاب الداخلي في أشياء كثيرة ممكن تتعرض لها، تكون إشارة قوية لوجود الالتهابات في جسمك، وعليك أن تتحرك فوراً لحل هذه الالتهابات. بنخبرك عن الحمية المضادة للالتهابات وكيف أنها ساعدت ملايين من البشر للعودة إلى طريق الصحة. متابعين خلكم اللي مكشر وزعلان، ليش هذه الكشرة وليش زعلان؟ ترى الخميس وبعدين مضايقتنك الشمس، ما عليه، لازم تلبس النظارة الشمسية اللي خبرناك من زمان تفاصيل اختيارك لها لأنها تكون ما تضرك وتنفعك، وعين من الله خير يا أخي. الخميس خليك متفائل إن شاء الله بيوم جميل مشرق، وكل الأمور اللي تشغل بالك بإذن الله تعالى هي حلها عند المنعم الكريم المدبر سبحانه.

0: كل ألوان المحبة والسلام واللطف ترافقكم إن شاء الله في صباحاتكم وفي سائر يومكم أيضا. لكن خليك حاط في بالك إذا تبدأ الصباح بشكل صحيح إن شاء الله تواصل بقية اليوم بالشكل الصحيح. يعني مشاعر البدايات وإيجابيات الصباح مهمة جدا لصناعة جمال باقي اليوم. وإذا كنت متابعنا أمورك طيب إن شاء الله دائمك كذا مبتسم وإيجابيات ومشاعر جميلة واختيارات راقية من مخرجنا هزاع الراسبي. حي ومرحب بالجميع في صباح الخير يا بلادي. سنتحدث في قادم الدقائق عن ملتقى تكامل المعرفة المؤسسية. يشاركنا هذا الحديث ضيفنا المهندس عبد الله بن سعيد بن سيف السعيدي، وهو مدير دائرة الإسكان والتخطيط العمراني في السويق. المهندس عبد الله، طيب الله صباحك بكل خير.
1: بكل خير أستاذة عائشة، كيف الحال؟
0: الحمد لله، نحن بخير وعافية، عساكم دائما بخير.
1: حياكم الله أستاذة.
0: يا حي ومرحب مهندس عبد الله.
1: يا مرحب سهلا.
0: إذن تكامل المعرفة المؤسسية، يعني عنوان لافت لهذا الملتقى، نتحدث وإياك عن هذا الملتقى، أبرز الأهداف التي رسمت له وأيضا الجهات التي تشارك فيه، بما أننا نتحدث عن المعرفة المؤسسية، أبرز الفئات أيضا التي تستهدفونها للانتفاع بهذا الملتقى
1: إن شاء الله. أول شيء بداية نشكركم أستاذة على الاستضافة الطيبة عبر برنامج صباح الخير يا بلادي، ويسعدنا الحديث عن ملتقى تكامل المعرفة المؤسسية والذي يأتي بتنظيم من دائرة الإسكان والتخطيط العمراني بالسويق.
0: نعم.
1: بتنظيم من دائرة الإسكان والتخطيط العمراني بالسويق، فهدف تعزيز التكامل المؤسسي وتبادل المعرفة والخبرات بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأكاديمية بمحافظة شمال الباطنة وبالسويق بالأخص. الملتقى أستاذ يهدف إلى تعزيز التواصل المؤسسي ورفع مستوى التكامل بين الجهات وتبادل التجارب والخبرات الناجحة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطن والمستثمر، إضافة لتعزيز ثقافة الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد. وسألتيني بالنسبة للجهات المشاركة، طبعا عندنا جهات الحكومية والخدمية والأمنية والأكاديمية، إلى جانب مكاتب الاستشارية والمكاتب العقارية ورواد الأعمال. كما شهد الملتقى مشاركة من طلبة المدارس وطلبة الجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، بهدف إشراك فئات الشباب في بيئة المعرفة المؤسسية وتعزيز ارتباطهم بمفاهيم التنمية والتكامل المؤسسي.
0: جميل.
1: أما عن أبرز المحاور اللي بيطرقها إن شاء الله الملتقى، تمثل في تكامل الأدوار بين المؤسسات، تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، وكذلك بناء الشراكات المؤسسية، وإن شاء الله مناقشة التحديات المشتركة وإيجاد حلول تكاملية تخدم التنمية بمحافظة شمال باطنة وبالسويق بالأخص.
0: جميل. يعني هذا الملتقى كما أسلفت المهندس عبد الله يجمع كل هذه الفئات المختلفة، المؤسسات، حتى أنكم ركزتم على مختلف شرائح المجتمع، الصغار، الشباب، الجميع مشارك في صناعة هذه المعرفة. كأمثال هذه الملتقيات يتم فيها حضور من مختلف الجهات وتبادل الأفكار، لكن ماذا عن ديمومة هذا الأثر في التكامل؟ كيف لنا أن ننقل عمليا هذا التكامل بين هذه المؤسسات المختلفة وبين أيضا فئات المجتمع إلى عمل حقيقي يصنع أثرا بين المؤسسات المختلفة؟
1: طبعا أستاذة، طبعا إحنا كملتقى، حتى هنا كانت تسمية الملتقى اللي هي تكامل المعرفة الأساسية، هي بهدف إنه نعرف طبعا كل الجهات الحكومية تمتلك خبرات وتجارب ومعرفة متخصصة، لكن تبقى القيمة الحقيقية تظهر عندما تتكامل هذه المعارف والخبرات لتحقيق هدف مشترك يخدم المجتمع والتنمية. وجاءت ترجمة هذه الفكرة عمليا تبدأ بفتح قنوات التواصل مباشرة بين المؤسسات وتعزيز اللقاءات المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى توضيح الاختصاصات والإجراءات، وهذا يؤدي لتقليل الفجوات اللي احنا حاصلة بين الجهات الحكومية ويقلل من ازدواجية العمل. كما أن بناء الثقة والتنسيق المستمر بين الجهات يسهم في تسريع الإنجاز وتحسين جودة الخدمات، خصوصا في المشاريع اللي تتطلب تكامل بين أكثر من مؤسسة. احنا اليوم هنا بحاجة إلى ثقافة عمل قائمة على التكامل وليس العمل منفصل، لأن التكامل الحقيقي والمؤسسي أصبح عنصر أساسي لتحقيق الكفاءة والاستدامة وتحسين تجربة المستفيد إن شاء الله.
0: نعم فعلا، يعني هذا الحديث المهندس عبد الله يمكن نحن نقوله بهذه العبارات، نبسط المشهد كذا للمستمع العزيز. يعني عندك معاملة معينة في مؤسسة، يعني أحيانا تذهب لجهة معينة يقول لك ما عندي ذا الموضوع، تروح تخلصه في الجهة الفلانية.
1: صحيح، وبالفعل أوقات يكون صاحب الخدمة أو المواطن أو المستفيد أوقات يكون تايه بين عدة جهات حكومية.
0: فعلا
1: احنا اليوم في هذا الملتقى حاولنا الكثير يعني نقلل هذه الفجوة اللي موجودة بين احنا كدائرة إسكان والجهات الحكومية الأخرى إن شاء الله.
0: جميل جميل جدا فعلا، يعني هذا التكامل هو المطلوب لتيسير كل هذه الخطوات وأيضا تقديم الخدمات بالشكل الذي يجب.
1: نعم صحيح، حتى احنا حاولنا في هذا الملتقى تقريبا جمعنا كل الجهات اللي هي الشريكة والمرتبطة معنا كإحنا إسكان، سواء جهات حكومية أو خاصة أو حتى أمنية، وحتى وصلنا لمستوى الطلاب المدارس والكليات.
0: نعم جميل جدا. إذن هناك أيضا كما ذكرت تبادل للخبرات، تجارب ناجحة في هذا السياق، تعزيز فهم الاختصاصات وهذه الإجراءات، ما الذي هو مخصص لهذه الجهة وما الذي أيضا يجب فيه التكامل مع جهات أخرى. كيف ستحرصون على تسليط الضوء على هذا المحور بالتحديد من خلال التجارب التي ستعرض؟
1: طبعا هو أستاذ بالنسبة للملتقى بيناقش الملتقى أول شيء التحديات المشتركة والتحول الرقمي وبناء الشركات، وإن شاء الله بنعرض أبرز النتائج اللي نطلع تحقيقها من هذا الملتقى على مستوى إن شاء الله المحافظة الباطنة والسويق كما قلت سابقا بالأخص. يعني إحنا إن شاء الله هنا اليوم بنحاول نطمح إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعرفة وإن شاء الله خروج مبادرات وأكثر عملية تسهم في تطوير خدمات إن شاء الله وتبسيط الإجراءات، خصوصا في ظل التوجه الحالي نحو التحول الرقمي إن شاء الله والتكامل المعرفي.
0: نعم جميل جدا، إذن هذا يمكن من أبرز ما سيتم نقاشه في هذا الملتقى، التحديات
1: نعم.
0: المشتركة، التحول الرقمي. هي تجربة جميلة، نرجو إن شاء الله أن يعود أو يخرج الملتقى بكل ما تطلع
1: إن شاء الله. طبعا هناك بيكون في معرض إن شاء الله بيكون بعد كذلك هناك في معرض مصاحب للملتقى، بيكون هناك ورقات عمل من جهات مختصة إن شاء الله بتعرض وتجارب عملية وعلمية وإن شاء الله بيكون كذلك هناك معرض مصاحب تعرض أغلب الجهات تجاربها إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إذن نرجو لكم كل توفيق في هذا الملتقى، هو هناك
1: جزاكم
0: في
1: الله خير
0: شمال باطنة،
1: ومشكورين على الاستضافة، جزاكم الله خير وأحسنتم.
0: نعم نرجو أيضا أن يتم تكراره لنجاح إن شاء الله سينجح في باقي المحافظات عطفا على النجاح هناك في شمال الباطنة. موفقين مهندس عبد الله.
1: إن شاء الله بالصورة التالية.
0: الله يحفظكم يا رب. إذن كل التوفيق والسداد لهذا الملتقى، ملتقى تكامل المعرفة المؤسسية من تنظيم وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبالتحديد دائرة الإسكان والتخطيط العمراني في السويق. شكرا للمهندس عبد الله بن سعيد السعيدي مدير دائرة الإسكان والتخطيط العمراني في السويق على هذا الحديث.

أهلاً وسهلاً بالجميع في صباح الخير يا بلادي، إنها الثامنة تماماً من يوم الخميس. إن شاء الله يا رب خميس مشرق بالسلام والعافية والبركة عليكم جميعاً. نعود لقراءة بعض من رسائلكم على 724-2410. ها كيف مخططين هذا الأسبوع أو نهاية الأسبوع؟ تزوروا أحد من أهلكم أقاربكم؟ إيش هي أهم أداب الزيارة اللي أنتم حريصين عليها؟ التفاصيل المرتبطة بالضيافة وكذلك ما طرأ من تغيير على هذه الزيارات أو حتى صلة الرحم. 724-2410. أبو عبد الله المقبالي من موقع جبال النفطي بعبر الواعدة، أهلا بك يا أبو عبد الله، صباح النور، عليك السلام ورحمة الله. يشكر الجميع، يشكر البرنامج وطاقم البرنامج على المواضيع الجميلة، بارك الله فيك يا أبو عبد الله. يقول بالنسبة للزيارات هذا الزمن قلت، والواحد يكتفي أحيانا بإرسال رسالة أو حتى باتصال، قد يكون الجميع مزحوم في أعماله. يقول والله زمن أول أحسن وأجمل، تجمع الأسر وسوالف كبار السن وروحهم العفوية، وأنا أفضل عدم التواصل منعا لإحراج الشخص، يعني فضل زيارته بدون إشعاره لكي لا يتكلف. يقول إذا زايرنا وجدته بسلم عليه، وإذا لم أجده أترك له رسالة في هاتفه. صبحكم الله دائم بالخير، شكرا لك يا أبو عبد الله. وهنا رسالة أخرى من سالم بن محمد الهاجري، أهلا بك يا سالم. يقول أصبحت الزيارات العائلية مقتصرة في المناسبات بشكل عام في حالة من الفتور، بعد أن كانت في الزمن الماضي من أهم العادات التي تمارسها الأسر والعائلات، واللي كانت تمثل وسيلة التواصل الوحيدة آنذاك. لكن هناك الكثير من المفارقات والاختلافات التي بدلها الزمن وتعاقب الأجيال في عصر أصبحت فيه التكنولوجيا تتحكم في كل شيء، بما فيها التواصل اللي أصبح عبر الأجهزة والمواقع بدءا من التليفون، إضافة إلى الانشغال الذي لازم الأفراد بسبب ظروف الحياة. كان للزيارات مذاق خاص أساسه الترابط الاجتماعي والتواد والتراحم، لا سيما أن ديننا الحنيف أوصانا بصلة الرحم. شكرا لك يا سالم. بس عندي كذا، لن أقول عتبا، لكن ما يعني أحس أنه ما نستخدم كل صيغة الماضية أنه عن جمال الزيارات. لا يزال هناك أفراد يا سالم متمسكين بهذه الزيارات العفوية، صحيح أنها قلت بكثرة، لذلك نحن بين فترة وأخرى علينا أن نذكر بعضنا بعضا بأهمية أن نحافظ على هذه النعمة اللي نحن فيها. والله التقارب والألفة والمودة وصلة الرحم، وحتى المعارف يتزاور، وحتى أيضا الأشخاص اللي بعيدين، يعني من الأسرة الممتدة البعيدة، الجيران حتى القدامى مثلا، في بعد يعني بينك وبينهم ود وزيارات. وعلها يعني استخدمت الماضي كصيغة عتب يا سالم. إن شاء الله يا رب نحن نحرص أن نغرس في أبنائنا هذه الصفات لكي ينقلوها أيضا للأجيال القادمة. صباح الأنوار لأبو حكيم عبد الله الدبدوب، شكرا لك. يقول صباحكم الأنوار، بمناسبة اليوم العالمي للأسر، سبحان الله في الماضي كانت الزيارة فعلا مفتوحة في كل وقت، ودائما الجود بالموجود، ولو فنجان قهوة فهو يعني يعد كافي. يقول أما اليوم لازم نشعر الشخص بأنك ستزوره ويعطيك الإذن بزيارته، ثم التكلف هو الغالب في الضيافة إلا من رحم الله. تحياتي لكم أبو حكيم. شكرا لك يا أبو حكيم. يعني أغلبهم تجمعات يوم الجمعة حسب الرسائل اللي خبرنا كذا اسمه، زين نسلم عليه، الله يعطيكم الصحة والعافية جميعا. هذه الوصلة أختمها بهذه الرسالة حاليا، ثم نذهب يمكن لفاصل قصير، نعود بعده لنواصل. صباح الخير يا بلادي. أم عماد صباحك ورد، تقول من جهتي لو حبيت أزور أحد أحب أخبره قبل بيوم، ولما أريد أطلع بعد أخبره أني أنا الحين طالعة وفي طريقي إليكم جاية معكم، وأحب أيضا أن يطبق هذا الأمر معي، والكثير صار يعرفني خلاص، يعني متعودين على أشياء. أم عماد تقول سبحان الله، يمكن أحيانا ما تكون مجهز ضيافة، أو الأولاد يكونوا مثلا كذا منقصرين في المنزل، مبهدلين المكان كما تكتب أم عماد، أو تكون يعني الشخص يكون ما موجود في المنزل، طالع مشفى أو مكان، أو
حتى ممكن أنه يمارس بعض من أعمال المنزل. ودائما يحب الإنسان أن يجده الناس في مظهر لائق، وأيضا بيته يكون مرتب. وتقول فيما يرتبط بالأطفال: يجب تدريبهم على السمت العماني بالسلام والاحترام، عدم الفوضى، وأيضا احترام الزائر أو حتى الشخص اللي أنت راح تزوره من وجهة نظري. وربي يحفظكم جميعا. شكرا لك يا أم عماد. هنا رسالة من صاحب الرقم المنتهي ب62، قلت بختم برسالة أم عماد ولكن عشان نمهد أيضا للفقرة اللي بخبركم إياها بعدين. يقول: دائما نسمع عن حمية مضادة للالتهابات، خبرني الطبيب عنها بس ما مشيت عليها. ليش ما مشيت عليها يا مستمعنا أو مستمعتنا؟ بخبركم إن شاء الله تفاصيل هذه الحمية بعد هذا الفاصل القصير.

دوام المحبة والسلام بينكم وبين أحبابكم. أهلا ومرحبا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. عزيزي المستمع، هل تشعر غالبا بالإعياء والتعب الشديد غير المبرر؟ تحس نفسك كذا حتى لو نمت كفايتك من النوم، يعني 6 أو 7 ساعات، تصحى وأنت متعب، كأنما الجسم كذا يشعر ب انخفاض شديد في الطاقة، شعور بآلام مزمنة مختلفة في مناطق متعددة من الجسم. الشعور بالإعياء والتعب يكون مرافق للشعور بالآلام المزمنة، يعني تميل غالبا للخمول، ما تقدر شوية تمشي أو تتحرك، تحس نفسك خلاص نفسك ينقطع بعد يعني الكثير من التعب لجهد قليل جدا، يعني سويت شيء بسيط وخلاص تحس نفسك تعبان ما قادر. أيضا آلام شديدة عندما تحرك المفاصل القوية كتحريك الكتفين أو حتى الركبة، وبعض الأشخاص حتى الأقدام تكون عندهم متورمة، ومجرد أن يلمسها مثلا شيء بقوة أشد يعني من الوطء العادي لما تدوس بشكل طبيعي، يعني تشعر بألم فظيع. الآلام المزمنة أيضا حتى لما شخص مثلا كذا يجي كأنما يسلم عليك وكذا، يضع يربط مثلا على كتفك أو يلمس كذا جانب الساعد من الأعلى، تحس بألم يعني مفروض هذيك الضربة ما بتشعر فيها بهذا الألم القوي. أيضا شعور متكرر بمشاكل هضمية، يعني ما تروم تاكل شيء إلا تحس بالانتفاخات، الغازات، التشنجات، حرقة في المعدة، أي شيء تتحسس منه تحس كذا خلاص يعني. والناس اللي عاد يعانوا من متلازمة القولون العصبي، الله يشفينا ويشفي الجميع، أو حتى مرض كرونز المعروف. عندك تورمات غالبا تصير في الغدد الليمفاوية، جانب كذا قريب من اللوز، تحس دايما صير لك مثل الكور الصغيرة كذا الظاهرة خلف الأذن، العمانيين يسميه قرار، يقول لك طالع لك قرار، هذه هي يعني هي تورم للغدد الليمفاوية. بعض الأشخاص يجيهم هذا الشيء بشكل موسمي، يعني كل فترة وفترة يصير لهذا الموضوع. أيضا مشاكل في الجيوب الأنفية وحساسية مزمنة، ما تروم على أي شيء بسيط عاد خلاص تحس نفسك تعطس، تحس بالحكة بشكل كبير. أيضا العين، لازم تلاحظ على العين إذا يصير عندك كثير جفاف في العين، أو حتى احمرار، أو حتى جفاف في العين أو دموع العكس. أيضا التهابات متكررة في الجلد أيا كان نوع هذه الالتهابات كأنواع الأكزيما المتعددة، تحس نفسك تنسى كثير ما تركز أبدا يعني، والشيء مثلا تضطر أنك تقرأ أكثر من مرة عشان تستوعبه. عاد الحين الأشخاص يحضروا للاختبارات اللي يدرسوا في الدراسات العليا وحتى أبنائنا، فاللي يحس بالتشويش المستمر وضعف في يعني قدرات الإدراكية، ويزامنه أيضا شعور بالصداع المتكرر سواء كان نصفي أو حتى أي نوع من أنواع الصداع. احمرار أيضا متفرق في الجلد، يصير كذا بعض البقع الصغيرة في أماكن متفرقة، حتى لو ما كانت بارزة ولها ملمس أو تسبب لك حكة، لا فقط هي أنت تشوفها في جسمك كذا على شكل بقع حمراء. كل هذه عزيزي المستمع قد تكون دلالة وعلامة إن داخل جسمك في التهابات، هي ما ظاهرة ما باينة لك يعني بشكل كبير، ما طالع على السطح، ولكن هي داخل الجسم. أيضا من العلامات المهمة صعوبة نزول الوزن، حتى لو مثلا أنت ماشي على خطة أو حمية غذائية، تمارس الرياضة، ولكن عندك احتباس سوائل وعندك أيضا صعوبة في نزول الوزن، اعلم يقينا أن عندك مشاكل في الالتهابات في الجسم. فعاد لازم تروح للحمية المضادة للالتهابات اللي ينصح بها كثير من الأشخاص. الحمية المضادة للالتهابات هي نظام غذائي في أطعمة تقلل طبعا من الالتهاب، وهي تتضمن أيضا تبديلك الأطعمة الغنية جدا بالسكر والمواد المكررة بالأطعمة المغذية حقا اللي فيها مضادات أكسدة. بشنو لازم؟ سبحان الله، مضادات أكسدة. عندك التهابات، عندك أمراض، أي نوع تقوية جهاز المناعة.

ضروري له مضاد الالتهاب. الناس الباحثين عن الجمال والابتعاد عن علامات تقدم السن، البشرة وأيضا جفاف الشعر إلى آخره، كلها محتاجة إلى مضادات أكسدة وأيضا أوميغا 3. الحمية المقاربة للمضاد للالتهابات هي حمية البحر الأبيض المتوسط، كنت قد تحدثت عنها أيضا في حلقة سابقة. يعني المجمل أنك تحاول أو تمتنع عن أطعمة معينة وتضيف أطعمة أخرى غنية بالمغذيات. يعني عندك ما ينصح به الأسماك رقم واحد، يعني معروف جدا في روسيا على سبيل المثال، أشخاص تشوفهم حتى الأطفال والشباب والله كانوا ياخذوا السناكات للمدرسة أو للجامعة، ياخذوا سمك السردين هذا المعلب. أنا استغرب كنت يعني من هذا المشهد، ولكن يعني هم عارفين ما يعني وجود السردين بالتحديد والأسماك في الصحة العامة، غنية جدا بالأوميغا 3 وفيها ما يعرف بالمواد المضادة للبروتين التفاعلي الانترلوكين رقم 6، وهي بروتينات التهابية موجودة أساسا في الجسم ويحاربها الأوميغا 3 وبالتحديد الموجود في الأسماك. ينصح بتناولك 85 إلى 115 جرام على الأقل مرتين في الأسبوع من الأسماك. السلمون، التونة، السردين ممتازين، ما شاء الله عمان غنية بخيراتها من الأسماك، لذا أتوقع العمانيين حتى يمكن ما يكفيهم مرتين في الأسبوع يأخذوا الأسماك. لكن عاد دير بالك يعني ما تكون أسماك دهنية زين وتحتوي على زئبق مثلا نسبة كبيرة، اختر لك الأسماك اللي فيها الكثير من الأوميغا 3. أما فيما يرتبط بالخضار والفواكه، بعض الناس عندهم اعتقاد أن أنا كشخص يناسبني كل الخضار مفيدة لي وكل الفواكه مفيدة لي، لا الأمر مختلف. أنت كل جسم سبحان الله مخصص ب يعني له طبيعته وله أشياء مثلا يتحسس منها. فيما يرتبط بالحمية المضادة للالتهاب، ينصح بتناول خضروات خضراء داكنة مثل السبانخ، ما يعرف بالكرنب الأجعد أو الكيل، لذيذ جدا يشبه الخصبس كذا يعني شكله غريب شوية، انزين ممتاز رائع جدا هذا الكيل. أيضا الخضروات الغنية بالمغذيات مثل البروكلي، القرنبيط، الزهرة، هذه الخضروات الصليبية تسميوها. أيضا غنية بالدهون المفيدة للجسم مثل الأفوكادو والزيتون والخرشوف، الخرشوف اللي هو الأرض شوكي، حتى بالإنجليزي اسمه أرتشوك، مأخوذة من اللغة العربية الأرض شوكي، البطاطا الحلوة وأيضا البصل الأبيض. المكسرات فيها دهون أيضا صحية وفيها أوميغا 3 وفيها أيضا نسبة من البروتينات وألياف جميلة أضيفها، طبعا كل اللي يناسبه النوع من المكسرات. في بعض الأشخاص عندهم مثلا حساسية من المكسرات، بس ديروا بالكم ترى سعراتها عالية المكسرات. أيضا البقوليات بالأخص الفاصوليا والعدس رائعة جدا في هذه الحمية وهذا النظام الغذائي. زيت الزيتون وأيضا إضافة الألياف، وتبتعد تماما عن أي أطعمة مصنعة ومعالجة، تقلل من الملح وتقلل كثيرا أو حتى تبتعد عن النشويات. أما السكريات في هذه الحمية يجب أن تقطعها إذا كان سكر مضاف، وتأخذ سكرك فقط من بعض الفواكه لمرات قليلة في الأسبوع. إذا عندك الأعراض اللي قلتها قبل أنا وما مركز، دايم صداع، دايم تنسى، ما منتبه، عندك ألام متفرقة، ما فاهم إيش السالفة عندك، ممكن يكون في التهابات في جسمك، فاتبع هذه الحمية، جرب أسبوعين شوف صحتك كيف تصير، وبعدين إذا تواصل أو لا عاد أنت حر بعافيتك، خلاص وصلك العلم عاد.

0: سلامات لكل اللي مو على بعض، الله يشفيكم يا رب ويعافيكم، سواء كان مو على بعضك بسبب نفسي أو جسدي، عين من الله خير، ويعني احرص على أمانة هذا الجسد اللي أعطيت إياه. كثير مقصرين صح؟ تحس نفسك كذا لما تجلس جلسة صريحة مع ذاتك، تحس نفسك يمكن عدا عن تقصيرك في جنب الله، تقصيرك في حق نفسك، يعني ما عطيتها صح، تهب نفسك صح، لازم تهتم بصحتك. الله يحميكم جميعا. نواصل الحديث في ملف آخر مرتبط بالصحة، وهذه المرة بجهود جديدة حثيثة من وزارة الصحة في تزويد مستشفياتنا بما يتم به خدمة المرضى على أكمل وجه. تدشين وزارة الصحة أجهزة طبية حديثة، بالتحديد هي مناظير العمود الفقري، وأيضا هذه كلها في مستشفى خولة، وكذلك توقيع اتفاقية لتمويل زراعة القوقعة في مستشفى النهضة. عن هذا الموضوع يشاركنا الحديث الدكتور سلطان بن سيف بن علي الكلباني، وهو استشاري جراحة العظام والعمود الفقري، ورئيس أيضا وحدة جراحة العمود الفقري بمستشفى خولة. دكتور سلطان، سلام الله عليك وصباح الخير.
1: السلام عليكم، صباح الخير، وأشكركم على الاستضافة لتنوير الناس بالخدمات الجديدة المتوفرة عندنا في وزارة الصحة وفي مستشفى خولة.
0: يا حي مرحب بك دكتور سلطان. إذن جهاز مناظير العمود الفقري، والذي يعد إضافة طبعا مهمة لهذا القطاع الصحي المهم، أبرز الخدمات والإمكانات التي سيوفرها هذا الجهاز للمرضى في مستشفى خولة.
1: نعم، جهاز جراحة المناظير للعمود الفقري، هذه واحد من أحدث العمليات اللي أضيفت مؤخرا في جراحات العمود الفقري. أهميتها تكمن في أن العمليات هذه تعتبر عمليات دقيقة. المنظار الجراحي يسمح لنا أن نعمل العملية الجراحية بشكل آمن، وأيضا نترك بصمة أقل في المريض، بحيث أن الجرح يكون أقل أصغر، والتأثير على العضلات يكون أقل، وفي كثير من الأحيان نجنب المريض الحاجة إلى عمليات التثبيت. فهذا في هذه الحالة إن شاء الله المريض يعني يقدر يرجع إلى حياته الطبيعية بشكل أسرع، هذا من غير أن العمليات هذه مخاطرها تكون أقل.
0: جميل، يعني فعلا أن الواحد يتابع كل التطورات والتحديثات الجديدة في عالم الطب بشكل عام، ونحن نتحدث عن جراحة العمود الفقري، أيضا هناك تقنيات حديثة دائما تدخل تدخلات لمناظير أدق، يمكن تعمل أيضا جنبا إلى جنب مع تقنيات الذكاء الاصطناعي. كل هذا التحديث كيف سيسهم أيضا في تقليل فترة التعافي، وأيضا تجويد عمل كوادرنا الوطنية في موضوع جراحة العمود الفقري؟
1: نعم، هذه العمليات الحين معظم العمليات اللي نستخدم فيها المناظير لجراحة العمود الفقري تعمل فيما يسمى عمليات العمليات النهارية، بمعنى أن المريض يأتي صباحا للتنويم من بعد ما يعمل العملية على المساء نطمن عليه، فإذا كان المريض مرتاح وكل شيء معظم المرضى يترخصوا في نفس اليوم. فهذا يمكننا أن يعني ما يحتاج أن نوم المريض لعدة أيام مثل العمليات التقليدية سابقا، وأيضا يعني يقلل التوتر والقلق للمريض.

0: وفي نفس الوقت انه يرجع الى حياته الطبيعيه في اسرع وقت. وان شاء الله هذه صح ان بدانا الحين في مستشفى قوله، ولكن يعني الهدف بعيد المدى ان شاء الله ان نعمم هذه التقنيه الجديده لكافه المراكز في السلطنه ان شاء الله
1: باذن الله تعالى. جميل دكتور سلطان، فعلا وهي اضافه مهمه جدا لمستشفى خوله. دعني أتحدث معك الآن عن توقيع اتفاقية لتمويل زراعة القوقعة هذه المرة في مستشفى النهضة. كيف تنظرون إلى أهمية هذه المبادرات والشراكات أيضا في دعم القطاع الصحي وتوفير خدمة ديمة في مستشفياتنا؟
0: نعم طبعا الشراكة مع القطاع الخاص تعتبر شراكة أساسية، فشركات يعني مشكورة تقوم بإعادة استثمار اللي هي المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي في كثير من الأحيان لدعم المشاريع الصحية، وهذا ينعكس إيجابا يعني على حياة المجتمع. طبعا مجتمع صحي هو شيء يعني واحد من ركائز خطة التنمية 2040. في نفس الوقت يعني ما ننسى أن هذه التكنولوجيا يعني تعتبر مكلفة، فمن دون مساعدة القطاع الخاص يعني بعض الأحيان ممكن تتأخر أن ندخل مثل هذه التقنيات الجديدة، وهذا تفرق كثير في الموضوع. نعرف أنه زراعة القوقعة خاصة في الأطفال يعني تفرق كبير في حياتهم ولها تأثير إيجابي على المدى البعيد.
1: نعم فعلا، وبالتالي أيضا تأثير إيجابي على المجتمع ككل، وتقليل أيضا أعباء ومصاريف على كان الأسرة أو حتى المؤسسات التي تعمل في تأهيل وأيضا تعليم الفئات التي تعاني من الصعوبات في السمع. فأمر جد رائع دكتور سلطان. يعني الحمد لله نحن هنا في سلطنة عمان هنا كان ماء متسارع في قطاع الصحة، حتى أن برنامجنا صباح الخير يا بلادي دائما في مساحات حوارية نستضيف أطباء أمثالك لهم التأثير الإيجابي بالفعل، وأيضا العديد من الأبحاث التي يتم إقامتها، شراكات دولية متعددة سواء كان للنماء الأبحاث المرتبطة الأكاديمية المرتبطة بتعزيز الصحة أو حتى في شراكات متقدمة في الأجهزة على سبيل المثال أو تبادل الخبرات. فنتحدث معك عن التطور المتسارع في سواء كان الخدمات، التقنيات الطبية، أبرز الخطط والتوجهات المستقبلية لتعزيز الخدمات التخصصية، وكيف لها أن ترفع جودة الرعاية الصحية عندنا في سلطنة عمان وأيضا تواكب الكفاءات الوطنية هذا التطور.
0: طبعا واحدة من أهم الخطط هي خطط أن تقديم العلاجات التخصصية بشكل لا مركزي. فواحد من الأشياء مثل هذه التكنولوجيا اللي هي عمليات المنظار الدقيق، واحد من الأشياء جيدة فيها أنها ممكن أنها تتحرك بسهولة من مركز إلى آخر. فواحد من الأشياء اللي إن شاء الله يعني في المستقبل نريد نعمله أن هذا الجهاز يتحرك من مكان إلى آخر، بحيث أن نوفر الخدمة هذه أقرب للمريض ونقلل الضغط على المستشفيات في محافظة مصدر. الشيء الثاني اللي ذكرتيه أيضا الشراكات الدولية والتدريب، هذا واحد من أهم الركائز بحيث أن نوصل إلى هدفنا اللي هو اللامركزية، وفي نفس الوقت يعني نقدم خدمة ذات جودة. فكل الحين المرضى اللي يجوعنا في خولة يعملوا عمليات العمود الفقري راح يعني نحصل منهم تغذية راجعة تمكننا أن يعني نجود الخدمة
1: بإذن الله تعالى. كل التوفيق والسداد في هذه الخطوات المباركة لتجويد الخدمات الصحية وكذلك كفاءة مستشفياتنا وكوادرنا الوطنية. بارك الله فيك دكتور سلطان، شكرا على هذه الإضاءات التي أضأتها وهذه التفاصيل التي ذكرتها، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا.
1: إذن نرجو يوم موفق وسعيد لضيفنا الدكتور سلطان بن سيف الكلباني، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري ورئيس وحدة جراحة العمود الفقري في مستشفى خولة. حدثنا مشكورا عن تدشين أجهزة طبية حديثة مرتبطة بمناظير العمود الفقري في مستشفى خولة، وكذلك توقيع اتفاقية لتمويل زراعة القوقعة في مستشفى النهضة.

شو تقول زمزم البلوشي صحيح من قولتي خبور هاعة تهاي يا خي حلو والله حلو عمان بتنوعها حلوة بلهجاتها المختلفة أيا كانت لهجتك الجميلة أيا كان المكان اللي انت فيه ويصلك أثيرنا شارك ودردش وسولف معانا وأهم شيء تكون مستانس يصلك هذا الأثير إذاعة سلطنة عمان وصباح الخير يا بلادي مواصل معاك حتى تمام التاسعة بالمناسبة تستطيع أن تشترك في قناة إذاعة سلطنة عمان على الواتساب قم بالاشتراك فقط في قناة إذاعة سلطنة عمان تجد كل الجديد من الأخبار من أيضا المحتوى الرقمي الجميل وكذلك أيضا اللقاءات التي تكون هنا في برامجنا المباشرة زين يعني قناة تطلعك على آخر الأخبار والمستجدات وانت في مكانك في الواتساب تقلب وتجيك الأخبار من قناة إذاعة سلطنة عمان في الواتساب أيضا بالإمكان الاطلاع على كل هذه التفاصيل في منصة عين التي تقدم لك العديد من المحتويات الرقمية والأرشيف للعمل الإعلامي الكبير هنا في سلطنة عمان سواء كان عمل إعلامي فني من برامج ثقافية فنية من أيضا مسلسلات الكثير أيضا من البرامج والمحتوى المخصص لمنصة عين أيضا بالإمكان الوصول لمحتوى مرتبط بالطفل وأيضا الكتب الصوتية 724-24-10 شكرا للي شاركونا ويدردشوا ويسولفوا على موضوع الدردشة الصباحية هنا رسالة عبد الله البطاشي أهلا بك يقول بخصوص موضوع الزيارات في هذا الوقت قلت بسبب ربما زحمة الشغل اللي ما يخلص كل واحد يقول عندي ضغط عمل ومشغولين وهذا إن دل بانشغالنا فأجهزة يمكن الهواتف سوت لنا اختصارات في الرسائل والاتصال لكن يقول الحمد لله أنا واحد ما أقطع زياراتي بالأخص الأهل من الدرجة الأولى والثانية بارك الله فيك يا أبو عصام عبد الله البطاشي رسالة من عيسى بن راشد النيري أهلا بك يا عيسى عليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول الزيارات الارتباطات الأسرية والعادات الحميدة اللي كانت تمارس وتحرص عليها الأسر العمانية قلت كثير بل في بعض الأماكن اختفت مرة واحدة معقول اختفت تماما يا عيسى إن شاء الله أنها تكون ما اختفت إلا في أسر قليلة جدا ما نقدر نعممها كظاهرة يقول وبقى القليل يمارس هذه العادة والتجمع للعائلة يكون يوم الجمعة أكثر شيء لأن من يزورك أحيانا تتمنى الله لا يقرب لنا إن شاء الله هذا النوع من الزوار يا عيسى ولكن تؤجر تصدق حتى لو هذا النوع من الزوار يقول يعني تتمنى لو ماجا لأن أحيانا بعض السلوكيات والعادات أنها تكون يعني مزعجة أحيانا يكون مثلا وجود الأطفال يعني يلعبوا بطريقة غير لائقة أو ربما يسببوا الكثير من الإزعاج وأيضا وجود الكبار وهم على هواتفهم رغم زيارتهم للأشخاص شكرا لك يا عيسى على هذه المشاركة ويقول أيضا يختم أن يفضل أن الشخص يخبر الشخص اللي بيزوره قبل بفترة لمراعاة ظروف الآخرين هنا عبدالله البطاشة أيضا يعود للمشاركة في موضوع الحمية مضادة للالتهابات يقول بعض الحالات المزمنة صداع نصفي يقول يكون معنا صديق وانتفاخات في المعدة أيضا ونحاول عمل دايت عن السكر أو حمية غذائية والخبز والأرز ولا شيء فائدة الرياضة مستمرة إن شاء الله يا رب يا عبد الله تجد راحتك في نظام اللي هو المضاد للالتهابات اقرأ عنه أكثر وحاول أنك كذا تركز فيه هنا رسالة جميلة من صاحب الرقم المنتهي 321 هذه ما رسالتك الأولى بس ما كاتب اسمك رسائلك السابقة من زمان على قول خالد بيرفع غرامات على الأشخاص اللي ما يشاركوا فترة طويلة عموما صاحب الرقم يقول محلى الزيارة للأهل والأحباب خاصة بعد فترة غياب طويلة وأحلى شيء لما تروح ومعاك كبار السن يقول لك وقفني عند الدكان لازم أخذ شيء حال الصغيرين
ويشيل معاه كيسة ال خلني أقرأها، يمكن تقصد المينو اللي هي تشيبس، هذه نوع من أنواع الأشياء المقرطس خلينا نقول كذا. إيه صحيح فعلا موجودة عند هذه العادة عند كبار السن، لازم يخطف ما شاء الله عليه، يأخذ لك عصائر حليب أشياء من المقرمشات للأطفال. بالمناسبة هذه الرسالة ذكرتني بخبر شركة يابانية تحول لون عبواتها إلى الأبيض والأسود فقط، يعني شيبس يا أنه قرطاسة شفافة يا بيضة يا سودة. ليش يا اليابان؟ إيش اللي صاير؟ كنت في حلقة سابقة تحدثت عن التسويق لمأكولات الأطفال وكيف أن الرسومات أصلاً والألوان تجذبهم بشكل كبير، وحتى موقعها في الرف، يعني حتى مثلاً رقائق الصباح هذه الكورن فليكس وغيرها، رقائق الذرة اللي تتناول في الإفطار هنا مخلاية في الرف وفيها رسومات وعيونها كبيرة وكأنها تنظر للطفل، يعني مثلاً شخصية كرتونية مثلاً تايجر اللي هو مثلاً نمر أو أسد أو أي كان من الرسومات وعيونها كبيرة وتنظر للأسفل كأنها تشوف على الطفل، يعني موقعها في الرف عشان إيش؟ يصر على الأب والأم أنا أريد هذا المنتج. فالرسومات في خاصة المأكولات المقدمة للأطفال مدروسة بعناية، والألوان ومدى أيضاً يعني تأثير هذه الألوان. لذلك لماذا ذهبت هذه الشركة للون الأبيض والأسود فقط؟ أعلنت شركة كالبي اليابانية أنها ستغير لون العبوات في عدد من المنتجات إلى الأبيض والأسود فقط، وهذا كله بسبب تداعيات حرب إيران التي أضرت بإمدادات أحد مكونات الألوان، أو هي أيضا مستخدمة في الأحبار الملونة لهذه الأغلفة. يبدأ التغيير من 25 من مايو الجاري ويشمل 14 منتج، وقالوا طبعا أن المحتوى لن يتغير، فقط شكل العلبة اللي بيتغير. هذه الشركة شركة قديمة في اليابان، من أشهر الشركات هناك في صناعة الأغذية من عام 1949، فالناس متعودين خلاص على شكل منتجاتهم وحافظينها، وأيضا لها أسواقها المحلية، يعني هناك في الصين عندهم كثير قبول من المشتري المحلي، وأيضا بعض المنتجات تذهب إلى الولايات المتحدة، الصين وأستراليا. فيمكن في قادم الوقت بنشوف في تغير في أشكال حتى المواد اللي اعتدنا عليها بسبب ارتفاع الأسعار اللي كنا أيضا قد ناقشناها في حلقة سابقة. أنت بالنسبة لك كذا شفت عبوة لونها أسود وأبيض بس أو شفافة، بتروح تشتري ولا شكلك كذا تقول والله شكلها ما يشجع هذا المنتج؟ لازم يكون شكله حلو يعني عشان تشتري؟ التسويق وما أدراك ما التسويق. فاصل قصير نواصل بعده. صباح الخير يا بلادي.

0: أهلا ومرحبا بالجميع في صباح الخير يا بلادي. نذهب إياكم للمساحة الحوارية الأخيرة، إذ أطلقت وزارة الطاقة والمعادن خلال اللقاء الإعلامي الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون ضمن توجهات سلطنة عمان لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050. عن هذا الموضوع يحدثنا ضيفنا الذي نرحب به، الأستاذ محسن بن سليمان بن عبد الله الجابري، وهو مدير عام مركز عمان للحياد الصفري في وزارة الطاقة والمعادن. الأستاذ محسن، سلام الله عليك، صباح الخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح النور والسرور، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا ومرحبا بك، واجبنا أستاذ محسن. إذن أطلقت الوزارة هذه الخطة الاستراتيجية المحدثة للوصول للحياد الصفري الكربونية بحلول عام 2025، أبرز المرتكزات الجديدة التي بنيت عليها هذه الخطة مقارنة بما سبقها من مراحل؟
1: شكرا أستاذتي. هي عمل الخطة إلى 2050 وليس 25 للتعديل والتوضيح.
0: فعلا.
1: طبعا لما جينا اشتغلنا في إعداد الخطة الاستراتيجية في الأشهر الأولى من يعني إنشاء المركز، رجعنا إلى بعض المدخلات الأساسية اللي اشتغلنا عليها في إعداد هذه الخطة. أول مدخل كان حقيقة الخطة الاستراتيجية المدرجة تحت رؤية عمان 2040، وأبرزها طبعا معدل النمو المتوقع سواء كان في الاقتصاد أو سواء كان في النمو السكاني يعني المتوقع. اثنين، كانت حقيقة جرد انبعاثات الشركات اللي اليوم موجودة في سلطنة عمان باستخدام منصة إلكترونية متكاملة، استخدمنا فيها نفس التقنيات الجرد، نفس آلية الجرد، وبالتالي صارت عندنا توحيد في آلية احتساب الانبعاثات الكربونية من كل القطاعات. هذا بالنسبة لنا كان حقيقة شيء أساس وضروري. الموضوع الثالث كان بالنسبة لنا اعتماد سنة 2024 كسنة لقياس معدل يعني الانبعاثات، لأن في الجرد السابق كان معدل الانبعاثات تم قياسه في عام أو مقارنة بعام 2021، وكنا نعرف في 2021 كانت جائحة كورونا، وبالتالي ما كان صحيح أفضل تمثيل للاقتصاد العماني لحجم الانبعاثات من سلطنة عمان. كان بالنسبة لنا 2024 هي السنة يعني الأفضل لقياس هذا معدل من الانبعاثات.
0: جميل، فعلا يعني لن تكون كانت معادلة يعني صالحة إن كنا نتحدث 2021، لأن الأنشطة كانت أقل بكثير جراء الجائحة. وفعلا يعني وجود 2024 كمقياس على يكون طبعا أفضل. نتحدث وإياك أيضا عن ملف الهيدروجين الأخضر، كيف تعمل الوزارة على تعزيز تنافسية سلطنة عمان إقليميا وعالميا في هذا المجال، وأيضا المزايا التي تجعل السلطنة وجهة جاذبة للاستثمار في هذا القطاع؟
1: طبعا الكل يمكن سمع وشاف في اللقاء الإعلامي أمس، كان في تطرق للاتفاقيات اللي تم توقيعها مع شركات الهيدروجين، لكن حقيقة ممكن أنا أقدر أتكلم من هذا في هذا الموضوع من زاوية استخدام الهيدروجين في سلطنة عمان. نحن نعرف اليوم أنه واحدة من الممكنات الأساسية للوصول للحياد الصفري استخدام تقنيات أو وقود بديل للوقود الأحفوري مستقبلا، أو حتى ممكن يكون في مزيج بين الوقود الأحفوري وبين الوقود الجديد مثل الهيدروجين الأخضر. نحن نتكلم عن إمكانية استخدامه في الشاحنات، وتم تشكيل فريق عمل حقيقة لدراسة إمكانية استخدام الهيدروجين الأخضر في الشاحنات في سلطنة عمان. اثنين، ممكن يكون واحد من المدخلات الأساسية في الصناعات. الصناعات اليوم في سلطنة عمان تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي. الغاز الطبيعي ممكن نحن نستبدله متى ما تم إنتاج الهيدروجين بالكلفة الاقتصادية يعني المناسبة، ممكن يدخل في بعض الصناعات في سلطنة عمان، من ضمنها صناعات الأسمدة المتعلقة بالأسمدة، الصناعات المتعلقة بال ممكن تدخل كوقود عندي حتى في الحديد، صناعة الصلب والحديد. ففي عندها عدد في لها عدة استخدامات. حقيقة يدير بالذكر أن في عندنا واحدة من الشركات هي حاليا في قيد الإنشاء، شركة أكمي، هي اللي راح تنتج عندنا أول 100,000 طن من الأمونيا، الجرين أمونيا،
0: نعم
1: وفي نفس الوقت راح تنتج كمية معينة بعد في المرحلة الأولى من الجرين هيدروجين، وهي ممكن تكون يعني الشركة الأولى من نوعها في المنطقة، وبالتالي تساعدنا نعرف هل بالفعل أو نترجم استخدام الهيدروجين في الصناعات متى ما تم يعني الوصول إلى إنتاج هذه المواد في سطر الأعمال.
0: جميل فعلا، يعني إذا هو أثر اقتصادي وطني منتظر من كل هذه المشاريع المرتبطة بالطاقة الخضراء وبالتحديد الهيدروجين الأخضر. كذلك أستاذ محسن، في خلال اللقاء الإعلامي أيضا تم الحديث عن القطاعات الرئيسة ضمن مشاريع التخفيف والتكيف، أبرز هذه القطاعات كيف ستسهم في تحقيق مستهدفات الاستدامة والتنويع الاقتصادي في سلطنة عمان؟
1: طبعا لما نركز على القطاعات يعني المستهدفه، حقيقه بركز على القطاعات يعني التخفيف، يعني يمكن القطاع الاكبر هو قطاع النفط والغاز. كلنا نعرف حجم مساهمه النفط والغاز في الانتاج المحلي، وبعد مساهمته في الغازات الدفيئه يعتبر الاعلى، تقريبا يمثل 34.7 من اجمالي انبعاثات الغازات الدفيئه في سلطنه عمان. لكن بالاضافه الى النفط والغاز، في عندنا قطاع الطاقة وقطاع الصناعة وقطاع النقل. هذه القطاعات الأربعة هي تعتبر يعني من القطاعات ذات الانبعاثات العالية، وهو حقيقة شيء متوقع. بعدها في عندنا قطاعات بانبعاثات أقل بكثير من هذه القطاعات، مثل قطاع المباني، عندنا قطاع إدارة يعني المرادم، أو والقطاع الأخير هو قطاع الزراعة. هذول يعني مساهمتهم في حجم الانبعاثات أقل بكثير من القطاعات الأربعة اللي ذكرتها في البداية.
0: إن شاء الله يا رب كل المشاريع تصب في ما فيه مصلحة هذا الوطن العزيز، وكذلك أيضا مزيد من الاستثمار في ملف الطاقة. كل التوفيق لكم ولهذه الخطوات المستقبلية أستاذ محسن، بارك الله فيك.
1: الله يعطيك العافية، شكرا جزيلا، وسعيد بلقائكم والحديث معكم.
0: حفظكم الله ووفقكم ووفق كل هذه المساعي. الشكر الجزيل لضيفنا الأستاذ محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز عمان للحياد الصفري في وزارة الطاقة والمعادن، حدثنا مشكورا عن إطلاق الخطة الاستراتيجية المحدثة للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050 والإطار التنظيمي لأسواق الكربون.

راعي المروة واسمها عماني، صباح الورد لكل عماني أبي يصله هذا الأثير، ولكل أيضا من يحب هذه الأرض ومقيم عليها. هذا المحبة والسلام اللي كل ما عاش فيها أكثر يأخذ منها، سبحان الله. كل حد تحسه، حتى في أحد الأماكن التقيت بأخت من العراق، فكنت أنا أصلا ما أعرف إن هي كانت تعيش في عمان، فقلت لها يا أخي في شيء يشبه عمان؟ قالت لي أنا أحمل عمان معي لأني عشت في عمان 7 سنوات، وحكت لي عن بعض التفاصيل. قالت أصلا كل حد يزور عمان لازم يأخذ شيء من عمان، فيه في طبعة، في أسلوبة، في كلام لهجته أيضا. فصباح المحبة والسلام لكل من يقطن هذه الأرض الطيبة ويحب لها الخير، هذا هو الشرط. من الأخبار المهمة أيضا إن شاء الله يا رب ندعو بالسلام والتوفيق لمن يحج بيت الله تعالى هذا العام. الناس اللي في بيوتهم حجاج، يا بختكم في طبعا الأجر العظيم والدعاء الطيب اللي رح يدعو لكم إياه. غادرت البلاد بعثة الحج العمانية لهذا العام 1447 متوجهة إلى الديار المقدسة برئاسة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وطبعا عدد من الأعضاء في البعثة غادروا في مطار مسقط الدولي. من ضمن المودعين يعني معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية. إن شاء الله كل التوفيق والسداد. أكيد أن في قادم الأيام أيضا سنسلط الضوء أكثر على هذا الموضوع، في كذا موضوع مرتبط بالغذاء وصحة الحاج سنناقش إن شاء الله خلال الأيام القادمة. أيضا من ضمن مواضيعنا المحلية مسقط العامرة. مسقط العامرة، ما الجديد فيها النماء؟ استعراض مشروع تطوير حي بوابة مسقط. ترأس سعادة علي بن سعيد السعيدي والي مسقط اجتماعا بحضور المهندس خلفان بن خليفة البوسعيدي مدير عام بلدية مسقط وعدد أيضا من المختصين، إلى جانب مشاركة من أهالي المنطقة. كانوا في مناقشة للتصور الخاص بمشروع تطوير حي بوابة مسقط، ملامح المشروع، أهداف هذا المشروع، لما التطوير بالتحديد، الجهود أيضا التي ستستهدف تجميل المنطقة للارتقاء بالمشهد الحضري، فضلا عن تحسين الخدمات والمرافق العامة. كل ذلك يسهم طبعا في تهيئة بيئة حضرية أكثر تنظيما وجاذبية. إيش رأيكم نختم وصلنا ليوم الخميس الجميل بالعسل؟ بالعسل، من محبي العسل؟ أغلب الناس ما شاء الله محبين للعسل، بعض الناس عندهم حساسيات أيضا من العسل، البعض الآخر يعمل في العسل وقطاع العسل. كنا قد استضفنا نحال أيضا في أحد الحلقات. في مشروع جديد بدأ أمس أعمال الحلقة الفنية الخاصة بالمنصة الإلكترونية لقطاع تربية النحل في سلطنة عمان. تخيلوا عندهم منصة إلكترونية فقط لمربي النحل، وهي منصة منفذة بالتعاون بين وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ومنظمة الفاو للأغذية والزراعة للأمم المتحدة. زين تستفيدوا من هذه المنصة للأشخاص مربي النحل. بالعسل والحلاوة نختم هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقات أخرى قادمة. كونوا بخير. كنت معكم إعدادا وتقديما عائشة بن سالم الحنائي، في المتابعة والتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وفي الإخراج تحيات مخرجنا هزاع بن سيف الراسبي. إلى اللقاء، إجازة سعيدة.

إذاعة سلطنة عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، من إذاعة سلطنة عمان نقدم لكم عناوين الأخبار. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلسا الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ودعم جهود خفض التصعيد في المنطقة، ويوقعان على مذكرة تفاهم في مجال المشاورات السياسية. الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان في بكين قضايا التجارة العالمية وإيران وتايوان. إسرائيل تكثف غاراتها على لبنان عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. وفي العنوان الأخير، روسيا تشن هجوما كبيرا بأكثر من 800 طائرة مسيرة على أوكرانيا. هكذا مستمعين الكرام، قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان عناوين الأخبار.

0: سلطنة عمان. من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان، عن فرع الثقافة، الخط العربي، عن فرع الفنون، القصة القصيرة، عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زر www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد. تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، وذلك مساء الأحد بتاريخ 29 من شهر ذي القعدة 1447 للهجرة، الذي يوافق 17 من مايو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24-644-070 24-644-037 24-644-015 24-644-004 أو عبر الفاكس رقم 24-693-3339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي،
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس دبلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد

0: مخالف ملتزم جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: الله يديم هذه السعادة على قلبك يا مخالف.
2: سمعتي خالتي مسرة؟ سمعتيها وهي تقول كيف؟ ما تعرف تقول لي يا أمي؟
1: سمعتها وحسيت إن الكلمة طالعة بصدق من قلبها. وها ترى حتى أختك مهرة بعد حسيتها صافية وودودة، بس الباقين الله يستر.
2: الباقين عاد خليهم للأيام الباقيات. المهم ما قلتي لي إيش رأيك بعرض الخالة مسرة حالنا؟

0: العب؟ يناسبني وأنا بكون مستعدة أكيد. أصلا ما صدقت إني قدرت أمشي.
1: ومن طلعي بالسلامة بنروح نخلص إجراءات الحادث علشانك وعلشان خليل.
0: أنا ما أقدر أقول لا للأخ مخالف بعد كل اللي عمله معاي من الجمايل.
1: لا لا لا لا جمايل ولا شيء، المسألة مسألة اتفاق وتفاهم علشان الأمور تمشي لصالح الجميع. وفي النهاية مخالف يعتبرك أخته من يوم ما شافك.
0: هنا تبنى الفرصة اللي ما ممكن أتركها.
2: أنت أكيد جنيتي، إيش هذا الكلام اللي قاعد تقولي أحنا خوش؟
3: والله أنا ما قلت شيء غلط، ولا يعني عشان جايب لكم شوية هدايا؟
2: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: يا أمي يا حبيبتي هدي أعصابك وخذ حبة الضغط.
2: أحسنت يا بنتي يا مهرة، ساعديني أوقف، أنا بروح أرتاح شوية، ساعديني.
4: يلا قومي بسم الله.
3: أوف، الحين بيقولوا أني أنا السبب في تعبها.
4: ليش كل هذا اللي تسويه؟ جارته وكأنك تحارب الكل؟
3: ليش؟ شايفتني البسوس؟ يكون في علمك إن أخوانك كانوا يمثلوا قدامه أنهم مراضين، لكن من داخلهم مثل المراجل يثوروا.
4: وانتي إيش؟
3: أنا ما أقبل حد يضحك علي، أنا ما طفلة. تركيني تركيني، الله يخليش تركيني الحين، تركيني يا مهرة، تركيني في حالي. عبد الخالق هين أنت؟ تعال خذني، تعال خذني الحين قبل لا انفجر أنا.
4: ليش؟ أنت بعدك ما انفجرتي؟
5: بعدني ما سمعت ردك على سؤالي، إيش رايك بعرض الخالة مصر حالنا؟
4: مخالف، ما تحس إن نحن راح نكون استعجلنا لو وافقنا نسكن معاها؟
5: وليش؟ تراها الأمور مشيت على أفضل حال منهم كلهم.
4: ما أظن.
5: برجع وبقولش طمني، كل شيء محسوب حسابه.
4: طيب خبرني إيش الحسبة هذه؟
5: كل شيء في وقته حلو يا حلو.
4: مخالف
5: لحظة عقيلة، هذه مهرة. أيوة مهرة، زين سمعت صوتك بهذه السرعة؟
6: أمي يا مخالف، أمي تعبت وهي الحين في المستشفى.
5: طيب طيب صلي صلي على النبي، خبريني من معك من أخوانك؟
6: ولا واحد.
5: ولا واحد؟ هم ما كانوا هناك لما تعبت؟
6: من خرجتوا كل واحد عقلها كم كلمة تغثها وخرجوا، ولما تعبت كلمتهم وما حد رد علي.
5: يعني أنت وحدك في المستشفى الحين؟
6: لا معي ضحي وهو اللي جابها المستشفى.
5: طيب طيب عطيني ضحي أكلمه.
7: السلام عليكم والحمد لله على سلامة الوصول، وحياك يا الشمي.
5: مشكور مشكور يا ضاحي، طمني كيف هالحين؟
7: مهيرة وخير، بس قاعد متواشل على أمي.
5: وأنا أسألك عن أمها الحين يا ضاحي، إيش سويت؟
7: قمت باللازم وزيادة يا الشمي.
5: أها قول قول يا أخي قول.
7: أنا جبت في نفس مستشفي اللي قال لي عن أبو نعيم، وهم ما قصروا، سووا لها فحوصات والحين قاعدين نحرص النتيجة.
5: أحسنت أحسنت ما قصرت، يلا يلا أنا بجيكم الحين، مع السلامة.
4: صدقت كلامي الحين؟
5: ما وقتك الحين يا عقيلة، ما وقتك.
4: ما وقتي؟
5: يا بنت الحلال أقصد ما وقته هذا الكلام الحين، أنا مستغرب من تصرفهم معها.
4: وبعدك يا ما ويا ما بتستغرب.
5: بالمرة قولي لي قدامي مسلسل استغرابات وخلصيني.
4: أنت ليش من رجعنا وأنت ما طيق تسمع مني كلمة؟
5: يا بنت الحلال ما معقولة ما معقولة، بعد ما عرفت إنها تعزني يصير فيها كذا؟ أنا أفكر فيها الحين.
4: من رجعنا وأنت ما تفكر إلا فيهم هم وبس؟ قل لي متى فكرت فينا؟ متى فكرت في مستقبلنا هنا، شغلنا، عيشتنا، مشاريعنا اللي اتفقنا عليها؟ طبعا لا ما فكرت فيها.
5: رحم الله والديك وأحسنتي، أنا بروح لهم الحين.
4: طيب طيب بصبر بروح معاك.
5: جلسي مكانك، بيجيك أخوك نجيب يخبرك عن مشاريعك.
8: يا جماعة الخير، أنا سويت اللي علي والباقي على الله، إن شاء الله ما في إلا الخير، عن إذنكم.
7: أم هيرة، أنا أبا نشدك، أبا نشدك بنشد عن أخوتك. هاش من خلق، هاش من معاي، هاش من خلق.

0: بشيء ما همتم غير مخابيهم.
1: يا مهرة تطمني يا ابنتي، أمك الآن أفضل، هيا ادخلي إليها إنها تطلبك.
2: الحمد لله، الله يبشرك بالخير يا رب.
0: أني كاك بلحقهم بمشيت شوه.
1: لا لا لا، ليس لك خانة هناك، اسكت.
0: أفا أني ود الشايب تقول لي أني ضاحي ود ربيع مالي خانة؟
1: يا رجل انتظر واسمعني
0: قبل اسحبها كلمتك اللي قلت الحينة.
1: صعدناها ورميناها في سلة المهملات وأصبحت من الذكريات، هل هذا يكفي؟
0: يا باك الحين خلا قول ايش معك.
3: انا احلف بايامين الله لو مخالف كان عنده شيء يقوله كان فلحه قدامنا.
4: فلحه يا اخي اختار الفاظك وبلاها هذا الكلام السوقي.
3: سوقك
5: والله كلام اللي في الاسواق افضل واحسن وانظف من كلامكم انتوا الاثنين.
4: لا وانت الصادق، نحن ما الاثنين، نحن ثلاثه.
5: لازم تعرف ان مخالف ما هين، والرجال ترى باين عليه داهيه.
3: هو ايش من الدواهي والعياذ بالله؟
5: اقصد انه ذكي. في اول لقاء قال انا بجس نبضهم وردت فعلهم لما يشوفوني، ولما الرجال اطمن اعطاكم ذيك الهدايا الثمينه والانيقه.
4: قصدك تقول الرشاوي؟
3: ومالك ما رديت الا الساعه اللي انا ما اعرف اسمها حاله ما دمت شوف فرشوه.
4: كنت انتظرك ترد المسباح يا ابو مسواك.
3: قايل لك لا تسميني كذاك.
5: وفي ثاني لقاء بيختبركم وبيعرض عروضه اللي المفروض ترضيكم.
4: واللي هي؟
5: يعني يمكن يسألكم عن طلباتكم مثلا.
3: بيسألنا عن اللي نريده؟
5: وممكن يكون مستعد انه ينفذها.
3: انت ايش جالس تقول؟
4: صبر صبر صبر صبر صبر صبر شوية، قدس على صوب واسمع بقية الكلام.
5: وممكن بعد يسألكم عن مشاريعكم وإلى وين واصلة.
3: وهو ايش يهمه من مشاريعنا؟
5: انا اقول ممكن يساهم في تطويرها او ممكن يطالب في ان يشارككم فيها.
4: تو انت بالله عليك ما عندك غير يمكن وممكن وممكن، عليك نترك.
3: انت اكيد يا صقر ما جالس تقول الممكنات لله في لله، اكيد انك تعرف شيء نحن ما نعرفه.
5: ايه انا فعلا.
4: لحظة خلينا نعرف ايش الممكنات اللي قالها نمر.
3: تراك تسمعه يكرر ممكن ويمكن وممكن ويمكن، وهي كلها احتمالات لا أكثر.
4: إذن لازم يقولنا الشيء اللي يعرفه ونحن ما نعرفه.
5: تراني الحين أنا كنت بقول لكنك أنت قاطعتني.
3: ترى عربيك بس ما عليك منه. قول.
5: ما بقول غير جملة واحدة.
4: ليش بتموت بعد ما تقول الجملة ولا إيش؟
5: أخبركم أنا رايح عنكم، أنا إيش بلاني مع ذا السبلان.
3: عاقب إنك ذاك طفرت بها؟ كان بيفسر لنا الممكنات اللي قاله.
4: أنا من رأيي مع ذا المسباح اللي في يدك تقرأ المعوذات ما الممكنات.
3: هذا ماله؟ مالته وانت عينك

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: متابعينا الكرام، المحيطات هي رئة الكوكب وقلبه النابض بالحياة، تغطي أكثر من 70% من مساحات أرضنا وتحمل في أعماقها أسرار الخلق وتوازن المناخ. نحن نسميها الكرة الزرقاء بفضل هذه المياه الشاسعة.
1: لكن ماذا لو استيقظنا يوما لنجد أن المياه قد اختفت؟ ماذا لو جفت المحيطات والبحار تماما وتحولت تلك الأعماق السحيقة إلى صحار كبيرة ووديان جافة؟ كيف سيبدو شكل الخريطة؟ وماذا سيحدث للغلاف الجوي وللحياة التي نعرفها؟
2: في اللحظة التي تختفي فيها المياه سينكشف لنا الوجه الآخر للأرض. سنرى جبالا لم نرى مثلها قط، فسلسلة جبال وسط المحيط ستظهر كأطول سلسلة جبلية على وجه البسيطة. سنرى خندق ماريانا كهوة سحيقة تمتد لأحد عشر كيلو مترا نحو باطن الأرض.
1: كذلك ستتصل القارات ببعضها، ستختفي الجزر لتصبح قمم جبال شاهقة. سنستطيع السير من مسقط إلى بومبي مشيا على الأقدام، ومن الرباط في المغرب إلى نيويورك فوق رمال وأملاح لا تنتهي. سيبدو الكوكب مثل كوكب المريخ، كرة صخرية قاحلة تغمرها الرمال والصخور البركانية.
2: لكن الجمال البصري لهذه التضاريس سيكون قصير الأمد. المحيطات هي المصدر الرئيس لدورة المياه، بدونها لن يتبخر الماء ولن تتكون السحب ولن تهطل الأمطار. ستجف الأنهار والبحيرات العذبة في وقت قياسي.
1: ستحترق الغابات والمحاصيل الزراعية بسبب انعدام الرطوبة. ستتحول الأرض إلى فرن عالمي. المحيطات كانت تمتص حرارة الشمس وتوزعها، وبدونها سترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قاتلة لا تتحملها الكائنات البشرية. سنفقد الأكسجين أيضا، لأن العوالق النباتية في المحيطات هي التي تنتج نصف كمية الأكسجين الذي نتنفسه.
2: تخيل المشهد، ملايين الأطنان من الأسماك والكائنات البحرية تموت في لحظات، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية لا مثيل لها. سيفقد البشر مصدر رئيس للغذاء، وستندلع الحروب على آخر قطرات المياه الجوفية.
0: ماذا لو؟
1: سيصبح الهواء مطرباً وخانقاً، ستختفي الألوان الخضراء، وسيهيمن اللون البني والأصفر على كل شيء. لن يعود هناك خريف في صلالة، ولن تكون هناك حياة على السواحل. ستكون البشرية أمام خيار واحد: الاعتصام في قمم الجبال الباردة أو تحت سطح الأرض هربا من شمس لا ترحم. فالماء هو روح الأرض، وإذا خرجت الروح مات الجسد.
2: في نهاية حلقتنا يجب أن ننظر إلى البحر بنظرة مختلفة. ليس مجرد مكان للصيد أو النزهة، بل هو ضمان وجودنا على هذا الكوكب.
1: ماذا لو جفت المحيطات؟ الجواب هو انتهاء قصة الإنسان. لذلك عندما ترى زرقة الماء في المرة القادمة، تذكر أن كل قطرة هي مليار سنة من صنع الله لتبقى أنت حيا. اشكر الله على نعمة الماء، وحافظ على بحارنا ومحيطاتنا، فهي الأمانة التي لا حياة لنا بدونها. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: لحظة الإنجاز، أجمل لوحة فنية حين يرفرف علم الوطن عاليا في سماء المحافل الدولية.
2: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد
1: ونرفع العلم. اللحظة المليئة بالفخر تغذي أبطالنا فيروون تجاربهم الفريدة ومشاعرهم المجيدة. ونرفع العلم، برنامج حواري يصف شعور الإنجاز لحظة رفع العلم العماني في المنصات والمحافل. إعداد وتقديم خالد بن عبد الله البداعي، متابعة وتنسيق عبد الحميد بن أحمد الرواحي، إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في برنامج ونرفع العلم، حيث قصص تروى ومشاعر تحكى لتجارب يفخر بها الوطن حين يرفع علمه في سماء المحافل وفوق المنصات. أسامة بن زايد بن حمود الشخصي الحاصل على جائزة الشارقة للتأليف المسرحي في فئة النصوص المسرحية للكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة ضيف حلقتنا اليوم.
2: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
3: لم يكن تحقيق أسامة لهذا الإنجاز وفوز بالجائزة للمرة الأولى، وإنما هي المرة الرابعة على التوالي، فكان شعوره فريد من نوعه لتكرار الإنجاز والمحافظة عليه. ويقول عن الجائزة بأنها مكسب لأي كاتب مسرحي، ومع تكرار المشاركة والفوز كان الدافع أقوى لمواصلة مشواره في الأدب المسرحي وتأليف النصوص.
4: طبعا شعور الإنجاز دائما هو شعور فريد من نوعه، كونك أنك تحصل على جائزة مرموقة، وهذه الجائزة هي يعني يشارك فيها الكثير من الكتاب الخليجيين، وهي طموح ويعني ومكسب لأي كاتب مسرحي أنه يشارك في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي. في البداية كان أيضا شعور يعني لا يوصف، ناهيك عن أنه أنا فزت بهذه الجائزة للمرة الرابعة على التوالي، ويعني ما كنت متوقع حقيقة أني أكرر هذا الإنجاز. وتكرار الإنجاز هو أنك أنت تترك بصمة طويلة المدى على مستوى جوائز التأليف المسرحي والمشاركات، فكنت يعني أشعر بالفخر والاعتزاز أني أحصل على هذه الجائزة، وأيضا يعني بالمركز الأول، وللمرة الرابعة فزت ثلاث مرات بالمركز الأول ومرة واحدة بالمركز الثاني. فيعني أنك تمثل السلطنة وتشارك في جوائز كبيرة في التأليف المسرحي، وتكون أنت متخصص في مجال معين وترفع اسم السلطنة عاليا في المحافل الدولية، هذا شيء يعني يدعو للاعتزاز والفخر حقيقة. يعني أن المشاركات هذه دائما تعطينا دافع وشغف لي يعني الاستمرارية، ولأيضا المشاركات في مثل هكذا جوائز ومثل هكذا أيضا مشاركات، وتعطينا أيضا يعني نوع من الثقة، وتعطيني كذلك أيضا نوع من يعني المسؤولية تجاه الوطن، أنك أنت يعني تكون متفرد ومتخصص في مجال معين، ويعني ترفع علم السلطنة دائما في هذه المحافل الدولية.
3: ما دفع أسامة للكتابة في المسرح التحديات الكثيرة في الحياة، وكانت هنا بدايته للانطلاق بنصوصه. وعن هذا الفوز شارك مع الإعلان عن المسابقة بتجهيز نص جديد قبل بداية السنة، ثم خضع نصه لعملية الفرز من قبل لجنة تحكيم متخصصة وذات مصداقية عالية. وما رشح نصه للفوز هو قوة النص العماني والمشارك باستمرار في المسابقة.
4: كل إنسان طبعا بطبيعة الحال أنه يكون يعني يمر بمراحل من الضغوطات في الحياة، ويمر بمراحل من الظروف التي تصنع منه إنسان قادر وصاحب حلم وصاحب يعني مبدأ تجاه الحياة. هذه الصراعات وهذه المشكلات التي مررت بها في حياتي، وهي مشكلات بسيطة نوعا ما، ولكن أثرت فيني وخلقت مني إنسان قادر على مصارعة المشكلات ومجابهة الصراع. وهذه الأشياء هي التي دفعتني أن أكتب في المسرح وأتخصص في المسرح. فكنت في البدايات يعني واجه أشخاص كثيرين يعني كانوا يعني ينظرون لي بكوني إنسان يعني غير قادر على المشاركة في مثل هكذا مسابقات، وهذا الشيء بالعكس يعني أعطاني دافع أن أنا أتحدى نفسي وأتحدى أيضا المحيط اللي أنا فيه، لأنه الكتابة المسرحية كتابة صعبة جدا، ويعني يشاركوا فيها في المسابقات كثير من الكتاب، حتى يعني ناس متخصصين كدكاترة مثلا متخصصين في الأدب المسرحي، ويعني أنك أنت تروح وتتحدى هؤلاء الأشخاص وتحقق النجاح بحد ذاته يعني هو يعني عامل إيجابي بالنسبة لي. هذه المشاركة أو مسابقة جائزة الشارقة للتأليف المسرحي هي جائزة تعتبر يعني من الجوائز الرفيعة على مستوى التأليف المسرحي في الوطن العربي وأيضا حتى على مستوى الخليج، كونها يعني تحمل قيمة مادية عالية وقيمة معنوية عالية. ناهيك عن أنه في حفل الختام يعني يكرمك الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وهو يعني نقول نحن أبو المسرحيين في الوطن العربي، وهو الذي يدعم المسرحيين ويقيم المهرجانات المسرحية ويسعى لأجل يعني أنه يخرج كتاب على مستوى المسرح ونشر نصوصهم وترجمتها على مستوى العالم، وهو أيضا دافع يعني كبير للمسرحيين، وكل مسرحيين يتمنوا أنه يشاركوا في المسابقات هذه لكي يعني يبرزوا أمام هذه الشخصية العظيمة. المسابقة الشارقة أيضا هي مسابقة يعني تبدأ بإعلان المسابقة في شهر أتوقع 9، ويعني أنه الكتاب يجهزوا نصوصهم ويقوموا بمشاركة هذه النصوص قبل 31 واحد، وبعدها يأتي الإعلان في نهاية أو في منتصف 2 أو أحيانا في نهاية 2، بس في بعض الأحيان يتقدم التوقيت بناء على التوقيت يعني توقيت شهر رمضان، فكل سنة يعني يختلف التوقيت. وبعدها يعني يتم فرز النصوص. ما يعجبني حقيقة في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي هي المصداقية العالية، لأنه قد تجد من النادر جدا أنه في بعض المسابقات المسرحية أنه شخص يتكرر اسمه في الجائزة أكثر من مرة، فهنا لما شخص يفوز 4 مرات فهذا يعني أنه دليل على مصداقية الجائزة العالية، أنه ما في هناك محاباة إطلاقا، وأي شخص يشارك ما ينظروا لخلفياته يعني مثلا الاجتماعية والثقافية وأي أشياء أخرى، بالعكس ينظروا إلى النص ذاته، وهذا هو المفروض يعني في تقييم جوائز النص المسرحي. أيضا يعني هم عندهم طريقة مختصة بعد نشر الإعلان واللي فيها جميع التفاصيل، حسب ما وردني أنهم هم يقدموا النصوص بدون أسماء للجان التحكيم، بحيث أنه ما تكون فيها هناك عبارات يعني اعتبارات انطباعية من قبل لجان التحكيم، وهذا أيضا أشياء تؤثر عاطفيا على مستوى التقييم. فأنا أعتبرها والجميع يعتبرها أنه هذه الجائزة أو هذه المسابقة بشكل عام هي مسابقة مرموقة، مسابقة أصيلة، لأنها تفرز كتاب حقيقيين. وكان هناك أيضا عدد من الأخوة اللي شاركوني يعني من سلطنة عمان، في كل نسخة يتكرر يأتي شخص آخر من سلطنة عمان، وأيضا هذا دليل على علو كعب الأدب المسرحي العماني في المحافل الدولية وفي جوائز التأليف أيضا. طبعا أكيد هناك لي شخصيا يعني وحتى لمسيرتي، وهم الأسرة والمحيط من الأصدقاء اللي دائما يعني يدعموني ويحفزوني، خصوصا أني أنا أشتغل في المسرح أيضا كمخرج وكممثل، وكنت سابقا رئيس لفرقة البن للفنون المسرحية والأدائية، وكنت رئيس مهرجان البن لمسرح الغرفة في نسخته الأولى. فهؤلاء يعني الأشخاص خاص يعني ملمين بالمسرح ويعرفون حالة المسرح في عمان وفي الخليج وأيضا في الوطن العربي.
3: أسامة في مشواره مع التأليف المسرحي العديد من الجوائز، منها 4 مرات في جائزة الشارقة للتأليف المسرحي، وجائزة في مهرجان المسرح الحر بالأردن، وأفضل إخراج ونص في تونس، والمهرجانات الجامعية في سلطنة عمان، وغيرها من الإنجازات الكثيرة.
4: نفس ما ذكرت في البداية، طبعا هذه هي جوائز التأليف المسرحي التي يعني تنظمها دائرة الشارقة، اللي هي جائزة الشارقة للتأليف المسرحي، والتي فزت فيها 4 مرات، 3 مرات بالمركز الأول ومرة واحدة بالمركز الثاني. أيضا لنا على مستوى الصعيد أولا الشخصي، يعني يقدم لي نصوص كثيرة في من الأخوة في دول الخليج، وأيضا تقدم في الوطن العربي. فحصلت على جائزة مهرجان المسرح الحر كجائزة لجنة التحكيم الخاصة عن أفضل نص لمسرحية الغريب والنقيب، وأيضا كانت لي مشاركة في تونس وفزت في أيضا بنفس المسرحية، ولكن قدمتها مع الفرقة، فزت بأفضل إخراج وأيضا أفضل نص عن نفس النص اللي هو الغريب والنقيب. أيضا فزت بجائزة راشد بن حميد للثقافة والفنون، المركز الأول على مستوى الدول الخليج، وأيضا هذا تقدمها إمارة عجمان. وأيضا هناك عديد من الجوائز المحلية في المهرجانات الجامعية. أما على مستوى الفرقة فقد يعني قدمنا عدة مشاركات دولية، منها عن مسرحية كيف تصنع بيضة مسلوقة للكاتب يوجين يونسكو، كانت من إخراجي، قدمناها في لبنان وفزت على أفضل سينوغرافيا، قدمناها في الجزائر أيضا وفزت على أفضل سينوغرافيا. وهناك أيضا العديد من الجوائز الأخرى على أيضا مستوى سلطنة عمان. أيضا قدمت العديد من الورش المسرحية، وأيضا كنت يعني عضو ورئيس في بعض لجان التحكيم المختصة بالمسرح.

0: يطمح أسامة لتعزيز إنجازاته بالفوز بجائزة الهيئة العربية للمسرح في التأليف المسرحي وترجمة النصوص العمانية لتحقيق انتشارها وتصديرها للمكتبات والمسارح العالمية.
1: كل إنسان طبعا يكون طامح أكيد، لأنه الحياة لا تتوقف متى ما وجد هذا النفس. أكيد طبعا هو ماضي في الحياة وله أهداف كثيرة يحققها. أنا حقيقة يعني كان طموحي ولا زال أني أنا أفوز بجائزة الهيئة العربية للمسرح، أيضا هي جائزة مرموقة ولكن على مستوى دول الوطن العربي، فهذه هي جائزة أقليمية. حقيقة أسعى لترجمة نصوصي، وأيضا تواصلوا معي عديد من المترجمين من المغرب العربي لترجمة بعض النصوص. هناك أيضا مشاريع مستقبلية، هذه المشاريع المستقبلية من ترجمة نصوص لانتشار النص العربي وتحديدا النص العماني على مستوى العالم كي يتسنى لهم قراءة النص المسرحي أيضا والاشتغال عليه. من هنا تأتي هناك أكيد طبعا طموحات مستقبلية أيضا، وهي تمهيد من خلال ترجمة النصوص والاشتغال عليها بأيضا الحصول على عدة جوائز دولية على مستوى العالم، وهذه الجوائز هي طبعا أكيد راح تكون يعني ختام مسيرتي إن شاء الله التي اعتبرها بالنسبة لي حافلة على المستوى الشخصي وأيضا إضافة لي وللسلطنة، ولكي نكون أيضا يعني من رواد الأدب المسرحي العالمي، لأنه النصوص المسرحية العالمية أتتنا من خلال أيضا ترجمتها.

0: ووصلت إلينا ونحن نقوم أيضا بالاشتغال عليها وقراءتها. إذن من الواجب علينا أن نحن أيضا نقوم بتصدير النصوص المسرحية العمانية لكي تكون حاضرة أيضا في المكتبات العالمية، وهي أكيد طبعا إضافة قوية للكتابة الأدبية بشكل عام وأيضا والكتابة المسرحية بشكل خاص.
1: ونرفع النشيد والعلم، ونرفع النشيد والعلم.
2: هذه كانت قصة إنجاز أسامة بن زايد بن حمود الشقصي الحاصل على جائزة الشارقة للتأليف المسرحي في فئة النصوص المسرحية للكبار بدولة الإمارات العربية المتحدة. اسمعوا قصة الإنجاز العماني القادم في حلقة جديدة من ونرفع العلم.
3: ونرفع العلم.
1: رفرف على رؤوس الثوار والأمجاد.
3: مع تحيات خالد بن عبد الله البداعي، عبد الحميد بن أحمد الرواحي، وعلي بن عبد الله العجمي. ونرفع العلم.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة. عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث، وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة، نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا، نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا، وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا. استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس.
0: استوديو الظهيرة. إذاعة سلطنة عمان.
2: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
3: رفعة الجادرجي:
4: فن العمارة خلى اسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع بالجميل.
3: معاذ الألوسي:
5: التكوين العمراني المادي، هذه فراغات عاشوا فيها الناس وتبادلوا العلاقات الاجتماعية، كيف تبحث عن قصة مجتمع يتكون في هذه البيئة، وهذا لا تجده في المدن الحديثة.
3: راسم بدران:
6: اللي يبنى ده اسمه مباني، بس مش كل ما اللي بيتبني هو عمارة.
3: شهيرة فهمي:
0: الفضاء والتخطيط، الهندسة والاستدامة، من التراث إلى الحداثة وما بعدها.
7: هل نحتاج إلى حركة تصحيحية للعمارة اليوم؟
0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في ربوع العمارة مع المهندس علي بن جعفر اللواتي والمخرج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة يبث أسبوعيا يوم الثلاثاء في 1:00 ظهرا على إذاعة سلطنة عمان.
8: إذاعة سلطنة عمان تقدم مساكين رجال البحر، حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول، ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي: محمود قاسم. بطولة: أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية: رائد الفارسي. المخرج المنفذ: حمد الوردي. المراجعة الدرامية: إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند، تمثيل وإخراج: سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نستكمل رحلتنا مع الكتاب الذي أزمع تأليفه في النصف الأول من القرن الرابع الهجري. هأنذا أستمد موضوع كتابي من حكاياتكم أنتم أيها البحارة والنواخب.
1: لقد حان الدور على واحد من أبناء عائلة الكبرى، عائلة السرافي.
0: أعرف أن هذه العائلة وهبت حياتها لخدمة البر والبحر معا، ونقلت البضائع والمعرفة عبر البحار مرورا بسرنديب وحتى الهند، إلى أن وصلوا إلى بحر الصين ثم عادوا إلى موانيهم.
1: أخذت دوري في الحكاية، وأنا اليوم سعيد أن يونس بن مهران السرافي سيحكي قصته عن البحر.
2: أستميحك عذرا يا عمي العزيز أن أهبط بحكاية اليوم من أعالي البحر إلى المدن الشهيرة التي كان البحارة ينزلون فيها.
1: لك ما تشاء أن تحكي يا يونس بن مهران، فقل ما شئت.
2: عرفت البحار أياما وليال عصيبة للغاية، فلم يكن القراصنة لصوص البحر يتركون مكانا فوق المياه إلا هاجموه، لدرجة أنه لم تسلم المراكب من هجمات القراصنة.
3: كم أنا قرصان بائس، أنا وهؤلاء الرجال، نحن لصوص البحر، لم يعد لدينا ما نسرقه فوق المياه الراكدة.
4: هذا نحس يلازمنا منذ عدة أشهر، كلما استولينا على مركب اكتشفنا أنها مركب صيد، وأنها بالكاد تحتوي حيتانا تم صيادها.
5: سنترك لهم الأموال في بيوتنا طعما حتى نتمكن من الإفلات.
2: وهكذا انتشر لصوص البحر في المدن، صاروا متوحشين تملأهم الشراهة والجشع والوحشية. سمعت أنهم لا يعرفون الرحمة، كما سمعت أنهم قد اقتربوا من شاطئ مينائنا.
6: أنت أيها الأسير، أخبرني، لماذا لم تخرج إلى البحر ومعك أموال؟ هل كنت تخشى أن يسرقها لصوص البحر؟
4: نحن جئنا إليك بأنفسنا، هل تسمح لنا؟
7: أخذتم أموالي قبل أن أسمح، وهل كان أمامي خيار آخر؟
6: لكن الأموال التي وجدناها في متجرك ومنزلك لا تتناسب مع سعة ثرائك.
4: وأين تخفي بقية ثروتك؟
7: كما ترى، لقد بعتم الأثاث ودمرتم الجدران ونبشتم في أرضية البيت ولم تجدوا شيئا.
6: هل تعرف مصيرك لو لم تخبرنا؟ يا يونس السرافي، أين بقية أموالك وأنت الرجل الأكثر ثراء في المدينة؟
7: قلت كل ما عندي.
6: ثري بهذا القدر ليس لديه زوجة أو أبناء، بخيل، أموالك حق لنا.
4: وأيضا لقد حللنا دمك علينا.
6: أنت مقتول لا محالة. أيها السياف، اقذف لي برأسه حالا.
8: أمرك يا مولاي.
7: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله.
4: يا زعيم القراصنة، هل لي أن أقول جملة؟
6: أجل ما تود أن تقول إلى ما بعد أن نقطع رقبة هذا البخيل يونس السرافي.
4: أريد أن أقول جملتي قبل أن تنفصل رأسه عن جسدي ونرمي بها في البحر إلى الحيتان.
6: ألا تستطيع أن تصبر أيها القرصان؟
4: جملتي يجب أن تقال الآن، لقد أخذنا من هذا الرجل كل ما يملك،
6: بل أغلب ما يملك.
4: ولنفترض، ماذا نستفيد منه لو مات؟ لا شيء.
6: يا سياف،
4: يمكننا أن نستفيد منه أكثر وهو على قيد الحياة.
6: كيف يكون ذلك؟
4: كما نلاحظ، فإنه الرجل الأغنى في المدينة في مكان يسوده الفقر، نظرات الناس إليه كلها شماتة.
9: وبعد أيها العنيد،
4: لن نحصل على المزيد من المال من الناس، لكن هذا الرجل سيجعلهم يجلبون لنا أموالا زائدة.
7: ماذا تقول؟ هذا في منتهى الإهانة، هذا طلب بالغ الغرابة.
6: هذا هو حالنا اليوم، سيتحول أكثر الناس ثراء في هذا الميناء إلى متسول يسأل أهل عشيرته المال كي يقدمه لنا نحن القراصنة.
7: لا أرجوك أرجوك، أنا لا أحتمل، اقتلوني فأستريح.
6: لا نحن حريصون على حياته. هيا، هذه هي القصعة، مدها إليهم بكل إذلال، تذلل إليهم وقبل الأيادي حتى يرثوا لحالي.
7: لن يرثي أحد إلى حالي.
6: لأنك لم تمنحهم ما كان يزيد عن حاجتك.
7: هذه أيام ولت، أنا الآن لا أملك دينارا واحدا.
6: نريد منك 100,000 دينار، اشحذها منهم.
7: اقتلوني، هذا أفضل لي.
6: بل سنبقي عليك حتى تجمع لنا المال.
7: اقتلوني اقتلوني،
6: اسألهم أن يجمعوا لك المبلغ.
7: اقتلوني أرجوك، افصل رأسي عن جسدي.
6: توسل توسل توسل بكل ما لديك من مهارة بالطريقة نفسها والشهوة التي كونت بها ثروتك.
7: حاضر أيها الفقراء المعدمون، جودوا علي بما منحكم الله.
10: لم يكن أبوك جبانا قط، ويجب أن نقف إلى جواره.
11: لم يجمع أكثر من 1,000 دينار من أهل القرية يا أمي، إنهم يكرهونه.
10: لكن نحن نحبه، هو زوجي وأنت ابننا.
11: دعينا نبقى هنا في مخبئنا بدل تعرضنا إلى وقاحاته.
10: لو كنت مكان أبيك لفداك بكل ثروته، وأنت لا تفعل شيئا.
11: أسمع صوتا بالخارج.
10: يا إلهي، لقد عرفوا مكاننا، دعنا يا ولدي، سيقبضون علينا.
12: أمامنا 3 أشخاص، أبخل رجل في المدينة، والمرأة الأجمل، والابن المدلل.
11: أبي رجل بخيل، ولا أعرف أين يخفي أمواله الأخرى.
10: زوجي رجل حريص، نعم، لكن أنا المرأة الأكثر فضيلة، ولن أقول شيئا عن أسرار زوجي إلا بعد أن تقطع لساني.
7: خذوا ما تشاءون من المال، لكن إياكم ثم إياكم أن يمس أحد عائلتي. هم شرفي واسمي وحاضري ومستقبلي.
12: ماذا أسمع؟ من قال إن هذا رجل بخيل؟ صحيح أنا زعيم لصوص البحر، قلبي كالحجر، لكن هذه الكلمات التي تعبر عن الشرف شقت قلبي إلى 4 أجزاء. لكن ماذا أسمح؟
2: إنهم رجال الحاكم الذي استعد برجاله وحراسه للقضاء على لصوص البحر. لقد جاءوا في الوقت المناسب، وأثاروا الخوف في قلوب القراصنة، وقاتلوهم بشدة، واستولوا على ما أخذوه من البر والبحر معا.
13: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

0: على امتداد أفق صباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح. أحلى صباح.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد. تغاريد أعزائي المستمعين، هذا البرنامج اللي خصصناه لمعرفة الحياة البدوية في بلادنا عمان، كيف كانت كيف أصبحت. طبعا اليوم الحمد لله رب العالمين الأمور كلها تيسرت، الأمور كلها يعني أصبحت ميسرة. ضيفنا في حلقة الأمس كان الحاج محمد بن راشد الهاشمي، نعود له اليوم. الحاج محمد، الحاج محمد
3: نعم
2: يناك اليوم.
3: مرحبا.
2: الله يعطيك الخير.
3: مرحبا.

0: صبري
1: صبري
0: صبري
1: صبري لما بلاك صايخ ويا ديما تا كسرت
0: تدي كسرتها كسرت. لا كسره بعد
1: ما بلاك صايخ يا ديما
0: شوف انت انزل
1: روح ايوه شكل لاوي ومزاج

0: هذه كسره لازم
1: هذه كسرتها لي.
0: هذا كسرتها
1: اي لازم.
0: من يرد كسره عادي يرد كسره
1: كسروها لكن احنا
0: الحاضرين
1: الحاضرين قعود
0: اللي حاضرين قعود
1: هم اكسروه.
0: كسروا عليها
1: كسروا هذه كسره
0: هو شل الشله
1: الشله ولا اكسروها
0: ويشلوا
1: معه بعد يشلوا معه
0: بعد يشلوا معه
1: نعم
0: بعد يشلوا
1: يشلوها
0: معه.
1: ثنين ثنين ثنين, ثنين هنا وثنين هنا ولا خمسه هنا وخمسه هنا الباع يشلوا
0: ما شاء الله
1: ها من حرم نسوان وعرب
0: نسوان وعرب
1: روحي

صدري لما ابليك صيخ ويا يديم.

0: طيب بس زيدنا بعد شيء من كلام، كلام زيدنا كلام بعد من كلام، الشعر شعر ماله
1: ها؟
0: الشعر هي شعر بعد زيدنا بعد شيء
1: شعر؟ لا بس خلاص شعر مش هذه شعر هي.
0: بس هي شعر هي؟
1: آه.
0: يعني ما شاء أبيات غيرهن؟
1: أبيات شيء تبغى أبيات إيش؟
0: قول لي أبيات من كلام هذي؟
1: أيوة. أي منا مشي.
0: مشي؟
1: لا.
0: بس خلاص؟
1: أي خلاص منا.
0: يعود الشكل العبري.
1: والميت ما يحيي ويا الوالدة صبري.
0: يا الوالدة صبري.
1: يعود الشكل لاوي وما زال حنا حين الفصدول لبداوي.
0: لبداوي.
1: وبريسم حمر طافح. عيان تخضر وشكاع في الصافح.
0: صافح.
1: أيوة.
0: لكن ما شاء غيرها بعد؟
1: شيء تول الحل في الفيان وبقلع عيوني وبرضي بها الزعلان.
0: بعد.
1: والحل في الفيفي وبقلع عيوني وبرضي بها فليفي.
0: وليفي.
1: والحل في الفلي وبقلع عيوني وبرضي بها خلي.
0: خلي بعد.
1: ويا مبسل العوان أنا داكي عليك ما حسبك خوان.
0: خوان.
1: ويا المبسل الصغير تثمر بعزقين وملعام متغير.
0: متغير.
1: ويا مهلب الداكي هم في قلبي ما لقيت المشاكي.
0: يا مهلب الداكي
1: هم
0: في قلبي
1: ما لقيت المشاكي.
0: المشاكي
1: والبوش من حذره ما بي زوالي بيظلة السجدة
0: زين.
1: ومحيان في الشوعة وقلب انت بع قلب ايش حلة اليوعة
0: كيف محيان
1: فيش محيان اللي خبطوه بالوادم
0: اللي يقصوه بالخباط
1: الخباط
0: زين محيان
1: يقول محيان في الشوعة
0: في الشوعة
1: وقلب انت بع قلب ايش حلة اليوعة
0: الحين ترى محيان لا في الشوعة قابض في الشوعة وقلب انت بع قلب
1: ايش حيل تديوعه
0: ايش حيل تديوعه
1: روح
0: روح بعد قول قول قول قول قول قول قول قول هالتراث الجميل هذا
1: نعم
0: بعد شيء
1: التراث الاولي
0: تراث اولي جميل كلام جميل محيان في الشوعة
1: وقلب انت بع قلب وايش حيل تديوعه
0: وقلب انت بع قلب
1: وايش حيل تديوعه
0: ايش حيل تديوعه ما يرجع غني بعد في نهاية الحلقة هذه غني بعد شلها كذا
1: يحيوني في الشوعة وقلب

0: حياك حياك يا
1: صدري صدري.
0: محمد بن راشد الهاشمي، الله يعطيك الخير على هذه الشلة، على هذا التراث الجميل، التراث البدوي
1: الحمد
0: الجميل
1: لله رب العالمين.
0: الطيب.
1: الله ينعم
0: هذا
1: عليك.
0: يسمونه ايش؟
1: المقيصفية.
0: المقيصفية.
1: نعم
0: هاي تسمى
1: هذه مقيصفية، يرمسوها لو آدم أول يوم يوم يجوا تعبانين يغيب عنهم التعب.
0: المحيان ايش يقول؟
1: في الشوعة،
0: في الشوعة.
1: وقلب انت بع قلب وش حيلة اليوعة؟
0: لا احنا بنرجع لك ان شاء الله، احنا بنرجع لك في حلقة قادمة
1: يا
0: ان شاء الله.
1: نعم في بدية وهي كان زليت قلت عقل فيه
0: ابدا ما تزل، حشاك على الزل انت، حشاك على الزل. واحنا بنرجع لك ان شاء الله في حلقه قادمه من التراثيات العمانيه الجميله البدويه وهذه التقاليد الطيبه ان شاء الله. اعزائي المستمعين، في نهايه هذا اللقاء نشكر الاخ محمد بن راشد الهاشمي على هذا اللقاء واللي قدمه لنا اليوم عن المقيصفية، أحدى الفنون البدوية هنا في بادية إبدية. أحسنت محمد، بارك الله فيك. شكرا لكم أعزائي المستمعين، شكرا لزملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي، وإلى اللقاء في حلقة الغد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: وتتكامل فيه الخوارزميات. لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي، العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية، العقول الرقمية. إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. يشهد العالم المعاصر تحولا جذريا في بنية النظام الاقتصادي العالمي، حيث لم تعد الموارد الطبيعية والقدرات الصناعية التقليدية هي المعيار الوحيد لقوة الدول، بل انتقل الثقل نحو الاقتصاد الرقمي الذي بات يمثل العمود الفقري للتنمية المستدامة. إن هذا النمط الاقتصادي الجديد الذي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمدخلات أساسية في عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك، أدى إلى إعادة صياغة المفاهيم التقليدية للتجارة والعمل والقيمة المضافة. ومع تداخل التقنيات الناشئة في مفاصل الحياة اليومية، أصبح فهم أبعاد هذا التحول ضرورة حتمية لرسم السياسات الاقتصادية المستقبلية التي تضمن الريادة في ظل تنافسية عالمية محمومة لا تعترف بالحدود الجغرافية. مستمعين الأعزاء، يعرف الاقتصاد الرقمي بأنه شبكة عالمية من الأنشطة الاقتصادية والعمليات المهنية والتفاعلات التجارية التي تتم عبر الإنترنت ومنصات التواصل الرقمي، وهو تطور طبيعي للثورة الصناعية الرابعة. بدأت بذور هذا الاقتصاد مع ظهور الحاسوب، لكنها تطورت مع انتشار الإنترنت في تسعينيات القرن الماضي، مما أدى إلى تحول الأصول المادية إلى أصول رقمية غير ملموسة. واليوم يتجاوز المفهوم البيع والشراء عبر الإنترنت ليشمل بنية تحتية معقدة من البرمجيات والشبكات والبيانات الضخمة التي تحرك عجلة الإنتاج العالمي بكفاءة وسرعة فائقتين، مما أوجد بيئة خصبة للابتكار المستمر وتوليد فرص عمل لم تكن موجودة في العقود السابقة. تمثل البيانات في الاقتصاد الرقمي المادة الخام التي توازي في أهميتها النفط في العصر الصناعي، حيث أصبحت القدرة على جمع وتحليل وتوظيف البيانات الضخمة هي المحرك الأساسي للقيمة الاقتصادية. وتعتمد الشركات الكبرى اليوم على خوارزميات متطورة لتحويل سلوكيات المستخدمين إلى رؤى تجارية دقيقة تساهم في تخصيص المنتجات وتحسين سلاسل الإمداد. إن هذه الثروة المعرفية تمنح المؤسسات قدرة تنبؤية عالية، مما يقلل من المخاطر ويزيد من كفاءة تخصيص الموارد، ويخلق دوائر اقتصادية تتسم بالذكاء والاستجابة الفورية لمتطلبات السوق المتغيرة، وهو ما يجعل من امتلاك البيانات ميزة استراتيجية تفوق امتلاك الأصول الثابتة. يعد الذكاء الاصطناعي القوة الضاربة في الاقتصاد الرقمي، حيث يساهم في أتمتة العمليات المعقدة إلى آفاق غير مسبوقة عبر تقليل الخطأ البشري وتسريع وتيرة الابتكار. فمن خلال التعلم الآلي تستطيع الأنظمة الرقمية الآن إدارة الخدمات اللوجستية وتحليل الأسواق المالية وحتى توليد المحتوى الإبداعي، مما يعيد تشكيل مفهوم القوى العاملة وتوزيع الأدوار بين الإنسان والآلة. إن دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل الزراعة والصناعة والطب لا يساهم فقط في خفض التكاليف التشغيلية، بل يؤدي أيضا إلى خلق نماذج أعمال ثورية تزيد من الناتج المحلي.

0: الإجمالي للدول التي تتبنى هذه التقنيات مبكرا. ساهم الاقتصاد الرقمي في تعزيز الشمول المالي بشكل لافت، خاصة في المجتمعات النامية، من خلال توفير حلول مصرفية مبتكرة تعتمد على الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية. وتتيح هذه التقنيات لملايين الأفراد الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة ويسر، كما أنها تقلل من تكلفة المعاملات وتزيد من شفافية التدفقات المالية، وتوفر للحكومات أدوات أكثر دقة لمراقبة النمو الاقتصادي ومكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية. لا يمكن للاقتصاد الرقمي أن يزدهر دون بنية تحتية صلبة تعتمد على شبكات الجيل الخامس والألياف الضوئية ومراكز البيانات العملاقة التي تضمن سرعة تدفق المعلومات. وتستثمر الدول الرائدة مليارات الدولارات في تطوير هذه البنية، مدركة أن الفجوة الرقمية قد تتحول إلى فجوة تنموية واقتصادية عميقة تفصل بين الأمم. إن توفر إنترنت سريع ومستقر ومنخفض التكلفة هو الممكن الأساسي لتقنيات إنترنت الأشياء والمدن الذكية، ويمثل الجسر الذي تعبر من خلاله الابتكارات التقنية لتتحول إلى مشاريع اقتصادية ملموسة وذات كفاءة عالية. تمثل الحوسبة السحابية العمود الفقري لتخزين ومعالجة البيانات في العصر الرقمي، حيث تتيح للمؤسسات الوصول إلى قدرات حاسوبية هائلة دون الحاجة لاستثمارات ضخمة في الأجهزة المادية، كما سمحت للشركات الناشئة بمنافسة العمالقة بفضل مرونة السحابة وقدرتها على التوسع السريع. ومن ناحية أخرى تبرز قضية السيادة الرقمية، حيث تسعى الدول لتأمين بيانات مواطنيها داخل حدودها الوطنية، مما يخلق صراعا بين عولمة البيانات والخصوصية الأمنية، وهو ملف شائك يتطلب تعاونا دوليا لصياغة بروتوكولات تحمي أمن المعلومات وتضمن تدفقها الاقتصادي السلس. مع زيادة الاعتماد على الحلول الرقمية تصاعدت المخاطر السيبرانية التي تهدد استقرار الاقتصادات الوطنية وأمن الشركات الكبرى، حيث أصبحت الهجمات الإلكترونية قادرة فقة حيوية وتكبيد العالم خسائر بمليارات الدولارات. ويتطلب الاقتصاد الرقمي استثمارات موازية في الأمن السيبراني لحماية الملكية الفكرية وبيانات المستهلكين والبنى التحتية المالية. إن بناء منظومة دفاعية رقمية قوية يعد ضرورة تقنية مهمة لضمان ثقة المستخدمين والمستثمرين في المنظومة الرقمية، وبدون هذا الأمان يظل النمو الرقمي هشا ومعرضا للانهيار في أي لحظة. مستمعين الأعزاء، تبرز تقنية البلوكتشين كواحدة من أكثر الابتكارات الثورية في الاقتصاد الرقمي، حيث توفر نظاما لا مركزيا لتوثيق المعاملات يضمن الشفافية وعدم القابلية للتلاعب. وتفتح هذه التقنية آفاقا واسعة في مجال العقود الذكية التي تنفذ تلقائيا عند استيفاء الشروط، مما يقلص دور الوسطاء ويخفض التكاليف الإدارية في قطاعات العقارات والشحن والتمويل. إن اعتماد البلوكتشين يعزز من كفاءة سلاسل التوريد العالمية، ويتيح تتبع السلع من المصدر إلى المستهلك النهائي بدقة مطلقة، مما يرفع من معايير الجودة والثقة في الأسواق الدولية. رغم المكاسب الهائلة للاقتصاد الرقمي، إلا أنه يواجه تحدي الفجوة الرقمية التي تهدد بتهميش الدول والمجتمعات التي تفتقر للوصول إلى التكنولوجيا أو المهارات الرقمية. إن تركز الثروة الرقمية في أيدي عدد قليل من الشركات والدول المتقدمة يثير مخاوف بشأن عدم المساواة العالمية واتساع الهوة بين من يملكون المعرفة التقنية ومن يفتقرون إليها. ويتطلب علاج هذا الخلل استراتيجيات دولية لدعم التحول الرقمي في الدول النامية والاستثمار في التعليم التقني وضمان وصول الجميع إلى أدوات العصر الرقمي ليكون هذا الاقتصاد وسيلة للارتقاء بالبشرية جمعاء لا مجرد أداة لمزيد من الاحتكار. تواجه الحكومات تحديا كبيرا في مواكبة سرعة التطور الرقمي عبر تشريعات قانونية وضريبية عادلة، حيث إن القوانين التقليدية لم تعد كافية لتنظيم نشاط الشركات العابرة للحدود التي لا تمتلك مقرا ماديا في الدول التي تحقق فيها أرباحا. وتبرز الحاجة الماسة لإصلاحات ضريبية دولية تضمن توزيعا عادلا للعوائد الرقمية، بالإضافة إلى قوانين تحمي المنافسة وتمنع الممارسات الاحتكارية للمنصات الكبرى. إن حوكمة الاقتصاد الرقمي تتطلب توازنا دقيقا بين تشجيع الابتكار وحماية حقوق المستهلكين والدول، وهي عملية مستمرة تتطلب مرونة تشريعية وتعاونا دوليا وثيقا. مستمعين الكرام، يتطلب النجاح في الاقتصاد الرقمي ثورة في نظم التعليم والتدريب، حيث أصبحت المهارات الرقمية ضرورة أساسية للتوظيف في مختلف القطاعات وليس فقط في تكنولوجيا المعلومات. ويجب على النظم التعليمية التركيز على التفكير النقدي وحل المشكلات والتعامل مع البيانات والذكاء الاصطناعي لتمكين الأجيال القادمة من مواكبة التحولات المتسارعة. إن الاستثمار في رأس المال البشري هو الاستثمار الأهم في هذا العصر، حيث إن التفوق الرقمي للدول يقاس بمدى قدرة مواطنيها على الابتكار والتعامل مع التقنيات الحديثة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية مضافة. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.

0: إذاعة سلطنة عمان تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، وذلك مساء الأحد بتاريخ 29 من شهر ذي القعدة 1447 للهجرة، الذي يوافق 17 من مايو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24-644-070 24-644-037 4-644-015 24-644-004 أو عبر الفاكس رقم 24-693-3339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير. إذاعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آثر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البوكاج الفرنسي في الأقليم النورماندي الفرنسي. البوكاج هذه الأسهجة الزراعية التي تفصل بين المزارع بمساحة بعرض جيد 1 متر 3 متر، قد يزيد أو ينقص، وتساهم في عمل شبكة خضراء تربط كل الحقول الزراعية الصغيرة ببعضها البعض، وتساهم في حماية المزارع وحماية التربة والتخفيف من الرياح القوية، وتمنع التربة من التعرية والانجراف، ولها دور مهم جدا في عمل مثل المسورات حول المزارع، لكنها مسورات حية فيها تنوع نباتي وفيها أشجار مختلفة وفيها حيوانات وطيور، ولها أهمية كبيرة جدا للأنظمة البيئية، لأنها آخر ما تبقى من الغابات اللي كانت تغطي هذه المساحات الشاسعة التي تحولت إلى مزارع في مرحلة زمنية معينة. وتحدثنا أنه مثل هذه الفكرة أيضا موجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف في مرحلة زمنية معينة، عندما كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر من جلس الكيموفورا من عائلة البخوريات، وهذه الأشجار متميزة جدا بالنمو من الجذور، يعني من أكثر الأشجار نموا من الجذور هي أشجار عكر، فيتم قطع السيقان وغرسها في التربة مباشرة فتنمو وتتحول إلى أسيج خضراء لا زالت بقاياها موجودة حتى الآن في منطقة الخريف في طويعتير وفي بعض المناطق التي اطلعت عليها في رخيوت طويعتير، وفي أكيد منتشرة في مواقع كثيرة، لأن هذه كانت واحدة من الصفات المهمة والأسهل لعمل الأسيجة حول المزارع في منطقة الخريف، أنك تغرس أغصان أشجار عكر وتنمو هذه الأغصان، يتحول هذا السياج إلى سياج حي ينمو ويزيد كثافة مع الوقت. وهذه الفكرة أيضا مستخدمة في فرنسا، ربما قد تكون مستخدمة في دول أخرى حول العالم، لأن الإنسان دائما يسعى للاستدامة، الإنسان القديم بالذات، لأنه لا زال في ذلك الوقت الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بالطبيعة إلى مستوى كبير وبالظروف المناخية إلى مستوى كبير، ما كان عنده الأداة اللي تمكنه من حماية نفسه في مواجهة التغيرات المناخية والأنظمة البيئية المختلفة، لذلك كان يسكن في الكهوف، الكهوف أكثر أمانا لا تصلها الفيضانات، كان يبتعد عن الأودية، وكان من التفاصيل الدقيقة والمعروفة لدى الجميع أن لا يباتوا في الوديان أثناء مراحل الفيضان، حتى وإن كانت الأرض جدباء قاحلة ولا يوجد فيها فيضان، لكن التدفقات المائية قد تأتي في أي لحظة لتمسح كل ما هو موجود في هذا الوادي، لذلك مفهوم الاستدامة يعيش متوازن مع هذه الفكرة. وأيضا هذا الأمر مستخدم في مختلف دول العالم، كل الإنسان القديم دائما يسعى لأن يستخدم الطبيعة بالشكل المناسب يحمي الطبيعة ويستفيد منها أيضا، ومنها هذه البوكاج أو السياج المستخدم في أقليم النورماندي الفرنسي، ومثل الموجود في محافظة ظفار منطقة الخريف المسمى السياج المتكون من أشجار عقر، وكذلك ينتشر في الريف الإنجليزي والويلزي وفي مختلف المناطق حول العالم، محاولة الإنسان الاستفادة من هذه يعني النباتات لتشكيل مصورات مهمة وحامية، وفي ألمانيا، ولا بد أن يكون أيضا منتشر في مختلف الدول حول العالم. كذلك هذه المصورات الخضراء في أقليم النورماندي، وهي الأكثر شهرة بهذا الأمر، تعتبر ممرات حية للكائنات الحية الصغيرة وللطيور وللتعشيش الخفافيش أثناء الليل، الحشرات الملقحة تجد فيها أزهار كذلك كثيفة وثدييات صغيرة تستخدمها كطرق خضراء بين الموائل المختلفة. وتشير الجهات البيئية في النورماندي لأن الأسيجة عنصر رئيسي في الاتصال البيئي، لأنها تسمح بحركة الأنواع بين المراعي والغابات والأراضي الرطبة. وفي الربيع وخاصة من أبريل إلى يونيو يظهر جمال البوكاج بوضوح، تتفتح أزهار الزعرعور وتنشط النحل والفراشات وتبدأ الطيور الصغيرة في مواسم التكاثر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. أقامت أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية لقاءها السنوي لعام 2026 للميلاد تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وذلك بنادي الشفق لقوات السلطان المسلحة. وأشاد سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها الأكاديمية، وأثنى على جهود القائمين عليها في تحقيق الأهداف المرجوة، موجها منتسبي الأكاديمية وكلية الدفاع الوطني ومركز الدراسات الاستراتيجية والدفاعية والمشاركين في دورة الدفاع الوطني 13 والدارسين في دورة القيادة والأركان 39 إلى إدامة الخطط والسياسات والأنظمة وتعزيزها بما يسهم في مواكبة كافة المتغيرات والمستجدات الأكاديمية والتعليمية وتعزيز المحصلة العلمية والمعرفية. عقد مجلس الدولة والشورى الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة الثامنة لمجلس عمان لمناقشة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة بهدف الوصول إلى صيغ تشريعية موحدة تعزز التكامل المؤسسي وتخدم المصلحة العامة. فقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة حول مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية ضمن مساع تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. كما ناقش المجلسان مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الجزاء في إطار تعزيز المنظومة القانونية ورفع كفاءة التشريعات المرتبطة بالجوانب الأمنية والمجتمعية. ترأس الجلسة المشتركة معالي الشيخ عبد الله عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور معالي خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن 67 مادة قسمت على 9 فصول، ومنح القانون حماية إجرائية للمتعاونين مع الجهات المعنية. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور معالي السيد حمود بن فيصل آل بوسعيدي وزير الداخلية. وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الدول أو لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض مستجدات الأوضاع الأمنية والتنسيق المشترك بين دول المجلس، إضافة إلى تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة بما يسهم في دعم أمن واستقرار دول المنطقة. وأكد الاجتماع على أهمية توحيد الجهود وتبادل المعلومات والخبرات بين الأجهزة الأمنية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك ويحافظ على مكتسبات دول المجلس.
عقد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم قمة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة العديد من القضايا الخلافية وتداعياتها العالمية، بدءا من التجارة وصولا إلى إيران وتايوان. وكان الرئيس الأمريكي قد وصل إلى الصين برفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين، في مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال. في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران وأمريكا والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. وأكد وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار أن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها، ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين أكدا على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق نار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي. كثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها على لبنان، فقد أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن مقتل 13 شخصا في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. يأتي ذلك غداة مقتل 13 شخصا في ضربات استهدفت بلدات في جنوب لبنان، ليضافوا إلى 380 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق إلى جانب بنى تحتية إضافية تابعة لحزب الله. قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم روسي كبير على أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب بين البلدين. وأوضح أن روسيا استهدفت مناطق في غرب أوكرانيا أقرب إلى الحدود مع دول حلف شمال الأطلسي. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير وتحديث قدراتها النووية. وقال خلال زيارته لمعهد موسكو للهندسة الحرارية إن بلاده ستواصل تحديث وتطوير قوتها النووية الاستراتيجية عبر تطوير أنظمة صاروخية ذات قدرات قتالية أكبر، قادرة على اختراق جميع أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية. وتأتي تصريحاته بعد يوم من اختبار موسكو إطلاق صاروخ فلسطيني جديد عابر للقارات ضمن الجهود الرامية لتحديث القدرات النووية لموسكو. وختاما مستمعينا، هذا تذكير بأبرز العناوين. سمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع يشيد بالأدوار والمهام الوطنية التي تطلع بها أكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية. مجلس الدولة والشورى يناقشان في جلسة مشتركة المواد محل التباين في عدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. بمشاركة سلطنة عمان، وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يناقشون تعزيز التعاون الأمني الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة ودعم أمن واستقرار دول المنطقة. انتهت النشرة مستمعينا، وكان معكم في التقديم عايدة بنت خميس البلوشي، وفي الإخراج أحمد العريمي. شكرا لكم مستمعينا.

تدعو وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الجميع لتحري رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة، وذلك مساء الأحد بتاريخ 29 من شهر ذي القعدة 1447 للهجرة، الذي يوافق 17 من مايو 2026 للميلاد. وفي حال رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو الهواتف التالية 24-644-070 24-644-037 24-644-015 24-644-004 أو عبر الفاكس رقم 24-693-3339. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الأعزاء،
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم
3: من برنامجكم العين الساهرة،
1: شاركت شرطة عمان
2: العنى السلطانية.

بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في حلقة جديدة من برنامجكم العين الساهرة. مستمعينا، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات التقنية والابتكار

0: تمضي شرطة عمان السلطانية بخطى راسخة نحو تبني أحدث المنظومات الرقمية التي تعزز كفاءة العمل الشرطي وترتقي بجودة الخدمات الأمنية، ويأتي مركز الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل كأحد أبرز هذه المبادرات الرائدة، إذ يجسد رؤية استراتيجية تستشرف المستقبل تستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتطوير البيانات وتقديم حلول مبتكرة تعزز الأمن والخدمة العامة. وللحديث أكثر مستمعينا حول هذا المركز، أهدافه واستخداماته، يسرنا استضافة المقدم يحيى بن سالم الصوافي، مدير مركز الذكاء الاصطناعي وتقنية المستقبل بشرطة عمان السلطانية. مقدم يحيى، أهلا وسهلا بك معنا ضيف عزيز في برنامج العين الساهرة.
1: أهلا بك الرائد ناصر، وأهلا بالمستمعين الكرام.
0: بداية دعنا نعرف المستمعين بمركز الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل بشرطة عمان السلطانية، كيف كانت النشأة وما هي المنطلقات التي أسس عليها؟
1: نعم، طبعا يأتي إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل تجسيدا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، الذي أكد على ضرورة الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية والكفاءة لمجموعة واسعة من القطاعات.
0: نعم.
1: وتنفيذ مختلف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوطينها.
0: ما هي الأهداف التي يركز عليها المركز والتي يسعى إلى تحقيقها من خلال المهام الموكلة إليها؟ مقدم يحيى،
1: طبعا يعني يعمل المركز على تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، ومن أبرز هذه الأهداف هي تعزيز كفاءة العمل الأمني والخدمي، ذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل في مختلف الأنظمة والمجالات. أيضا يعمل المركز على دعم اتخاذ القرارات من خلال تعزيز الاستفادة من البيانات وتحويلها إلى مؤشرات، حيث تساعد هذه المؤشرات على دعم اتخاذ القرار. إضافة إلى ذلك، طبعا من ضمن الأهداف المركز هي تبني الحوكمة والتنظيم فيما يتعلق بالاستخدام المسؤول والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي. أيضا يعمل المركز على دعم الابتكار المؤسسي وتحفيز البحث والتطوير في المجالات التقنية المتقدمة.
0: نعم مقدم يحيى، هذه الأهداف سنتحدث عنها بشيء من التفصيل في قادم الوقت، ولكن إلى أي مدى من المهم وجود مركز متخصص بالذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل بشرطة عمان السلطانية برأيك؟
1: نعم الرأي ناصر، طبعا تكمن أهمية أن الذكاء الاصطناعي يعني لم يعد مجرد تقنية مساندة، ولكن أصبح عنصرا يعني رئيسيا في تطوير المؤسسات الحديثة. شرطة عمان السلطانية يعني تنظر إلى الذكاء الاصطناعي على أنها أداة، على أنه أداة استراتيجية لتعزيز الكفاءة والجاهزية والاستدامة. طبعا يعني وجود مركز متخصص يعمل على ضمان الاستخدام المنظم والآمن لهذه التقنيات، أيضا يعني يعمل على توحيد الجهود فيما يتعلق في مشاريع الذكاء الصناعي والمبادرات المتعلقة به. أيضا المركز من خلاله يعني يعمل على تسريع الابتكار وتعظيم الاستفادة القصوى من هذه التقنيات.
0: نعم، هذا المركز كيف ممكن أن يقوم بدعم مسار التحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية؟
1: نعم، طبعا الذكاء الاصطناعي يعد من أهم الممكنات للتحول الرقمي، فالمركز يعمل بشكل تكاملي مع التشكيلات الأخرى التي هي أبرزها الإدارة العامة لتقنية المعلومات لدعم هذا المسار. فالتحول الرقمي يعني لم يعد مجرد تحويل الخدمة إلى منصة إلكترونية، بل أصبح أيضا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمة، تحليل احتياجات المستفيد من خلال أيضا أتمتة العمليات وتحسين الكفاءة.

0: تقنيات، وخاصة يعني تقنيات الذكاء الاصطناعي، لأن عادة ما يصاحب هذه التقنيات من تحديات ومخاطر.
1: بالضبط.
0: لذلك يعني ضرورة وجود حوكمة وأطر تشريعية تنظم هذا الجانب. المركز يعمل يعني على وضع سياسات، هذه السياسات سواء تكون سياسات تنظيمية، أيضا يعمل مع مركز الأمن الإلكتروني في أيضا إيجاد يعني سياسات أمنية تخص آلية التعامل مع هذه التقنيات. على سبيل المثال يعني إذا نتطرق على التقنيات والنماذج التي يستخدمها الذكاء الاصطناعي، فضرورة وجود الحوكمة في دورة حياة هذه النماذج، يعني بداية من تطوير النموذج، أيضا ما يسمى تدريب النماذج وصولا إلى الاستخدام. فهناك طبعا سياسات تنظم هذا الجانب، منها سياسة الاستخدام، أيضا منها سياسة التعامل مع المخاطر، أيضا هناك حوكمة تنظم الأدوار والمسؤوليات فيما يتعلق بالمبادرات والمشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، يعني تحدد أدوار التشكيلات التي تقوم بتطوير هذه التقنيات، الجهات أو التشكيلات أيضا التي تعمل على وضع الأطر ومراجعة هذه المبادرات، وأيضا أدوار المستخدم النهائي للتقنيات نفسها.
2: نعم، ذكرت الأطر والتشريعات على أن تكون ضرورة عند حوكمة هذا الاستخدام، هل هناك من أطر وتشريعات تستندون إليها في هذا المجال؟
0: أكيد رأي ناصر، طبعا المركز أيضا والذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل تعمل وفق تشريعات وطنية، وأيضا هناك يعني معايير ودولية عالمية. طبعا من ضمن التشريعات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، مثلا قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأيضا قانون حماية البيانات الشخصية. أيضا هناك السياسة العامة للاستخدام الآمن والأخلاقي لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي أصدرتها وزارة النقل والاتصالات في عام 2025، إضافة إلى المعايير الدولية اللي تطرقنا إليها اللي هي مثل المعايير الآيزو. طبعا هناك في معايير خاصة تم وضعها في عام 2023 تنظم هذا القطاع،
2: معايير دولية.
0: معايير دولية، نعم، اللي هي الآيزو 42001، تتعلق بوضع الضوابط والتنظيم لإدارة تقنيات الذكاء الاصطناعي.
2: نعم، على ضوء ما ذكرت المقدم يحيى من حوكمة وأطر وتشريعات، دعنا نقترب من المركز. ما هي الآلية التي يتبعها المركز في اختيار واعتماد هذه التقنيات وتقييمها قبل الاستخدام في المبادرات ومختلف المشاريع الشرطية؟
0: جميل، طبعا هناك منهجية يتبعها المركز تبدأ من تحديد الاحتياج الفعلي. ما هو الاحتياج الفعلي لتبني هذه التقنية أو هذه المبادرة، ثم عملية التحليل يقوم بها المركز، يتم يعني من خلالها تحليل الجدوى التشغيلية، المتطلبات التقنية، أيضا عمليات التطوير، الوقت المتطلب لتطوير هذه التقنية. يتم أيضا معرفة الجوانب الأمنية فيما يتعلق بأمن المعلومات.
2: من المهم أيضا أن لكم معايير معينة بجانب هذه المنهجية، فهل من معايير تضمن كفاءة وموثوقية هذه التقنيات قبل استخدامها مقدم يحيى؟
0: بالتأكيد رائد ناصر، معايير طبعا جدا مهمة فيما يتعلق بتقييم تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج المستخدمة فيه. طبعا من أبرز هذه المعايير اللي هي دقة النتائج والمخرجات. كثير من الأحيان لما يتم استخدام مثلا تقنية معينة للذكاء الاصطناعي ينظر إلى ما هي دقة المخرجات والنتائج من وراء استخدام هذه التقنية، هل يعني تقع وفق المعيار المقبول؟
2: نعم.
0: أو هناك مثلا تحدي يعني تعطي نتائج غير دقيقة أو تعطي نتائج خاطئة، بالتالي هذا معيار مهم جدا. أيضا هناك معيار ما يتعلق على مستوى الاعتمادية، هل يمكن الاعتماد بالفعل على هذه التقنية؟ هل هذه التقنية

0: مستقرة يعني بشكل مستمر. إضافة إلى ذلك معيار اللي تطرقنا إليه اللي هو معيار الأمن عند استخدام هذه التقنية، هل يعني التقنية هذه آمنة بالنسبة لما يتعلق بحماية البيانات؟ وطبعا إضافة إلى توافق هذه الأنظمة أو هذه التقنية مع السياسات المعمول فيها.
1: قدم يحيى، أعود بك إلى منهجية وآلية استخدام واعتماد هذه التقنيات، وذكرت ربما أول مرحلة من هذه الآلية وهذه المنهجية هو الاحتياج الفعلي لاستخدام هذه النوعية من التقنيات. وهنا يجرني إلى سؤال، ما هو المؤمل اليوم من المركز في تقديم من دعم لمنظومة العمل في أرض مستنية وفي مجال الأمن بالتحديد؟
0: نعم رائد ناصر، طبعا المؤمل كبير بإذن الله. المركز سيعمل على توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل في مختلف تشكيلات ومجالات شرطة عمان السلطانية.
1: نعم،
0: إذا ما نتكلم بشكل عام يعني على المستوى العالم أو المستوى العالمي في مجال العمل الشرطي وإنفاذ القانون، يعني تعتبر هذه القطاعات هي بيئة خصبة لمثل هذه التطبيقات، لوجود يعني العديد من الأنظمة وأيضا البيانات التي تنتجها هذه الأنظمة. على سبيل المثال يعني إذا نتكلم عن توظيف وتبني الذكاء الاصطناعي في مجال البحث والتحري، يعني هناك تقنيات تساعد يعني في كشف والربط بين القضايا والأساليب الجرمية، أيضا تقنيات الذكاء الاصطناعي تدعم عمليات التحليل الرقمي والأدلة الإلكترونية من خلال تحليل النصوص والصور والفيديوهات يعني بشكل سريع وبدقة عالية. أيضا هناك تقنيات تعمل على محاكاة مسرح الجريمة، يعني مع إعطاء هذه النماذج نماذج الذكاء الاصطناعي بعض المعلومات وبعض الصور، تساعد هذه التقنيات في إعادة المشهد أو محاكاة المسرح. إذا نتكلم أيضا عن يعني استخدامات الذكاء الاصطناعي في العمليات والطوارئ، طبعا أيضا هناك كثير من الاستخدامات، مثلا المساعد الذكي في غرف العمليات، حيث يعني يعمل هذا المساعد على تلقي البلاغات وتحليلها وتصنيفها وفق المعطيات. أيضا يعمل على الترجمة الفورية أثناء البلاغ. رأي ناصر، يعني كما تعلم مراكز العمليات يعني تتلقى العديد من البلاغات من جنسيات مختلفة.
1: نعم بالضبط،
0: فهناك تعدد في اللغات.
1: نعم،
0: فوجود نظام آلي تلقائيا يقوم بفهم البلاغ بأي لغة كانت جدا سيساهم طبعا في هذا القطاع. أيضا إذا ما نتكلم عن الجانب المروري، طبعا هناك أيضا استخدامات كثيرة بالنسبة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من بينها طبعا رصد المخالفات، مثلا المخالفات المتعلقة بربط الحزام واستخدام الهاتف النقال. طبعا كانت عملية رصد هذه المخالفات تعتبر تحدي كبير قبل وجود الذكاء الاصطناعي، يعني من الصعب جدا تحديد ما إذا الشخص كان يستخدم هاتف النقال من عدمه، لكن مع وجود هذه التقنيات أصبح الأمر يسيرا. إضافة إلى ذلك يعني بالإمكان استخدام طبعا التقنيات الأخرى، نتكلم عن درون في عملية التصوير المباشر للشوارع، وبالتالي إرسال هذه المعلومات لتحليلها طبعا أيضا باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بحيث تقوم هذه التقنيات بمعرفة أماكن الاختناقات المرورية.
1: وإذا ما اقتربنا من الخدمات المقدمة للجمهور بشكل مباشر والتي تسعى دائما شرطة مستنية في تحسين جودة تقديم هذه الخدمة من خلال سهولة الحصول عليها وحتى بأقل الجهد المطلوب من مقدم هذه الخدمة، كيف يعمل المركز على دعم هذا التوجه؟
0: نعم الرائد ناصر، طبعا المركز أيضا يعمل على إيجاد حلول ذكية تجعل يعني الخدمات الإلكترونية أسرع، أسهل، أكثر دقة. طبعا من الأمثلة التي تساهم فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي في ذلك هي الأتمتة الذكية للإجراءات، أيضا تقليل الخطوات والمتطلبات الإجرائية، كما تعمل أيضا على دعم الخدمات الاستباقية التي تمكن يعني من تقديم الخدمة حتى قبل طلبها، وذلك بناء على تحليل يعني البيانات السابقة. فالهدف طبعا الرئيسي هو تقديم يعني تجربة خدمية متطورة تواكب تطلعات المجتمع.
1: نعم، نتائج يقدمها الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل يعني ترفع من مستوى جودة الخدمة وجودة الحياة، هذا ما ينتظرنا، ولكن الاستخدام المثالي لها والآمن هو أيضا دائما الفيصل الذي نقوم ونسعى إليه دائما على مستوى المؤسسات وحتى على مستوى الأفراد. مستمعينا، نكمل حديثنا مع المقدم يحيى بن سالم الصوافي مدير مركز الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل بشرطة العمران السلطاني، ولكن بعد هذا الفاصل.

0: عودة إليكم مستمعينا الأكارم في برنامج العين الساهرة وحلقة اليوم التي نخصصها للحديث حول مركز الذكاء الاصطناعي وتقنية المستقبل بشرطة عمان السلطانية مع ضيف حلقتنا المقدم يحيى بن سالم الصوافي مدير المركز. المقدم يحيى، أهلا وسهلا بك مجددا في هذه الحلقة.
1: أهلا وسهلا رائد ناصر.
0: نعم، دعنا نكمل الحديث حول هذا المركز، وهنا أسألك عن توظيف التقنيات الحديثة المقدم يحيى في تحليل ومعالجة البيانات الضخمة التي ذكرتها، وكيفية الاستفادة منها بمخرجات ممكن أن تساعد في عملية اتخاذ القرار، وأيضا وضع الخطط الاستباقية والعلاجية كواحد من الأهداف الاستراتيجية التي ذكرتها لهذا المركز.
1: نعم الرائد ناصر، طبعا إذا نتكلم عن البيانات هي النفط الجديد والوقود التي تتغذى عليه تقنيات الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه البيانات تأتي يعني من مصادر مختلفة، ويعني عادة تكون إما بيانات مهيكلة اللي هي عبارة عن سجلات قواعد بيانات، أو أيضا بيانات غير مهيكلة تسمى يعني ما تعلق بالمستندات، الصور، الفيديوهات. قوة تقنيات الذكاء الاصطناعي أنها يعني تقوم على تحليل هذه الأنواع المختلفة من البيانات ومن مصادر متعددة وربطها، وبالتالي الخروج بنتائج ومؤشرات تساعد أو تدعم اتخاذ القرار. أيضا يعني من الجوانب المهمة في هذا المجال أن التقنيات أيضا المعتمدة على البيانات تدعم العمل الاستباقي، بمعنى يعني الانتقال من مرحلة التعامل مع الحدث بعد وقوعه إلى مرحلة التوقع المبكر، وبالتالي يعني تكون هناك جاهزية لوضع الخطط الوقائية. طبعا أعطي مثال هنا، يعني طبعا على المستوى العالمي هناك ما يسمى الشرطي التنبؤي، أو يعني باللغة الإنجليزية Predictive Policing. طبعا هو يعني أحد التطبيقات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لدعم العمل الأمني بصورة استباقية. يتم ذلك يعني من خلال تحليل أين مثلا ترتفع بعض الظواهر، ما الأوقات الأكثر احتمالية، وكيف يمكن تعزيز الجاهزية المسبقة. فعلى سبيل المثال يعني إذا أظهرت البيانات وجود ارتفاع متكرر في الحوادث المرورية أو بلاغات في منطقة معينة خلال أوقات محددة، يمكن الاستفادة من هذه المؤشرات في إعادة توزيع مثلا الدوريات الأمنية أو المرورية، تنفيذ مثلا حملات توعوية أو تنظيمية، أو اتخاذ إجراءات يعني وقائية قبل ازدياد أو تفاقم المشكلة.
0: نعم، هذا ممكن يفيد أيضا في إدارة الكثير من الأزمات وأيضا مكافحة الكثير من الظواهر. هناك كما ذكرت الكثير من مساحات ومجالات استخدام هذه التقنيات، ولكن بجانب ذلك أيضا هي مهمة في دعم منظومة الدفاع ضد التهديدات الرقمية. قدم يحيى، يعني كيف يراعي المركز اليوم توظيف هذه التقنيات لتحقيق هذا الهدف؟ كما ذكرت هناك جانب مظلم، جانب سلبي لاستخدام هذه التقنيات، فكيف نقوم بتوظيف هذه التقنيات لمواجهة هذه التحديات؟
1: نعم، تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل يعني ما تحمل فرصا كبيرة واستفادة من هذه التقنيات، أيضا يصاحبها الاستخدام السلبي أو السيء، خاصة في ما يتعلق بالأمن السيبراني. طبعا هناك يعني توظيف خاطئ أو سلبي لهذه التقنيات في عمل هجمات معقدة لاستهداف مثلا الأنظمة، أو حتى يعني فيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، مثلا يستخدم الذكاء الاصطناعي في مثلا بمقاطع الفيديو بالصور أو ما يسمى بالتزييف العميق. طبعا يعمل المركز يعني على وجود أيضا تقنيات مضادة لهذه الاستخدامات السيئة، من خلال طبعا يعني وجود تقنيات بالكشف المبكر عن التهديدات السيبرانية، أيضا تحليل سلوكيات غير طبيعية ومحاولات الاختراق، فيما يتعلق أيضا بالتزييف العميق، أيضا هناك أدوات كشف التزوير المستخدم في هذه التقنيات.
0: نعم، دعني أقترب أكثر حول هذه الاستخدامات السيئة، أو دعنا نقول التحديات. من واقع يعني متابعتكم وقراءتكم المستمرة حول جديد هذه التقنيات، ما هو واقع هذه التحديات على المستوى العالمي؟ كيف ينظر العالم لمستقبل هذه التقنيات مقدم يحيى؟
1: نعم، فيما يتعلق يعني بالتحديات المصاحبة مثل هذه التقنيات، تقنيات الذكاء الاصطناعي، طبعا هناك في تحديات متعلقة بالخصوصية وحماية البيانات، نظرا لما يعني تصاحب النماذج المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل ما ذكرنا سابقا في الجوانب التي تتعلق بخصوصية الأفراد، وأيضا تتعلق باستخدامها في الهجمات السبرانية. أيضا هناك نفس تحدي فيما يتعلق بالسيادة الرقمية، لو نلاحظ أن العديد من النماذج اللغوية أو التقنيات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي موجودة في الحوسبة السحابية، نعطي أمثلة لشات جي بي تي، جيميناي، كلود، كل هذه التقنيات هي يعني موجودة في مراكز بيانات خارجية في الحوسبة السحابية، وبالتالي يعني هناك تحديات تتعلق بإدخال أو تحميل بيانات وتتم معالجة هذه البيانات في تلك المراكز.
0: هذه التطبيقات اللي ذكرتها، تشات جي بي تي وجيميناي وأيضا مختلف هذه البرامج، تستخدم الآن حتى على مستوى الفردي وأيضا تحقق نتائج يعني مبهرة الحقيقة، ولكن سؤال هنا أيضا المستخدم اليوم كيف ممكن أن يحيط نفسه بما يسمى بالاستخدام الآمن لهذه التطبيقات ويتجنب ما يسمى بالتزييف العميق الذي ذكرته كواحد من التحديات؟ ما هي نصيحتكم لكل من يستخدم هذه التطبيقات؟
1: جميل جدا رائد ناصر، طبعا يعني فيما يتعلق بالاستخدام الآمن مثل ما ذكرت، بالنسبة لهذه التقنيات يجب أن يكون المستخدم واعٍ، يعني يتثقف أكثر في كيفية الاستفادة. طبعا هناك استفادة كبيرة جدا، ما يطغى الجانب السلبي عن الجانب الإيجابي، الجانب الإيجابي هو الذي يطغى.
0: ولا نحيد أيضا استخدام هذه التطبيقات، ولكن علينا فقط أن نقوم بالإجراءات الآمنة في استخداماتها.
1: بالتأكيد، فالمستخدم يجب أن يكون واعيا كيفية التعامل مع هذه التقنيات، مثلا ألا يعني يستخدم معلومات شخصية عند يعني إعطاء بعض الأوامر، أو إعطاء بيانات تتعلق بالحسابات البنكية وتعتبر يعني بيانات حساسة شخصية. أما ما يتعلق بالتزييف العميق، أيضا يجب على المستخدم أن يكون لديه الوعي الكامل في تحليل وتفنيد المقاطع المزيفة التي أنتجت بالذكاء الاصطناعي، ولا يستعجل يعني في الحكم على الأمور قبل عملية التحليل والاستنتاج.
0: نعم، أو تفعيل ما يسمى بالتحقق الرقمي. دائما هناك مهارات معينة لكشف هذه المواد المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، إذا ما كانت دقيقة حقيقية أم مزيفة. العمل في هذا الحقل التقني المقدم يحيى لا شك يتطلب الكثير من المتابعة، على اعتبار أن التقنية أو في هذا المجال التطور فيها سريع، فمن المهم أن يكون هناك تواصل مع المهتمين والمتابعين ومع المؤسسات أيضا النظيرة في هذا المجال، أيضا لتبادل الخبرات، إيجاد مساحة من التعاون، وسواء على المستوى البحثي وحتى تبادل الخبرات كما ذكرت. حدثنا حول أشكال هذا التعاون.

0: وما مجالاته في المركز؟
1: بلا شك، يعني العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة يعتمد بشكل كبير على الشراكات أيضا والتكامل المعرفي.
0: نعم،
1: لذلك يعني يعمل المركز على إيجاد مثل هذا التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، أيضا المؤسسات الدولية ذات العلاقة مثل منظمة الإنتربول، واللي هي معنية يعني بمختلف الجوانب، الذي ينظم الجوانب الأمنية، ومن ضمنها طبعا استخدامات التقنيات يعني المتقدمة والذكاء الاصطناعي في أجهزة إنفاذ القانون. أيضا يعمل المركز طبعا على المشاركة في منتديات ومؤتمرات متخصصة تتيح تبادل التجارب والدروس المستفادة.
0: نعم، هذه المشاركات وأيضا تعاونات في شتى المجالات كيف تنعكس في تطوير القدرات الوطنية وتحسين منظومة الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل في المركز؟
1: طبعا هذا يعني ينعكس بشكل إيجابي كبير على يعني العاملين في المركز، من خلال طبعا نقل المعرفة والخبرات الحديثة، وأيضا أفضل الممارسات التي يعني يتم توظيفها في هذا القطاع. أيضا يعني يعمل على تأهير الكوادر الوطنية المتخصصة، تعزيز البحث والتطوير.
0: نعم، على ذكر الكوادر المتخصصة، لا شك أن المركز يتطلب وجود هكذا كوادر يعني للقيام بالمهام المناطة والموكلة على المركز. كيف ممكن أن تطلعنا أيضا على الجانب التدريبي في هذا المركز والذي يعتمده في تطوير وتهيير قدرات العاملين فيه؟
1: نعم، بالفعل يعني مثل ما ذكرت، العامل البشري هو جدا عامل مهم في أي قطاع، وبالتالي يعني وجود كادر متخصص في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل يسهم بشكل كبير في تطوير هذا الجانب. المركز يعني يعمل على استقطاب الكفاءات والمهارات المتخصصة في هذا الجانب، أيضا يعمل على يعني وجود مسارات تدريبية متخصصة لجميع المستويات، يعني المستوى الاستراتيجي، المستوى الإشرافي، طبعا المستويات التقنية اللي هي تطوير الخوارزميات وغيرها.
0: إذا مقدم يحيى، وصلنا معك إلى ختام هذا الحوار، وبارك الله كل هذه الجهود المقدمة. أشكرك على هذا الحديث الشيق والثري حول المركز وأهدافه الاستراتيجية، وأيضا مجالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطلع هذا المركز في أن يقوم برسم هذه الخطط، وأيضا يتبنى الكثير من المبادرات والمشاريع التي تدفع بمسار التحول الرقمي إلى الأمام، وأيضا كل ما يمكن أن يطور بيئة العمل في شرطة عمان السلطانية. أشكرك مجددا على تلبيتك الدعوة وعلى كل ما قدمت لنا فيها في طاولة الحوار.
1: شكرا جزيلا رائد ناصر، وشكرا للمستمعين، وأتمنى أن قدمنا يعني الفائدة فيما يتعلق بالمركز وأيضا مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل، وشكرا مجددا على هذه الاستضافة.
2: وطني، إليك محبتي وحياتي، وإليك أرفع أعظم راياتي. وطني، إليك محبتي.
0: إذن مستمعينا، كان معنا المقدم يحيى بن سالم الصوافي، مدير مركز الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل بشرطة عمان السلطانية، والذي تحدثنا معه حول أهداف هذا المركز وأيضا مجالات استخدامه في الكثير من المبادرات والمشاريع التي ممكن أن تدعم مسار التحول الرقمي بشرطة عمان السلطانية، وأيضا تحسن من بيئة العمل في كل المجالات الأمنية والخدمية. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع شرطي جديد من برنامج العين الساهرة، تقبلوا تحية طاقم العمل. كنت معكم معدا ومقدما لهذه الحلقة رائد ناصر بن سعيد الراكحي، وكان معكم في الترويج المرئي العريف مستيل بن محمد المعشري، وكان معكم في الإخراج الرقيب مصطفى بن درويش الخصيبي. إلى أن نلقاكم، في أمان الله.

0: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: مجال أرض السفن.
3: مجال
2: ميناء السفن. مجال
4: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
2: مجال
4: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: مجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. خلال فترة طويلة جدا من هذا التاريخ العريق الذي يمتد إلى آلاف السنين، والذي به العديد من الإنجازات والاكتشافات المبهرة على مستوى عمان، على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. وصلنا الآن في حديثنا، طبعا انتهينا بالحديث عن في الحلقة السابقة عن الحديث عن الألفية السابعة والألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد. الآن نتحدث عن الألفية الرابعة قبل الميلاد، اللي هي بدأ النشاط البشري بشكل مكثف في عمان، وتعتبر بداية النشاط وبداية الصناعات، يعني بداية اكتشاف صناعات النحاس، بداية اكتشاف التواصل الحضاري مع حضارات أخرى خارج عمان، خارج مجان، بداية انتاج أنواع متعددة طبعا من الفخار، من الأدوات الصيد، من استخدام المكثف للبحر وغيره. فطبعا الانطلاقة الكبيرة اللي بدأت، الآثار اللي بدأت تكتشف، بدأت منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالتحديد منذ 3400 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري يظهر بشكل أكبر في عمان. أقدم موقع لنشاط بشري مكثف في عمان هو موقع يسمى رأس الحمراء 5 في محافظة مسقط بالقرم. هذا الموقع ظهرت فيه آثار منذ 3400 قبل الميلاد. أيضا موقع وادي شاب في ولاية صور ظهرت فيه آثار أيضا لفترة قريبة أو فترة مشابهة لفترة رأس الحمراء. هذا الموقع طبعا وادي شاف في طيوي في ولاية صور، وموقع أيضا آخر اللي هو موقع السويح في جعلان بني بو علي. بدأت هذه المواقع الحضارية تكتشف في عمان، ووجد بها طبعا أنواع من الصناعات المختلفة. معظم الأدوات اللي وجدت في هذا الموقع هي أدوات الزينة المصنوعة من الصدف والحجارة المحلية. يعني خلال هذه الفترة اللي هي 3400 قبل الميلاد لم تظهر صناعة النحاس بعد. النحاس ظهر طبعا قريب من هذه الفترة لكن بعدها بقليل، وطبعا ظهر في العالم في المنطقة بلاد الرافدين وفي بلاد فارس وغيرها قبل هذه الفترة، لكن في عمان لم يكتشف بعد خلال هذه الفترة اللي هي 3400 قبل الميلاد. لكن معظم الأدوات اللي اكتشفت في هذه الفترة هي أدوات مصنوعة من الصدف ومن الحجارة، وطبعا بالإضافة إلى الخرز والعقود المصنوعة محليا. كل هذه الأدوات ظهرت في عمان خلال هذه الفترة تقريبا منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. ومن هذه المواقع طبعا اكتشف أكثر من 100 موقع يعود للألف الرابع قبل الميلاد. هذه المواقع يعني ظهرت في معظم مواقع السلطنة في محافظتي مسقط، يعني من محافظتي محافظة مسقط امتدادا إلى ظفار المناطق الساحلية. هذه كلها اكتشف فيها أكثر من 100 موقع. وطبعا التركيز المواقع هذه في محافظة مسقط في جنوب الشرقية في ظفار وأيضا في الوسطى. طبعا أكثر المواقع وفرة بالمعلومات هي المواقع اللي فيها أشجار القرم في محافظة مسقط. يعني الموقع اللي في رأس الحمراء يعتبر من أهم المواقع لأن فيه آثار كثيرة موجودة وقديمة، فيعتبر من المواقع المهمة بالنسبة لدارسي الآثار والتاريخ القديم، الموقع الآخر أيضا المواقع اللي موجودة في جنوب الشرقية. جنوب الشرقية طبعا خاصة المواقع اللي من امتداد صور إلى الأشقر، هذه تعتبر من أهم المواقع حتى في يعني المنطقة هذه اللي هي بين صور إلى الأشقر. اكتشف أكثر من 40 موقع يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. طبعا تم يعني دراسة هذه المواقع والتنقيب فيها وتحديد المعثورات الموجودة فيها، وطبعا تشكل أشقار القرم إحدى أغنى المناطق للدراسات هذه، لسبب طبعا وجود الكائنات حية كثيرة اللي كان يتغذى عليها الإنسان ويسهل أيضا اصطيادها. طبعا استفدنا من هذه المواقع يعني كيفية الاستيطان، يعني كيف كان الإنسان يعيش في هذه المواقع في مواسم معينة، وكيف أن خلال هذه المواسم كان يرتكز على صيد الأسماك كغذاء رئيسي له منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. يعني طبعا كانوا الناس يعتقدوا من خلال هذه الأبحاث ومن خلال الدراسات ومن خلال تجميع البيانات أن النساء والأطفال كانوا يقومون بجمع النباتات والرخويات والمحار والحيوانات الصغيرة اللي هي طبعا كانت موجودة في أشقار بين أشقار القرم وفي الخلجان. ويعتقدوا أيضا أن الذكور كانوا يذهبوا للصيد أو لصيد الأسماك أيضا، وأيضا كانوا ممكن أيضا يصيدوا الحيوانات البرية مثل الغزلان، مثل البقر الوحشي، مثل الوعول. وطبعا كان صيد الأسماك يشمل الأسماك الصغيرة، يعني كانوا يصيدوا الأسماك الصغيرة، وكانوا يصيدوا أيضا أسماك وجدت يصل وزنها إلى 10 كيلوغرام. وأيضا وجد يستخدموا الشباك لصيد هذه الأسماك، لأنه وجدوا الثقالات اللي هي الغطاسات اللي تقوم يعني تثبيت الشباك، وأيضا من الحصى. وأيضا وجدت آثار لأسماك طبعا التونة، وأيضا وكانت أيضا يعني تصطاد في بالشباك في البحار الضحلة، يعني البحار القريبة من الشاطئ. وأيضا كان يستخدم صنارات لصيد الأسماك الكبيرة من المنحدرات الصخرية. نكتفي أيها الأحبة الكرام بهذا القدر من الحديث عن التاريخ القديم لعمان، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإن بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالعراضة.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنيا العريمية.
8: إذاعة سلطنة عمان.
9: قيمنا حياة للشيخ عبد الله بن علي الشحري.
10: أنا زعيم. ليس طبعا المقصود بكلمة زعيم هنا مصطلح متعارف عليه، لأن كلمة زعيم لها أكثر من معنى في اللغة العربية. هنا هذه الكلمة تعني ماذا؟ أنا زعيم يعني أنا أضمن، أنا أؤكد، أنا أضمن لكم هذا الشيء. وما هو الذي سوف يضمن لنا في هذا الحديث يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وآل بيتك الطيبين الطاهرين؟ الذي سوف يضمنه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما نجيب عنه، أو بمعنى أدق هو إجابة عن السؤال الذي تكرر وما زلنا نكرره ونطرحه ونضعه. من هي الشخصية القريبة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ طبعا في لقاءات سابقة أجبت أن هذا السؤال لا ينبغي أن نطرحه إلا بعد أن نضع بجانب سؤال آخر، وهو هل هذا السؤال مهم لدى الشباب والفتيات؟ أعلم أن البعض يستغرب يقول طبعا يا شيخ مهم، أنا أتكلم بشكل حقيقي، أتكلم كأرقام، أتكلم كأرقام. بمعنى ماذا كأرقام؟ هل هو رقم واحد؟ هل هو رقم واحد في مجتمعاتنا في هذا الزمان؟ هذا الذي نعنيه. يعني سابقا قد تكون المقدرة المعرفية والمستوى المعرفي لدى آبائنا ولدى أجدادنا ليس كثيرا، لكن كانت هناك كلمة تعبر عن حياتهم، الفطرة كانت في حياتهم، كانت البركة موجودة في حياتهم، ولذلك بارك الله تعالى في حياتهم، كانت في بركة. قد لا تكون الأشياء كثيرة، قد لا تكون الأرزاق بتلك الساعة، لكن كانت الناس متوائمة. يعني كما قالوا كان البيت الصغير يتسع بأهله، أما عندما أجد بيتا كبيرا يضيق بأهله، هنا لابد أن نتساءل ما الذي يحدث، لابد أن نضع هذا السؤال، ما الذي يحدث؟ يعني إيش اللي صاير؟ إيش اللي صاير؟ إيش اللي حصل؟ فبالتالي هذا السؤال الذي طرحناه هل هو فعلا مهم؟ لا نبالغ فيه، لأن أبناءنا وبناتنا وشبابنا أسأل الله تعالى أن يعينهم، ترى ليسوا حجرا، هم يتأثرون، هم يتأثرون بما يرون وبما يسمعون وبما يشاهدون، شئنا ما بينه. وكلما بقى الإنسان ساعات طوال أمام الشاشات وهو غير محصن، بمعنى ماذا محصن؟ بمعنى أنني أنا لم أقم بتغذية سابقة قبل أن يشاهد، أنا ما بنيت، فبالتالي إذا أنا ما بنيت لم أحسن بناء السقف سوف يتخلل المطر من خلاله. هذا أمر لابد أن يكون حاضرا، لابد أن يكون مفهوما، ولابد كذلك أن يكون مدركا. إذن وصلنا إلى إجابة السؤال، أنه هل هذا السؤال أصلا مهم لدى أبنائنا؟ ووجدنا أن الإجابة تكمن في هيمنة التواصل الاجتماعي على عقولهم وعلى شخصياتهم وعلى ذواتهم، فلابد أولا من بناء حقيقي، من تحصين ذاتي، وبعد ذلك نعم سنطرح هذا السؤال وسيكون السؤال مهما. لكن في هذا اللقاء سنجيب عن جزء من هذا السؤال، وهو من هي الشخصية التي يحبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذه الشخصية هي شخصية أخلاقية بامتياز، شخصية قيمية بامتياز، لأننا في عصر فيه مغالطات كثيرة، مغالطات يمشي الإنسان بينها، وكان الله تعالى في عون الإنسان المعاصر. فأنت بحاجة إلى أن تسير بخطى ثابتة لكي لا تقع رجلك على إحدى تلك المغالطات فتعيد بناء شخصيتك دون أن تشعر. قال أنا زعيم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. في ربض الجنة. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنت إذا هناك أمر أريد منك أن تحققه، إذا حققته أنا أضمن لك مش فقط دخول الجنة، بل أنا أضمن لك بيتا فيها، وبيتا يعني بتعبيراتنا المعاصرة في منطقة ممتازة في الجنة، وطبعا الجنة كلها ممتازة، جعلني الله وإياكم من أهلها. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. طيب ستقولون لي ما هو هذا العمل الذي أعمله؟ خذ المفاجأة الثانية، هو ليس عمل تعمله وإنما هو أمر تتركه، يعني حتى ما في شيء أنت تقوم به، أنت فقط سوف تترك ولن تعمل، سوف تتوقف يعني فقط. لحظة، أسمعوا الآن سؤال أحدكم وهو مستغرب ويقول كيف؟ يعني مش إني حتى يعني لن أبذل جهداً، لن أخرج مالاً، لن أقدم عملاً، لا شيء من ذلك، يعني فقط حاجة أنا ستوقف عنها وسأدخل الجنة ومع الجنة في بيت بضمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك. ترك ماذا يا سيدي يا رسول الله؟ قال لمن ترك المراء. وإيش هو المراء؟ الجدل، التلاحن، الصراخ الإثباتي، وجهة النظر. قال لمن ترك المراء وإن كان محقا. هل عرفنا ما هي الشخصية التي يريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يبنيها فينا؟ هل فهمنا الآن ما هي الشخصية التي ينبغي أن تكون نتيجة الصلاة والعبادة؟ قال أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. لكن ترك المراء هنا وين؟ هل هو في بيئة العمل؟ ولا في عبر محطات ومنصات التواصل الاجتماعي؟ هل هو في المسجد؟ هل هو في البيت؟ ماذا تفهم من الحديث؟ الحديث كله قائم على ماذا؟ قائم على العموم. لمن ترك المراء، لمن ترك المراء، يعني كل أنواع المراء في كل مكان وإن كان محقا. لمن ترك المراء، طبعا لاحظ في فرق بين المراء وبين النقاش، في فرق بين المراء وبين البحث. المراء هو ماذا؟ المراء الجدل العقيم القائم على غير أسس علمية وفيه حظوظ النفس ولا يوجد جهة تحكيم، إنما اثنان يتلاحنان واثنان بينهما مراء لا ينتهي، ومحاولة كل واحد منهم أن يسكت الآخر وأن يثبت صدق وجهة نظره وأنني أنا على الحق. هذا مراء. ألا نسألكم يا أحبتي، لو أننا فعلا عشنا هذا الحديث، لو أننا فعلا عشناه، كم من مشاكل أسرية سوف تحل؟ لو أن كل زوج وكل زوجة وقفوا قليلا وسيطروا على أنفسهم وانتصروا على أنفسهم وانتصروا على ذاتيتهم وانتصروا على تلك الشهوة الخفية التي تنفجر داخل الإنسان لكي يثبت أنه على حق، وأحيانا يكون عارف أنه على خطأ، هذه كارثة. لكن حب الأنا، كم من المشاكل سوف تنتهي في أسرنا لو استطاع الإنسان أن يقول فقط فكرته وأن يستمع فكرة الآخر وأن يحسن الظن وأن يراعي الآخر وأن يفكر بتفكير الآخر وانتهى الموضوع. كم من الإشكاليات التي تحصل عبر منصات التواصل الاجتماعي من ساب وشتم وألفاظ.
8: إذاعة سلطنة عمان. حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية، تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. توحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
7: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذا لم تسبح الفكرة في نفسك مرتين أو أكثر فلن تعكس الضفاف ظلك.
1: ظلال المعنى،
0: ظلال المعنى.

0: أصدقائنا أهلا بكم، مرحبا.
1: نجدد معكم لقاءنا في هذه النزهة،
0: وعبر هذه الحلقة نقترب من الليل هذا المتوج بالسحر والحلم والعتمات.
1: أهلا بكم في تطوافنا.

0: في معلقة امرئ القيس الشهيرة نجد 5 أبيات يناجي فيها الشاعر الليل ويذكر طوله وألامه. تقول: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الإصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه بكل مغار الفتل شدت بيذبل، كأن الثريا علقت في مصامها بأمراس كتان إلى سم جندلي.
1: ومن الأبيات الشهيرة بيت النابغة الذبياني في قصيدة اعتذارية إلى النعمان بن المنذر، والذي يقول فيه: فإنك كالليل الذي هو متركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع.
0: ولقد تحدث كثيرون من الشعراء عن الليل وعن سهاد العشاق فيه وقلق الحالمين ووسواس الحائرين. يقول أبو الطيب المتنبي: ليالي بعد الضاعنين شكول، طوال وليل العاشقين طويل، يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. وما عشت من بعد الأحبة سلوة، ولكنني للنائبات حمول.
1: ويقول ديك الجن الحمصي: من نام لم يدري طال الليل أم قصر، لا يعرف الليل إلا عاشق سهر.
0: وهذا شاعر آخر يميز بين نهاره الاعتيادي كسائر الناس وبين ليله الخاص الذي يلتقي فيه بأسراره وهمومه. يقول: نهاري نهار الناس، حتى إذا أتى لي الليل هزتني إليك المضاجع، وقضي نهاري بالحديث وبالمنى، ويجمعني والليل بالهم جامع. لقد زرعت في القلب منك محبة كما زرعت في الراحتين الأصابع.
1: وفي كتاب الشعر الفرنسي إيف بونيفوا حركة وسكون دوب يصف تأثير مواسم السنة وساعات النهار على الإنسان، وهو يصف الإنسان ماشيا ومتقدما باحثا عن محجته الوحيدة ألا وهو الوجود، ساهرا على قمة ليل الوجود، لأن هذه البرهة المباركة هي أولا وعي، وثانيا ردا، وثالثا كينونة.
0: وفي إحدى المقاطع النثرية يكتب الشاعر البرتغالي فرناندو بيسا وما يلي: إنها حياة أخرى، حياة مدينة تكتنفها عتمة الليل، إنها روح أخرى، روح الرجل الذي يشاهد حلول الليل، أسير حائرا ومجازيا، كائنا محسوسا ولكن في الخرافة.
1: ومن أقوال الشاعر الألماني جوتا: لا يظلم الليل إلا على الجبان. وكذلك عبارته: لكل يوم تعبه ولكل ليلة لذتها.
0: ويؤكد نيتشه بأن الجوهرية، كل الجوهري في التطور الإنساني، حدث في ليل الزمن، حدث قبل هذه 4000 عام التي نعرفها بالكاد.
1: وفي الكلمة التي ألقاها الشاعر الفرنسي سان جون بيرس خلال مأدبة نوبل في 10 ديسمبر عام 1960، يرى بيرس بأن الشعر مرتبط بقدره الخاص ومتحلل من كل انتماء مذهبي، لأنه معادل الحياة نفسها التي لا ترى ضرورة في تبرير ذاتها، وأن الشعر لا يعانق في الحاضر بضمة واحدة كمقطع قصيد كبير، الماضي والمستقبل يعانق الإنسانية وما فوق الإنساني وكل الفضاء الكوكبي مع الفضاء الكوني.
0: ويضيف بيرس قائلا: وليس الغموض المنكر على الشعر من طبيعته الخاصة، فتلك من شأنها الإيضاح، وإنما هو الليل الذي يكتشفه، والذي من واجبه اكتشافه، ليل النفس ذاتها، وليل السر الغامض حيث يعوم الكائن البشري.
1: ويقول أحد الكتاب: إن جميع الأساطير إذا كانت عظيمة وجميلة وراسخة في نظامها الكوكبي، إنما تولد في الليل، فهي مواليد الأرق، وحين يكون النعاس قد ملأ بعلفه اسطبلات العالم وحظائر، يلمح ذلك الأريق المجاف النوم نغما خفيفا يلوح كجرح في بلور الوقت، ثم يعظم ويتقدم حتى لحظة لا توازن المباغت في قمة الظلمة القائمة وحتى الانفجار الرائع، هذا المطر من الدمع.
0: ويقال بأن الشاعر جيرار دي نيرفال بعث بآخر رسالة له إلى خالته قبل انتحاره، يقول فيها: لا تنتظريني هذا المساء، فالليل سيكون أسود وأبيض.
1: وكتبت الشاعرة مارينا تسفيتايفا إلى الشاعرة أنا أخماتوفا: أنت يا وليدة الليلة البيضاء الطائشة، تبعثين بزوبعتك الثلجية فوق سهامنا، فتنغرز فينا صيحاتك النائحة كالسهام، فنجفل مطلقين آهة خافتة، ونقسم ألف مرة لك يا أنا أخماتوفا، اسمك هذا حسرة هائلة تسقط في أعماق لا اسم لها.

0: في قصيدة للشاعر أوكتافيو باث بعنوان ينبوع يقول فيها: منتصف النهار سمو العالم. وفي مقطع آخر نقرأ ما يلي: الحضور الحاضر ينفجر كمرآة مهشمة في منتصف النهار، كمنتصف نهار مهشم على البحر والملح. ثم يختم قصيدته كما يلي: رأس الشاعر المهشمة في وسط الساحة ينبوع.
1: وفي قصيدة أخرى يقول أوكتافيو باث: آه يا منتصف النهار، يا سنبلة مثقلة بالدقائق، يا كأس أبدية.
0: وإذا كان منتصف النهار قد وظف شعريا كما سبق أن وجدنا عند أوكتافيو باث، فإن منتصف الليل يعد لحظة حاسمة ومليئة وسخية للكثيرين. لقد حمل منتصف الليل باعتباره فاتحة رياح هوج وبوابة أنفاس مضطرمة أبدا.
1: هو ذا الشاعر الهندي طاغور يكتب: دعني أغرق أتوه في أعماق منتصف الليل، دع الأرض تتركني طليقا من عاتق الجثة الترابية. أيتها النجوم الثملة بشعاع القمر، ارقبي من بعد الأفق يغمرني بأجنحته.
0: كما أشار الكثيرون من الفلاسفة إلى منتصف الليل باعتباره تحولا نفسيا وعقليا وروحيا في وعي الكائن وفي وجوده وسؤاله وكينونته، حيث تنهمر أشواق المرء وتنفرط حساسيته ورهفته والتفاتاته إلى أدق الأشياء وأبسطها، إلى الخارج والداخل معا.
1: وأخيرا نعرف بمفهومين موسيقيين مرتبطين بالليل، أحدهما يطلق عليه ليلية، والليلية مقطوعة موسيقية قصيرة يسري فيها طابع الحزن ويغلب عليها الخيال الشاعري، ويلعب الليل فيها دورا هاما، فهي خواطر سانحة وردت على قريحة المؤلف إما مستوحاة منه أو محية به. يستوي في ذلك إن كانت هذه الخواطر وليدة أشجانه الغرامية أو حنينه إلى وطنه أو شعوره برهبة الموت.
0: وهنالك مفهوم آخر مرادف نتناوله، هو السيرينادا، ويعني حرفيا مقطوعة موسيقية تعزف ليلا في الهواء الطلق، وتكون في العادة أغنية حب يتغنى بها العاشق تحت نافذة معشوقته. وأشهر السيرينادات مقطوعة موزارت ليلة موسيقية صغيرة:
2: تحت القمر المضيء أعود إلى بيتي مصطحبا ظلي.
1: ظلال
2: المعنى.
1: إعداد صالح العامري،
2: تقديم رشا البلوشي،
1: إخراج حبيب بن عبد الله حبيب.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: متابعينا الكرام، المحيطات هي رئة الكوكب وقلبه النابض بالحياة، تغطي أكثر من 70% من مساحات أرضنا وتحمل في أعماقها أسرار الخلق وتوازن المناخ. نحن نسميها الكرة الزرقاء بفضل هذه المياه الشاسعة.
1: لكن ماذا لو استيقظنا يوما لنجد أن المياه قد اختفت؟ ماذا لو جفت المحيطات والبحار تماما وتحولت تلك الأعماق السحيقة إلى صحار كبيرة ووديان جافة؟ كيف سيبدو شكل الخريطة؟ وماذا سيحدث للغلاف الجوي وللحياة التي نعرفها؟
2: في اللحظة التي تختفي فيها المياه سينكشف لنا الوجه الآخر للأرض. سنرى جبالا لم نرى مثلها قط، فسلسلة جبال وسط المحيط ستظهر كأطول سلسلة جبلية على وجه البسيطة. سنرى خندق ماريانا كهوة سحيقة تمتد لأحد عشر كيلومتراً نحو باطن الأرض.
1: كذلك ستتصل القارات ببعضها، ستختفي الجزر لتصبح قمم جبال شاهقة. سنستطيع السير من مسقط إلى بومبي مشياً على الأقدام، ومن الرباط في المغرب إلى نيويورك فوق رمال وأملاح لا تنتهي. سيبدو الكوكب مثل كوكب المريخ، كرة صخرية قاحلة تغمرها الرمال والصخور البركانية.
2: لكن الجمال البصري لهذه التضاريس سيكون قصير الأمد. المحيطات هي المصدر الرئيس لدورة المياه، بدونها لن يتبخر الماء ولن تتكون السحب ولن تهطل الأمطار. ستجف الأنهار والبحيرات العذبة في وقت قياسي.
1: ستحترق الغابات والمحاصيل الزراعية بسبب انعدام الرطوبة. ستتحول الأرض إلى فرن عالمي. المحيطات كانت تمتص حرارة الشمس وتوزعها، وبدونها سترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قاتلة لا تتحملها الكائنات البشرية. سنفقد الأكسجين أيضاً لأن العوالق النباتية في المحيطات هي التي تنتج نصف كمية الأكسجين الذي نتنفسه.
2: تخيل المشهد، ملايين الأطنان من الأسماك والكائنات البحرية تموت في لحظات، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية لا مثيل لها. سيفقد البشر مصدر الرئيس للغذاء، وستندلع الحروب على آخر قطرات المياه الجوفية.
0: ماذا لو؟
1: سيصبح الهواء مطرباً وخانقاً، ستختفي الألوان الخضراء، وسيهيمن اللون البني والأصفر على كل شيء. لن يعود هناك خريف في صلالة، ولن تكون هناك حياة على السواحل. ستكون البشرية أمام خيار واحد، الاعتصام في قمم الجبال الباردة أو تحت سطح الأرض هرباً من شمس لا ترحم. فالماء هو روح الأرض، وإذا خرجت الروح مات الجسد.
2: في نهاية حلقتنا يجب أن ننظر إلى البحر بنظرة مختلفة. ليس مجرد مكان للصيد أو النزهة، بل هو ضمان وجودنا على هذا الكوكب.
1: ماذا لو جفت المحيطات؟ الجواب هو انتهاء قصة الإنسان. لذلك عندما ترى زرقة الماء في المرة القادمة، تذكر أن كل قطرة هي مليار سنة من صنع الله لتبقى أنت حيا. اشكر الله على نعمة الماء، وحافظوا على بحارنا ومحيطاتنا، فهي الأمانة التي لا حياة لنا بدونها. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه،
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجاً.

0: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
1: أنا ياسمين بنت سعيد بن صالح الرياني، عمري 9 سنوات، بمدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوان.
0: ياسمين تهوى القراءة والكتابة والطبخ والرسم، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا ياسمين.
1: مرحبتين.
0: كيف حالك؟
1: خير الحمد لله.
0: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
1: صحيح.
0: وطبعا تحبين القراءة، صحيح؟
1: صحيح.
0: شاركت في مسابقات قراءة؟
1: نعم.
0: على مستوى المدرسة؟
1: نعم.
0: أها، احكي لي عن هذه المسابقة.
1: هذه المسابقة لازم تلخص 10 قصص والاستفادة منهن.
0: أها، وأنت لخصت 10 قصص؟
1: نعم.
0: والاستفادة منهن كمان؟
1: نعم.
0: ممتاز. وإيش بتحكي لي عن من القصص؟
1: الأم الصغيرة وابنة فرعون ومشطة ابنة فرعون وفي غار حراء.
0: ممتاز. إيش حكاية الأم الصغيرة؟
1: عادت زينة من مدرستها، فكانت كل يوم تذهب إلى المطبخ وترى ماذا فعلت لهم أمها، لكن في تلك اليوم لم ترها هناك. فسمعت بكاء أختي الصغيرة، فذهبت إلى مصدر البكاء فرأت أمها نائمة مريضة لا تستطيع الكلام.
0: جميل.
1: فأخذت أختها الصغيرة وأعطتها الحليب وبدلت لها ملابسها ونيمتها على السرير، فاتصلت بأبيها وقالت له: أبي تعال بسرعة وأحضر معك الطبيب. فعندما جاء الطبيب ومعه الأب قال الطبيب: يجب أن تستريح أولا ومن ثم تعطوها هذا الدواء. ومن ثم ذهبت زينة في إفعال الغداء للجميع وحضرت لأمها العصير. وفي اليوم التالي استيقظت زينة وذهبت واتصلت بخالتها وقالت لها:
0: إيش قالت لها؟
1: تعالي واعتني بأمي إلى أن أعود من مدرستي. فحضرت للجميع الإفطار وذهبت إلى مدرستها وأتت خالتها. عندما عادت أختها زينة استقبلتها الأم بفرح وحضنتها.
0: جميل.
1: أما خالتها قبلتها وقالت لها: لقد كنت أما صغيرة. فمن تلك اليوم كانت زينة تساعد أمها.
0: ممتازة ممتازة يا ياسمين. إذن إيش الاستفادة من قصة الأم الصغيرة؟
1: الاستفادة أن لازم كل يوم نساعد أمنا.
0: آه. وأنه وأيضا الأخت الكبيرة تساعد الأخت الصغيرة، صح؟
1: نعم.
0: آه. ممتازة يا ياسمين. وإيش بعد قلتي لهم قريتي من القصص؟
1: مشطة ابنة فرعون.
0: آه. إيش حكايتها؟
1: حكايتها أنه كانت في يوم الأيام مشطة ابنة فرعون تمشط شعر ابنة فرعون. فسقط المشط من يدها إلى الأرض. فعندما أرادت أخذه قالت: بسم الله. ففرحت ابنة فرعون وقالت: هل تقصدين أبي؟ قالت: لا، إنه ربي ورب أبيك. فغضبت ابنة فرعون وذهبت وأخبرت أباها. فغضب أبوها وقال: أحضروا لي ماشطة ابنتي. فعندما أحضروها قال لها: من هو ربك؟ قالت: إنه ربي وربك. فغضب وأحضروا لها مرجلا فيه زيتا وأشعلوا النار وأحضروه فوقه وأحضروا أولادها الخمسة. فأخذوا ولدها الأكبر وقالوا لها: من هو ربك؟ قالت: ربي وربك. فأخذوه ورموه على المرجل فذاب جلده. ومن ثم أحضروا الذي بعده، قال: من هو ربك؟ قال: إنه ربي وربك. ثم رموه هناك.
0: طيب، نعم، إلى نهاية القصة.
1: فعندما
0: كيف انتهت القصة؟
1: وفي النهاية عندما جاء وصلوا إلى ولدها الرضيع التي كانت تحبه كثيرا قال: من هو ربك؟ قالت: ربي وربك. ومن ثم لم تتكلم، فأنطقه الله ودعاها هي وحدها تسمعه، فقال لها: لا تخافي يا أماه، إنه الوقت المناسب لكي تقولي ربي وربك. من ثم قالت: ربي وربك بكل بساطة. من ثم رموه هو وهي. فعندما تهو أخذوا المرجل ورموه ورموا عظامهم في النهر. وفي الجنة كان جبريل ورسول محمد يتكلمان، فشم محمد صلى الله عليه وسلم رائحة عظام زكي رائحتهم، وكانت زكية، فقال لجبريل: هل تشم هذه الرائحة؟ هذه رائحة من؟ فقال: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها.
0: وخلصت القصة. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
1: الثبات على الدين.
0: ثبات على الدين وعلى الإيمان بالله مهما تعرضنا لاختبارات قوية، صح؟
1: صح.
0: ممتازة يا ياسمين. طيب تحفظين طبعا تي أناشيد، صح؟
1: صح.
0: إيش بتسمعيني من الأناشيد؟
1: أقسمت.
0: أقسمت.
1: أقسمت. أقسمت أحبك يا وطني، وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء، أحب سماك، لو كل العالم جنات ما اخترت سواك. وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا عن اسمك يا وطني ما احتجت لغات. وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس، وطني وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك.
0: ممتاز ممتاز يا ياسمين. تحفظين قرآن كريم؟
1: نعم.
0: إيش بتسمعيني من
1: سورة الأعلى؟
0: سورة الأعلى. نستمع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

0: ونيسرك لليسرى، فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا ياسمين، ممتازة. أنت بعد أيضا تكتبين صح؟
0: صح.
1: إيش تكتبي؟ قصص؟
0: قصص.
1: كم قصة كتبتي لحد الآن؟
0: لحد الآن 3 قصص.
1: آها، جبت شيء من قصصك هنا الاستوديو؟
0: لا، لكن أعرف أقول لك عنها.
1: آها، قولي لي عن واحدة من القصص.
0: عنوان هذه القصة: الحياة الكئيبة إلى الحياة السعيدة.
1: جميل.
0: في مكان مألوف كان هناك ناس يشعرون بالجوع والعطش. وعندما جاء فصل الصيف فكانت الحرارة مرتفعة، وكانوا هم في الصحراء يعيشون. فمات تقريبا 60 شخصا، وبقى 20 شخصا، 5 من البنات الصغار، و5 من الأولاد الصغار، و5 من النساء العجوزات، و5 من الرجال العجائز.
1: اها، ممتاز.
0: وكانوا مخبئين منزلان إلى أن يبقى القليل منهم، فقسموهم إلى قسمين: القسم الذي فيه 5 عجائز و5 بنات صغار، أما في القسم الثاني 5 رجال عجائز و5 أولاد صغار.
1: جميل.
0: فكان في المنزل الأول الذي فيه القسم الأول كان هناك الكثير من الأكل وأدوات الطبخ.
1: جميل.
0: وأما في المنزل الثاني كان هناك الكثير من المخططات وهكذا. والكثير من الأشياء. فكان في كل يوم النساء يطبخن أشهى وأزكى الطعام، أما الرجال فكانوا يسكون الأماكن. وعندما بدأت تتكاثر فكثر الناس وكانت الحياة سعيدة.
1: وخلصت الحكاية. ما شاء الله عليك، يعني خيالك خصب ما شاء الله. أنت ذكرت الطبخ الحين في القصة، أنت أيضا من هواياتك الطبخ صح؟
0: نعم.
1: إيش تطبخين؟
0: أشياء بسيطة.
1: مثل إيش؟
0: مثل سنافر، أشياء يعني سائلة مثل حليب، شاهي، نسكافيه كذا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وترسمين بعد؟
0: نعم.
1: ومنشوف رسوماتك؟
0: رسومات تتحدث عن المطر، رسومات تتحدث عن الأفلاك وهكذا.
1: ممتاز. ومن شوفهن؟ ولا ما تراويهن حد؟
0: أراويهن حد.
1: من؟
0: الأستاذات والطالبات والمديريات.
1: المديريات ولا المديرات؟
0: المديرة.
1: ويعجبنهم؟
0: وأفراد العائلة.
1: ما يعجبنهم رسوماتك؟
0: يعجبهم.
1: ممتاز ممتاز يا ياسمين. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة أطفال.
1: طبيبة أطفال، ليش عاد؟
0: لأني أنا أحب التعامل مع الأطفال وأحب أساعد الناس.
1: ممتاز، إن شاء الله تتحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة أطفال كبيرة في المستقبل. إيش الحكمة اللي نختم بهذه الحلقة؟
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: جميل، الوقت كالسيف، إيش معناها يعني؟
0: معناها إذا أنت ما رتبت يومك يصير كليته ذاك الوقت.
1: صحيح، يعني لازم واحد ينظم وقته.
0: نعم.
1: ممتاز، أنا استمتعت بالحوار معك يا ياسمين ما شاء الله عليك. ياسمين بن سعيد بن صالح الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم أهم وأخير الأنباء. استقبل الرئيس الصيني اليوم نظيره الأمريكي في قاعة الشعب الكبرى ببكين، حيث عقد الجانبان قمة لبحث عدد من الملفات الخلافية وتداعياتها العالمية، من بينها التجارة وإيران وتايوان. أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على أهمية تعزيز التعاون بين بلديهما خلال لقائهما اليوم في العاصمة الصينية بكين، في إطار قمة تبحث عددا من القضايا الثنائية والدولية. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي على أن العلاقات بين واشنطن وبكين ستكون أفضل من أي وقت مضى، معربا عن اعتزازه بصداقته مع الرئيس الصيني، ومشددا على أن البلدين سيحظيان بمستقبل رائع. وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة والمساعدة في إعادة الملاحة البحرية في الشرق الأوسط. وأكد وانغ خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني إسحاق دار أن الصين ستواصل دعم جهود الوساطة الباكستانية وستقدم مساهمتها الخاصة في هذا الصدد. من جهتها ذكرت وزارة الخارجية الباكستانية أن الجانبين أكدا على أهمية الحفاظ على وقف لإطلاق النار دائم وضمان استمرار الملاحة بشكل طبيعي. كثفت إسرائيل وتيرة ضرباتها على لبنان، حيث أسفرت سلسلة غارات استهدفت 7 سيارات عن مقتل 13 شخصا في تصعيد يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. يأتي ذلك غداة مقتل 13 شخصا في ضربات استهدفت بلدات في جنوب لبنان، ليضاف إلى 380 شخصا قتلوا منذ بدء الهدنة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار على مستودعات أسلحة ومنصات إطلاق معبأة وجاهزة للإطلاق، إلى جانب بنى تحتية إضافية تابعة لحزب الله. قتل 6 أشخاص وأصيب العشرات في هجوم روسي كبير على أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا هاجمت بلاده بما لا يقل عن 800 طائرة مسيرة في واحدة من أطول وأكبر الهجمات خلال الحرب بين البلدين. وأوضح أن روسيا استهدفت مناطق في غرب أوكرانيا أقرب إلى الحدود مع دول حلف شمال الأطلسي. مستمعينا، كان هذا موجز الواحدة ظهرا، نلقاكم في تمام الثانية لمزيد من التفاصيل.

0: تحت سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة من أسلوب حياة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأكارم، وفقرات متجددة ومعلومات جديدة نتمنى أن نقدم من خلال برنامجنا كل ما يفيدكم ويرفع الوعي في جوانب حياتكم المتعددة.
1: في حلقتنا لليوم مستمعينا الكرام نناقش موضوع مهم جدا، وهو موضوع التنمر الذي يعد من الظواهر السلوكية السلبية في مجتمعاتنا، ورح نتناوله بإذن الله خلال الحلقة من مختلف الجوانب اللي نتمنى أنكم تتابعونا فيها وتستمتعوا بطرحها إن شاء الله مع مختلف الضيوف.
0: أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مجددا، وهذه تحيات فريق العمل وراء هذا الإعداد المتميز طماضر بن سالم الوهابية،
1: وفي التقديم فاطمة بنت علي الإسماعيلية ووعد بنت علي الهطالية،
2: وخالص التحيات من مخرجتنا العزيزة ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: أسلوب حياة.
0: حديث اليوم.
4: التنمر خطر مجتمعي يؤثر على الأفراد والمجتمعات، ما هي أنواعه وأسبابه وطرق علاجه؟
1: في حديث اليوم مستمعينا نناقش موضوع المراهق المتنمر بين اللين والحزم، سلوك عدواني أم قناع يخفي خلفه ضعف كبير وألم؟
2: بالفعل عزيزتي وعد، اليوم إن شاء الله رح نسلط على موضوع المراهق المتنمر أو الابن المتنمر بشكل عام. هل يستخدم هذا المتنمر بسبب القوة والتهديد والسخرية والإيذاء اللفظي أو الجسدي أو النفسي لإيذاء الآخرين، أو السيطرة عليهم بشكل متكرر مستغلا ضعفهم وخوفهم ومسبب بذلك الإحراج الشديد لأسرته؟ نتحدث اليوم إن شاء الله عن كل ما يتعلق بهذا الموضوع مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسية، وهي أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية. أهلا وسهلا بك ابتسام.
5: يا مرحبتين، أهلا وسهلا.
1: في البداية أستاذة ابتسام، لو نتعرف على المقصود بالطفل أو المراهق العدواني أو المتنمر.
5: نعم، المتنمر هو طفل يؤذي عن قصد، يكرر هذا الأذى باستمرار ويختار دائما شخص أضعف منه ويحس بالسيطرة من خلال هذا الأذى. وغالبا هذا الطفل ما تعلم طرق صحية للتعبير، ما تعلم يعبر عن مشاعره واحتياجاته، وتطلع مشاعره على شكل سلوك عدواني، سخرية، إهانة، شتائم أو حتى ضرب.
1: نعم
2: ابتسام، أيضا كيف نعرف التنمر بين الأطفال؟ هل هو مختلف عنهم عن المراهقين؟ ومتى يتحول، يعني متى ممكن نسميه تنمر؟ الشجار العابر أو مثلا وجود مشكلة سلوكية خطيرة؟
5: نعم، التنمر هو مش أي شجار. التنمر عند الأطفال يعرف بثلاثة عناصر أساسية.
2: نعم.
5: أول شيء التكرار، السلوك هذا متكرر ليس فقط لمرة واحدة. رقم 2 القصد بإلحاق الضرر، تكون في نية فعلية أن هذا الطفل قاصد يلحق الضرر بالطفل الآخر. رقم 3 والأهم هو اختلال القوة بين الطرفين، بمعنى أنه في أحد أقوى من الآخر، مثلا بنية الجسم، الطول، بينما الشجار العابر يحدث بين أطفال متساويين وينتهي سريعاً وما يتكرر مرة ثانية. متى يتحول من شجار عابر إلى مشكلة سلوكية؟ إذا صار الأذى مستمر والطفل الثاني متأثر وخايف، هنا ما عاد شجار عادي، هذه مشكلة سلوكية تستدعي التدخل.
1: نعم. طيب في تساؤل، هل التنمر يعني يكون سلوك فطري عند الطفل أم هي عادة مكتسبة من البيئة الأسرية والاجتماعية؟
5: نعم، بس كانت إجابتي على الأبحاث النفسية اللي أجريت في هذا الشأن، خلاصتها أن الطفل ما يولد متنمر، لكن يولد باستعدادات اندفاعية وغرائز نفسية. طريقة التربية والبيئة المحيطة هي من تحدد، إما تهذب هذه الغرائز أو تغذيها وتحولها لسلوك عدواني، ومن ثم يصبح الطفل طفلاً متنمراً. وهذا مثل اللي أثبتت نظرية التعلم الاجتماعي اللي تأكد أن الطفل يتعلم سلوكياته من المحيطين به. على سبيل المثال، الطفل انولد بغرائز اندفاعية وحصل البيئة الخاصة اللي تغذي هذه الغريزة، واللي هي مثلاً صراخ دائم، شجار بين أفراد الأسرة، عنف لفظي أو جسدي، ما في احترام متبادل، تربية قاسية جداً أو حتى متساهلة جداً، بمعنى ما في حدود واضحة، هو يقدر يسوي اللي يبغي، يقدر يستخدم المفردات اللي يبغيها داخل البيت، إهمال الاحتياجات العاطفية للطفل، يعني الزعل ما في حد عبره، فشل متكرر بدون دعم، مثلاً عنده صعوبات في التعلم وعلاماته ما طيبة في المدرسة بس ما في حد مهتم في البيت. هذا الطفل أنه يصبح طفل متنمر ويتسم بسمات عدوانية أمر وارد جداً، والعكس تماماً. يعني إذا هذه العوامل اللي ذكرناها ما وجدت في البيت، حتى لو عنده غرائز نفسية، من الصعب أنه يكون طفل متنمر أو ذو سمات عدوانية. ما أقول ما ممكن، لكن نادر جداً.
2: نعم. أيضا هناك إذاء أستاذة ابتسام صادر من الطفل أو المراهق المتنمر، يعني على شكل إذاء جسدي أو لفظي أو نفسي، وغالبا ما يكون مقصودا ومتكررا. ما الذي يدفع الطفل أو المراهق لمثل هذا السلوك العنيف؟ وهل ممكن نرجع بعض هذه السلوكيات أيضا للتربية؟
5: نعم، هي أسباب كثيرة، لكن الأسرة تلعب دور مهم ومحوري في تكوين السلوك العدواني عند الطفل. هي تمثل البيئة الأولى اللي يتعلم فيها كيف يعبر عن احتياجاته ومشاعره، كيف يحصل على اللي يريده، وكيف يتعامل مع القوة والحدود، وكيف يبني صورته الذاتية من هو وإيش يريد في هالحياة. الطفل ما يتعلم هذا القيم بالكلام فقط، بل على النمذجة، نمذجة أنماط التفاعل اليومية. بمعنى بسيط كذا، أن الطفل يقلد ويحاكي كل اللي يشوفه. لذلك الأسر اللي يطغى عليها طابع الصراخ، الإهانة أو العنف، غالباً تنتج أطفالاً يعني يستخدموا القوة أو أي سلوك عدواني كوسيلة للتواصل، وسيلة هو يعبر عن احتياجه الداخلي، لأنه الطفل يقتبس سلوكياته من بيئته المباشرة، وما شرط هذا العنف أو الصراخ يكون طبق عليه هو شخصياً، لكنه موجود في البيت، مثلاً بين الأم والأب، نقاشاتهم دائماً حادة، بين الأب والعاملة إذا في عاملة في البيت، يعني مثلاً الطفل متعود يشوف أبوه يصرخ على العاملة إذا بغى أمر معين يتنفذ، خلاص الطفل تلقائياً راح يقتبس هذا الفعل، لما يبغى أي شيء يتنفذ بيصرخ بيرفع صوته، لأنه ما تعلم إنه ينظم انفعالاته، ما تعلم إنه يوصل احتياجه بطريقة صحيحة، وهكذا. الشيء الآخر هو إهمال احتياجات الطفل العاطفية من قبل الأسرة، بتحديداً من قبل الأم والأب. الطفل ما بس يحتاج الأكل والشرب، هو عنده احتياجات عاطفية كثيرة لازم يتم إشباعها. يبغى يحس أنه هو محبوب، أنه هو مرغوب. فإذا الطفل حس أنه هو غير مرئي في الأسرة، صوته ما مسموع، ما محبوب، راح يحاول يعمل أي شيء علشان الأسرة تنتبه له. يقول أنا موجود، انتبهوا لي، من خلال السلوكيات هذه اللي هي شوية حادة. فبالتالي هو خلاص بيتعود على هذا النمط ويتبنى هذا السلوك كوسيلة لإيصال صوته، حتى لما يكبر متى ما بغى أنه يصير عليه شوية انتباه راح يفعل السلوك الحاد والعدواني.
1: نعم. طيب سلوك التنمر، لأنه صار كثير منتشر في المدارس وأيضا في الفضاءات العامة اليوم، برأيك يعني إيش أهم أسباب انتشار التنمر بهذا الشكل الكبير فجأة؟
5: نعم، التنمر ليس ظاهرة جديدة، هو موجود منذ أن وجد يعني وجدت الجماعات البشرية في المدارس، في الشوارع، في أماكن العمل، في البيوت. الفرق اليوم ليس في وجود التنمر، بل في اتساعه ووضوح التأثير، صار يرى أكثر ويمارس أكثر، وبالتالي لا شك يترك أثر أعمق. الأسباب هي متداخلة لكن ممكن ألخصها في عدة نقاط. أول شيء تغير في البيئة الاجتماعية. في السابق كان الدائرة قيودها واضحة، مثل أسرة ممتدة، حي يعرف صعبة، يعني أي سلوك خاطئ ممكن أن يتم تصويبه من قبل أي فرد من الحي أو الأسرة الممتدة. اليوم تقلصت الرقابة المجتمعية وضعفت الروابط، الأسرة تحولت من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النووية، الحي ما صار يعرف بعضه نفس قبل، فصار السلوك العدواني قد يمر أحياناً بلا تصحيح فوري أو محاسبة. رقم 2، الضغوط النفسية والاجتماعية المتزايدة. الأطفال اليوم أصبحوا يتعرضوا لكم هائل من التوتر، توقعات عالية، مقارنات مستمرة، قلق أسري، سرعة إيقاع الحياة ونمط الحياة السريعة. بعضهم يفرغ هذا الضغط على الحلقة الأضعف بدل من أنه يبحث عن حل أو يحتوي المشكلة. رقم 3، الإعلام والثورة الرقمية. وسائل التواصل ما خلقت التنمر، التنمر موجود من أول مثل ما قلنا، لكنها وسعته. التنمر ما صار اليوم محصور بزمان ومكان، صار دائما علني وأحيانا بلا عقاب مباشر. أيضا من خلال المنصات أو المشاهد اللي موجودة في المنصات، صار في نوع من تطبيع السلوك العدواني من خلال الرسوم المتحركة، الألعاب الإلكترونية، أغلبها فيها مشاهد العنف، مشاهد السخرية المتكررة. هذا الأمر يطبع السلوك العدواني ويخرجه كأنه سلوك عادي وأي حد ممكن يمارسه. رقم 4، زيادة الوعي والتسمية. قد يبدو أن التنمر اليوم هو الوعي المجتمعي حول موضوع التنمر، وصار المفهوم واضح، تسميته كمشكلة نفسية واجتماعية واضح. مصطلح التنمر هو حديث نسبين كمفهوم علمي، ظهر استخدام هذا المصطلح بمعناه الحالي في السبعينات في الدراسات الغربية، وفي العالم العربي بدأ انتشاره الفعلي في مطلع الألفية الجديدة، يعني بعد عام 2000. ما كان موجود إلا أنه هذا الفعل ما كان يتسمى بمصطلح معين. هذه السلوكيات التنمرية كانت تبرر سابقاً على أنها مزحة أو قوة شخصية، صارت تعرف اليوم كتنمر. فبالتالي جزء من زيادة التنمر اليوم هو أننا اليوم نسميه ونتحدث عنه بكثرة، وهذا الشيء إيجابي لا شك، يعني علشان نتوقف السلوك.
2: نعم، نرجع لموضوع التربية أستاذ ابتسام. طبعا مخاطر التذبذب في موضوع التربية وما يرفقها أيضا من مشاكل نفسية أو تعرض الابن نفسه للعنف داخل المنزل، سواء داخل المنزل أو حتى خارج المنزل، هل ممكن أيضا يؤثر في موضوع زيادة التنمر أو إيجاد مثلا هذا السلوك أكثر لدى الأبناء اللي يتعرضوا للعنف أكثر؟
5: نعم، التذبذب في التربية يعني أن يكون تعامل الأهل مع الطفل غير ثابت ومتناسق، أحيانا صارم وأحيانا متساهل. هذا يؤدي إلى عدة أمور، منها أن الطفل دائما يشعر بالارتباط، ما يعرف إيش المسموح وإيش الممنوع، وبالتالي ينتج نوبات غضب وعناد متكرر. الطفل دائما بيحاول يختبر الحدود، هل بيتعاقب الحين ولا لا. وأيضا هذا الفعل ممكن ينتج قلق، وهذا القلق قد يظهر في المدرسة أو في العلاقات الاجتماعية، مثل الخوف من المحاولة، عدم القدرة على اتخاذ القرارات، وكثير التردد. الخلاصة أن التذبذب في التربية يشبه المتاهة، الحدود غير واضحة، العواقب يكافئ السلوك الإيجابي ويصحح السلوك غير المرغوب فيه بطريقة صحية مع تعليم مهارات جديدة في ضبط النفس والانفعالات.
2: جميل. نعم. طيب كيف من الممكن أن الأسرة تتدخل بشكل صحيح ويعني تحاول أن تتعامل بشكل طيب أيضا مع الطفل العدواني، وكيف أيضا من الممكن أن هي تضع حد لهذا الطفل المراهق من دون الحاجة إلى يعني إدخال العنف في الموضوع؟
5: نعم، الطفل العدواني يحتاج إلى توازن دقيق بين الحماية والتوجيه. الأهالي ما المفروض أنهم يغفلوا عن سلوك الطفل العدواني بحجة أنه بعده صغير وهذه مرحلة طبيعية، أن يكون هو شقي أو فوضوي، وما المفروض يكون العقاب أو العنف وحده وسيلة للتعامل مع مثل هذه السلوكيات. زين إيش المفروض وإحنا نسوي؟ أول شيء هو فهم السبب. الأهل بحاجة إلى فهم سبب العدوان، هل هو شعور بالإحباط؟ هل يقلد سلوك حد في البيت أو تقليد لمشهد هو شافه؟ هل هو طريقة لجذب الانتباه؟ معرفة السبب تساعد على التعامل مع هذا السلوك بوعي أكثر. ثانيا وضع حدود واضحة، لازم يعرف الطفل إيش هو السلوك المقبول والسلوك المرفوض. نعلم منذ الصغر بالمقبول والمرفوض، إيش المفردات اللي مسموح لك أنت تستخدمها داخل البيت، إيش السلوكيات اللي تقدر تسويها. ثم بعد ذلك نعلم مهارات التحكم بالعاطفة، نعلم كيف يعبر عن غضبه، كيف يوصل احتياجه بدون الصراخ وعنف. يكون هذا التعليم عن طريق استخدام بعض التقنيات، تقنيات في التفريغ العاطفي مثل الرسم، الكتابة، التنفس، أو حتى أنه يجي ويتكلم. وهذا كله المفروض يكون عن طريق النمذجة، لأن الطفل يتعلم بالمحاكاة أكثر من الكلام. يعني لازم يكون في مثال حي في البيت والطفل تلقائيا راح يقلد. مثلا إذا شاف الأم معصبة وزعلانة لكن ما تصرف، عارفة هي كيف توصل زعلها وغضبها بطريقة صحية، هو تلقائيا راح يتعلم إذا عصب وزعل يعرف كيف يعبر عن شعوره بدون أي فعل عدواني. وآخر شيء ممكن نسويه هو أنه نحن نعزز السلوك الإيجابي، يعني كل مرة يظهر فيها الطفل سلوك محمود نمدحه ونشجعه على هذا الفعل. وممكن الأهل يستخدموا هنا أكثر من طريقة أو تقنية، مثل جدول النجوم يتم وضعه في البيت، وكل طفل يقوم بأي سلوك محمود يحصل على نجمة، واللي يجيب أكثر عدد نجوم له جائزة نهاية الأسبوع. المكافآت ممكن تكون بسيطة مثل عبارات تشجيعية أو وقت لعب لعبة مفضلة عنده. وبالإضافة إلى شيء آخر ممكن الأهالي يسووه، إذا كان العدوان شديد بإمكانهم التعاون مع المختصين في المدرسة عشان يتم توحيد الأساليب اللي يتم التعامل فيها مع الطفل.
1: نعم. طيب يعني في الختام، يعني إذا ممكن الشخص أنه هو خلنا نقول المشكلة تصاعدت وصار الموضوع صعب جدا أنه الوالدين يتعاملوا مع هذا الطفل المتنمر، كيف من الممكن أن نحن نبدأ نسهل ونوضح موضوع أنه لازم الطفل يذهب إلى الاختصاصي النفسي، وأن نخلي الطفل أيضا يتقبل هذا الموضوع أنه هو بهذه الحالة يستطيع أنه يتشافى، أصبح طفل طبيعي ولا يضر أقران الآخرين؟
5: نعم، نلجأ لمختص لما تتجاوز سلوكي ما يمكن للأهل التعامل معه بالطرق الطبيعية والمنزلية، أو إذا بدأ يأثر سلبا على نفسه والآخرين بشكل مستمر. يعني إذا كان يحدث عدة مرات في الأسبوع ما في تحسن حتى بعد وضع الحدود وشرح السلوك الصحيح، إذا أثر هذا العدوان على علاقاته، عنده صعوبة في تكوين صداقات أو عنده مشكلات مستمرة مع الأخوة وزملاء المدرسة، وإذا صاحب السلوك العدواني علامات أخرى مثل انفعالات شديدة جدا، نوبات غضب مستمرة ما يقدر يتحكم فيها، إذا

0: هم وينبههم. لكن لابد انه ممكن يكون، اذا تتفقي معي راي فاطمه، لابد يكون في طفل او على الاقل لو واحد في الصف مثلا عنده هذه العاده.
1: صحيح.
0: فضروري انه كل واحد منا كاب وكام انه ننبه اطفالنا انه كيف ممكن نتعامل مع هذا الشخص، سواء كان مراهق او كان حتى في مرحله اقل من المرحله العمريه اللي هي المراهقه، كيف انه ممكن نحن نتجنب التعامل معه، نتجنب الرد عليه، نحاول نلجأ إلى المختصين
1: أو
0: في
1: إدارة
0: المدرسة
1: المدرسة، نعم
0: مثلا، أو حتى الوالدين، في أنهم يعالجوا هذه المشكلة قبل أن تتفاقم.
1: نعم بالفعل عزيزتي وعد. ويجب أن نذكر دائما أنفسنا ونذكر أبنائنا أن من السلوكيات السلبية جدا موضوع التنمر، والذي يهدد استقرار الفرد والمجتمع، لأن هذا الموضوع أكيد يسبب إيذاء كبير. ويجب دائما أن نكون في وعي، في نصائح مستمرة عن طريق الحوار، عن طريق التربية بالنمذجة مثل ما ذكرت ضيفتنا العزيزة، وأيضا إدارة المدرسة تكون دائما واعية لمثل هذه السلوكيات.
0: نعم.
1: خالص التقدير لك الأستاذة ابتسام بنت مسعود الحبسية، وهي أخصائية نفسية بدائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية بوزارة التنمية الاجتماعية.
2: شكرا.
3: أسلوب حياة. كيف يتعامل الفرد مع مواقف التنمر؟ وما هي الفئات الأكثر استهدافاً؟

0: ومن الجانب القانوني رح ناخذ اليوم موضوع التنمر بين المراهقين وكيف يمكن ردع هذا السلوك قانونيا.
1: نعم فاطمة، ونرحب بالأستاذ سلطان بن محمد بن خلفان المعمري، محامي ومستشار قانوني. أهلا وسهلا بك أستاذ سلطان.
2: أهلا وسهلا بكم أستاذ وعد وأستاذ فاطمة، وشكرا جزيلا على هذه الدعوة وهذه الاستضافة الطيبة.
0: نعم اليوم أستاذ سلطان إن شاء الله يعني في هذه الحلقة فردنا يعني موضوع التنمر اللي يقع سواء في المجتمع أو في المدارس من مختلف الزوايا. تحدثنا عن هذا الموضوع واليوم نركز على الشق القانوني. متى يعد سلوك المراهق تنمرا تترتب عليه مسؤولية قانونية وفقا لقانون الجزاء العماني؟
2: نعم، تترتب مسؤولية القانونية على المراهق يعني في عدة حالات ممكن نذكر منها بلوغ سن المسؤولية الجزائية وهي سن 9 فأكثر وفقا للمادة الأولى من قانون مساعدة الأحداث العماني، والتي تنص أن كل من بلغ 9 ولم يكمل 18 وارتكب فعلا يعاقب عليه القانون. هنا أيضا توافر أركان الجريمة أستاذة، يعني أن يكون سلوك تنمر منطويا على فعل مجرم قانونا مثل الاعتداء أو السب أو التهديد مع توفر القصد الجنائي. طبعا تبدأ المسؤولية القانونية الفعلية عند إحالة الحدث للمراهق إلى محكمة الأحداث المختصة والتي تتصرف وفق إجراءات خاصة تركز على التأهيل والإصلاح قبل العقاب.
1: نعم طيب كيف ينظر من الجانب القانوني في موضوع التنمر، وخاصة يعني إذا كان هذا المتنمر في عمر صغير قاصر مراهق؟ ما هي الطرق التي يستخدمها قانون الجزاء العماني في التعامل مع هذه الأعمار الصغيرة؟
2: نعم، ينظر القانون العماني للتنمر الصادر من قاصر ينظر له من منظور جنائي، أي يعد الفعل المرتكب كالاعتداء أو التهديد جريمة، ولكن يعاقب مرتكبها القاصر بوصفه حدثا وليس مجرما بالمعنى الكلاسيكي. يعني هذا الشخص يعني يعتبر حدث وليس مجرم. الهدف الأساسي منه هو الإصلاح والتهذيب وليس الردع والعقاب. أما كيف يتم التعامل مع الحدث الجنائي، طبعا عبر محكمة الأحداث وفق قانون مساعدة الأحداث والتي لها السلطة اتخاذ تدابير بديلة عن العقوبات السالبة للحرية مثلا يوجه له توبيخ أو أي إنذار، وأيضا التسليم إلى الوالدين أو الوصي مع وضع الحدث تحت المراقبة. أيضا أستاذ الالتزام بواجبات معينة مثلا كالتحاق ببرنامج تدريبي أو علاجي، أيضا يوضع الحدث ممكن يعني يكون تحت خدمة المنفعة العامة، مثلا يحطه في مكان يكون يخدم في منفعة عامة، بس العلاج الأخير هو الإيداع في مؤسسة إصلاحية كحل.

0: الأخير ولفترة لازم الإصلاح.
1: طيب أستاذ سلطان، ما الفرق بين المسؤولية القانونية بين المتنمر القاصر والمتنمر البالغ؟
0: فرق جوهري يعني يكمن في الإجراء والهدف. المتنمر البالغ يحاكم أمام المحاكم الجزائية العادية وتنزل به عقوبة محددة، حبس أو غرامة، بهدف الردع العام أو الخاص. أما المتنمر القاصر أي الحدث يحاكم أمام محكمة الأحداث وتتخذ بحقه تدابير إصلاحية تهدف لإعادة تأهيله ودمجه في المجتمع مع الحفاظ على سرية الإجراءات. هنا مبدأ الموازنة، يحقق القانون هذه الموازنة عبر المساءلة والحماية. المساءلة يعني محاسبة الحدث على فعله عبر تدابير ملائمة لعمره تثبت خطأ سلوكه. الحماية ضمان حقوق الحدث الجاني الأساسية وعدم وصفه بالمجرم وإعطائه فرصة للإصلاح وحماية مستقبله.
2: نعم. طيب هل هناك فرق في قانون الجزاء العماني بين التنمر لمرة واحدة والتنمر المتكرر من حيث الوصف القانوني؟
0: نعم أكيد يفرق القانون بشكل واضح. يعني التنمر لمرة واحدة قد يصنف كجريمة بسيطة ويعامل الحدث الجاني بتدابير أخف كالتوبيخ أو التسليم للأسرة. أما التنمر المتكرر يعد ظرفا مشددا يعكس استمرارية السلوك المعادي للمجتمع. قانون الجزاء يعاقب على المتكرر بعقوبة أشد وفق قانون الأحداث، قد يدفع تكرار المحكمة إلى تغيير تدابير لأكثر صرامة، مثل التحول من المراقبة الاجتماعية إلى الإيداع في مؤسسة إصلاحية.
2: نعم. نتكلم بشكل مركز أيضا عن دور أولياء الأمور قانونيا لما يرتكب ابنهم القاصر سلوك تنمري. طبعا أكيد ممكن أنه أولياء الأمور والمؤسسات التعليمية يكون لها يعني تتحمل جزء من المسؤولية القانونية. في المقابل نجد أيضا في مرحلة العقاب والثواب الآباء دائما يقفوا مع أبنائهم، يعني ممكن شوية يحنوا عليهم ويقفوا في صفهم، وهل هذا أيضا له عقاب في حال أنه مثلا ما تجاوب الوالدين مع القانون واضطروا أنهم مثلا يقفوا في صف ابنهم ثانية؟
0: نعم. الشق الأول بالسؤال هو دور أولياء أو دور ولي الأمر. دور ولي الأمر استاد عليه التعاون مع السلطات القضائية والاجتماعية وتنفيذ ما تفوق المحكمة من تدابير كالمراقبة أو إلحاق الابن ببرامج تأهيلية مثلا، تقصيره في ذلك قد يعرضه للمسؤولية. أما بالنسبة هل يتحمل أولياء الأمور، نعم يتحمل أولياء الأمور مسؤولية مدنية تضامنية عن الأضرار التي يسببها أبنائهم القاصرون وفق المادة تقريبا 168 من قانون المعاملات المدنية العماني، ويلتزمون بالتعويض المادي للضحية. وفي المقابل لا يتحمل الوالدان المسؤولية الجزائية عن فعل ابنهما إلا إذا ساهم أو حرض أو سهل ارتكاب الجريمة بأي صورة. أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية تتحمل مسؤولية تقصيرية مدنية إذا قصرت في واجب الرقابة والإشراف الذي تفرض عليها الأنظمة، وكان تقصيرها سببا في حدوث التنمر أو تفاقمه مما يوجب عليه التعويض. إذا أولياء الأمور يعني تأخذهم الحنانة وهل يحاسبوا على سلوك ابنهم؟ نعم يحاسب بقوة القانون. يعني إذا اعتداء أو تهديد أو سب من قبل ولي أمر المتنمر ضد الضحية أو أسرتها يعد جريمة مستقلة جديدة يرتكبها شخص بالغ، تخضع هذه الجرائم لعقوبات منصوص عليها في قانون الجزاء للبالغين والمواد الخاصة بالاعتداء مثل السب والقذف والتهديد. وقد يعاقب ولي الأمر بالحبس والغرامة حسب جسامة الفعل، بالإضافة إلى العقوبة الجزائية يلتزم المعتري بالتعويض المدني للضحية.
1: نعم. هل العقوبات تختلف بالنسبة للمتنمر القاصر أستاذ سلطان حسب نوع التنمر إذا كان لفظي أو جسدي وغيره؟
0: يعني كما ورد سابقا هي تدابير إصلاحية تصدرها محكمة الأحداث، وأهمها التوبيخ والإنذار وتسليم الأسرة مع المراقبة والالتزام بواجبات وأيضا الخدمة المنفعة العامة والإيداع في مؤسسات إصلاحية. نعم. أما الاختلاف حسب نوع التنمر، نعم تختلف، تحدد المحكمة التدبير المناسب بناء على خطورة الفعل وظروف الحدث. مثلا التنمر الجسدي الخطير مسبب إصابات قد يقود لتدبير أشد مثل الإيداع في مؤسسات إصلاحية.
1: صحيح.
0: التنمر اللفظي قد يعالج بتدابير أخف مثل التوبيخ والالتحاق بجلسات تأهيل سلوكي، والمحكمة تدرس كل حالة على حدها.
1: نعم. ماذا عن التنمر الإلكتروني أستاذ سلطان؟ يعني إذا صدر من القاصر وفعلا وجد ما أثبت أنه قام بعمل يعني هذا الفعل.
0: نعم، التنمر الإلكتروني هذه جريمة ينظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات. يعاقب على الأفعال مثل التهديد عبر الإنترنت، السب والقذف وانتحال الشخصية ونشر ما من شأنه المساس بالحياة الخاصة. العقوبة على 2000 ريال. إذا صدر من قاصر يطبق عليه قانون مساعدة الأحداث، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار الخطورة الخاصة للجريمة الإلكترونية وسرعة انتشارها. قد تفرض المحكمة تدابير تتضمن منع استخدام الإنترنت لفترة أو الالتحاق ببرامج التوعية بمخاطر التقنية.
1: نعم، ويمكن توضح هذه النقطة على سبيل المثال، يعني نشر الإساءة عبر وسائل التواصل لأن كثير منتشرة.
0: نعم، يعني نشر الإساءة عبر على وسائل التواصل يعد ظرفا مشددا في كثير من الأحوال، لأنه يوسع دائرة الضرر ويعرض السمعة يعني يعرض سمعة الشخص للعامة، أيضا يزيد من معاناة النفسية للضحية. هذا من شأنه أن يزيد من العقوبة أو شدة التدبير الإصلاحي. استخدام الحسابات الوهمية لا تختلف المسؤولية الجنائية، فالهدف هو تحديد الفاعل الحقيقي.
1: نعم.
0: أي استخدام اسم مستعار لإخفاء الهوية، وقد يعد ظرفا مشددا أيضا يدل على التخطيط المسبق والنية الإيذاء، لكن لا يمنع المساءلة إذا تم كشف هوية الفاعل.
2: نعم. في الدقائق الأخيرة المتبقية من عمر هذه الحلقة، يعني نقدم كلمة في الختام من خلالك لكل المراهقين وكل الأسر اللي تسمعنا الآن، كيف من الممكن أن الواحد يقي أبنائه من أن يصلوا إلى هذه النهاية المؤسفة اللي هي يتعرض لها الشخص من بعد ما يتنمر ولا يتم توجيهها، لا يتم إرشاده إلى الطريق الصحيح، فيضطر أنه هو يعني يسلك مسالك أخرى ويعاقب قانونيا ويحدث ما لا يحمد عقباه. كيف من البداية أنه نوجه كلمة للوالدين وأيضا لكل من يتشارك في هذه المسؤولية المشتركة؟ أكيد هي عملية تكاملية. كيف من الممكن أن نساعد أبنائنا ونقيهم من أن يقعوا ضحية في التنمر وأيضا يكونوا متنمرين؟
0: نعم، الكلمة أولا لأبنائنا هم في النهاية يعني المراهقين، يعني نقولهم ممكن القوة الحقيقية ليست في إيذاء غيرك ولا في السخرية أو التقليل من شأن الآخرين، بل في احترامك لنفسك وضبطك لسلوكك. ما قد تراه مزاحا أو شطارة قد يكون جرحا عميقا في نفس غيرك وقد يترك أثرا لا يمحى. أما أولياء الأمور الكرام، يعني نقولهم أبنائكم أمانة، والكلمة التي تقال في البيت والسلوك الذي يغض الطرف عنه قد يتحول خارج البيت إلى تصرف يسأل عنه قانونا. المتابعة والحوار والاحتواء ليست ضعفا بل حماية لأبنائكم، وقد تكون حماية للمجتمع. القانون لا يهدف إلى العقاب بقدر ما يهدف إلى التقويم، لكن الوقاية دائما خير من العلاج. فلنصنع معا جيلا واعيا يعرف حدوده ويحترم غيره ويدرك أن الكرامة الإنسانية خط أحمر لا يسمح بتجاوزه. خلاصة القول، المواجهة الفعالة للتنمر تحتاج إلى مثلث متكامل: قانون رادع وعادل، أسرة واعية ومتعاونة، ومجتمع داعم ووقائي.
1: جميل، خالص الشكر لك أستاذ سلطان المعمري على هذه الإضاءات القانونية المهمة جدا. يعني بعض التصرفات وبعض السلوكيات ما ممكن أنها تمر هكذا بدون رادع أو أنها تمر مرور الكرام، للأسف لها عواقب كبيرة. وجيدا الإنسان دائما يكون على وعي يعني بهذه العواقب القانونية وعلى تأثيرها أكيد الكبير على الأفراد في المجتمع. خالص التقدير لك أستاذ سلطان بن محمد المعمري، محامي ومستشار قانوني، قدم لنا إضاءات قانونية حول كيفية التعامل مع المتنمر القاصر.
0: شكرا، شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
1: شكرا لك.
3: أسلوب حياة. ما هي خصائص المتنمر ودور التنشئة الأسرية في انتشار التنمر؟
1: استكمالاً لموضوع التنمر الذي ممكن أن يحصل بين المراهقين، نتناول هذا الموضوع من زاوية جديدة، ألا وهي الجانب الديني، وكيف ممكن أن يؤثر موضوع التربية على توليد هذا السلوك. التربية أكيد بين اللين وبين الحزم. للحديث عن هذا الموضوع بشكل أوسع يسرنا أن نستضيف الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، وهو واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.
4: اهلا وسهلا بكم استاذه، واهلا بالاخوه المستمعين.
1: اهلا بك.
2: يا هلا وسهلا. طبعا اليوم في حلقتنا تناولنا الجانب القانوني للتنمر، والان
1: ناخذ
2: ايضا والجانب التربوي ايضا. نعم، والان نتناول ايضا من جانب الديني، اللي هو اكيد من الجوانب المهمه والاساسيه.
1: صحيح.
2: لتوجيه ابنائنا وتربيتهم على اسس متكامله بين العقيده والاخلاق والسلوك، وكل هذه التربية الصالحة تهدف إلى إعداد إنسان صالح لنفسه وأسرته ومجتمعه. إيش هي أهم القواعد والقيم والمبادئ التي حث عليها ديننا الحنيف في تربية الأبناء وتقويم سلوكهم داخل الأسرة وخارجها، خاصة فيما يتعلق بتعاملهم مع من حولهم من المقربين، الجيران والمجتمع؟
4: نعم، بطبيعة الحال الدين الإسلامي الحنيف من خلال القرآن الكريم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جعل التربية أمرا محوريا في حياة الإنسان، لأن من خلال التربية تستطيع الأجيال أن تنقل الأخلاق الفاضلة، وأن تنقل العلم، وأن تنقل الحضارة، وتنقل طريقة التعامل السليمة مع مختلف أحداث ومواقف الحياة من جيل إلى آخر. وهذا الانتقال بين الأجيال لهذه القيم والعقائد والمفاهيم والسلوكيات الحسنة يكون عبر عملية التربية. ولذلك نحن نجد في كتاب الله عز وجل مواضع كثيرة يشير القرآن فيها إلى موضوع التربية الحسنة والتربية الصالحة، لأن هذه التربية الصالحة تنتج إنسانا صالحا قادرا على التعامل السليم مع مختلف مكونات الحياة من حولك، سواء التعامل مع ربه أولا أو حتى التعامل مع نفسه.
1: صحيح.
4: وظروفه ومشكلاته وهمومه وتصرفاته، أو التعامل مع الآخرين سواء كانوا من الأقارب أو كانوا من الأباعد.
1: نعم.
4: أو من خلال التعامل مثلا مع المال، أو التعامل مع مختلف الأمور الأخرى في الحياة.
1: جميل أستاذ ناصر، ولكن في موضوع إيذاء الآخرين تحديدا ممكن نركز على هذا الموضوع، كيف وجه الإسلام إلى موضوع إيذاء الآخرين نفسيا ولفظيا وجسديا؟
4: نعم، القرآن الكريم بطبيعة الحال والسنة النبوية المطهرة تربي الإنسان على محاسن الأخلاق ومكارم التعامل مع الآخرين، وديننا دين الرحمة، قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا هو دين التعارف والتواصل مع الآخرين حتى لو كانوا من غير ديننا. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذه الآية العظيمة ركزت على معنى الأخوة الإنسانية العامة بيننا نحن كبشر جميعا. فالله سبحانه وتعالى يعيدنا إلى أصلنا الأول، وهو أننا خلقنا من آدم وحواء، وهذا يعني إشارة ضمنية في القرآن الكريم بوجوب التعامل الحسن مع الآخرين، لأننا في النهاية أسرة واحدة، ومنبعنا واحد، وأبونا واحد، وأمنا واحدة. وهذا يدعو إلى تطبيق مبادئ الإخاء والتعاون والتواصل والرحمة والتعارف فيما بيننا جميعا. هذا بطبيعة الحال يربي في النفس الإنسانية، وخاصة في نفوس المراهقين وفي نفوس الأطفال، يربي في أنفسهم حسن التعامل مع الآخرين. إذا عمقنا فيهم هذا المبدأ ورسخنا فيهم ما يدعو إليه القرآن الكريم والسنة النبوية من التواصل والتعارف والتراحم بين الناس، هذا بطبيعة الحال سينعكس على سلوكياتهم، وبالتالي لن يصدر منهم أي قول أو فعل فيه إيذاء أو تنمر على الآخرين.
1: أحسنت.
4: وبالنسبة للإيذاء بشكل خاص، نجد الآيات القرآنية الكريمة تحذر منه، ونجد أيضا النصوص النبوية الشريفة تحذر من الإيذاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأذى عن الآخرين صدقة يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ورفع الأذى عن الطريق صدقة. يعني انظروا إلى هذه الدقة النبوية في التحذير من الأذى أو إصدار الأذى للآخرين، إلى درجة أنك حتى لو رفعت الأذى ولو لم تكن متسببا فيه عن الآخرين يكتب الله سبحانه وتعالى لك به صدقة. من ناحية أخرى نجد مثلا الإسلام حذر من الأذى النفسي لإذاء الجسد فقط، فالإسلام نهى مثلا عن أن يتناجى اثنان دون ثالث. لو كان هناك ثلاثة أشخاص ما يصير اثنين يتناجوا مع بعضهم البعض ويتكلموا فيما بينهم بموضوع معين لا يشمل الطرف الثالث الموجود معهما، حتى لا يحدث في نفسه نوع من النفرة أو نوع من الجفاء ويقول في نفسه أن هذا الكلام وهذا الموضوع أنا لا يهمني ولا يخصني، وبالتالي ينفصل عنهما. يعني لهذه الدرجة وصل تحذير الإسلام من إيذاء الآخرين حتى في مراعاة النفسيات.
1: جميل.
4: ومثلاً نهى عن أن يطبخ الإنسان.
1: هذا الأمر جداً مهم أستاذ ناصر، وكثير الناس تغفل عنه وتعتبره شيء عابر.
4: بالضبط بالضبط. هي هذه الأخلاق أستاذة يعني يجب أن تنتقل دائماً من الجيل الحالي إلى الجيل التالي، وتنتقل من الأبوين إلى الأبناء، وتنتقل من القدوات إلى بقية أفراد المجتمع، وخاصة عند الأطفال، وخاصة ونحن الآن نعيش في زمن انفتح فيه التواصل مع الآخرين، بمعنى أن الأطفال والمراهقين الآن يتلقون كثير من الرسائل التي تأتيهم من داخل المجتمع ومن خارج المجتمع، وكثير أيضا من هذه الرسائل للأسف الشديد فيها نوع من يعني غزو للسلوك الحسن وغزو للأخلاق وغزو للقيم وغزو للهوية، وبالتالي تسبب أو تتسبب في أن يخرج الإنسان عن الإطار العام وعن الذوق العام المتعارف عليه، ويخرج عن القيم التي تربى عليها بسبب التقليد الحاصل. فلذلك الآن الأهمية أصبحت كبيرة جدا في نقل هذه الأخلاق، أخلاق التواصل وأخلاق حسن الكلام وحسن الخطاب وأخلاق التراحم والاحترام المتبادل، نقلها من جيل إلى جيل، وتعويد الأطفال والناشئين عليها وتربية المراهقين عليها.
2: نعم. طيب، في كثير من التساؤلات تجي في بالي حاليا، يعني كيف ممكن أن تصنع العائلة من الابن شخص متنمر؟ يعني هل يؤثر مثلا أنه مثلا والله لا يوجد عدل ما بين الأبناء في مثلا التعامل وحتى في توجيههم على موضوع التنمر؟ هل ممكن هالشيء حتى في خلنا نقول أيضا المفاضلة، أنك تفضل ابن على ابن آخر، هل هذه الأشياء ممكن أنها تصنع شخص متنمر؟
4: نعم، في الحقيقة ما يحدث في الأسرة ينعكس في سلوكيات الأبناء، فالأبناء لا يستمعون إلى ما نقول بل يعيشون ما نفعل. فإذا وجد الطفل أن هناك عدم عدل يتلقاه من والديه في تعاملهم مع إخوته، فإن هذا سينعكس في سلوكه، وسيعكس هذا الظلم على الآخرين على شكل ألفاظ مؤذية أو حتى تصرفات مؤذية للآخرين، لأنه يريد أن يعبر عن الظلم الذي تربى عليه والذي شاهده بعينيه، يريد أن يعبر عن رفضه لهذا الظلم فيقوم بالتسلط على الآخرين، وربما يصدر منه ما يسيء للآخرين من قول أو فعل أو تصرف أو غيره.
2: نعم.
4: هذه نقطة. النقطة الثانية الإهمال، يعني إذا وقع إهمال من الوالدين للأطفال فإن الأطفال الآن ينفتحون على كثير من التصرفات الحميدة والسيئة. يعني الآن بضغطة زر يستطيع الطفل ويستطيع المراهق أن يشاهد أشياء كثيرة، بعضها نافع نعم صحيح، ولكن أكثرها للأسف الشديد ضار من التصرفات الغريبة، فيتلقى هذه التصرفات وهذه السلوكيات وهذه الأساليب في التعامل مع الآخرين ويعكسها في سلوكه، يظنها أنها هي الصحيحة وهي الموضة وهي يعني آخر ما توصل إليه التطور، فيعكسها في تصرفاته مع الآخرين. وسبب في هذا إهمال الأسرة في المتابعة. نحن إذا رجعنا إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد مواقف كثيرة في موضوع المتابعة، لأفراد الأسرة. النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخل على أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها آتيا من الخارج، فسألها من زاركم أو من جاء إلى البيت في غيابي؟ فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها بحسن نية، قالت جاءت فلانة القصيرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام انتبه إلى هذه العبارة من السيدة عائشة التي لم تكن مقصودة وما كانت تقصد بها التنمر أو سوء خلق، حاشاها رضي الله عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يربي الجميع بما فيهم أفراد أسرته، يربي الجميع على التجنب هذه التصرفات القولية أو الفعلية التي فيها إيذاء للآخرين. فمباشرة وجه السيدة عائشة إلى أن هذا الفعل خطأ وأنه مذموم وأن الله سبحانه وتعالى يحاسب عليه. فالسيدة عائشة ردت على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن فعلا فلانة قصيرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نبهها لكن تلك المرأة تكره أن يقال لها هذا الوصف، تتأذى منه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعطينا درس في أهمية المتابعة اللصيقة لأفراد الأسرة وخاصة الأطفال والمراهقين.
1: جميل.
4: فالأب والأم ينبغي لهما أن يشرفا، لا نقول يتحكم التحكم الكامل لأن أيضا هذا فيه جوانب سلبية على شخصيات الأطفال، لكن نقول يكونان مشرفان على أو مشرفين على تصرفات الأبناء وأقوال الأبناء. يعني إذا سمعنا الطفل جاء بلفظ نابي من الخارج نوجه الطفل لاكتشاف اللفظ الأفضل واللفظ البديل.
1: جميل.
4: إذا رأينا الطفل يتصرف بأسلوب فيه عدم احترام للآخرين، عدم احترام لإخوانه في البيت أو للناس الذين هم أكبر منه، أو تصرف سيء في الشارع، علينا أن ننبهه مباشرة ونوضح له السلوك الأفضل ونكون قدوة في السلوك الأفضل. الأمر الثالث أنه أحيانا للأسف هذا واقع أنه بعض الأسر تكون أسوة سيئة في هذا الجانب في إيذاء الآخرين. يعني حينما يجلس أفراد الأسرة يتنمرون على الآخرين في غيابهم، فيسخرون من فلان ويغتابون فلان ويذمون فلان، وربما يعني يصل بهم الأمر إلى تشجيع أبنائهم أنك افعل كذا ورد عليه بكذا. لا، المفترض أنه نكون في المنازل وفي الأسرة قدوة لهؤلاء الأبناء. صحيح. ولا نسخر من الآخرين لا في غيابهم ولا في حضورهم ولا نغتاب الآخرين.
1: وهناك من يقوم بهذا السلوك أستاذ ناصر يعني بطريقة يعني لا يحسب لها حساب أمام الأطفال، ويعتقد أنه حديث عابر، ولكن كما أسلفت الآن للأسف راح يكون جدا جدا مؤثر، وممكن يتعلم الأبناء أن هذا السلوك اعتيادي وممكن أن نقوم بنفس الفعل.
4: نعم بالضبط بالضبط صحيح.
1: إذن هنا مجمل هذا الحديث أستاذ ناصر أن ضعف الوازع الديني ممكن يكون له دور وأثر كبير في انتشار سلوك التنمر بين أبنائنا الأطفال والمراهقين بشكل عام.
4: نعم بالضبط، الوازع الديني أستاذة هو الذي يبني الضمير الحي، والقرآن الكريم عبر عن الوازع الديني بالفرقان. الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني يجعل لكم ضميرا حيا هو الذي يوجهكم من الداخل، ممكن نسميه الرقابة الذاتية. فإذا ضعفت الرقابة الذاتية المبنية على رقابة الله عز وجل فإن الإنسان يتمادى ويستحل أن يؤذي الآخرين، يعني يرى بأن إيذاءه للآخرين شيئا عاديا وسلوكا مقبولا. لكنه لو كان قد تربى منذ نعومة أظفاره على أخلاق الدين، فالدين يرسخ في النفوس الاحترام المتبادل وحسن التواصل والإحسان والرحمة. يعني الله سبحانه وتعالى على سبيل المثال لما أمر سيدنا موسى بالذهاب إلى فرعون لدعوته إلى الإسلام ماذا قال له؟ قال له فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فإذا كان التعامل بالقول اللين مع شخص عدو، شخص أجرم في حق بني إسرائيل لما كانوا تحت يديه في مصر في أهل موسى، بمعنى آذى قوم موسى عليه السلام، وأيضا هو ادعى الألوهية، لكن الله سبحانه وتعالى يربي في نفوس المؤمنين به أن يعكسوا أخلاق الدين والعقيدة التي يحملونها. العقيدة المفترض أنها هي تربي الإنسان على رقابة الله أولا، فإذا راقب الإنسان الله استطاع أن يراقب نفسه وتصرفاته وأقواله، فيستطيع أن يزن أخلاقه وسلوكه مع الآخرين.
1: جميل.
2: نحن نشكرك لك الأستاذ ناصر بن خلفان البادي، واعظ ديني بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ونتمنى فعلا كل الذي قدمته يتم الاستفادة منه في تربية الأبناء وتقويمهم التقويم الصحيح، وتخلقهم أيضا بالأخلاق الحميدة اللي تبعدهم عن التنمر ونشر ثقافة التنمر في المجتمع.
1: نعم، وأيضا تساهم بدون شك في بناء شخصية متزنة أخلاقيا وسلوكيا، وقادرة على احترام الآخر والتعايش مع الآخرين بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى أكيد، ويحقق الخير للجميع لبناء طبعا أكيد هذا الوطن الغالي. شكرا جزيلا لك أستاذ ناصر، وشكرا على هذه الإضاءة القيمة.
4: إن شاء الله، شكرا جزيلا لكم أستاذة فاطمة وأستاذة وعد، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولجميع المستمعين
1: إن شاء الله. شكرا لك.

0: في ختام حلقتنا مستمعين الأكارم حول موضوع التنمر بين المراهقين، نؤكد أن الكلمة قد تترك أثراً أعمق من أي جرح، وهذا أكيد ما أكده ضيفنا المحامي خلال الحلقة. وأن السلوكيات السلبية مهما بدت بسيطة قد تخلف آثار نفسية طويلة الأمد.
1: نعم فاطمة، ويبقى التنمر هو سلوك مرفوض يتنافى مع القيم الإنسانية والأخلاقية ويترك آثار نفسية عميقة. أوقفوا هذا التنمر حتى أيضا نحن ككبار كذلك نعيش بسلام في بيئة مليئة بالسعادة وأيضا بالتحفيز المستمر، لأن التنمر دائما لا يؤدي إلى أي نتيجة بل يؤدي إلى ضياع وتشتت مجتمعات وأيضا ضياع أفراد كذلك.
2: أسلوب حياة
0: خالص الود والتقدير من فريق العمل.
1: معكم في الإعداد دائما تماضر بنت سالم الوهابية،
0: وهذه أطيب التحيات من فاطمة بنت علي الإسماعيلية ووعد بنت علي الهطالية في التقديم،
1: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إلى اللقاء.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم أخبار عمان والبداية مع أبرز العناوين. مستشفى خولة يطلق جهاز مناظير العمود الفقري لإجراء العمليات بتدخل جراحي محدود يسهم في تسريع فترة التعافي. و215 مليون ريال عماني إجمالي التمويل المقدم من صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء حتى شهر إبريل الماضي. إلى التفاصيل. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عدداً من الموضوعات الخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، من أبرزها طلب استحداث مخطط خدمي تجاري بمنطقة بلاد سيت بولاية بهلة، وبرنامج توفير أراض للاستزراع السمكي بولاية إسكي، إلى جانب استعراض عدد من الطلبات من بينها مناقشة طلب استحداث قطعة أرض بحق الانتفاع للاستعراض الاستعمال الصناعي بمنطقة العوينة بولاية سمائل. كما اطلع المجلس على عرض مرئي حول مقترح وزارة التراث والسياحة لترميم حصن إسكي الأثري. أطلق مستشفى خولة جهاز مناظير العمود الفقري الذي يتيح إجراء العمليات بتدخل جراحي محدود، بما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع فترة التعافي ورفع كفاءة النتائج العلاجية وفق أحدث الممارسات الطبية المتقدمة. كما وقع المستشفى اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة بتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو، وذلك دعما للجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات العلاجية والتأهيلية وتحسين جودة الحياة للمرضى. ناقشت لجنة المحميات الطبيعية خلال اجتماعها عددا من الملفات المرتبطة بتطوير وإعلان المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، وذلك في إطار تعزيز جهود حماية التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية. كما استعرض الاجتماع مشاريع محميات ومواقع جديدة ذات أهمية بيئية ووطنية يعكس توجه الهيئة نحو توسيع منظومة المحميات الطبيعية وفق أسس علمية ومستدامة. كما ناقشت اللجنة عددا من المقترحات الجديدة المتعلقة

0: بالمواقع البيئية ذات القيمة العالية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 بمدينة كازان بجمهورية تترستان الروسية، وتهدف هذه المشاركة إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وبناء شراكات تجارية واستثمارية مع الأسواق الواعدة، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية.
1: لفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين دول العالم إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان، افتتحت في مدينة كازان بجمهورية تتارستان الروسية أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة واسعة من الوفود الحكومية والشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية. محمود بن سليمان اليزيدي رئيس قسم ترويج الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس الجناح العماني.
2: تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في صادرات عمان الجناح الدولي وبمشاركة عدد من الشركات الرائدة العمانية في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الغذاء، قطاع البناء والتشييد، وكذلك القطاع الدوائي، وبمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: ويتضمن الجناح العماني مشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بجانب أصحاب ورواد الأعمال والشركات العمانية في القطاعات السمكية والبناء والتشييد والصناعات الدوائية والأغذية والخدمات. موسى بن يعقوب العزري مدير المبيعات بشركة مختبرات المستقبل.
3: تهدف مشاركتنا في معرض كازان للتعرف للسوق وجذب المستثمرين.
1: وسلطنة عمان في هذا الحدث الدولي في إطار تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها واستكشاف فرص تصديرية جديدة، وكذلك بناء شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات. أحمد بن سالم البلوشي، مجموعة مسقط الرائدة.
4: شاركتنا اليوم في منتدى كازان لاكتشاف الفرص التجارية والتوسع في الأسواق الأقليمية والخارجية.
1: خليفة بن حمد السعدي، شركة منبع الجودة العالمية.
5: مثل هذه المعارض تفيد الشركات إلى حصول اتفاقيات بين الطرف العماني والطرف الروسي في تسهيل عمليات الصادرات العمانية من عمان إلى روسيا مثل الأسماك المجمدة.
1: ويعد منتدى ومعرض حلال إكسبو أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، كما يشكل منصة حوارية بين المصنعين وأصحاب القرار من مختلف دول العالم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. أعد هذا التقرير الزميل محمد بن صالح البلوشي.
0: دشن مستشفى رستاق بمحافظة جنوب الباطنة خدمة العلاج بالحقن الرغوي لعلاج الدوالي والشعيرات الدموية الدقيقة، التي تعد من العلاجات الحديثة والفعالة التي تستخدم لعلاج الدوالي بطرق آمنة وغير جراحية، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية والتجميلية للمرضى وتقليل فترة التعافي. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطط مستشفى رستاق الرامية إلى توفير خيارات علاجية متقدمة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. نجح فريق طلابي من الكلية المهنية بصلالة وجامعة ظفار في تحويل الأصداف البحرية إلى مادة كربونات الكالسيوم ذات استخدامات متعددة من خلال تأسيس شركة طلابية باسم ريكونشا ضمن توجه عملي يعزز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري ويرسخ حضور الابتكار الشبابي في معالجة التحديات البيئية. أسعد بن سعد المعمري مدير العمليات في الفريق الطلابي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
6: كلمة ريكونشا كلمة تعني الأصداف البحرية، وري ترمز إلى إعادة تدوير وإعادة القيمة. نحن ننظر إلى الأصداف البحرية ليس كمخلفات بل كموارد يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية واستدامية حقيقية. ومن البداية كان هدفنا بناء علامة عمانية مبتكرة تربط بين الاستدامة والاقتصاد وتحويل التحديات البيئية إلى فرصة واعدة. نحن في ريكونشا لا نقدم يعني مجرد منتج، بل نقدم قيمة مضافة للسوق العماني. فالمنتج يدخل في عدد قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والآلاف، وأيضا في قطاع مواد الإنشاء والبناء مثل الأسمنت والخرسانة، مما هذا يمنح المنتج فرصة لنمو كبيرة وتطبيقات واسعة. ونحن نؤمن بأن توطين هذه المنتجات داخل سلطنة سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. بفضل الله استطاعت ريكونشا أن تحقق حضور مميز خلال الفترة القصيرة، حيث تأهلنا في برنامج الشركة ضمن مسابقة إنجاز عمان من بين أكثر من 400 شركة مشاركة على مستوى السلطنة، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى إجراءات فحوصات مخبرية وفنية للمنتج في جامعة نزوة وأيضا شركة OQBI وجامعة بطار والكلية المهنية بصلال.
0: بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنما منذ تأسيسه حتى شهر إبريل الماضي نحو 215 مليون ريال عماني لأكثر من 2000 مشروع، ودشن الصندوق في العام الماضي منتج تمويل السيارات للأفراد بما يتماشى مع خطة التوسع التي يسعى إليها خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات التجارية عبر حلول تمويلية مرنة وميسرة. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 17 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 104 دولارات و81 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. رفعت سلطنة عمان رصيدها إلى 7 ميداليات ملونة ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الخليجية الرابعة المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، بعد تحقيق أول ميداليتين ذهبيتين في الدورة عبر التايكواندو والمبارزة. وتواصل المنتخبات الوطنية مشاركاتها في اليوم الرابع من الدورة، حيث يخوض منتخبنا الوطني لألعاب القوى غدا الجمعة عددا من السباقات المتنوعة لفئتي الرجال والنساء، كما يستهل منتخبنا الوطني للرماية مشواره في الدورة من خلال منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار لفئة الرجال، ويبدأ غدا أيضا منتخبنا الوطني للسنوكر مشاركته في منافسات الفردي، لتؤكد المنتخبات الوطنية على حضورها القوي في الدورة ومواصلة المنافسة على المزيد من الإنجازات. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مستشفى خولة يطلق جهاز مناظير العمود الفقري لإجراء العمليات بتدخل جراحي محدود يسهم في تسريع فترة التعافي. و215 مليون ريال عماني إجمالي التمويل المقدم من صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنما حتى شهر إبريل الماضي. مستمعين، أعد لكم أخبار عمان يعقوب بن سيف الهشامي ومنيرة بنت خلفان الهنائي، نفذها لكم على الهواء مباشرة عبد الله بن محمد السنيدي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان استوديو الظهيرة عند الظهيرة فسحة لسرد جديد الأحداث وبها سانحة للقاءاتنا وأحاديثنا العذبة نتبادل فيها آخر أخبار بلادنا نبض ولاياتنا وأحلى سوالف أيامنا وأهم ما تخطه أحبار أقلامنا استوديو الظهيرة
1: عبر أثير إذاعة سلطنة عمان تتابعون برنامج استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس
0: استوديو الظهيرة إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء ودعما للفكر والفن والأدب ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة الخط العربي عن فرع الفنون القصة القصيرة عن فرع الآداب للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026 جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب مسيرة مستمرة وعطاء متجدد

إذاعة سلطنة عمان. ستوديو الظهيرة.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في استديو الظهيرة من إذاعة سلطنة عمان. يتجدد هذا اللقاء بكم في آخر يوم من أيام الأسبوع، أيام عمل الأسبوع الخميس. دائما نحاول أن نرصد لكم آخر المستجدات ونناقش معكم مختلف المواضيع على طاولة الحوار، والكل يوم الخميس يبحث عن المواضيع الخفيفة التي تناسب دائما هكذا الجاهزية لإجازة نهاية الأسبوع. ولكن يبدو أني دائما أصر على أني أناقش معكم المواضيع الثقيلة على طاولة الحوار، ما قادر أبدا أني أنا أتأقلم مع هذه الأجواء الخفيفة البسيطة، كلها ملفات في ملفات ومناقشة لمختلف المواضيع. حتى فريق العمل بدأ ويمكن يتذمر مني، جيب مواضيع خفيفة، خلنا شوية الخميس نريد نعيش الأجواء يا أخي، بعد شوية بنطلع إجازة. لا أنا مصر، حياد الكربوني، مناقشة ملفات كذا يعني دائما وقضايا. ولكن يعني أول بأول نتابع كذلك معكم، لأنه قبل قليل تابعنا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه أصدرت توضيح بشأن توفر المواشي في الأسواق المحلية والملاحظات حول ارتفاع الأسعار. فريق العمل يحاول التواصل مع الوزارة للحصول على متحدث، لأن تعرفوا الحين أجواء عيد يعني، والكل يريد الحصول على الأضحية المناسبة، وبالتالي أكيد على الأضحية المناسبة، وبالتالي أكيد الإقبال

الجابري مدير عام مركز الحياد الصفري للحديث عن تفاصيل الاستراتيجية وتفاصيل ما دار في وزارة الطاقة والمعادن من خلال لقائها الإعلامي. كذلك ستكون لنا وقفة حول تفاصيل اللقاء الإعلامي للهيئة العامة لضمان جودة التعليم. سيكون معنا الدكتور أحمد المعمري مدير دائرة التواصل والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة، وسنتحدث عن أهم ما دار في هذا اللقاء. أما في فقرة أقلام سيكون مقال اليوم بين جحيم المعرفة ونعيم الجهل للكاتبة الدكتورة حصة بنت عبد الله البادية، سنتحدث معها عن تفاصيل ما جاء في هذا المقال، وكذلك حول وجهة نظرها في توفر المعرفة بشكل كبير. يعني ممكن في فترة من الفترات أو في قديم الزمن كان الحصول على المعرفة وعلى المعلومة أمر شاق، والكل يحاول أن تتوفر هذه المعرفة وهذه المعلومة، ولكن مع هذا التغير الكبير في غزارة هذه المعلومات والمعارف أصبح الحديث حول كيف ندير هذا الكم الهائل من المعرفة ومن البيانات، كيف نستطيع اختيار المناسب للاطلاع والقراءة. إن شاء الله من خلال حوارنا مع الدكتورة حصة سنتعرف بشكل أكبر على تفاصيل مقالها. هذه تحيات فريق العمل يرافقكم خلال الدقائق القادمة في التقديم عبد الله السعيدي، وفي الإخراج المرئي ماجد العبري، وتحيات مخرجتنا شمس الريسي. فاصل قصير ولنا عودة، لا تذهبوا بعيداً.

0: تحية لكم مستمعين أينما كنتم وكانت وجهاتكم ومقاصدكم. نتمنى لكم إن شاء الله وصول السلامة، خاصة اليوم الخميس، ويمكن كثير منكم الوجهة صوب البلد صوب البلادين. نتمنى لكم إن شاء الله وصول السلامة يا رب، ونتمنى أنكم تستمتعوا وتستفيدوا من خلال الدقائق التي يعني تقضونها معنا في البرنامج. واليوم على غير العادة سنبدأ بفقرة أقلام، وستكون معنا إن شاء الله الدكتورة حصة البادية للحديث عن مقال بين جحيم المعرفة ونعيم الجهل. أقلام. نرحب مباشرة بالدكتورة حصة بنت عبد الله البادية، أكاديمية وكاتبة. أهلا وسهلا بك دكتورة.
1: أهلا وسهلا بكم،
0: حياك الله، سعيدين بهذا التواصل معك وبمتابعة وقراءة مقالاتك على جريدة عمان.
1: أنا أسعد بهذه الفسحة للحوار، شكرا لكم.
0: نتحدث دكتورة اليوم عن مقال بين جحيم المعرفة ونعيم الجهل. العنوان ملفت من الوهلة الأولى، ما أبرز ما تضمنه هذا المقال؟
1: هو في الحقيقة هو تأمل في وضع الإنسان الحالي مع متابعته لكل ما يدور حوله من أحداث سياسية، اقتصادية، صحية، الأخبار العالمية وما تصدره إلى الفرد من طاقة سلبية متمثلة في حالة الترقب والقلق.
0: نعم دكتورة، تحدثتي عن وفرة المعلومة، وكنت أنا أمهد لهذا الموضوع وأتحدث أنه في زمن سابق كان الحديث دائماً عن صعوبة الحصول على المعلومة ومشقة الحصول على المعرفة. الآن يبدو أننا نتحدث عن إدارة هذا الكم الهائل وهذا الإغراق الهائل من المعلومات والمعرفة التي يمكن للفرد أن يصل إليها بشكل يعني مباشر وسريع. من وجهة نظرك كيف يمثل هذا تحدي، هذه الغزارة المعرفية الموجودة التي نتعرض لها، كيف تحتاج إلى إدارة ذاتية للتعامل معها؟
1: طبعا مع هذا الإغراق في الوفرة المعلوماتية التي لها جانب إيجابي بطبيعة الحال متمثل في سهولة تفضلت، أيضا لها جوانب سلبية تتمثل في قدرة الأفراد في انتخاب المعلومة الحقيقية من المعلومة المضللة، المعلومة الاستهلاكية المصنوعة لأجل الدعاية والإعلان والترويج التجاري من المعلومة الحقيقية التي تتكئ على مصدر معرفي ومعلومات أكيدة. الأمر ليس سهلا، لأن هذا الانفتاح المعلوماتي الرهيب له ضريبة لا بد للأفراد والمجتمعات من دفعها، ولا بد من بناء يعني حصانة، مركز حصانة فكري ووعي مجتمعي يقي هذه المجتمعات والأفراد من مغبة الوقوع في شرك كل هذه التوجهات التي ربما تكون توجهات مدروسة للوصول إلى أهداف معينة تستهدف الفرد في وعيه وفي تفكيره وفي ربما أيضا في انتمائه أحيانا.
0: نعم دكتورة، من خلال قراءتي للمقال يعني شعرت وكأنك تشيرين إلى أمر في غاية الأهمية، وهي أهمية معرفة من يقف وراء هذه المعلومة أو من يقف وراء هذه المعرفة ومصدرها، وأثرت سؤال إنجليزي يمكن معروف، من الذي دفع على الزمار؟
1: صحيح، في الحقيقة هذا لابد أن يكون سؤال الجميع. المعلومات المقدمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي غالبا هي معلومات متصلة بشبكة كبيرة، ينقل فلان عن فلان أو تنقل جهة عن جهة دون تثبت الفرد من مصدر هذه المعلومة. فبالتالي مع هذه الحالة من التلقي دون التثبت يسهل يعني أن يقع الفرد ضمن شبكة مستهدفة للتضليل المعرفي أو للتضليل الفكري، أو حتى على مستوى أكبر مع الوقت ربما أيضا لتأسيس تطرف فكري أحيانا. فلا بد من السؤال، من هي القناة التي أرسلت هذه الرسالة؟ من هي القناة التي روجت لهذه المعلومة؟ ما هي القناة؟ وحتى مع التثبت أعتقد بأن الأمر يعني لن يكون سهلا، لأن اختلط الحابل بالنابل في هذا العالم الذي نعيشه اليوم. المصالح السياسية اختلطت مع المصالح الاقتصادية، مع المصالح الذاتية، مع أحيانا إيديولوجيات تطرف فكري عنصرية، كثير من الأشياء التي ينبغي للإنسان أن يحذر من الوقوع في شباكها.
0: نعم دكتورة، دائما ينظر للمثقفين والفنانين والكتاب والعلماء والمبدعين والسياسيين، يعني إنهم نخبة، ولكن ما نتابعه ونشاهده إنه هناك سهولة نحو الاندفاع يعني تنفيذ أجندة، خلنا إن صح التعبير، الممولين يعني، ومن يدفع عادة للزمارين. كيف يعني يمكن أن يتحول دور المثقف والكاتب من مصدر نزيه للمعرفة إلى زمار؟
1: في الحقيقة يبقى هؤلاء كلهم بشر، وربما أضمن ضمنهم أيضا العلماء، يعني الذين يعني يفترض أن يكونوا مجردين من المنفعة، وأن هذا العلم للإنسان، للإنسانية، للجميع. يقع أحيانا الإنسان يعني في شرك هذه المصيدة من المنافع الذاتية، وربما أحيانا مدفوعا بنواياها الطيبة. يعني ليس الكل سيجد نفسه مجندا ضمن هذه الفرقة من الزمارين وهو واع حقيقة، حتى المثقفين وهو واع حقيقة لأهداف الجهة التي توجه هذه الجوقة من الزمارين. ربما أحيانا تتلبس بعض الجهات لباس إنساني، لباس قيمي، لباس اجتماعي، أحيانا لا يسهل على الفرد يعني أحيانا أن يتبين صدق هذه الجهة أو تلك، مع كثرة الأقنعة وكثرة حالة التصنع التي يقتنع الأغلبية معها بأن أهداف هذه الجهة أو تلك هي أهداف إنسانية بحتة، ويعتقد واهما بأنه يقوم بدوره العضوي الإنساني كمثقف قادر على التغيير، أو كعالم قادر على التغيير، أو كمختص أو كاستشاري في الحقيقة يسعى إلى التغيير للأفضل، وفي الحقيقة ما هو إلا أداة في يد هذه الجهات التي لها أهدافها التي تسير إليها، وليست معنية بأهدافك الشخصية، لكن في النهاية أنت أداة شئت أم أبيت. لذلك لا بد للإنسان من التثبت حتى في حالة تلبس هذه الجهات لباس إنساني أو لباس قيمي أو لباس وطني أحيانا قد يساء توجيهه.
0: نعم، أشرتي في إحدى فقرات هذا المقال، وإن كانت المعرفة تقتضي كل تلك المشقة، فهل يجد المرء بغيته في راحة الجهل ونعيم التجاهل؟ هل من السهل الوصول إلى مرحلة اللامبالاة حيث لا يهتم أحدنا حينها بأي صراعات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية؟ وهذه التساؤلات يعني تثير السؤال الأكبر، كيف للفرد أن يحصن وعيه ويحصن معرفته أمام هذا الكم الهائل، بداية من المعارف والمعلومات، انتهاء إلى أدلجة هذه المعلومات والمعارف بأجندة ولغة الممولين؟
1: حسنا، في البداية طبعا تأسيسا على ما سبق من حديثنا، على افتراض أن كل هذه المعلومات التي نتلقاها مرت يعني مختبرات لغربلتها ووصولها إلينا بصورة موثوقة من المصادر، حتى في هذه الحالة من الصعب على الإنسان أن ينجو بصحته النفسية والعقلية من هذا الكم الهائل من الطاقة السلبية القادمة من الأخبار العالمية. لو فقط حصرنا هذا الأمر في السنوات الخمس الأخيرة لوجدنا الكثير من يعني الشخص الذي ربما يظن في نفسه أنه متابع جيد للأحداث العالمية حوله، وهذا طبعا وعي عميق أن يعتقد الإنسان بأنه متصل بكل هذا العالم، فما يحدث في قارة أخرى له تأثير مباشر في الحقيقة عليه. ولكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح، هل مع متابعتي وحالة الترقب التي أعيشها وحالة القلق الدائم التي أصل إليها، بالإضافة إلى القلق اليومي يعني الناتج عن الحياة اليومية والالتزامات الاجتماعية وغيرها من الأشياء، هل هذا الأمر يستحق؟ لماذا يعني أوقع نفسي في هذا البحر من المعلومات وحالة الترقب والقلق؟ هل أنا قادر على التغيير؟ هل أنا مستشار في كل هذه القرارات التي أعتقد بأن متابعتها مهمة بالنسبة لي؟ هل أملك تحريك دفة الأحداث سواء السياسية أو الاقتصادية أو أي حدث أنا حريص على متابعته لحظة بلحظة، لدرجة أن البعض يعني يواصل ليله بنهاره من أجل الوصول لمعلومة يعتقد بأنها مهمة جدا لأنها ستغير مجرى الأحداث العالمية. نعم، ربما تغير وربما لا تغير، قد تغير سلبا قد تغير إيجابا، لكن ما مدى حاجتك الحقيقية أنت كفرد لهذه المتابعة؟ وهل تعتقد أن مجرد المتابعة أمر سهل يعني، وأنه فقط سيؤدي إلى تعميق الوعي، أم أنه في الحقيقة له أثره السلبي على صحتك النفسية، على علاقاتك الاجتماعية، على صحتك حتى الجسدية والعقلية؟ طبعا لأن حالة الأرق هذه والترقب ليست بالأمر الهين.
0: نحن أمام سيطرة الخوارزميات دكتورة، يعني على
1: صحيح
0: على ما نشاهد وما نتابع وما نقرأ. وقال أحدهم لي ناصحا، يجب عليك أن تقرر ماذا تريد أن تقرأ وماذا تريد أن تشاهد، ولا تسلم نفسك للخوارزميات لتختار لك ماذا تشاهد وماذا تقرأ. أهمية هذا الأمر يعني دكتورة، يعني كثير من المعلومات وكثير من التقارير وكثير من المنشورات التي نقرأها قرأناها لأنها فرضت علينا، يعني هي
1: صحيح.
0: وبالتالي إدارة هذا الجانب كذلك.
1: ذكاء هذا العالم يعني هذا العالم الخوارزمي، هذا العالم الرقمي، يجب أن يقابله ذكاء في التلقي، لأن الآن يعني أصبح الأغلبية، لن أقول الجميع، أصبح الأغلبية على دراية بهذه الارتباطات الخوارزمية. فأنت عندما تفتح موضوع ما يتلقاها هذا العالم الرقمي ليغذيك بالكثير من المواد المتصلة بهذه المفردة في البحث فقط. ولذلك الكثير الآن حول العالم ممن صار لديهم هذا الوعي العميق بضرورة حماية وتحصين الذات والعقل من كل هذه الخوارزميات وكل هذه الارتباطات الرقمية، صاروا يقننون يعني تقنين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة من وسائل حماية العقل والذات. أيضا في بعضهم وصل به الأمر إلى مقاطعة هذا العالم الرقمي والاكتفاء بمثلا ساعتين للبحث عما يريد أن يبحث عنه تحديدا، دون الدخول إلى خضم هذا العالم الرقمي، كي يعني تجنبا للغرق في هذا العالم. لأن في الحقيقة حتى ونحن نقنع أنفسنا بأننا نبحث عن أشياء صحيحة، عن أشياء جيدة، عن أشياء مفيدة، أنت في الحقيقة تغرق نفسك. حتى هذه الأشياء المفيدة كثافتها ليست من الضرورة بمكان، وربما لو تبحث عن كل أمر على حدة لمدة شهر أفضل من أن تغرق خلال 24 ساعة في الكثير من المصادر والمراجع، ملتبسة المصدر، ملتبسة المراجع، ملتبسة التوجهات.
0: شكرا لك دكتورة، سعيدين جدا بهذا الحوار معك، وإذا كان هناك تمت كلمة أخيرة.
1: شاكرة لكم هذا الاهتمام، وأتمنى أن يكون كل ما نكتب هو نقطة أو لبنة بسيطة في تأسيس وعي جماعي إن شاء الله.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك الدكتورة حصة بنت عبد الله البادي، كانت معنا في فقرة أقلام للحديث والحوار حول مقال بين جحيم المعرفة ونعيم الجهل. مستمرين معكم مستمعينا ومتابعينا. أشار لي فريق البرنامج حول توفر ضيف إن شاء الله من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، قبل دقائق قليلة نشروا توضيح بشأن توفر المواشي في الأسواق المحلية والملاحظات حول ارتفاع الأسعار، سيكون إن شاء الله معنا خلال قادم الوقت. أصل ما تبقى من محطات في برنامج استديو الظهيرة.

0: استوديو الظهيرة.
1: تحية لكم مستمعين أينما كنتم، وتحية لكل من انضم لنا عبر تردداتنا وعبر منصاتنا الرقمية ومنصة عين والبث المرئي المباشر عبر قناتنا في اليوتيوب ومنصة إكس. محطتنا القادمة ستكون حول تفاصيل اللقاء الإعلامي للهيئة العمانية لضمان جودة التعليم، حيث عقدت الهيئة لقاءها الإعلام الأول الذي استعرضت فيه أبرز ما تحقق وأنجز، وكذلك خططها وبرامجها الاستراتيجية للمرحلة القادمة. وللتعرف أكثر على اللقاء الإعلامي للهيئة العامة لضمان جودة التعليم، ينضم لنا مباشرة الدكتور أحمد بن محمد المعمري، مدير دائرة التواصل والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الهيئة. أهلا وسهلا بك دكتور.
2: اهلا وسهلا اخوي عبد الله، وايضا كل التحيه لكل المستمعين الكرام.
1: حياك الله، سعيدين بهذا التواصل معك لتعريف المستمعين والمتابعين حول اهم ما جاء في اللقاء الاعلامي الاول للهيئه.
2: ونحن اسعد ايضا نشكركم على هذه اللفته، ونشكركم على يعني تواصلكم وايضا سعيكم لنقل هذه الرساله اللي سعت اساسا الهيئه من خلالها في توصيل وإيصال رسالتها عبر هذا اللقاء الإعلامي الذي تم.
1: نعم، يعني نتحدث عن أبرز التحولات الجديدة للهيئة بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 12 على 2026، وما هي أبرز الأدوار التي تقوم بها؟
2: سؤال ما شاء الله دخلت في العمق على طول عبد الله، لكن نحن يمكن نريد نوضح نقطة هنا قبل.
1: تفضل.
2: أن الهيئة يعني ما تقوم فيه اليوم من أعمال في ضمان جودة التعليم تسعى دائما إلى نقطة مهمة، وهي أنها تعزز الشفافية والتواصل المباشر مع المجتمع، وتحاول أن توصل رسالتها للجميع، لأن الهيئة بكوادرها هيئة عمانية لضمان جودة التعليم تؤمن أن موضوع جودة التعليم ما بس هو موضوع مؤسسي أو منظومة تعمل عليها المؤسسة، هو موضوع يمس كل بيت عماني، يمس كل طالب، يمس كل ولي الأمر، يمس كل فرد في الأسرة، لأن نواة المجتمع هو الطالب اللي يتشكل في هذه المدرسة. فكل ما كان يعني التعليم الذي يتلقاه ذو كفاءة عالية وذو جودة عالية، كل ما كانت المنتجات والمخرجات في النهاية هي تحقق يعني الرؤية اللي تسعى لتحقيقها هذه يعني سلطنة عمان. النقطة الأهم أن اليوم بعد صدور المرسوم السلطاني رقم 12 على 2026 توسعت يعني اختصاصات الهيئة، صارت جودة التعليم تستمر مع الطالب أو مع متلقي التعليم من المدرسة وحتى الجامعة. اليوم الهيئة تسعى إلى يعني بناء منظومة تعليمية عالية الكفاءة والتنافسية من خلال هذه الاختصاصات، لا سيما أن هناك معايير واضحة هي معايير دولية، وأيضا معايير تم وائمتها مع خصوصية المؤسسات التعليمية في سلطنة عمان. فالنظام اللي تبنيه الهيئة اليوم في جودة التعليم المفروض اللي تأمله من خلاله أن تكون المؤسسات التعليمية أنها تبني أنظمتها الداخلية عليه، على أساس أنه يكون يعني هناك يعني موائمة وتواكب في ضمان جودة التعليم وتقديم تعليم ذات جودة عالية.
1: نعم، يعني دكتور مثل ما نعرف أنه الهيئة تصدر مجموعة من التقارير حول جودة التعليم لتحسين أداء أكيد المؤسسات التعليمية وتطوير بيئة التعليم والبحث العلمي بشكل ملموس. كيف تنعكس هذه التقارير، وكيف تساعد وتساهم مختلف الجهات والمؤسسات التعليمية لتطوير منظومتها بما يتفق مع المعايير التي
2: ممتاز.
1: يعني
2: هذا
1: تم التوافق عليها؟
2: نعم، هذا سؤال جدا يعني جدا مهم لكل المستمعين وأيضا للمؤسسات. هنا نوضح فقط أن الهيئة يعني تعمل في منظومة دقيقة جدا وواضحة. هذه المنظومة الجميل فيها أن لها معايير وطنية ومعايير دولية معترف بها عالميا. هذه المعايير ما تعتمد على انطباعات شخصية أو على زيارة واحدة أو على مثلا نظرة شرافية عامة، لا، هي تبنى على أدلة وعلى مؤشرات واضحة. هذه المؤشرات تصل لكل المؤسسات التعليمية التي تقوم الهيئة في تقييمها، تعتمد على الكفاءة، على جودة البرامج، كفاءة الكادر التعليمي، على مخرجات التعلم، على البحث العلمي، على الحوكمة والقيادة في هذه المؤسسة، وأيضا على البيئة التعليمية بشكل عام. هناك فرق متخصصة تقوم بزيارة هذه المؤسسة، تطلع على هذه الوثائق، على البيانات، تلتقي بالإدارة، تلتقي بالطلبة، تلتقي بأعضاء الهيئة الأكاديمية إن كان على المستوى الجامعي، ويتم على ضوئها إعداد تقارير مهنية تتضمن فيها إيش هي نقاط القوة اللي تمتلكها هذه المؤسسة، وأيضا إيش هي فرص التحسين اللي من خلالها تقدر إنها يعني تسعى إلى تطويرها. هذه التقارير تروح مفصلة لهذه الجهات. التقارير اللي تنشرها الهيئة نفسها هي تقارير عامة تعريفية، نقدر نقول هي إعلامية للناس عشان تعرف هذه المؤسسة وين كانت يعني نقاط قوتها وين نقاط ضعفها، هل هي حصلت على الاعتماد أو لم تحصل على الاعتماد. لكن في الواقع أن التقارير هذه أحدثت أثر كبير وواضح من خلال المؤسسات التعليم العالي اللي خضعت للاعتماد المؤسسي خلال الفترة الماضية. كثير منها بدأت تراجع برامجها الأكاديمية، بدأت تطور في بيئات التعلم اللي مقدمة، بدأت تعزز في جانب البحث العلمي اللي موجود، أيضا تحسن الخدمات المقدمة للطالب بناء على هذه الملاحظات وهذه التقارير اللي وصلتها. لما إذا جينا على مسألة النشر أخوي عبد الله والمستمع الكريم، يمكن نشر النتائج في لها عدة مناظير، لكن المنظور الأهم اللي احنا نشوفه من جهة الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم منها تعزز ثقافة الشفافية، توضح شفافية هذه النتائج للجميع، يصبح ولي الأمر عنده علم بها، تصبح المجتمع لديه علم بها، يصبح الطالب عنده صورة أوضح عن واقع جودة التعليم المقدم له في هذه المؤسسة. والأهم من ذلك إن هي نفسها هذه المؤسسات تقوم يعني أو تنظر إلى الجودة باعتبارها هي عملية يعني من عملياتها الأساسية، من أنظمتها اللي موجودة داخل هذه المدرسة، وليس فقط للحصول على تلك الشهادة أو هذا التقرير.
1: نعم، يعني دكتور يمكن تعودنا نحن على منظومة يمكن التقييم للاعتماد المؤسسي للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، يعني قطع
2: نعم
1: شوط جيد ونضجت التجربة، لكن حتى من خلال اللقاء الإعلامي طرحت كثير من الأسئلة حول تقييم أداء المدارس، لأنه هذه
2: نعم
1: مرحلة جديدة نعيشها نحن في سلطنة عمان، خاصة مع توجهات
2: صحيح
1: رؤية عمان 2040 في ضمان جودة التعليم المدرسي، ووجود يعني إن صح التعبير جهة محايدة تتابع هذا الوضع. يعني كيف تبدو هذه التجربة، وأهم ما أنجز فيها كذلك؟ لأن من خلال
2: نعم
1: متابعتنا يعني صدر ربما التقرير يعني أو بعض التقارير التي وضحت نتائج تقويم بعض المدارس.
2: نعم عبد الله، هي كما ذكرت يعني هي حالة لأول مرة خلال الفترة هذه أن تكون هناك يعني جهة إشرافية مستقلة لا تتبع وزارة التعليم، تشرف على المدارس، تقيمها، تتابع أدائها من خلال عمليات واضحة وممنهجة وعملية يعني أطلق عليها النظام الوطني لتقويم أداء المدارس اللي تم تدشينه في على نهاية عام 2024، ومع مطلع العام الدراسي الحالي 2025-2026 انطلقت عمليات المراجعة الخارجية، وهي تقييم أداء المدارس في 100 مدرسة. هذه المئة مدرسة اللي تم تقييمها أصدرت نتائج تقريبا 57 مدرسة في الفترة الماضية خلال التي تم زيارتها خلال الفصل الدراسي الأول، وتم الإعلان عن نتائجها لدى الجميع. يمكن في البداية هناك كان يعني نوع من التخوف من هذا التقييم، ولكن الطريقة اللي تم اتباعها من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم وأيضا بالشراكة مع وزارة التعليم أن تم تهيئة أساسا يعني المجتمع المدرسي بهذا التقييم ونوعه وأهميته. وكما هو معروف أن نحن ما فقط نروح الهيئة تروح لهدف التصيد، وإنما الهدف هو أن يكون جودة التعليم كمنظومة تستند إليها وأيضا تتبع ضمن أنظمة داخلية في كل مؤسسة. حقيقة يمكن من خلال الزيارات ومن خلال أول تجربة اليوم يعني كانت يعني نتائج في كثير من الجوانب الإيجابية موجودة في مدارسنا ولله الحمد. هذا التقييم يعني يستند إلى عدة يعني عدة مهارات أخرى، ما فقط إلى المدرسة أو شكل المدرسة أو نظافة المدرسة، هي تكون شاملة للمعارف، للمهارات، للكفايات لهذا الطالب. النتيجة الأولى والأساسية هي الناتج التعليمي اللي يتحصل عليه هذا الطالب في مختلف هذه المهارات، وفي مختلف أيضا جوانب التقييم اللي تقوم عليها الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم. واليوم عبد الله والمستمع الكريم، اليوم أساسا تم الإعلان عن الانتهاء من تقييم 100 مدرسة، وأكيد بعد هذه التجربة إن شاء الله تعالى بعد هذا اليوم وتجربة 100 مدرسة خلال هذا العام، هناك تقارير ترفع، هناك أيضا راح تكون في ورش تعقد ولقاءات للتعرف على كيف كانت التجربة الأولى، وأيضا ما هي الجوانب التي يعني لأن أحيانا التي صادفتها فرق التقييم. يعني إحنا صحيح وضع المنهجية ووضعت الأطر، لكن التجارب خير برهان على أنك تحصل على مؤشرات واضحة في
1: نعم
2: جوانب التحسين، مؤشرات في جوانب التطوير أيضا.
1: نعم دكتور، قبل الختام من الجيد الإشارة إلى نقطة في غاية أنه كل أكيد المؤسسات تسعى إلى التحسين والتطوير،
2: نعم
1: ولكن التحسين والتطوير يبنى كذلك على مدخلات وعلى مؤشرات معينة، ويمكن في السابق كانت تعتمد المؤسسات على مؤشراتها الداخلية وعلى
2: نعم
1: نظرتها واجتهادها. اليوم في مدخل يعني إضافي قوي جدا، وهو هذه التقارير من جهة محايدة يعني من خارج بيئة المدرسة، وتعتمد على منهجية ومؤشرات ومعايير موثوقة، وبالتالي دور كبير في اتخاذ القرار التحسيني في كثير من مؤسساتنا وقراراتنا الاستراتيجية التي تخص التعليم بشكل عام.
2: نعم ممتاز، هذه يعني نظرة جدا رائعة عبد الله، لأن اليوم الهيئة لا تعمل بمفردها في هذه المنظومة، الهيئة تعمل وفق شراكة أساسية تؤمن فيها أن هذه الشراكة هي اللي تحقق النتيجة في النهاية. فهناك لجنة مشتركة بين الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم ووزارة التعليم، وتم الاتفاق على مجموعة من المدخلات، مجموعة من يعني من الحوافز، مجموعة أيضا من يعني جوانب التدخل التي تتدخل من خلالها المؤسسة المشرفة على هذه المدارس أو المؤسسات المشرفة. فهي بعد هذا يعني هذا بعد هذه التقارير، هناك تقرير يعني شامل وأيضا مفصل يذهب واحد منها إلى المدرسة بشكل مباشر، وفي تقرير آخر يذهب إلى وزارة التعليم مع اللجنة المشتركة، يوضح ما هي الجوانب التي يعني ينبغي اتباعها خلال الفترة القادمة، سواء من جوانب التعزيز والتحفيز أو من جوانب التدخل والتحسين والتطوير التي أشارت إليها هذه التقارير. فتم الاتفاق على هذه المدخلات التي أشرت إليها،
1: نعم
2: وتم وضعها في الحسبان على أن يتم اتباعها وفقا للتقارير التي تصدر من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.
1: نعم شكرا جزيلا لك دكتور، ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في جهودكم بالهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.
2: الشكر لكم أيضا أنتم شركاء عبد الله وكل الجهات الإعلامية، حقيقة من يعني إذاعة، تلفزيون، صحافة، وسائل التواصل، مهم جدا أن نحن نشترك جميعا في تعزيز هذا الوعي المجتمعي بأهمية جودة التعليم ودعم مسيرة التعليم في سلطنة عمان بما يحقق تطلعات الوطن ورؤية عمان 2040.
1: بإذن الله تعالى. شكرا شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد بن محمد المعمري، مدير دائرة التواصل والإعلام، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم.

0: تحية لكم مستمعينا. قبل الحديث عن اللقاء الإعلامي لوزارة الطاقة والمعادن، سنذهب بشكل سريع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه التي أصدرت توضيحا قبل قليل بشأن توفر المواشي في الأسواق المحلية والملاحظات حول ارتفاع الأسعار. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف المهندس خلفان بن مطر الشرجي، مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه. أهلا وسهلا بك المهندس خلفان.
1: أهلا وسهلا
0: يا عبد
1: الله،
0: مساء الخير. حياك الله، مساء النور.
1: بارك
0: الله فيكم وشاكرين لكم تجاوبكم السريع. يمكن قبل دقائق صدر التوضيح من الوزارة، ولكن حرصكم على التواصل مع المجتمع مقدر. المهندس خلفان، ما هي أبرز الملاحظات التي رصدتموها حول توفر أسعار المواشي وأسعارها كذلك؟ يعني نحن قبيل فترة بسيطة من عيد الأضحى المبارك، والكل يعلم أن هذه الفترة هي فترة يرتفع فيها الطلب على المواشي بلا شك.
1: نعم، جزاكم الله خير أخي العزيز. إخواني الأعزاء، أود أعيدكم بالإعلان اللي وضحت فيه اليوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه عن توفر الأعداد الكافية من الأغنام، حيث نقدر في كل موسم من مواسم الأعياد الكبير والصغير قبل عيد الفطر والعيد الأضحى بأن هناك أعداد محددة يتطلبها السوق المحلي تتراوح من 160 إلى 180 ألف رأس من الأغنام والأبقار، وعدد من الأبقار في هذه السنة احنا تجاوزنا، وكذلك العيد الماضي، فاحنا رصدنا من العام من الشهر 4 بداية أبريل إلى الآن ما يزيد على 194 ألف رأس حسب الإعلان المرصود، وعدد ما يقارب 13700 ألف رأس من الأبقار. وهذه الأعداد نؤكد للمجتمع بأنها أعداد كافية وتوفر حاجات المجتمع خلال الفترة الحالية.
0: نعم، إذن نعم. من خلال متوسط الأعداد يبدو أنه لا مشكلة في أعداد المواشي وتوفرها، لأن المتوسط متقارب وقد يزيد على المتوسط عادة خلال فترة العيد، صحيح؟
1: بالضبط.
0: نعم، ننتقل إلى الجزء الآخر وهو الأهم بالنسبة للناس، والكل يعرف الظروف التي تشهدها المنطقة وتأثر سلاسل الإمداد أحيانا، وهكذا الكل يتساءل عن الأسعار. هل رصدتم ارتفاعا في أسعار المواشي وكذلك ربما في كلفة استيرادها؟
1: أولا أخي العزيز، قبل ارتفاع كلفة الأسعار جزاك الله خير أنك عرجت على موضوع الوضع الراهن في المنطقة ليس في سلطنة عمان فحسب، بس مقارنة بباقي الدول في المنطقة نحن أفضل حالا من الجميع. الأسعار في سلطنة عمان في المتناول، صحيح قد يكون هناك في تفاوت بسيط بالنسبة للأعوام السابقة، لكن هذا متوقع. أنت في وضع استثنائي و الارتفاع الطفيف لا أعتقد بأنه سيؤثر إلى تلك الدرجة التي تسمح للمواطن من شراء الأضحية، لكن التركيز، وإحنا ندعو وسائل الإعلام وكذلك المؤثرين الاجتماعيين عدم التركيز على الأشياء الهامشية. يعني بالأمس كان نشر مقطع إعلامي يركز على حالة واحدة بسيطة اللي يقول 85 ريال، للأسف أن تم محاولة التواصل مع الشخص هذا ما قدر نتواصل عليه، لكن نقوم بزيارات استطلاعية مع حماية المستهلك والأخوة الزملاء في جميع الجهات لرصد التوفر ورصد كذلك الأسعار. لم نلاحظ، بالأمس كنا في محافظة البريني متابعة الأوضاع، حقيقة كانت الحيوانات متوفرة، الأسعار تتراوح من 35 ريال، بالعكس أعطانا بعد تخفيض 32 ريال.
0: هذا بالنسبة لأي نوع من أنواع المواشي؟
1: الصومالي.
0: الصومالي نعم،
1: هي المتوفر حاليا معظمها صومالي، و 44 ريال الوزن الاكبر، و 50 ريال الوزن تقريبا يصل الى 20 الى 25 كيلو.
0: نعم،
1: هذه الاوزان متوفره والاسعار في الوقت الحالي اعتقد انها في متناول الجميع.
0: نعم، يعني تقصد المهندس انه ما اثير وما نشر تم تداوله هو حاله استثنائيه فرديه لها علاقه بتلك الحاله وليس بمتوسط الاسعار في السوق.
1: ابدا، ولا تمد الى متوسط الاسعار بفرق. اخي العزيز، في حيوانات تستورد يتم تغذيتها في عمان ويتم بيعها باسعار مضاعفه، لان تكلف المواطن تقريبا 6 اشهر تغذيه وتسمين من ثم تطرح الاسواق، فهذه لا يمكن المقارنه فيها بالاسعار حيوانات مستورده حديثا.
0: نعم نعم، حاليا ما هي اهم مصادر المواشي التي نعتمد عليها في سلطنه عمان
1: في الوقت الحالي؟ طبعا كان عندنا الاستيراد، لكن للاسف توقف الاستيراد من الاستيراد بسبب الاوضاع الراهنه. بسبب
0: إذا
1: أيضا هم
0: الاسترالي لن يكون متوفر خلال فترة العيد؟
1: لن يكون متوفرا للأسف. الدولة المصدرة منعت تصدير الحيوانات الاسترالية في فترة الحرب، والجماعة هذين شغالين بحقوق الحيوان ومتابعة هذه الحيوانات لأماكن الاستيراد،
0: نعم، كيف
1: فأوقفت
0: بنعوض
1: الصادرة
0: هذه
1: لدول الخليج
0: الكميات؟
1: جميعا.
0: كيف بنعوض الكميات اللي كانت تصلنا من هذا النوع
1: نحن
0: بالتحديد؟
1: نستورد من عدة جهات، نحن فاتحين المجال لجميع المستوردين،
0: نعم،
1: وتم منح تصاريح ما يقارب 77 تصريح لعدة شركات، وصل منها ما يقارب 194 ألف، وتم أيضا تصريح ل 50 ألف أخرى ستوصل خلال الأيام القادمة، مع ما يقارب 3000 رأس من الأبقار أيضا تم التصريح لها وستوصل خلال الفترة القادمة أيضا قبل العيد.
0: نعم. إذا تحدثنا عن المصادر، فنحن عندنا المواشي التي تستورد من الصومال اللي هي
1: نعم
0: متعارف عليها في السوق المحلي بالصومالي،
1: بالضبط،
0: وماذا كذلك؟
1: نحن نستورد من الصومال، نستورد من كينيا،
0: كينيا.
1: نستورد من نعم نستورد من كينيا، تم أيضا زيارة موريتانيا للأسف ما تم الاستيراد منها أيضا، نستورد كذلك من إيران، صدرنا من إيران،
0: نعم.
1: هذه المصادر المتاحة حاليا.
0: لكن يبدو أن النسبة الأكبر التي ستكون متوفرة في الأسواق خلال الفترة القادمة هي الأغنام والأبقار الصومالية.
1: بالضبط، نعم
0: نعم.
1: نعم
0: هذه طمأنة مبشرة إن شاء الله، أنه نطاق الأسعار سيكون في المتناول، وأنه لا يعني نحن نعرف مثل ما تفضلت يعني في مواشي مستوردة مباشرة إلى السوق، وفي مواشي مستوردة تخضع لفترة تربية محلية، وبالتالي ملاكها يعني يفاوضوا على أسعارها بحسب تكلفة يمكن تغذيتها في تلك المرحلة وأحجامها يعني.
1: بالضبط،
0: نعم،
1: نعم.
0: شكرا جزيلا لك.
1: كذلك
0: تفضل
1: اسمح لي
0: تفضل
1: بتضيف
0: تفضل.
1: نقطة أخرى في العديد، اللي هي أن توفر الأعداد الحيوانية هذه في جميع محافظات السلطنة، أنا أتمنى من الإخوان المشترين يبحثوا عن الأسعار المناسبة، حماية المستهلك جزاهم الله خير أيضا ما مقصرين، يتابعوا الأسواق ويتابعوا الأسعار. نرجو من الجميع ان يكون يبعثوا رسالات طمأنة للمجتمع، لان كل واحد يبعث رساله ان الاسعار اسعار اسعار، ما كل اسعار. يجب ان نفكر في الوضع الراهن، نحن الان في وضع راهن مختلف عن الاوضاع السابقه. واحنا في نعمه في هذه البلد، الله سبحانه وتعالى اكرمنا باشياء انحرم منها غيرنا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم علينا نعمه الامن والامان ويحفظ عمان وسلطان عمان.
0: يعني المهندس خلفان، ما هي الزيادة الطبيعية يعني على أسعار المواشي حتى يعرف المستهلك إذا كانت هذه زيادة عادية أو كانت هذه زيادة ربما يكون فيها استغلال يعني من بعض تجار المواشي؟ أنت ذكرت مثال، يعني هل نتوقع أنه أسعار المواشي خلال هذه الفترة إنها يعني بالنسبة للصومالي مثلا تبدأ من حوالي 35 ريال، أقل عن 40، يعني في هذا الحدود من 35 إلى 40 تبدأ أسعارها، هكذا نتوقع؟
1: لا نتوقع هذا السعر أخي العزيز، هذه كانت حالة في موجودة في محافظة البريمي، احنا وقفنا عليها أعطيتك إياها كمثال،
0: نعم،
1: لكن الأوضاع الأسعار تعتمد على الأوزان،
0: لكن
1: يعني
0: مثلا
1: راح
0: بالنسبة
1: تتفاوت
0: للصومالي
1: الأسعار
0: يبدأ سعره من كم تقريبا؟
1: من 45 ريال ل 60 ريال في الوضع الحالي مقبول.
0: نعم، من 45 ريال ل 60 ريال بالنسبة للصومالي، هذا هو السعر اللي في نطاق المقبول نظرا للظروف والتحديات
1: الظروف
0: الحالية.
1: بالضبط، الظروف والتحديات الحالية، الظروف والتحديات اللوجستية اللي يواجهها
0: نعم
1: أيضا المستوردين كان.
0: نعم وعاد فوق ذلك يعتمد على الأحجام وربما فترات التربية هنا المحلية، صحيح؟
1: بالضبط،
0: نعم
1: نعم نعم
0: شكرا شكرا جزيلا
1: العفو،
0: لك المهندس
1: جزاكم الله
0: خلفان،
1: خير وجزاكم
0: ومشكور على هذه
1: المتابعة والمساندة
0: الشفافية
1: الدائمة.
0: والتوضيح،
1: شكرا،
0: بارك الله
1: وعيدكم
0: فيك.
1: مبارك مقدما.
0: وأنت كذلك
1: أحسنت
0: بخير
1: أخي،
0: وسلامة. شكرا
1: الله يسلمك.
0: شكرا جزيلا لك المهندس خلفان بن مطر الشرقي، مدير عام الثروة الحيوانية بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

0: لنا الكهو والموئل وخذ بيدينا جميعا إلهي فأنت لنا الكهو والموئل.
1: لقاء الظهيرة.

0: حياكم مستمعين أينما كنتم كانت وجهاتكم ومقاصدكم. محطتنا القادمة سنتحدث فيها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المحدثة للتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويمكن تابعنا اللقاء الإعلامي لوزارة الطاقة والمعادن. وخلال هذا اللقاء الإعلامي تم الحديث طبعا عن الخطة الاستراتيجية المحدثة للحياد الصفري والإطار التنظيمي لأسواق الكربون، وكلنا نعرف طبعا توجهات سلطنة عمان وأهدافها المستقبلية في موضوع الحياد الصفري بحلول عام 2050، وكذلك تعزيز موقعها كمركز إقليمي للطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر. وبالتالي هناك جهود كبيرة بذلت خلال السنوات الماضية، وأصبح إطار هذا العمل وحوكمته وكذلك أهدافه ومستهدفاته واضحة، سنتعرف إن شاء الله عليها عن قرب من خلال وجود الأستاذ محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز الحياد الصفري. أهلا وسهلا بك الأستاذ محسن.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة، وحقيقة سعيد أكون في برنامجكم.
0: حياك الله، ونحن أسعد بوجودك معنا. يمكن تم الحديث خلال وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير عن اللقاء الإعلامي الذي عقدته وزارة الطاقة والمعادن، لكن نحن اليوم إن شاء الله سنركز بشكل أكبر على الاستراتيجية وأهم كذلك ما جاء فيها وكيف ستشكل خارطة طريق واضحة للجميع في هذا القطاع حول تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، وبالتحديد في موضوع الحياد الصفري. يعني نتحدث عن الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحياد الصفري، وأنا هنا بين قوسين أضع المحدثة، وقد يتساءل البعض يعني لماذا هذا التحديث؟ يعني نحن أطلقناها من فترة قريبة والآن نحدث هذه الاستراتيجية.
1: طبعا حقيقة السؤال يعني في محله، يمكن نسأل أول شيء متى صار التحديث حقيقة؟ يعني يمكن كانت في مختبرات الكربون اللي تم تنظيمها في أكتوبر أو في سبتمبر 2022، وحقيقة في هذاك العام تم الاستناد إلى انبعاثات عام 2021. وكلنا نعرف انبعاثات 2021 كانت مرتبطة بجائحة كورونا، وبالتالي الوضع الاقتصادي في البلد التشغيلي للشركات ما كان حقيقة يعني الوضع الكبير. فمن إنشاء المركز بدأ في ديسمبر 2024، حقيقة واحدة من الأشياء الأساسية اللي كنا نفكر فيها هل البيانات اللي كانت موجودة هي دقيقة تعكس يعني الانبعاثات من الاقتصادات المختلفة أو المصانع المختلفة في سلطنة عمان. فحقيقة كان يعني الخاتم ما أن نحن محتاجين نحدث البيانات، محتاجين نحدث الخطة الاستراتيجية بحيث أنها تتواءم مع مستهدفاتنا الجديدة، والمفروض أنه تسلم يعني تعهدات جديدة من خلال المساهمات المحددة وطنيا عن طريق الأخوة في هيئة البيئة. فكانت هي هذه الفكرة، أن نحن محتاجين نعمل يعني تحديث جديد للانبعاثات على أساس تعكس الواقع الاقتصادي في سلطنة عمان.
0: نعم، نحن وقتها في 2021 كم كان انبعاثاتنا؟ 90 مليون طن.
1: نتكلم عن 90 مليون طن بالفعل من قطاعات مختلفة، ومرت بتجربة أو حقيقة آلية الجرد مرت بتجربة. يمكن في الاستراتيجية المحدثة أنا بتكلم عن يعني آلية عمل الجرد، هي يمكن شكلت شوية فارق في موضوع جرد الانبعاثات في سلطنة عمان بإذن الله.
0: هل من السهولة معرفة كمية انبعاثاتك من الكربون؟
1: طبعا الموضوع معقد حقيقة. يعني نحن يمكن لما بدينا في الخطة الاستراتيجية كانت من أوائل يعني المشاريع اللي بدينا فيها في المركز، وبالضبط بدينا في شهر يناير، تقريبا خضينا 4 أشهر. تم عقد أكثر من 300 شخص خبير متخصص في القطاعات المختلفة. طبعا تدخل عندك بيانات ما شاء الله يعني من مختلف القطاعات، كل هذه البيانات تخضع للتحليل، تخضع للنمذجة، تخضع لآلية معينة لتعرف قياس جودتها. فحقيقة يمكن واحدة من الأشياء الأساسية اللي تم استخدامها في أثناء إعداد الدراسة الاستراتيجية الوطنية المحدثة استخدام منصة ميزان. هي منصة إلكترونية موجودة في مركز عمان للحياد الصفري، طورت عن طريق شركة محلية بكوادر يعني بشرية من البلد. كانت الهدف منها أن نحن نستخدم آلية موحدة لاحتساب الانبعاثات من كل القطاعات في سلطنة عمان. ويمكن المتعب كان في الموضوع كيف نحصل كل هذه البيانات. نحاول قدر الإمكان يعني نحللها، نتأكد أنها بيانات صحيحة، وبعدها تدخل في المنصة. الـ 94 مليون طن اللي طلعنا فيها في 2026 24 هي بيانات دقيقة تمثل القطاعات الاقتصادية، ونعرف بالضبط من أي مصنع، من أي محافظة، من أي يعني قطاع من القطاعات المستهدفة. فحقيقة هذا الشيء راح يسهل علينا مستقبلا آلية متابعة الخفض، آلية متابعة تنفيذ يعني المشاريع المرتبطة بالحياد، كلها بتكون عن طريق المنصة الإلكترونية اللي تكلمت عنها، منصة ميزان.
0: هذا انتقال وتحول كبير، لأن يعطيك حتى استمرارية واستدامة يعني في معرفة كل مرة يعني كم بلغت هذه الانبعاثات. ما هي أبرز التحديثات في الاستراتيجية؟ هل ترى أي تغير على القطاعات التي كانت تستهدفها الاستراتيجية، اللي هي القطاعات اللي عادة يعني تشهد انبعاثات كربونية؟
1: جميل. طبعا نحن لما نتكلم على الاستراتيجية الوطنية المحدثة للحياد الصفري اللي تم إقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، واللي مثل ما ذكرنا قبل يعني بدايتنا في الحوار، إن شاء الله راح تطلع بشكل رسمي، وراح يكون في مستند تقدر ترجعوا له في أي وقت بإذن الله تعالى. طبعا الاستراتيجية المحدثة أول شيء غيرت سنة الأساس من 2021 إلى 2024، هذا التغيير الأول. التغيير الثاني، نحن كان عندنا يعني في الدراسة الأولى أو في الاستراتيجية الأولى اللي هي المنحنى العمل كالمعتاد، يعني معناته أن انبعاثاتي ممكن تزيد سنويا، فبالتالي نسبة المساهمة مالي تحدد من خلال كم وصلت في هذه السنة. في هذه الاستراتيجية المحدثة احنا ثبتنا السنة، أخذنا سنة 2024 كسنة أساس، بالتالي أي نسبة راح أتحدث عنها اليوم مربوطة بانبعاثاتي في

0: طوعي مربوط بالحصول على التمويل اللازم، مربوط
1: نعم
0: بالحصول على يعني التقنيات وبناء الكفاءات. في التحديث الحالي ثبتنا 7% اللي هي الإلزامي باستخدام الموارد الداخلية،
1: نعم
0: ورفعنا الطوعي من 14% إلى 26%، فهذا حقيقة يعني التحديث الثالث الذي طرأ. طبعا لما كنا دخلنا في قياس الانبعاثات، يمكن طلعنا لأربع قطاعات هي الأساسية، هي اللي أقدر أقول نسبتها تقريبا 89 إلى 90% من إجمالي انبعاثات سلطنة عمان، اللي هي قطاع النفط والغاز يمثل 34.7%، القطاع الثاني قطاع النقل اللي يعني احنا نقول انه هنا كل شخص موجود في سلطنة عمان ويعني عنده سيارة يساهم في هذه النسبة اللي هي 18 فاص او عفوا 19.6. القطاع الثالث كان قطاع الكهرباء الطاقة اللي يمثله تقريبا 18.4، والقطاع الأخير قطاع الصناعي 16.9. هذول القطاعات إذا نشوف يعني مساهمتهم تقريبا من 89 إلى 90%، 10% وال 11% الإضافية هي من قطاعات الثانية اللي هي قطاع الزراعة، قطاع إدارة المخلفات، وقطاع المباني. فهذا يعطينا تصور وين بالضبط حجم الانبعاثات، وين التركيز، كيف ممكن ننفذ المشاريع اللي راح تخفض هذه
1: نعم،
0: الانبعاثات.
1: لفتني في حديثك، يعني انا اشوف كل القطاعات تحاول انها تقلل التارجت على انفسها، انتوا تحاول انتوا تزيدوا التارجت على
0: صحيح. احنا حقيقة لما طبعا تعهدات عمان مع اتفاقية باريس للمناخ، في كل 5 سنوات انت تسلم يعني تعهد جديد،
1: اي نعم
0: وحقيقة في كل سنة في كل تعهد كل 5 سنوات لازم ترتفع في يعني مستهدفاتك. لكن الجميل في الموضوع، انا هذا اللي احب اكده، لما كنا ندرس الوضع الراهن في سلطنة عمان كنا نتكلم عن ما فقط هي رفع التزاماتنا وخلاص، نحن نتكلم عن الفرص. فحقيقة كان في تحليل دقيق لحجم الفرص المتوقعة في السنوات القادمة، يعني برفع التزاماتنا إلى 33%. أول شيء أنا ثبت التزاماتي الـ يعني الكوميت التارجت اللي هي اللي أنا ملزوم فيها 7%، ورفعت الكونديشنال اللي هو المشروط إلى 26%. معناته أنا فتحت أبواب إضافية لاستقبال تمويل إضافي لسلطنة عمان لتمويل هذه المشاريع. هذه واحد. اثنين، التزامي اللي بيحدد في ال5 سنوات القادمة، لأن أصلا الالتزام 2000 إلى 2035، لكن في ال5 سنوات القادمة نحن نتكلم عن إجمالي استثمارات تقدر ب 16 مليار دولار، طبعا متوقعة من قطاعين العام والخاص. هذه الاستثمارات كل دولار يدخل للبلد في معناته يقابله وظائف، يقابله تصدير واستيراد، إذا يقابله تنويع في الاقتصاد وتحسين، ويعني نحن نقول يعني رفع في الاقتصاد الوطني. إذا بالنسبة لنا فرصة المفروض أن الواحد يشتغل عليها ويستغلها. الموضوع يمكن الأخير نفس الشيء، تنافسية سلطنة عمان كدولة اليوم مصدرة لبعض يعني المواد، تعرف بعض من الـ يعني الـ المواد تصدر من سلطنة عمان إلى
1: نعم
0: بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي. المفروض نحن نتأكد أن السلع اللي تطلع من السلطنة تنافسيتها عالية، ممكن تبيعها في أي سوق، وبالتالي اشتراطات خفض البصمة الكربونية لكل سلعة راح تساعد البلد والمستثمرين في عمان انهم يبيعوا يعني البرودكت مالهم او المنتجات في اي سوق، سواء كان الاوروبي او السوق الاسيوي او الامريكي، بحيث يساعدك بالفعل على اساس انك تحسن تنافسية البلد.
1: من الجيد أن نوضح نقطة في غاية الأهمية أراها بالنسبة للمستمعين. عندما نتحدث عن الحياد الصفري وتقليل الانبعاثات الكربونية، من الوهلة الأولى نشاهد أمامنا البيئة. يعني الدول عندما تعمل على خطط كهذه تستخدم عادة النموذج البيئي ولا النموذج الاقتصادي؟ يعني أيهما يأتي أولا؟
0: جميل. يمكن هذا اللي يجاوب على هذا السؤال تأسيس المركز، يعني كانت أوامر جلالته الله يحفظه في 2022 بتأسيس مركز عمان للحياد الصفري. طبعا نحن إداريا تابعين الحين كأنه مديرية عامة تابعة لوزارة الطاقة
1: الطاقة
0: والمعادن،
1: والمعادن، نعم.
0: لكن كم تم تشكيل يعني لجنة إشرافية تشرف على أعمال المركز، وفي هذه اللجنة الإشرافية هي اللي توضح لك التوجه الاستراتيجي لسلطنة عمان. فيها ممثلين أصحاب السعادة، سواء كانت طبعا يترأسها معالي سالم العوفي من وزارة الطاقة والمعادن، لكن فيها عضوية أصحاب السعادة من هيئة البيئة، إذا معناته نحن مهتمين بالشق البيئي. فيها عندنا ممثل لوزارة المالية، إذا مهتمين بالشق المالي. فيها ممثل لوزارة الاقتصاد،

0: الاقتصاد، إذن مهتمين بشق الاقتصادي، فيه ممثل لوزارة الخارجية، إذن البعد السياسي للملف موجود، وفيه طبعا ممثل لجهاز الاستثمار العماني عشان نحن نتكلم عن استثماراتنا وين رايحة بالضبط. فهذا يعكس حقيقة يعني توجه السلطنة في المحافظة على يعني التوازن بين الأبعاد المختلفة البيئية والاقتصادية والسياسية لهذا الملف.
1: وجود البوصلة الاقتصادية أتوقع أنه أمر في غاية الأهمية وما يضيع المقصد النهائي يعني من كل هذا الحراك، لأنه الجانب الاقتصادي يشكل يمكن حافز ودافع للجميع في أنهم يعني يساهموا بشكل كبير في موضوع تقليل الانبعاثات. يعني اليوم نحن نشوف أكثر قطاع يسبب انبعاثات هو قطاع النفط والغاز، وأكثر قطاع في استثمارات للاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية أي قطاع؟
0: النفط والغاز
1: النفط والغاز.
0: بالضبط. ويمكن هذا يعني تأكيدا على كلامك، حقيقة نحن نتكلم عن المشاريع. أنا اليوم لما أتكلم معك عندي في منصة ميزان 145 مشروع من مختلف القطاعات. حقيقة هذا الكم من المشاريع، نعم هو ما هو يعني ما راح يوصلني للمستهدف، لكن بالنسبة لي كخطوة أولى في السنة الأولى أجمع 145 مشروع اللي راح يعني توصلني للمستهدف 2035، بالنسبة لنا خطوة إيجابية وممتازة، وتعكس حقيقة اهتمام مختلف القطاعات بهذه المشاريع. واللي أريد أشدد عليه أنه نحن بدأنا في بعض المشاريع، بدأنا ننفذ في مشاريع يعني مختصة بقطاع كفاءة الطاقة. المشاريع اللي نتكلم عنها مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية، إذا معناته تنفيذها راح يعطينا مردود مالي عالي، وعدم تنفيذها حقيقة احنا جالسين نخسر. فبالنسبة لنا
1: نعم.
0: هذا النوع من التحليل جزء من عمل الفريق في المركز للاهتمام
1: نعم،
0: بالمشاريع.
1: اسمح لنا أستاذ محسن، سنذهب إلى الوقفة الدينية لأذان العصر، وبعدها إن شاء الله سنواصل نقاشنا. نحن بعدنا ما دخلنا في الثقيل يعني، وفي مواضيع يعني مهمة للغاية. فاصل ولا نعود.
2: إذاعة سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان، استوديو الظهيرة.

0: تحية لكم مستمعينا فيما تبقى من برنامجنا في استديو الظهيرة الجليل الترحيب بالأستاذ محسن بن سليمان الجابري مدير عام مركز الحياد الصفري. أهلا وسهلا بك مجددا.
1: الله يحفظك إن شاء الله، شكرا جزيلا،
0: حياك الله. ونواصل حديثنا، يعني سبحان الله، أنت كل ما تفتح باب ولا نافذة على موضوع من مواضيع الطاقة وموضوع الانبعاثات الكربونية تنفتح أبواب أخرى. ولكن كنا نتحدث عن القطاعات التي من خلالها يعني يمكن تقليل الانبعاثات الكربونية، وكنا نتكلم عن قطاع النفط والغاز، ونحن نعرف يعني طموحنا كذلك في هذا القطاع وهو حق مشروع، ويمكن الزخم الكبير الذي شهدناه بزيارة جلالة السلطان المعظم إلى شركة تنمية نفط عمان، عظم الحديث عن الاستفادة من هذه الموارد. كيف تجدون حراك شركات النفط والغاز في كفاءة الإنتاج الذي يقلل الانبعاثات الكربونية، بحيث أنه نحن فعلا نكون قادرين أن نستفيد من هذه الموارد، وما أثرنا على أهدافنا في تقليل الانبعاثات الكربونية؟
1: جميل. طبعا لما نتكلم عن المشاريع، حقيقة في مشاريع كثيرة في شركات النفط والغاز، لكن حقيقة ممكن أعطيك بعض الأمثلة اللي تعطينا يعني تصور عن الوضع الراهن في الشركات يعني النفط والغاز. بس بين قوسين حقيقة أريد أنوه لحاجة، بالإضافة إلى التزام سلطنة عمان في خفض الانبعاثات، الشركات اللي شغالة في قطاع النفط والغاز شركات عالمية عندها التزام دولي وعالمي أصلا، بالإضافة إلى التزامها في سلطنة عمان. فحقيقة إحنا ما بدينا معهم في الصفر، من الصفر إحنا بدينا معهم من التزاماتهم أصلا حاليا الدولية. هذا بس أسكر القوس على أساس أدخل.
0: وهم عندهم الدافعية وجاهزين لهذا النوع من التحول.
1: بالضبط. ويا رجال هم ممكن يجيبوننا يغذونا يعني في سلطنة عمان بالخبرات بالتقنيات بالتعرف الإمكانيات اللي إحنا نرفع فيها الكفاءات عندنا في البلد، بحيث إن إحنا يعني في كل قطاعات في السلطنة نروح على نفس هذا المسار. لما أتكلم عن شركات النفط والغاز، عندهم يعني التزام بحلول عام 2030، هم يسموه زيرو فليرينج كوميتمنت. زيرو فليرينج معناته صفر حرق للغازات اللي تطلع عندنا من الشعلة
0: المصاحبة للإنتاج عادة.
1: طبعا هذه في العادة وش هم كانوا يحرقوها، الحين هم يعني يستخلصوها وينتج منها الغاز اللي ممكن أنت تستخدمه. فمعناته أنت صار عندك أصلا الفكرة أن أنت تقلل هذا الحرق، إذا معناته تقدر تستخدم الغاز. فهنا صار عندك يعني هل الموضوع فقط نظرنا إليه من جانب بيئي؟
0: هذا خير مثال للمعادلة الاقتصادية البيئية.
1: بالضبط، هذه هي الفكرة. الموضوع الآخر الحقيقة يعني واحدة من المشاريع الممتازة اللي دوم نتكلم عنها يعني في حديثنا داخليا أو حتى في محافل دولية، اللي هي موضوع يعني احتجاز الكربون واستخدامه في تحسين يعني إنتاجية النفط. تعرف عندنا في سلطنة عمان يمكن النفط شوية ثقيل، الأخوة في شركات الأويل النفط والغاز يعرفوا هذه التفاصيل، فأنت محتاج تضخ محفزات على أساس تحسن من يعني إنتاج النفط والغاز في سلطنة عمان. جزء من المحفزات ممكن يكون يعني الستيم اللي هو البخار، أو ممكن الماء، جزء إضافي أو آخر الكربون اللي أنت ممكن تحتجزه ممكن يساعد في تحفيز إنتاج يعني النفط والغاز، وبالتالي صارت عندك مادة إضافية تقدر تستخدمها أنت من هنا يعني تحتجزها، ومنها تعيد ضخها في الآبار، وتعتبر جزء من التخزين. يعني هذا الكمية اللي راح تضخها تقريبا 30% من هذا الضخ يعتبر تخزين دائم لثاني أكسيد الكربون في الآبار. فهذا واحد من الأمثلة الأساسية اللي جالس يراوينا إن في جدوى اقتصادية للمشاريع، وبالعكس قاطعين فيها يعني شوط كبير.
0: نعم، أنا أكيد إنه ما بيسعفني الوقت إني أمر على كل القطاعات، لكن أريد أن أعرج على قطاع النقل. جميل. واحد من القطاعات المسببة للانبعاثات الكربونية، ويبدو إنه هناك مستهدفات كذلك على وزارة النقل واتصالات تقنية المعلومات. وأنت ذكرت إنه هذا قطاع كل حد يساهم فيه في الانبعاثات، وكل حد يقدر ربما إنه يساهم في تقليلها كذلك. نتحدث عن الحراك في تقليل الانبعاثات من قطاع النقل، وما هي أبرز المبادرات التي يمكن أن نتابعها خلال الفترة القادمة، بالإضافة طبعا إلى توسع انتشار السيارات الكهربائية؟
1: جميل. يمكن خير شاهد على هذا الموضوع القفزة النوعية في عدد السيارات الكهربائية اللي صارت في السلطنة. في خلال 3 أشهر ارتفعت عدد السيارات من 3,000 إلى 5,000. إذا في
0: يعني أكثر
1: ثلاث
0: عن اللي
1: أشهر
0: سويناه في سنتين تقريبا.
1: فمعناته الحين، والحمد لله السيارات متاحة، يعني ما شاء الله في عندك مختلف يعني أنواع السيارات المتاحة اليوم في السوق.
0: صحيح.
1: فحقيقة في هذا القطاع في مستهدف واضح لقطاع النقل. طبعا كل القطاعات في سلطنة عمان عندها مستهدفات لقطاعاتها، بالإضافة إلى مستهدفاتهم في قطاعهم، مثلا الأويل النفط والغاز عندها مستهدف في قطاعهم، بالإضافة إلى ذلك في عندهم مستهدف للنقل، لأن عندهم هم سياراتهم الخاصة. فبالتالي هي ما صارت فقط على المجتمع، صارت على المجتمع وعلى كل يعني شركة من الشركات الموجودة في سلطنة عمان. السيارات الكهربائية أظن خير يعني دليل. الأخوة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عندهم يعني دور كبير حقيقة في هذا الموضوع. شفنا كثير من يعني التشريعات والسياسات اللي جالسة تحفز المجتمع للانتقال للسيارات الكهربائية، لكن أريد حقيقة أركز على قطاع شاحنات ثقيلة، لأن يمكن هذا بالنسبة لنا قطاع جديد، وكنا نسأل نفسنا كيف ممكن يعني نوصل لشاحنات صديقة للبيئة. وكان حقيقة موضوع الشاحنات الكهربائية مطروح للنقاش، وهو متاح في دول العالم، لكن تعرف أنت محتاج جهد كبير في السيارات أو في الشاحنات، فبالتالي ممكن البطارية اللي موجودة في الشاحنة ما تعطيك يعني المسافة اللي تقدر تقطعها باستخدام هذه الشاحنة، ونخلي في بالنا الجهد الكبير اللي محتاجتنها. في نقاش كبير على شاحنات الجرين هيدروجين، هيدروجين الأخضر، والحمد لله في الفترة الماضية تم تشكيل لجنة طبعا يترأسوها الأخوة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، موجودين كل أطراف يعني ذات العلاقة. الفكرة من هذه اللجنة نبدي نأطر موضوع استخدام يعني الشاحنات الهيدروجين في سلطنة عمان. ممكن ناخذ احنا نسميها يعني بايلوت عدد معين من الشاحنات، ونبدي نشوف هل في جدوى اقتصادية مالية. بالعكس انا كذا راح افتح سوق للهيدروجين في سلطنة عمان.
0: يعني بالمناسبة صار عندنا محطة كذلك لتعبئة
1: بالضبط
0: الشاحنات
1: في مسقط،
0: بالوقود
1: هذه أول محطة،
0: الهيدروجيني.
1: أول محطة فتحت، ونحن كنا نتكلم في الفاصل إنه في سلطنة عمان عندنا مشروع أكمي اليوم قيد يعني التشييد الإنشاء، يمكن خلال فترة بسيطة راح تكون عندنا 100,000 طن من جرين أمونيا راح تنتج، بالإضافة لجرين هيدروجين. إذا معناته إذا أنا ما بديت أحفز السوق المحلي إنه يستخدم هذا النوع من المواد مثل الهيدروجين الأخضر، إذا معناته كيف باكر أنا راح أقدر أصدرها وكذا.
0: وتعرف محسن، من فترة قريبة كانوا معي من هيئة الخدمات العامة، وكانوا يتحدثوا أن المحطات الجديدة للكهرباء اللي عادة تشغل بشكل كامل بالغاز صار ممكن يكون في شيء هايبرت، يعني ممكن يكون 30% تقريبا من الهيدروجين الأخضر مع الغاز لتشغيل هذه المحطات. فبدأت تظهر أشياء يعني ما كنا يمكن نسمع عنها في السابق.
1: صحيح، في لائحة صدرت بعد من فترة بسيطة يمكن من أسبوعين للمحطات القادمة اللي راح تنشأ في سلطنة عمان، لازم تكون فيها مزودة بالألواح الشمسية، ولازم تكون فيها محطات لتعبئة الهيدروجين. طبعا ما ذكر نوع الهيدروجين، هل هو أخضر ولا تعرف بمختلف ألوان الهيدروجين، لكن بمجرد ما صدرت عندنا لائحة إذا معناته التنظيم جاي في هذا القطاع.
0: صحيح صحيح. وممكن هذا يفتح المجال للاستخدام الداخلي والمحلي للهيدروجين الأخضر. نحن نعرف أن شيء أسواق للنفط، ونعرف أنه في أسواق للغاز، ولكن هذه المرة نتحدث عن أسواق للكربون. حقيقة شدني هذا الموضوع، ماذا نقصد بأسواق الكربون؟
1: جميل. اتفاقية باريس للمناخ طبعا فيها مادة متكاملة، المادة رقم 6 تتكلم عن أسواق الكربون. أسواق الكربون بمختصر شديد، في عندنا اليوم كل خفض، كل طن أنت تخفضه من الانبعاثات تقدر تنتج منه شهادة كربون. شهادة الكربون هذه في لها قيمة سوقية بناء على التقنيات المستخدمة في الخفض. ممكن تكون قيمة الشهادة دولار، أو ممكن تكون 1,000 دولار باختلاف التقنية المستخدمة، وهو جزء حقيقة من يعني تيسير الفجوة بين الوضع يعني الاقتصادي للمشروع في وضع الراهن. تعرف يمكن يكون عنده تحديات مالية، تكسير هذه الفجوة هي من خلال بيع شهادة الكربون. لو عنده هو مثلا عجز بقيمة مثلا $20 لكل طن راح هو يخفضه، هذا العجز $20 يقدر يحصله من بيع شهادة الكربون، وبالتالي المشروع ينتقل من احنا نسميه MBV negative، من يعني عديم ما في قدوة اقتصادية، إلى مشروع ذا قدوة اقتصادية عالي ممكن أنت تنفذه. طبعا هذا محتاج إطار تنظيمي، والحمد لله الفترة الماضية في السنة الماضية كنا نشتغل في تحديث الخطة الوطنية المحدثة للحياة الصفري، وفي يعني إعداد الإطار التنظيمي لشهادة الكربون، ويمكن الموضوعين عرضوا في نفس الفترة على يعني مجلس الوزراء الموقر وتم اعتمادهما. اليوم سلطنة عمان عندها إطار تنظيمي معتمد أقدر أبيع فيه شهادة الكربون في السوق الطوعي، أو في أفعل فيه اتفاقية باريس للمناخ المادة رقم 6.4 أو 6.2، ويمكن نحن ترجمناه إلى حاجتين حقيقة اللي صار لليوم. الأولى أعلننا قبل فترة بسيطة توقيع الاتفاقية مع اليابان. الاتفاقية الثنائية بين دول تأطرها المادة 6.2 من اتفاقية باريس للمناخ، إذن معناته أنا اليوم ممكن أجيب التقنيات اليابانية، ممكن أجيب يعني الاستثمارات اليابانية في الاستثمار في قطاع التحول يعني اقتصاد منخفض الكربون، وأبيع أو أعطي ملكية شهادة الكربون لسنوات معينة لليابان. اثنين، كانت عندنا مشاريع حقيقة يعني قائمة في سلطنة عمان، وبدت في مرحلة التسجيل ومرحلة يعني التحقق. فبمجرد ما أصدرنا الإطار بعد فترة بسيطة تم إصدار أول 700,000 شهادة كربون اليوم جاهزة في سلطنة عمان للتداول، ممكن بيعها محليا أو عالميا. فمعناته هذه ترجمة حقيقية لموضوع أن الإطار هو إطار تنظيمي يحدد أدوار ومسؤوليات، لكن بدون مشاريع، بدون عدد معين من الشهادات اللي راح تبين للسوق العالمي أن عمان خضت هذا المنحة، ما ممكن المستثمرين يعرفوا عن هذا. يعني
0: هذا عادة ممكن يصير سوق طوعي وسوق إلزامي كذلك؟
1: نعم. نحن عندنا طبعا سوقين، السوق الطوعي والسوق الإلزامي. السوق الطوعي ممكن تبيع شهادة في أي لأي مستثمر هو في العادة عنده التزامات الحوكمة الثلاثية، من ضمنها مطلوب منه خفض انبعاثات بشكل يعني نحن نقول طوعي وليس إلزامي، وقيمتها السوقية في العادة تكون ما عالية. حتى الشيء بالشيء يذكر، القيمة السوقية يعني للسوق الطوعي راح يرتفع من 2 مليار ل20 مليار بحلول عام 2030 مقارنة ب 2022، فقيمتها ما عالية. لكن السوق الإلزامي راح ترتفع قيمته السوقية تقريبا من 600 مليار، راح يوصلوا قريب 5 تريليون $ في 2030. ليش؟ لأن في عندنا دول كثيرة في العالم عندها تعهدات أكبر. في الاتحاد الأوروبي مثلا، دول كبيرة في شرق آسيا عندها تعهدات كبيرة يمكن هو ما يقدروا يستوفوها من خلال تنفيذ المشاريع، وبالتالي يرجعوا لشراء شهادات الكربون. وهذه الاتفاقيات الثنائية بين الدول تعطي المجال للدول الثانية للاستفادة من شهادات الكربون يعني اللي تم تصديرها في سلطنة عمان.
0: أنا ما أعرف لو أجيد قراءة المشهد بشكل عام، لكن هذا اقتصاد جديد يتشكل،
1: ونحن هذا اللي نتكلم عنه. الإطار حقيقي، ويمكن ذكرنا في يعني مع الأخوة أمس في الإطلاق الرسمي إنه هذا راح يعطينا يعني اقتصاد جديد إذن للشركات الصغيرة المتوسطة. هذا نيو بزنس. عندنا نفس الشيء محتاجين كفاءات عمانية في قطاعات معينة مرتبطة بهذا إصدار الشهادات وتداولها، قلب التقنيات، اقتصاد جديد مثل ما ذكرت.
0: يعني نحن بدينا بمرحلة أنه نرصد ونقيس حجم الانبعاثات،
1: بالضبط،
0: والآن وصلنا لمرحلة أن نسعر هذا التلوث، يعني يكون له كلفة وسعر معروف،
1: بالضبط،
0: وبعدين في سوق يعني تضع المستثمرين أمام فرص جديدة ل يعني دفع كلفة هذا التلوث.
1: صحيح.
0: نعم. هذا مفهوم مختلف تماما عن ضريبة الكربون اللي كنا نسمع عنها قبل.
1: طيب. طبعا ضريبة الكربون كانت يعني دائما دي متلازمة مع موضوع شهادات الكربون، لأن في بعض الدول تأخذ منحنى ضريبة الكربون، وفي بعض الدول تأخذ منحنى موضوع شهادات الكربون والتمكين. خلنا نقول إذا جينا في سلطنة عمان نضغط على قطاع معين، هل أفرض عليه ضريبة ولا اعطيه انسنتيفز، اقول له انت لو خفضت بسمح لك تبيع. ففي مدرستين مختلفتين. لكن بما انك ذكرت ضريبة الكربون، احنا اليوم نتكلم عن ضريبة قائمة في دول الاتحاد الأوروبي تم بداية تنفيذها من هذا العام، أو نعم من بداية هذا العام. إذا كان المادة اللي تطلع لها أو تروح لهذه الدول نسبة الكربون فيها بمعدل معين تدفع ضريبة، من ضمن المواد على الحديد، على الألمنيوم، على الأسمدة، وطبعا مواد ثانية. إذا معناته أنت إذا ما حققت خفض في الانبعاثات راح تضطر تدفع ضرائب كبيرة في لما تصدر منتجاتك لدول الاتحاد الأوروبي. وهذا حقيقة يمكن كانت البداية، لكن في يعني بعض المؤشرات دول ثانية ستشتغل على نفس النمط.
0: نعم.
1: ليش؟ لأنه يريد كل دولة تريد تحسن يعني من انبعاثاتها، وبالنسبة لها فرصة عساس تكسب سوق أكبر من خلال تحسين انبعاثاتها الكربونية.
0: أي نعم. وسط يعني يمكن كل هذه المبادرات والنشاط والحركة، ويمكن قطع نشاط جيد في التأطير وفي التنظيم وفي التشريع. أنا ما أعرف إذا كان الجانب التشريعي لأسواق الكربون وضمان الأرصدة وطريقتها إذا كان يعني جاهز وهكذا. لكن السؤال الآن حول دور المركز لإدارة ومتابعة هذا المشهد إن صح التعبير.
1: جميل. طبعا بس برجع لنقطتك الأولى، في منصة ميزان أنا خبرتك عندنا واحدة من يعني الأشياء اللي نستخدمها في منصة جرد الانبعاثات. العنصر الثاني في عندنا سجل لإدارة الكربون، أعرف كم كمية الخفض في سلطنة عمان، كم شهادة أصدرت، وين بعت، ومتى مستقبلا متى المفروض أبدي أشتري شهادة الكربون. هذه كلها في سجل إلكتروني موجود في منصة ميزان. طبعا لما أتكلم عن يعني الوضع الراهن في سلطنة عمان ودور مركز عمان للحياد الصفري، بموجب القرار الوزاري اللي جاء بإنشائه طبعا في ديسمبر 2024، حدد مجموعة من المهام والمسؤوليات للمركز، بالإضافة إلى موضوع إعداد الخطة الوطنية المحدثة للحياد الصفري، إعداد الخطة الوطنية المتعلقة بكفاءة الطاقة. صار لنا دور أساس في متابعة تنفيذ المشاريع والتأكد من قياس أثرها.
0: نعم.
1: يعني أنا اليوم وأنا أتكلم أعرف بالضبط إلى اليوم وش المشاريع اللي نفذت وكم حجم الخفض اللي صاير عندي في سلطنة عمان. وفي تقارير تطلع بشكل ربع سنوي للجهات ذات العلاقة تحدد كم الخفض من أي قطاع، وهل أنا في المسار الصحيح ولا في يعني تأخر في هذا. دور المركز حقيقة هو متابعة هذه الجهود والتأكد متى ما صار عندي مثلا تحديات معينة في قطاعات معينة، كيف أنا أحلحل هذه التحديات، إما من خلال اللجنة اللي تكلمت عنها الإشرافية للمركز،
0: نعم.
1: أو تصعيدها اللجنة المالية والاقتصادية، أو لمجلس الوزراء الموقر متى يعني ما استدعت الضرورة، عشان أتأكد أن هذه التحديات راح تتحول من تحدي إلى فرصة
0: نعم
1: لاستغلالها لخفض الانبعاثات في سلطنة عمان.
0: نعم يعني محسن، في هذه الرحلة ما هي أبرز التحديات والمخاطر المرتبطة بجوانب خارج عن أحيانا إدارتنا المحلية، تغيرات وتحديات عالمية في توجهات، كنا نتكلم ونقول إنه الجانب السياسي والاقتصادي

0: هو دائما ما يطغى على توجه مثل هذه القرارات، فكيف نستطيع أن نقرأ المستقبل، نقرأ القادم؟
1: جميل. طبعا التحديات واردة، وللأسف نحن ما نقدر نتحكم في التحديات، خاصة السوق العالمي، لكن المفروض نطور النظام عندنا في سلطنة عمان بحيث نحن نكون جاهزين، بحيث لو فتح المجال أنا خلاص جاهز أني أروح
0: نعم
1: لهذا السوق. من ضمنه طبعا موضوع خفض الانبعاثات مربوط بيصير عندك برودكت أو منتج أخضر ممكن يباع بقيمة سوقية أعلى، مثل سمعنا الستيل الحديد الأخضر مثلا،
0: نعم
1: هذا يمكن إلى سوق اليوم يمكن ما إلى سوق. إذا أنا ما جهزت نفسي وصرت جاهز، أول ما ينفتح السوق خلاص أنا صار عندي منتج جاهز قابل للبيع بقيمة سوقية عالية وتنافسية. إذا أنا لازم أول شيء أطور المنظومة بحيث أنه يمكن الفرصة اليوم ما متاحة، يمكن بعد سنة تتاح عندي، لازم أكون جاهز لها.
0: نعم
1: لكن حقيقة أريد أسلط شوية الضوء على الجانب المالي،
0: مهم.
1: لأن أنا ذكرت 16 مليار، وبذكر رقم ثاني، من اليوم إلى 2050 حجم الاستثمارات المتوقعة في قطاع الحياد الصفري 172 مليار دولار، أموال ضخمة. لكن اتفاقية باريس المادة رقم 9 حددت أن الدول المتطورة أو راح تدعم الدول النامية ماديا، يعني من خلال الأموال هم يسموها أموال منخفضة التكلفة، low cost of capital، لتسهيل تنفيذ مشاريع الحياد الصفري. بقت المهمة علينا، هل نحن جاهزين للحصول على هذا النوع من الأموال والاستثمارات؟
0: نعم
1: هذه محتاجة تجهيز، محتاجة تنظيم. أنا أظن واللي جالسين نعمل فيه، أنا ذكرت المشاريع، لكن في مبادرات غير المشاريع اللي هي القوانين،
0: نعم
1: التشريعات، البيئة التنظيمية عندنا في سلطنة عمان، بحيث نكون جاهزين للاستفادة وتعظيم حقيقة الاستفادة من هذه الفرص المتاحة في العالم.
0: ولو في دقيقة واحدة، أهمية أن تتشارك المخاطر مع الآخرين. يعني أنت بتنفذ استثمارات مليونية، بتنفذ مشاريع معينة، لكن نحن دائما لما نسمع عن مشاريع مرتبطة بهذا النوع أو حتى في الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، دائما هناك مستثمر، دائما هناك شريك، يعني نتقاسم يعني مع المخاطر، وقد يحمل هو يمكن الجانب الأكبر من هذا المخاطر.
1: صحيح، وتأكد تماما أن أي مستثمر ما راح يجي ويرمي أمواله في مشروع غير ناجح، راح يفكر 100 مرة قبل عن يعني يستثمر. فحقيقة هذا الجزء اللي ذكرته يعني صحيح، تشاركية المخاطر بين الدولة وبين المستثمر هي تخلي المشروع، يعني أنا اليوم ما أخذت الرسك، هو مستثمر جاء بالاتفاق بيننا وبينهم، تم مثلا تنفيذ هذا النوع من المشروع من المشاريع. وعموما مثل ما ذكرت وأذكر دائما، نحن كبلد بعد في عندنا آلية معينة لقياس المخاطر، تقييم المخاطر. طبيعي إن ما راح ناخذ قرار فقط لمجرد إن المستثمر يريد يستثمر، وهذا حقيقة مؤطر في مجموعة من يعني التنظيمات، من ضمنها مثلا لما نتكلم عن مشروع الهيدروجين الأخضر، عندنا مؤسسة متكاملة اللي هي هيدروم عمان مسؤولة عن هذا الملف. إذا نحن في عندنا عمل مؤسساتي يقيم المخاطر وياخذ بناء على ذلك قرار مبني على دلالات علمية وبأسس علمية معينة، على أساس أقلل يعني مخاطر هذا المشروع وتأثيره على سلطنة عمان.
0: الحديث شيق معك جدا أستاذ محسن، أنا سعيد بهذا الحوار معك، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في مركز الحياد الصفري، ورحلة أكيد تحمل آفاق كبيرة لهذا البلد ولاقتصاده ولأهدافه وتطلعاته التي رسمتها وخطتها رؤية عمان 2040. أترك الكلمة الأخيرة لك.
1: شكرا جزيلا أخي عبد الله، حقيقة حديث شيق، ويمكن الفترة القادمة يعني راح تكون في رسائل إعلامية تخرج من المركز من شركائنا على أساس أنه نعظم الاستفادة من هذا الملف. التوعية حاجة أساسية حقيقة، نحن مستهدفين كل الشرائح في سلطنة عمان، عندنا بعض المبادرات حتى الوصول للمدارس لطلابنا أبنائنا، لأن في النهاية هذا عمل تكاملي ما ممكن نقوم فيه كجهة واحدة كمركز عمان الحياد الصفري، لا في شركاء أساسيين
0: صحيح،
1: المفروض نحن نعمل معهم يد بيد إلى ما نوصل لهذا المستهدف. وأنتم حقيقة جزء أساس من هذه المنظومة، شريك أساسي، المادة الإعلامية لتنشر يعني وتوصل للمجتمع، حقيقة أنت من بركم هو واحد من المنابر الأساسية
0: بارك
1: لذلك
0: الله
1: أخي عبد
0: فيك،
1: الله.
0: وهذه رحلة الكل يستفيد منها ويتعلم منها. نحن لما نشوف 2021 وحديثنا عن مصطلحات مثل الحياد الصفري وتقليل الانبعاثات، ونشوف اليوم كيف تطورت يعني هذه المفاهيم وهذا الفهم. شكرا جزيلا لك الأستاذ محسن بن سليمان الجابري، مدير عام مركز الحياد الصفري. شوف أنا دائما أتأخر على مخرجتنا، يعني واضح كذاك من ملامح أنها بتنازانا اليوم. في أمان الله مستمعينا، ونلقاكم الأسبوع المقبل.

السلام عليكم ورحمة الله. الفترة الإخبارية الثانية من إذاعة سلطنة عمان، البداية مع أبرز العناوين. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان خلال قمتهما في بكين على ضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. إصابة 9 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، مع ترقب لانطلاق جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. اجتماع مجموعة بريكس في نيودلهي يناقش أوجه التعاون الاقتصادي والتطورات العالمية بشأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي. استعرض الاجتماع مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والمجموعات الدولية الأخرى ومستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب الاطلاع على نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس. مثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي السلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عددا من الموضوعات الخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، أبرزها طلب استحداث مخطط خدمي تجاري بمنطقة بلاد سيت بولاية بهلة، وبرنامج توفير أراض للاستزراع السمكي بولاية إزكي، إلى جانب استعراض عدد من الطلبات بينها مناقشة طلب استحداث قطعة أرض بحق الانتفاع للاستعمال الصناعي بمنطقة العوينة بولاية سمائل. كما اطلع المجلس على عرض مرئي حول مقترح وزارة التراث والسياحة لترميم حصن إزكي الأثري.

0: تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ بما وصفه مستقبلا رائعا بين بلديهما خلال قمتهما في بكين التي ركزت على المجالات الاقتصادية بين البلدين والتوتر في منطقة الشرق الأوسط. ذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أن الجانبين اتفقا على ضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة وضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرئيس الصيني عبر عن معارضة الصين لما وصفها عسكرة المضيق وفرض أي رسوم عبور فيه. تنطلق اليوم في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وقالت الخارجية الأمريكية إن المحادثات تهدف إلى التوصل إلى الدفع نحو اتفاق شامل للسلام والأمن يعالج المخاوف الأساسية لكلا البلدين. وأضافت الوزارة أنه من المتوقع أن تتناول المحادثات آليات تقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في لبنان. وتأتي الاجتماعات بعد جولتين سابقتين من المحادثات المباشرة على مستوى السفراء عقدت في واشنطن. وبموازاة ذلك أصيبت 9 أشخاص على الأقل جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في جنوب لبنان بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية شنت عدة غارات على بلدتي المنصوري وزبقين في قضاء صور ما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، في حين استهدفت غارات أخرى بلدة عتيت وأدت إلى إصابة آخرين. من ناحية أخرى، وجهت القوات الإسرائيلية إنذارا عاجلا إلى سكان 8 بلدات وقرى لبنانية. وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 10 أشخاص وإصابة 27 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن عددا من الإسرائيليين أصيبوا عقب سقوط طائرة مسيرة أطلقها حزب الله اللبناني داخل إسرائيل قرب الحدود مع لبنان. استشهد اليوم فلسطينيان وأصيب آخرون بجراح جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفته في شارع غزة القديم شمال القطاع. واستشهد آخر عقب إطلاق قناصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي النار عليه أمام عيادة وكالة الأونروا بمخيم جباليا. كما أصيب 3 فلسطينيين أيضا وصفت حالاتهم بالخطيرة جراء قصف إسرائيلي قرب دوار بني سهيلة شرق خان يونس جنوب القطاع. بدأ وزراء الخارجية من دول مجموعة بريكس اجتماعا يستمر يومين في العاصمة الهندية نيودلهي فيما يواجه التكتل انقسامات بشأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة، ويشارك في الاجتماع دبلوماسيون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى جانب الدول الأعضاء الجديدة. يأتي الاجتماع في معرخلة الحرب في إيران إمدادات الطاقة العالمية. يتزامن ذلك مع اجتماع الرئيس الأمريكي والصيني في بكين، حيث يحضر الاجتماع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيري لافاروف. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير وتحديث قدراتها النووية. يأتي ذلك بعد يوم من اختبار موسكو إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.
1: أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل تطوير قواتها النووية الاستراتيجية لضمان أمنها النووي، وكذلك إدخال تحديثات على صواريخ كينجال الفرد صوتية وأريشنيك وبوسيدون وبوريفيستيك القادرة على حمل رؤوس نووية. وشدد بيسكوف الناطق باسم الكرملين بعد تجربة إطلاق صاروخ السرامات الخارق أن هذا الإطلاق الناجح يمثل حدثا على مستوى البلاد كونه يعزز أمن روسيا لفترة طويلة من الزمن. أجدر بالذكر أن قائد قوات الصواريخ سيرجي كاراكايف أوضح للرئيس الروسي أن هذا الصاروخ هو أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات، ولا تستطيع إسقاطه أي منظومة مضادة للصواريخ، ناهيك عن أن مداه يتجاوز 35,000 كيلومترا مشددا على أنه الأقوى في العالم حتى الآن. وسيتم وضع أول فوج صاروخي مجهز بمنظومة السرامات في حالة تأهب قتالي قبل نهاية العام الحالي. يأتي ذلك في إطار قرار موسكو تحديث أسلحتها النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة منظومات الدفاع الصاروخي. وتلفت النظر في هذا السياق الصيغة التي اعتمدها المحلل العسكري الروسي كوتشينكو رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني الذي أعلن أن صاروخا واحدا فقط من طراز سرامات الذي يحمل أكثر حتى من 10 رؤوس نووية قادر على تدمير دولة كاملة. كما أعلن كيريل فينين سفير روسيا لدى ألمانيا أن موسكو قد تضطر لزيادة أهدافها النووية في أوروبا ردا على التحالف النووي الألماني الفرنسي الجديد. على الصعيد الميداني، أكدت المصادر الأوكرانية أن حدة الهجمات الروسية ازدادت بشكل كبير جدا، وخاصة على خيرسونا، زاباروجيا، وبولتافا، وسومي، ودنيبروبيتروفسك، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، ناهيك عن الدمار الكبير في البنية التحتية والمنازل. واتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي موسكو بأنها شنت واحدة من أطول الهجمات على أوكرانيا، تحديدا بالتزامن مع زيارة الرئيس ترامب إلى الصين لجذب الانتباه. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: أعلنت تركيا وأرمينيا فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية في خطوة لافتة على طريق تطبيع العلاقات المجمدة بينهما منذ عقود على خلفية الحرب في إقليم ناغورنو كاراباخ منذ تسعينيات القرن الماضي.
2: في إطار مساعي التقارب والتطبيع بين تركيا وأرمينيا التي انطلقت عام 2021، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن استئناف العلاقات التجارية المباشرة، وقال المتحدث باسم الخارجية أنجو كيتشلي إن التبادل بين البلدين بدأ نظرياً اعتباراً من 11 من مايو، حتى لو كانت المبادلات تمر حالياً بدولة ثالثة، في إشارة إلى جورجيا لعدم توافر نقطة حدودية للتبادل. ولفت إلى أن الأعمال التقنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين بشكل كامل متواصلة. أرمينيا رحبت بالخطوة ووصفتها بأنها مهمة في وقت أصبحت فيه المبادلات التجارية بين الجانبين قائمة فعليا خصوصا عبر جورجيا. واعتبرت وزارة الخارجية الأرمينية القرار خطوة جديدة في مسار تطبيع العلاقات، مؤكدة أنه سيسهم في تنشيط التجارة وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب دعم الترابط الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. وأضافت أن الخطوة المنطقية التالية ستكون فتح الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ولاقت الخطوة هذه ترحيبا أمريكيا أيضا، عبر عنه السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك، التي وصفها بأنها نقطة تحول مهمة من حيث الترابط الإقليمي والسلام. وفيما يعد هذا الإعلان خطوة إضافية على طريق التطبيع، أكدت تركيا في منطقة جنوب القوقاز بما يعزز فرص السلام والازدهار لجميع دول المنطقة وشعوبها. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: قتل 5 جنود على الأقل و7 مسلحين في اشتباكات وقعت في إقليم بلوشستان المضطرب في جنوب غرب باكستان. وقالت السلطات إن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من قافلة تابعة لحرس الحدود، أعقب ذلك اشتباك مع مسلحين. وقال مسؤول كبير في الإقليم إن 5 جنود قتلوا وأصيب آخر بجروح خطرة، فيما قتل 7 مسلحين في العملية. وفي الآونة الأخيرة كثفت مجموعة من المسلحين المطالبين بانفصال إقليم بلوشستان من هجماتهم على المدنيين وعلى شركات الطاقة الأجنبية. ناقشت لجنة المحميات الطبيعية خلال اجتماعها عددا من الملفات المرتبطة بتطوير وإعلان المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، وذلك في إطار تعزيز جهود حماية التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية. كما استعرض الاجتماع مشاريع محميات ومواقع جديدة ذات أهمية بيئية ووطنية، ما يعكس توجه الهيئة نحو توسيع منظومة المحميات الطبيعية وفق أسس علمية ومستدامة. كما ناقشت اللجنة عددا من المقترحات الجديدة المتعلقة بالمواقع البيئية ذات القيمة العالية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. أطلقت وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة لمستشفى خولة جهاز مناظير العمود الفقري، وذلك بدعم وتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو. يعد جهاز مناظير العمود الفقري من التقنيات الحديثة في مجال جراحات العمود الفقري الدقيقة، حيث يتيح إجراء العمليات بتدخل جراحي محدود، ما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع فترة التعافي وفق أحدث الممارسات الطبية المتقدمة. كما تم التوقيع على اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة، وذلك دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات العلاجية والتأهيلية وتحسين جودة الحياة للمرضى. دشن مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة خدمة العلاج بالحقن الرغوي لعلاج الدوالي والشعيرات الدموية الدقيقة، التي تعد من العلاجات الحديثة والفعالة التي تستخدم لعلاج الدوالي بطرق آمنة وغير جراحية، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية والتجميلية للمرضى وتقليل فترة التعافي. تأتي الخدمة ضمن خطط مستشفى الرستاق الرامية إلى توفير خيارات علاجية متقدمة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. أقيمت اليوم بجامعة صحار الندوة العلمية الهوية العمانية كركيزة وطنية حماية الثوابت الثقافية في عالم متغير. شهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل العلمية ناقشت أبعاد الهوية الوطنية والتحولات الفكرية والثقافية والإعلامية المرتبطة بها، كما خرجت بمجموعة من التوصيات أبرزها تعزيز حضور الهوية الوطنية في المناهج

0: التعليمية والبرامج الثقافية وتطوير خطاب إعلامي وطني يعزز الوعي بالثوابت الثقافية وتفعيل الشراكة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية في بناء وعي مجتمعي متوازن إلى جانب دعم المبادرات الشبابية التي تعزز الانتماء الوطني. رعى الندوة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة. نجح فريق طلابي من الكلية المهنية بصلالة وجامعة ظفار في تحويل الأصداف البحرية إلى مادة كربونات الكالسيوم ذات استخدامات متعددة من خلال تأسيس شركة طلابية ضمن توجه عملي يعزز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري ويرسخ حضور الابتكار الشبابي في معالجة التحديات البيئية. أسعد بن سعد المعمري مدير العمليات في الفريق الطلابي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
1: كلمة ريكونشا كلمة تعني الأصداف البحرية، وري ترمز إلى إعادة تدوير وإعادة القيمة. نحن ننظر إلى الأصداف البحرية ليس كمخلفات بل كموارد يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية واستدامية حقيقية. ومن البداية كان هدفنا بناء علامة عمانية مبتكرة تربط بين الاستدامة والاقتصاد وتحويل التحديات البيئية إلى فرصة واعدة. نحن في ريكونشا لا نقدم يعني مجرد منتج، بل نقدم قيمة مضافة للسوق العماني. فالمنتج يدخل في عدد قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والآلات، وأيضا في قطاع مواد الإنشاء والبناء مثل الأسمنت والخرسانة، مما هذا يمنح المنتج فرصة لنمو كبيرة وتطبيقات واسعة. ونحن نؤمن بأن توطين هذه المنتجات داخل السلطنة سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. بفضل الله استطاعت ريكونشا أن تحقق حضور مميز خلال الفترة القصيرة، حيث تأهلنا في برنامج الشركة ضمن مسابقة إنجاز عمان من بين أكثر من 400 شركة مشاركة على مستوى السلطنة، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى إجراءات فحوصات مخبرية وفنية للمنتج في جامعة نزوة وأيضا شركة OQBI وجامعة ظفار والكلية المهنية بصلالة.
0: تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 بمدينة كازان بجمهورية تترستان الروسية، حيث تهدف المشاركة إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وبناء شراكات تجارية واستثمارية مع الأسواق الواعدة بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية.
2: لفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين دول العالم إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان، افتتحت في مدينة كازان بجمهورية تتارستان الروسية أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة واسعة من الوفود الحكومية والشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية. محمود بن سليمان اليزيدي رئيس قسم ترويج الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس الجناح العماني.
3: تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في صادرات عمان الجناح الدولي وبمشاركة عدد من الشركات الرائدة العمانية في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الغذاء، قطاع البناء والتشييد، وكذلك القطاع الدوائي، وبمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
2: ويتضمن الجناح العماني مشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بجانب أصحاب ورواد الأعمال والشركات العمانية في القطاعات السمكية والبناء والتشييد والصناعات الدوائية والأغذية والخدمات. موسى بن يعقوب العزري مدير المبيعات بشركة مختبرات المستقبل.
4: تهدف مشاركتنا في معرض كازان إلى التعرف للسوق وجذب المستثمرين.
2: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث الدولي في إطار تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها واستكشاف فرص تصديرية جديدة، وكذلك بناء شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات. أحمد بن سالم البلوشي مجموعة مسقط الرائدة.
5: شاركتنا اليوم في منتدى كازان لاستكشاف الفرص التجارية والتوسع في الأسواق الأقليمية والخارجية.
2: خليفة بن حمد السعدي شركة منبع الجودة العالمية.
6: مثل هذه المعارض تفيد الشركات إلى حصول اتفاقيات بين الطرف العماني والطرف الروسي في تسهيل عمليات الصادرات العمانية من عمان إلى روسيا مثل الأسماك المجمدة.
2: ويعد منتدى ومعرض حلال إكسبو أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، كما يشكل منصة حوارية بين المصنعين وأصحاب القرار من مختلف دول العالم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. أعد هذا التقرير الزميل محمد بن صالح البلوشي.
0: بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء منذ تأسيسه حتى شهر أبريل الماضي نحو 215 مليون ريال عماني لأكثر من 2000 مشروع. ودشن الصندوق في العام الماضي منتج تمويل السيارات للأفراد بما يتماشى مع خطة التوسع التي يسعى إليها خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات التجارية عبر حلول تمويلية مرنة وميسرة. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 17 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 104 دولارات و81 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط في ختام التداولات عند مستوى 7960 نقطة، منخفضا بنحو 5% مقارنة بالأسبوع السابق. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط نحو 250 مليون و500 ألف ريال عماني بانخفاض تجاوز 30%، وذلك وكما انخفضت القيمة السوقية ب 2% لتبلغ نحو 37 مليار و375 مليون ريال عماني. قررت الحكومة الهندية حظر صادرات السكر بأثر فوري حتى نهاية شهر سبتمبر القادم، في خطوة تهدف إلى احتواء ارتفاع الأسعار المحلية وتأمين احتياجات الأسواق في الهند التي تعد ثاني أكبر منتج للسكر في العالم. وأشارت الحكومة الهندية إلى أن الحظر يشمل السكر الخام والأبيض على حد سواء، مع السماح باستكمال الشحنات التي بدأت إجراءات تصديرها بالفعل وفق شروط محددة، حيث تم شحن أكثر من 600 ألف طن من إجمالي العقود الموقعة سابقا والبالغة 800 ألف طن. وفور الإعلان عن القرار شهدت البورصات العالمية ارتفاعا في العقود الآجلة للسكر، حيث صعدت أسعار السكر الخام في نيويورك بنسبة جاوزت 2%، بينما ارتفعت العقود الآجلة للسكر الأبيض في لندن بنسبة 3%. ارتفع مؤشر نيكيا اليابانية اليوم في الجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي بفضل تحسن قطاع التكنولوجيا التي بددت التراجع في السوق ككل، حيث زاد المؤشر بنسبة 37% ليسجل أكثر من 63,507 نقاط. لكن مؤشر توبكس الأوسع نطاقا هبط بمقدار 47% ليسجل 3,900.1 عند الإغلاق. ومع اقتراب موسم الأرباح في اليابان من نهايته، فمن المتوقع أن تسجل الشركات المدرجة على مؤشر توبكس نموا يقدر ب 6% في صافي أرباحها بسبب الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم مدعومة بتراجع الدولار في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات بين الرئيسين الأمريكي والصيني، حيث زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 3% ليصل إلى 4699 دولارا و87 سنتا للأوقية، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو المقبل عند 4706 دولارات و90 سنتا للأوقية. أما أسعار الفضة فقد انخفضت بمقدار 4% لتسجل 87 دولارا و64 سنتا للأوقية. أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية آن في هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. وفقا للمنظمة فإن إجمالي الحالات بلغ حتى يوم أمس

إعلانية اقترعتها رياح عاتية أدى إلى سقوط بعضها على السيارات وسط سحب من الغبار وأكوام الحطام على جوانب الطرق. وتعد العواصف شائعة في هذه الولاية خلال الموسم الحار من مارس إلى يونيو قبل الأمطار الموسمية. وصلنا بكم إلى ختام فترتنا الإخبارية الثانية، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيسان الأمريكي والصيني يتفقان خلال قمتهما في بكين على ضمان التدفق الحر لإمدادات الطاقة من الشرق الأوسط. إصابة 9 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على مناطق في جنوب لبنان، مع ترقب لانطلاق جولة جديدة من المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. اجتماع مجموعة بريكس في نيودلهي يناقش أوجه التعاون الاقتصادي والتطورات العالمية بشأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. حرر الفترة الزميل سليمان بن سهيل لكيومي، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: سلطنة عمان.
1: طبعا بديت القراءة لما كنت صغير.
2: والله أهلي كانوا يقولوا لي يعني أقرأ.
3: لما كنت في الصف الخامس قرأت 80 كتاب.
4: إذن القارئ الصغير في سنه الكبير بعطائه.
5: يعني النجاح في الحياة أو النجاح في أي شيء يريده الإنسان.
6: نعم أحب القراءة، من هواياتي المفضلة القراءة والسباحة.
7: يعني الشخص يستخدم عقله في وقت الحاجة،
8: لأن كتاب يتحدث عن قاع البحر.
9: في المدرسة كان يجب علينا أن نقرأ على الأقل كتابين في الأسبوع ونشرحها.
10: لازم تكمل القصة عشان تعرف إيش حصل.
0: القارئ الصغير، رحلة يومية مع أجيال المستقبل العاشقة للقراءة. القارئ الصغير يحاور القراء الصغار ويتصفح كتبهم. سليمان بن علي المعمري يضعهم في الصورة إخراجا سيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير.
11: أهلا ومرحبا بكم أعزائنا في هذه النزهة اليومية مع القراء الصغار.
12: أنا ياسمين بنت سعيد بن صالح الرياني، عمري 9 سنوات، بمدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي بولاية نزوان.
11: ياسمين تهوى القراءة والكتابة والطبخ والرسم، وتتمنى أن تصبح في المستقبل طبيبة أطفال. مرحبا ياسمين.
12: مرحبتين.
11: كيف حالك؟
12: خير الحمد لله.
11: أنت ما شاء الله طالبة شاطرة في مدرسة شعلة العلم، صحيح؟
12: صحيح.
11: وطبعا تحبين القراءة، صحيح؟
12: صحيح.
11: شاركتي في مسابقات قراءة؟
12: نعم.
11: على مستوى المدرسة؟
12: نعم.
11: أها، احكي لي عن هذه المسابقة.
12: هذه المسابقة لازم تلخص 10 قصص.
11: أها.
12: والاستفادة منهن.
11: أها، وأنت لخصت 10 قصص؟
12: نعم.
11: والاستفادة منهن كمان؟
12: نعم.
11: ممتاز. وإيش بتحكي لي عن من القصص؟
12: الأم الصغيرة وابنة فرعون ومشطة ابنة فرعون وفي غار حراء.
11: ممتاز. إيش حكاية الأم الصغيرة؟

0: كانت زينة من مدرستها، فكانت كل يوم تذهب إلى المطبخ وترى ماذا فعلت لهم أمها، لكن في تلك اليوم لم ترها هناك. فسمعت بكائي أختي الصغيرة، فذهبت إلى مصدر البكاء فرأت أمها نائمة مريضة لا تستطيع الكلام. فأخذت أختها الصغيرة وأعطتها الحليب وبدلت لها ملابسها ونيمتها على السرير. فاتصلت بأبيها وقالت له: أبي تعال بسرعة وأحضر معك الطبيب. فعندما جاء الطبيب ومعه الأب، قال الطبيب: يجب أن تستريح أولا ومن ثم تعطوها هذا الدواء. ومن ثم ذهبت زينة بإفعال الغداء للجميع وحضرت لأمها العصير. وفي اليوم التالي استيقظت زينة وذهبت واتصلت بخالتها وقالت لها:
1: إيش قالت لها؟
0: تعالي واعتني بأمي إلى أن أعود من مدرستي. فحضرت للجميع الإفطار وذهبت إلى مدرستها وأتت خالتها. عندما عادت أختها زينة استقبلتها الأم بفرح وحضنتها. أمها وقالت لها: لقد كنت أما صغيرة. فمن تلك اليوم كانت زينة تساعد أمها.
1: ممتازة ممتازة يا ياسمين. إذن إيش الاستفادة من قصة الأم الصغيرة؟
0: الاستفادة أن لازم كل يوم نساعد أمنا.
1: وإنه وأيضا الأخت الكبيرة تساعد الأخت الصغيرة، صح؟
0: نعم.
1: ممتازة يا ياسمين. وإيش بعد قلتي لهم قريتي من القصص؟
0: مشيطة ابنة فرعون.
1: إيش حكايتها؟
0: حكايتها أنه كانت في يوم الأيام مشيطة ابنة فرعون تمشط شعر ابنة فرعون. فسقط المشط من يدها إلى الأرض. فعندما أرادت أخذه قالت: بسم الله. ففرحت ابنة فرعون وقالت: هل تقصدين أبي؟ قالت: لا، إنه ربي ورب أبيك. فغضبت ابنة فرعون وذهبت وأخبرت أباها. فغضب أبوها وقال: أحضروا لي ماشطة ابنتي. فعندما أحضروها قال لها: من هو ربك؟ قالت: إنه ربي وربك. فغضب وأحضروا لها مرجلا فيه زيتا وأشعلوا النار وأحضروه فوقه وأحضروا أولادها الخمسة. فأخذوا ولدها الأكبر وقالوا لها: من هو ربك؟ قالت: ربي وربك. فأخذوه ورموه على المرجل فذاب جلده. ومن ثم أحضروا الذي بعده، قال: من هو ربك؟ قال: إنه ربي وربك. ثم رموه هناك.
1: طيب
0: فذاب
1: جلده. نعم، إلى نهاية القصة.
0: فعندما
1: كيف انتهت القصة؟
0: وفي النهاية عندما جاء وصلوا إلى ولدها الرضيع التي كانت تحبه كثيرا، قال: من هو ربك؟ قالت: ربي وربك. ومن ثم لم تتكلم. فأنطقه الله ودعاه هي وحدها تسمعه. وقال لها: لا تخافي يا أمه، إنه الوقت المناسب لكي تقولي ربي وربك. من ثم قالت: ربي وربك بكل بساطة. من ثم رموه هو وهي. فعندما تهو أخذوا المرجل ورموه ورموا عظامهم في النهر. وفي الجنة كان جبريل ورسول محمد يتكلمان. فشم محمد صلى الله عليه وسلم رائحة عظام زكي رائحتهم وكانت زكية. فقال لجبريل: هل تشم هذه الرائحة؟ هذه رائحة من؟ فقال: إنها رائحة ماشطة ابنة فرعون وأبنائها.
1: وخلصت القصة. إذن إيش الاستفادة من هذه القصة؟
0: الثبات على الدين.
1: ثبات على الدين وعلى الإيمان بالله مهما تعرضنا لاختبارات قوية، صح؟
0: صح.
1: ممتازة يا ياسمين. طيب تحفظين طبعا أناشيد صح؟
0: صح.
1: إيش بتسمعيني من الأناشيد؟
0: أقسمت.
1: أقسمت.
0: أقسمت. أقسمت أحبك يا وطني، وأحب ثراك، وأحب بحارك والصحراء، أحب سماك، لو كل العالم جنات ما اخترت سواك. وسألت وسألت المعجم عن معنى كل الكلمات، إلا عن اسمك يا وطني ما احتجت لغات. وكتبت حروفك يا وطني في خد الشمس، وطني وطني سجادة أحلامي في اليوم وأمس، تحيا بسماتك في شفتي والروح فداك.
1: ممتاز ممتاز يا ياسمين. تحفظين قرآن كريم؟
0: نعم.
1: إيش بتسمعيني من
0: سورة الأعلى؟
1: سورة الأعلى. نستمع.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.

0: يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم، ما شاء الله عليك يا ياسمين، ممتازة. أنت بعد أيضا تكتبين صح؟
0: صح.
1: إيش تكتبي؟ قصص؟
0: قصص.
1: كم قصة كتبتي لحد الآن؟
0: لحد الآن 3 قصص.
1: آها، جبتي شيء من قصصك هنا الاستوديو؟
0: لا، لكن أعرف أقول لك عنها.
1: آها، قولي لي عن واحدة من القصص.
0: عنوان هذه القصة: الحياة الكئيبة إلى الحياة السعيدة.
1: جميل.
0: في مكان مألوف كان هناك ناس يشعرون بالجوع والعطش. وعندما جاء فصل الصيف فكانت الحرارة مرتفعة وكانوا هم في الصحراء يعيشون، فمات تقريبا 60 شخصا وبقى 20 شخصا، 5 من البنات الصغار و5 من الأولاد الصغار و5 من النساء العجوزات و5 من الرجال العجائز.
1: أها، ممتاز.
0: وكانوا مخبئين منزلا إلى أن يبقى القليل منهم، فقسموهم إلى قسمين: القسم الذي فيه 5 عجائز و5 بنات صغار، أما في القسم الثاني 5 رجال عجائز و5 أولاد صغار.
1: جميل.
0: فكان في المنزل الأول الذي فيه القسم الأول كان هناك الكثير من الأكل وأدوات الطبخ.
1: جميل.
0: وأما في المنزل الثاني كان هناك الكثير من المخططات وهكذا. والكثير من الأشياء. فكان في كل يوم النساء يطبخن أشهى وأزكى الطعام، أما الرجال فكانوا يسكون الأماكن. وعندما بدأت تتكاثر فكثر الناس وكانت الحياة سعيدة.
1: وخلصت الحكاية. ما شاء الله عليك، يعني خيالك خصب ما شاء الله. أنت ذكرت الطبخ الحين في القصة، أنت أيضا من هواياتك الطبخ صح؟
0: نعم.
1: إيش تطبخين؟
0: أشياء بسيطة.
1: مثل إيش؟
0: مثل سنافر، أشياء يعني سائلة مثل حليب، شاهي، نسكافيه كذا.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز ممتاز. وترسمين بعد؟
0: نعم.
1: ومن نشوف رسوماتك؟
0: رسومات تتحدث عن المطر، رسومات تتحدث عن الأفلاك وهكذا.
1: ممتاز. ومن نشوفهن؟ ولا ما تراويهن حد؟
0: أراويهن حد.
1: من؟
0: الأستاذات والطالبات والمديريات.
1: المديريات ولا المديرات؟
0: مديرة.
1: ويعجبنهم؟
0: وأفراد العائلة.
1: ما يعجبنهم رسوماتك؟
0: يعجبهم.
1: ممتاز ممتاز يا ياسمين. وإيش أمنيتك تصير في المستقبل؟
0: طبيبة أطفال.
1: طبيبة أطفال، ليش عاد؟
0: لأني أنا أحب التعامل مع الأطفال وأحب أساعد الناس.
1: ممتاز، إن شاء الله تحقق أمنيتك وتصيرين طبيبة أطفال كبيرة في المستقبل. إيش الحكمة اللي نختم بها هذه الحلقة؟
0: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: جميل. الوقت كالسيف، إيش معناها يعني؟
0: معناها إذا أنت ما رتبت يومك يصير كل اللي تداك الوقت.
1: صحيح، يعني لازم واحد ينظم وقته.
0: نعم.
1: ممتاز، أنا استمتعت بالحوار معك يا ياسمين، ما شاء الله عليك. ياسمين بنت سعيد بن صالح الريامي، الطالبة الرائعة في مدرسة شعلة العلم للتعليم الأساسي في ولاية نزوة، البلغ من العمر 9 سنوات. شكرا جزيلا لك.
0: العفو.
2: القارئ الصغير مع تحيات سليمان بن علي المعمري وسيف بن سالم الجرداني. القارئ الصغير. عند 5 مساء تستمعون إلى برنامج بانوراما، إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: متابعينا الكرام، المحيطات هي رئة الكوكب وقلبه النابض بالحياة، تغطي أكثر من 70% من مساحات أرضنا، وتحمل في أعماقها أسرار الخلق وتوازن المناخ. نحن نسميها الكرة الزرقاء بفضل هذه المياه الشاسعة.
1: لكن ماذا لو استيقظنا يوما لنجد أن المياه قد اختفت؟ ماذا لو جفت المحيطات والبحار تماما وتحولت تلك الأعماق السحيقة إلى صحار كبيرة ووديان جافة؟ كيف سيبدو شكل الخريطة؟ وماذا سيحدث للغلاف الجوي وللحياة التي نعرفها؟
2: في اللحظة التي تختفي فيها المياه سينكشف لنا الوجه الآخر للأرض. سنرى جبالا لم نرى مثلها قط، فسلسلة جبال وسط المحيط ستظهر كأطول سلسلة جبلية على وجه البسيطة. سنرى خندق ماريانا كهوة سحيقة تمتد لأحد عشر كيلومترا نحو باطن الأرض.
1: كذلك ستتصل القارات ببعضها، ستختفي الجزر لتصبح قمم جبال شاهقة. سنستطيع السير من مسقط إلى بومباي مشيا على الأقدام، ومن الرباط في المغرب إلى نيويورك فوق رمال وأملاح لا تنتهي. سيبدو الكوكب مثل كوكب المريخ، كرة صخرية قاحلة تغمرها الرمال والصخور البركانية.
2: لكن الجمال البصري لهذه التضاريس سيكون قصير الأمد. المحيطات هي المصدر الرئيس لدورة المياه، بدونها لن يتبخر الماء، ولن تتكون السحب، ولن تهطل الأمطار. ستجف الأنهار والبحيرات العذبة في وقت قياسي.
1: ستحترق الغابات والمحاصيل الزراعية بسبب انعدام الرطوبة. ستتحول الأرض إلى فرن عالمي. المحيطات كانت تمتص حرارة الشمس وتوزعها، وبدونها سترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قاتلة لا تتحملها الكائنات البشرية. سنفقد الأكسجين أيضا، لأن العوالق النباتية في المحيطات هي التي تنتج نصف كمية الأكسجين الذي نتنفسه.
2: تخيل المشهد، ملايين الأطنان من الأسماك والكائنات البحرية تموت في لحظات، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية لا مثيل لها. سيفقد البشر مصدر الرئيس للغذاء، وستندلع الخير قطرات المياه الجوفية.
0: ماذا لو؟
1: سيصبح الهواء مطرباً وخانقاً، ستختفي الألوان الخضراء، وسيهيمن اللون البني والأصفر على كل شيء. لن يعود هناك خريف في صلالة، ولن تكون هناك حياة على السواحل. ستكون البشرية أمام خيار واحد، الاعتصام في قمم الجبال الباردة أو تحت سطح الأرض هرباً من شمس لا ترحم. فالماء هو روح الأرض، وإذا خرجت الروح مات الجسد.
2: في نهاية حلقتنا يجب أن ننظر إلى البحر بنظرة مختلفة. ليس مجرد مكان للصيد أو النزهة، بل هو ضمان وجودنا على هذا الكوكب.
1: ماذا لو جفت المحيطات؟ الجواب هو انتهاء قصة الإنسان. لذلك عندما ترى زرقة الماء في المرة القادمة، تذكر أن كل قطرة هي مليار سنة من صنع الله لتبقى أنت حيا. اشكر الله على نعمة الماء، وحافظوا على بحارنا ومحيطاتنا، فهي الأمانة التي لا حياة لنا بدونها. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
0: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. بانوراما بانوراما
2: معنا في كل مكان، مسا عليكم بالخير ونرحب بكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج بانوراما عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. رحلة الخميس الونيس اللي دائما نتمنى أن تكون رحلة جميلة للجميع، خاصة للي راجعين للبلد الحين. إن شاء الله هكذا تستمتعوا معنا ونكون رفقة طيبة لكم وتوصلوا بالسلامة والله يحفظكم. وتحية لمن يسمعنا من أي مكان يصل إليه أثير إذاعة سلطنة عمان. الخميس يوم مميز، وأكيد إن شاء الله دائما فيه اللقاءات والتجمعات مع إجازة نهاية الأسبوع، والله يجمعكم على خير مع الأهل والأحبة. وإحنا إن شاء الله نجتمع معكم خلال ساعتين من عمر برنامجنا برنامج بانوراما، ونسعد دائما بتواصلكم على رقم الواتساب 7244210. ومسي بالخير على الزميلة فتحية. مساء الخير فتحية.
3: مساء الخيرات ومساء البركات ومساء الخميس، المساء الذي لا يشبه أي مساء آخر. تحية لكم مستمعينا مع نهاية الأسبوع، أكيد رحلة مسائية تجمعنا وإياكم من الآن ولغاية السابعة. الأجواء غير في الخميس، حتى لو درجات الحرارة مرتفعة ياسر، النفسية المعنويات دائما استراحة تأخذ فيها شهيق وزفير، وربما يعني تعطي ظهرك للالتزامات، خاصة اللي كان الضغط عليك خلال أيام الأسبوع، وتعطي وجه لنفسك ووجه لأكيد أحبابك وأهلك وأيضا أصدقائك.
2: أكيد فتحية، النفسية رغم أن الأجواء حارة لكن هي اللي تخلي الأجواء جميلة وتخليك يعني كذا تشعر

0: بالسعادة والراحة.
1: نعم
0: فدائما يعني يوم يأتي من بعده إجازة يومين واستراحة، استراحات
1: كمكافأة.
0: مهمة. نعم أكيد.
1: نعم
0: فنتمنى دائما أن تكون إجازة طيبة للجميع، والله يجمعهم دائما على خير. يعني معروف إجازة نهاية الأسبوع فيها الجمعات واللمات مع الأهل والأصدقاء إن شاء الله، ودائما هذه الجمعات والتجمعات جميلة، وإن شاء الله دائما نتمنى للجميع أن الله يجمعهم على الخير والود والمحبة. وإحنا طبعا ساعتين بعد نجتمع معهم مع نهاية الأسبوع ونرافقهم هذه الرفقة الطيبة، خاصة اللي يسمعونا الحين اللي راجعين للبلد. نسأل الله أن يحفظهم ويصلوا بالسلامة
1: إن شاء الله ياسر. وقرأت عبارة تقول إنه إجازة الأسبوع حتى لو كانت يومين كفيلة بأنها تنقذ الشخص من الاحتراق الوظيفي.
0: نعم
1: إذا كان مضغوط طوال الأسبوع وأيضا خلال هاليومين مثل ما أديت الأمانة مع عملك أدي الأمانة مع يعني نفسك وجسمك وأيضا محيطك الاجتماعي.
0: نعم.
1: ففعلا اليومين ممكن البعض يستهين فيها بس كفيلة أنها تنقذ واجد أشياء.
0: أكيد فتحية، يعني حتى وإن كان يومين لكن ما دام بترتاح فيها تفصل نفسك عن ضغوطات العمل إن شاء الله، يعني يكون فيها راحة نفسية ترتاح. كما تقول يعني الاحتراق الوظيفي يمكن في هذه اليومين شوي يخفف منك، وبالتالي يعني يومين راحة حلوات مهما كان. يعني حتى يعني البعض مثل ما ذكرت يقول لك والله ترى يومين، لكن في النهاية ترى استراحة وراحة بالنسبة لك.
1: بالفعل ياسر، وإحنا أكيد نتمنى لكم إجازة سعيدة مستمعينا، ونسعد بتواصلكم الجميل عبر رسائلكم على 724-4-2-0-1. فريق العمل في الإعداد والتقديم ياسر الهنائي
0: وفتحية الخنبشي، وفي الإخراج مانع الفارسي،
1: ومساء الخميس.

0: بلدانهم إلى أي وجهة. يعني أغنية جميلة، راجع بشوقي ولهفتي من غربتي.
1: أكيد من الأغاني الجميلة للفنان الراحل عبد الكريم عبد القادر، وتحية لمخرجنا مانع الفارسي طبعا على إحياء هذا الأرشيف الجميل جدا، ودائما في حنين لمثل هذه المعزوفات والمقطوعات.
0: نعم.
1: ياسر، خاصة أنها مرتبطة بفترة زمنية يوصف فيها هذا الفن بالفن والطرب الأصيل.
0: نعم، والأغاني هذه مختلفة فتحية في
1: نعم.
0: كلماتها، في ألحانها،
1: نعم
0: وأصوات من غناها حقيقة يعني،
1: صحيح.
0: وبالتالي يعني هي مؤثرة. يمكن البعض اللي حين يسمع وهو يستمع لنا وراجع كذا للبلد يعني يعيش أجواء جميلة.
1: وترجع لذكريات إذا كانت هذه الأغنية ترتبط معاه بفترة من عمره يعني.
0: نعم بالفعل.
1: تحياتنا لكم مستمعينا، وتحياتنا لرسائلكم على 7244-2010. هالمرة أنا وياسر نروح لمحطة سالفة. وفي محطة سالفة اليوم يعني بنطرح سؤال نوعا ما مختلف تماما عن كل الأسئلة اللي طرحناها، واللي كانت متعلقة بالأصدقاء وعلاقاتكم مع أصدقائكم وغيرها من المواضيع. اليوم موضوعنا ياسر حول الأشخاص اللي ما عندهم أصدقاء ولا صداقات.
0: احنا كنا نطرح اللي لما يكون عندك صديق، وإيش
1: نعم.
0: نوع الصديق وكيف تتعامل مع أنواع الأصدقاء.
1: صحيح.
0: لكن اليوم سؤالنا إن ما عندك، بعض الأشخاص ما عندهم أصدقاء، أو ما يعني ما لديهم أبدا أي صداقات.
1: نعم.
0: أو ما يحب أي حد أن يكون يعني في تواصل مع هذا الشخص، أو يكون هذا الشخص صديقه، وهو بنفسه ما يحب يكون عنده أصدقاء.
1: هو قرار.
0: أيوة،
1: القرار هذا أكيد وراه أسباب ياسر.
0: نعم.
1: يعني بعض الأسباب ربما اللي تخلي بعض الأشخاص يعني بدون صداقات في أشياء تتعلق بالطفولة.
0: نعم.
1: يعني هذه الصدمات يمكن كانت ناتجة بسبب يعني حالات تعرض فيها مثلا للغدر أو الخيانة، فقد فيها ثقته في الآخرين. على فكرة الإنسان أحيانا يخزن مواقف، هذه المواقف تكون سبب في أفعاله، ولما تعود للزمن تجد مخزنها من أيام الطفولة.
0: نعم.
1: فتتشكل معاه هذه الشخصية، الشخصية الحذرة، الشخصية اللي ما عندها ثقة بالآخرين. فممكن تكون متعلقة أيضا بأسباب تعود لفترة من عمره.
0: لكن في بعض الأحيان فتحية، يمكن بعد الارتباط بالطفولة، أن في أشخاص هم يريدوا يكونوا علاقات، يريدوا يكونوا صداقات، بس طبعا بسبب الانعزال يمكن منذ فترة الصغر يعني ما يقدر يطور المهارة اللي فيها تواصل مع الآخرين، فبالتالي كان الآخرين ينفروا منه.
1: نعم.
0: رغم أنه يعني يرغب أن يكون صداقات، لكن لا يستطيع تكوين هذه
1: نعم.
0: الصداقات،
1: نعم.
0: وبالتالي ليس لديه مهارة التواصل، يمكن بسبب الانعزال اللي عاشه في طفولته. فالطفولة بعد مؤثرة يعني، فبالتالي كيف عشت، كيف تربيت، قد تكبر وتشبع على هذا الأمر
1: فعلا. أيضا أعتقد ياسر من الأسباب اللي تخلي بعض الأشخاص يعني ما عندهم دائرة أصدقاء، ما يحب يرتبط بالناس، لا يرتبط بمشاويرهم، ولا يرتبط مثلا بروحاتهم جياتهم، ولا يكون عنده أي التزامات أو مسؤوليات اتجاههم. بالتالي يقول لك أنا والله شاري راحت بالي ومبسوط على العزلة هذه، وقرار يعني هو معتمد لنا ومؤمن فيه. وبالتالي هذا الشخص يعني شخص يخوف على فكرة. من أي ناحية؟ هذا الشخص يعني ما يهم أنه يكون مع حد، عادي لو كان وحيد. والسبب أنه يرى هذه العلاقات التزام، وهذا الالتزام يسبب له ثقل، وبالتالي يهرب من موضوع الصداقات
0: ويحب يعيش لوحده يعني.
1: بالفعل. وللأسف البعض ربما ياسر على النقيض تماما يكون مثالي جدا، يعني يريد ناس بلا أخطاء ما ممكن، أو يريد ناس بلا نقص، ما عندهم نواقص، ما في إنسان
0: مستحيل
1: كامل،
0: مستحيل تحصل يعني شخص كامل.
1: بالضبط.
0: أكيد في بعض النقاط يعني العيوب يعني، فهذا طبيعة البشر.
1: أو يقول لك
0: البشر.
1: أنا ما حصلت حد يفهمني مثلا. فأيضا المثالية الزائدة.
0: نعم.
1: وحتى مواقع التواصل الاجتماعي الآن لما تجي تشوف شخص يقول لك والله عندي أصدقاء المواقع أكثر من أصدقاء الواقع.
0: يعني أصدقاء افتراضيين.
1: افتراضيين.
0: في الواقع الافتراضي.
1: هم سدوا له هذا الفراغ.
0: نعم.
1: حنا هذه الأسباب ممكن يعني من جهتي ومن جهتك يا زر، لكن المستمعين يمكن عندهم أسباب أخرى.
0: نعم، وهذا اللي إحنا نريدكم مستمعينا يعني تشاركونا فيه، تشاركونا آرائكم. إيش اللي يجعل شخص ما عنده صداقات، ما يرغب إنه يكون صداقات؟ يعني إيش الأشياء اللي تخليه يكون بدون صداقات؟ إحنا نتمنى إنكم تشاركونا على رقم الواتساب 724-420-10، ما الذي يجعل الشخص ليس لديه صداقات؟

0: تحية لمحبي فنان العرب أبو نورة محمد عبدو، وأكيد تحية لكل أصدقاء بانوراما اللي استمعوا لنا الآن، وأيضا تحية للي بدأوا تفاصيل إجازة الأسبوع. وياسر، يمكن البعض فعلا يفضل هذه الفترة البقاء في البيت مع ارتفاع درجات الحرارة، لكن على النقيض تماما في ناس ما شاء الله تبارك الله حتى في الصيف لهم صولات وجولات وكشتات.
1: نعم، في أماكن تختلف عن أماكن اللي في يعني يذهبوا إليها في الشتاء، بالتالي نعم. هناك أماكن ممكن أن الواحد يروح ويتكشات فيها، والبعض يقول لك والله يمكن نروح المول، يعني يعني كذا نغير جو داخل المول ما دام انه في تكييف. البعض يروح للاماكن البارده،
0: نعم
1: معظمهم في المولات، والبعض يبحث عن الاماكن البارده، واحنا بلادنا فيها اماكن اجواءها معتدله في الجبل الاخضر، جبل شمس، بعض الاماكن اللي ممكن اشخره. نعم،
0: حتى مصيرة على فكرة أنا سمعت أن درجات الحرارة نعم. معهم في الصيف أيضا تنخفض
1: بالفعل، فيعني هي كشتات لكن الوجهة تختلف.
0: نعم،
1: يعني تختلف عن الشتاء.
0: أهم شيء الكشتة والخروج من البيت يكون حاضر،
1: لأنه
0: يقول لك أساسا يعني الجلسة الطويلة في البيت ممكن وحدها تجيب لك مشاكل.
1: إيه، لكن يمكن في هذه الأيام بسبب الاختبارات يمكن بعض الأسر لا نعم. تفضل أن البقاء إلى أن تنتهي الاختبارات. طبعاً.
0: اختبارات مكملة لين بعد العيد.
1: لين بعد العيد.
0: يعني ياسر، يمكن هذا التوقيت فعلا توقيت في أكثر من موضوع. موضوع الحج، الاستعداد لعيد الأضحى، الاستعداد للامتحانات.
1: نعم. يعني عنده طوارئ الأسر الحين.
0: نعم بالفعل. ويمكن أيضا في الويكند هذا إجازة الأسبوع الناس يبدأوا يتسوقوا أيضا لمستلزمات عيد الأضحى.
1: نعم، يمكن يستغلوا مثل ما ذكرت يعني الإجازة، إجازة نهاية الأسبوع، الاستعداد للعيد، ويمكن أبنائنا الطلبة يستعدوا للاختبارات القصيرة. نعم. الآن في مسقط، وبالتالي يعني اختبارات النهائية إن شاء الله
0: في قبل العيد وبعد العيد. صحيح؟
1: في قبل العيد الاختبارات القصيرة، وبعد العيد الاختبارات النهائية.
0: نتمنى التوفيق للجميع ولكل مجتهد نصيب إن شاء الله. مثل ما قال ياسر، ربما تكون حالة طوارئ للكثير من الأشخاص حول طبعا هذه الأحداث الجميلة، ونتمنى أكيد وصول آمن لمقاصدكم مستمعينا. أما هالمرة نروح لمحطة إيش صاير،
1: ومن أخبارنا في محطة إيش صاير، وزارة الصحة تدشن جهاز مناظير العمود الفقري بمستشفى خولة، وتوقع اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة.
0: وأيضا بعثة الحج العمانية تصل اليوم إلى أراضي المملكة العربية السعودية برئاسة سعادة أحمد بن صالح الراشدي وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وستقوم بعثة الحج العمانية خلال وجودها في مكة المكرمة والمدينة المنورة بخدمة الحجاج العمانيين في الديار المقدسة والإشراف على أدائهم المناسك بيسر وسهولة.
1: وسلطنة عمان تشارك في الاجتماع 125 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون.
0: وجلسة المشاورات السياسية بين سلطنة عمان وتركيا التي عقدت في أنقرة تبحث سبل تطوير التعاون الثنائي الاقتصادية وأيضا الثقافية، ومناقشة موضوع إنشاء مجلس التنسيق العماني التركي بين البلدين الصديقين لرفع مستوى التشاور وتعزيز الشراكة في القطاعات التجارية والاقتصادية والصحية.
1: إذن مستمعين، هذه كانت أبرز أخبارنا وعلومنا، وأنتم بعد شاركونا أخباركم وعلومكم على رقم الواتساب 724-420-1.
0: خلكم معنا.

0: وتحية مسائية لكم مستمعينا ومساء الخميس، وتحية لمن يستمع لنا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان، وإن شاء الله توصلوا بالسلامة للي يسمعونا وهم راجعين للبلد أو اللي يسمعونا وهم في الطريق لأي مشوار مسائي. إن شاء الله نكون رفقة طيبة لكم وحياكم الله في هذه الرحلة. أكيد نسعد بتواصلكم حول سؤالنا لليوم، لماذا بعض الأشخاص ليس لديهم صداقات؟ إيش هي الأسباب؟ نتمنى أنكم تشاركونا على رقم الواتساب 724-42010. أما الحين فنروح لمحطة كشتة.
1: وفي محطة كشتة مستمعين، أكيد اليوم ضيفنا يعني إلى صولات وجولات في عالم المغامرات وأيضا إلى بصمة في عالم الإرشاد السياحي. أكيد نهاية الأسبوع فرصة أيضا للكشتات الطلعات، وخلونا نتعرف عليه بشكل أكبر عبر برنامج بانوراما. رحبوا معنا بالفاضل أحمد بن محمد العبري. يسعد مساءك بكل خير أحمد، حياك وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مساء النور والسرور.
0: أهلا وسهلا بك أحمد. طبعا أحمد مغامر ومرشد سياحي. في البداية بنتحدث عن المغامرات، وبالتالي يعني مثل ما نشاهد في حسابك أنت مغامر. فكرة أن تكون مغامر متى بدأت وكيف كانت البداية؟
2: البداية كانت بالمغامرات السهلة، في يعني مثل المشي الجبلي، مشي مرات في الأماكن الصعبة أو الأماكن العالية في جبال عمان. يعني حتى المسارات الجبلية فيها مسارات متدرجة من الصعوبة للسهولة للصعبة جدا. هذه كانت بدايتنا. بعدين احتكينا بناس يعني أخبر منا، غالبا يكونوا أجانب يعني، وانتقلنا من مرحلة المشي الجبلي إلى مرحلة نزول بالحبال ودخول الكهوف ونزول الأودية بهذه الطريقة.
0: نعم. قبل كم سنة تقريبا بدأت؟
2: تقريبا سنة 2015 كبداية، يعني مع مجموعات الواتساب كبداية قوية، يعني تقريبا 2015.
1: ممتاز. طيب أحمد، الآن أنا وياسر كنا نتكلم عن جو الكشتات، ممكن يكون مختلف طبعا في فترة الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة. بحكم أنك مغامر وأيضا يعني ربما زرت معظم المناطق الجميلة معنا في سلطنة عمان، جو المغامرات في الصيف ممكن؟ هل هناك أماكن استثنائية ممكن يكون فيها الجو مختلف وعلى العكس تماما مشجع يعني للطلعة؟
2: نعم طبعا، احنا في ايام الصيف ما نوقف، يعني ما نوقف رحلاتنا ولا شغلنا، على طول شغالين. فعندنا الاماكن البارده نروح، مثلا الجبل الاخضر وجبل شمس وجبال حضبة سلمة، نفس الشيء تكون بارده يعني في ايام الصيف. وطبعا لما ننزل في الاوديه نروح الاوديه اللي فيها مياه وبارده تكون، مثل وادي بني عوف وأودية الجبل الأخضر، تقريبا 7 أودية كلها الأودية ننزلها، الهجرية والسوقرة. وبهذه الطريقة نختار الأماكن اللي فيها برودة وفيها مياه وقت الصيف.
0: جميل. طبعا رحلة المغامرة ما رحلة سهلة يعني، فبالتالي تحتاج إلى تجهيزات خاصة. الحين أي شخص حاب أنه يذهب لهذه الرحلة، رحلة مغامرة، إيش التجهيزات اللي لازم تكون موجودة معه حتى تكون هذه الرحلة آمنة؟
2: هو تجهيزات أول شيء بدنية للشخص ونفسية، لازم يكون جاهز، يعني لأن غالبا يعني الشخص اللي لما تروح مغامرة اسمها مغامرة، فالشخص يعني بدل ما تكون 4 ساعات ممكن تكون ضعف الوقت أو ممكن تعدي أكثر من هذا. فالمغامرة الواحد لازم يكون جاهز نفسيا أنه يتوقع أي شيء. طبعا اللياقة لازم تكون عالية وحسب المسار اللي بيشارك فيه الشخص، لكن إذا الشخص مرشد، المرشد لازم يكون يعني على مستوى عالي من اللياقة عشان إنه ممكن يتعامل مع أي شيء. طبعا المرشدين لازم يكونوا، أو إذا شخص يريد يشيل مجموعة لازم يكون أول شيء مرخص وعنده شهادات في الإسعاف إسعاف يعني والإنقاذ، وشهادة مرخصة من وزارة السياحة ومن فريق المغامرات في جيش سلطان العماني، على أساس إنه مرشد مغامرات. طبعا هذا يحتاج دورات واختبارات بهذه الطريقة.
1: طيب أحمد، من خلال تجربتك، هل من السهل الحصول على ترخيص الإرشاد السياحي؟ وكم سنة صار لك في هالمجال؟
2: الإرشاد السياحي ليس خذيته قبل 3 سنوات، كنا أول دفعة لأنه هو هذا النظام جديد في عمان أصلا، فكان كنا أول دفعة وبالحظ يعني كان عندي رقم 1 الحمد لله في الليسن، ولكن يعني يحتاج أول شيء هم يطلبوا لغة إنجليزية مع العربي على أساس أنه نتعامل ممكن مع الأجانب، وثاني شيء اللياقة، وثالث شيء أن الشخص قبل ما يأخذ الدورة لازم يكون جاهز تقريبا بنسبة 70-80% يعرف يعني طريقة ربط الحبال أو عنده خبرة فكرة عن مسارات أو متمرس يعني عشان أنه هو يكون في اختبار مبدئي قبل القبول في الدورة يعني. لكن الدورة تكون هي صقل أكثر من أنها يعني تعليمية، تكون صقل لأن المدربين يعني اللي موجودين في الجيش السلطان العماني محترفين جدا ويعني خبراتهم أعلى بمجال، فهو يكون يعني صقل أقوى للمرشد.
0: نعم ممتاز. أنت مرشد سياحي في مجال رحلات المغامرات؟
2: نعم.
0: إذن هذا طبعا يختلف عن الإرشاد السياحي للمواقع السياحية الأخرى. إيش التحديات اللي ممكنك تواجهها أو يواجهها أي مرشد سياحي في مجال رحلات المغامرات؟
2: رحلات المغامرات يعني تحدياتها أول شيء التجهيز، لأنه هو ما يصلح شخص واحد، لازم يكون فريق، فلازم يكون الفريق جاهز. وإحنا طبعا يعني مثلا في شركتنا فريقنا يتكون من 7 أشخاص بس 5 منهم موظفين يعني في دوامات ثانية، بس شخصين أنا وشخص ثاني المتفرغين يعني للشركة، ففي كل رحلة لازم نكون جاهز 2 أو 3، أو يعني إحنا قاعدتنا لكل شخص مشاركين يكون عندهم مرشد إضافي فنبدأ بشخصين يعني. فأول شيء هذا يعني كبداية، هي يعني بدأوا من 3 سنوات في تخريج هذه الدفعات، وإن شاء الله مع الوقت يكونوا يعني أكثر عدد يعني المرشدين.
1: ممتاز. يعني يمكن أيضا تعاملت مع عدد من الجنسيات أحمد، أكثر الجنسيات اللي تعاملت معها وعندهم شغف بموضوع المغامرات في سلطنة عمان؟
2: هو بشكل عام الأوروبيين، فأكثر الجنسيات تقريبا فرنسا وبلجيكا يعني معظمهم، بس يعني يجيونا ناس نفسها من سويسرا وإيطاليا من شمال إيطاليا، فهي بشكل يعني أكثر دقة هم الناس اللي ساكنين قريب الجبال هم دائما المحبين للمغامرات يعني سواء في أوروبا أو في أمريكا بهذه الطريقة. نفس يعني احنا ساكنين في طبيعة جبلية في نزوة أو في الجبل الأخضر، يعني شغفنا أو يعني هوايتنا من صغرنا إن نطلع الجبال.
1: ممتاز.
0: فيعني ما غريبة عليكم يعني موضوع الجبال منذ الصغر. الحين أنت مرشد سياحي لرحلات طبعا تفصل المغامرات، الحين المبتدئين مثلا شخص يريد يجرب لأول مرة رحلة مغامرة، أكيد أنتوا تختاروا للمواقع اللي تناسبه وبتجهيزات بتكون مختلفة، لأنه شخص مثلا ما قرب من قبل موضوع المغامرة الجبلية وغيرها، لما يكون هذا الفريق اللي بيكون معك يذهبون لأول مرة لهذه الرحلة تجهيزاتهم تكون مختلفة والمواقع اللي تختاروها تكون مختلفة أحمد؟
2: نعم، للمبتدئين غالبا نحتاج نوديهم لأماكن الأسهل، ونفس الشيء تكون فيها المخاطر أقل، ونفس الشيء تكون قريبة من المدن، مثلا نوديهم وادي بني عوف، شيء مكان اسمه وادي صير الزامة بالمحلي أو بالأجنبي هم يسميه سنيك كان يعني أو وادي الثعابين، فهذا قريب من الأهالي ومن الناس وفي إخلاء، ممكن يعني يكون إخلاء أسرع عن الأودية الثانية. مثلا في الجبل الأخضر نوديهم وادي سيق، نفس الشيء الوادي قريب من المدينة وطريقة الإخلاء لا سمح الله احتجنا، وممكن نفس الشيء إنه في مجال للانسحاب إذا شخص بدأ في بداية المسار يعني وحس إنه ما يقدر يكمل أو ما عنده الرغبة، الخيار إنه يرجع موجود.
1: ممتاز. طيب أحمد، يعني ما أنك مهتم بنمط سياحة المغامرات وأيضا ما شاء الله عليك لك بصمتك الخاصة في الإرشاد السياحي أيضا في جانب سياحة المغامرات، ماذا تحتاج سياحة المغامرات في سلطنة عمان لتكون وجهة عالمية؟
2: عشان تكون وجهة عالمية الحكومة بدأت هذه السنة يعني سمعنا إنه فيها دعم كبير إن شاء الله موقف من وزارة السياحة خصيصا لسياحة المغامرات. ما عندي الرقم بالضبط بس حسب ما شفت يعني في بودكاست بعض الشباب كان قال إنه 400 مليون فهو المبلغ بيكون يعني إن شاء الله داعم قوي لسياحة المغامرات.
0: نعم.
2: وطبعا نحتاج ترويج يكون بشكل دولي ما بشكل محلي، لأن نحن غالبا نستهدف الأجانب والشركات العالمية اللي تجيب سواح من كل دول العالم. ونفس الشيء الترويج داخل الفنادق، الترويج المحلي يعني النزلاء الفنادق مرات يعني، أو بعض الناس لما يكونوا جايين شخصيا أو سيلف درايف يعني ما عندهم فكرة وين يروحوا، فممكن يكون كتيبات في الفنادق إنها تعطيهم يعني الإرشاد وين ممكن تروحوا أو وين تحصلوا هذه الشركات المتخصصة. وبعد فكرة يعني كانت عندنا إن ممكن الوزارة تعمل منصة للشركات المرخصة، هي طبعا تقريبا بس 7 إلى 10 شركات محلية عمانية المرخصة، ممكن يعني يعملوا لهم منصة بقائمة الأماكن اللي ممكن يروحوها، ممكن الشخص يعني يريد يروحها، وفيها تقييم يكون بعد المغامرة للشخص مثل نظام البوكينج أو شيء لما يقيمه فنادق يقيمه هذا. فهذا يعني بيعطي التقييم، بيعطي الناس الراغبين الثانيين فكرة وين ممكن يختاروا من أفضل تقييم، طبيعة المسار، السلامة بهذا النظام.
0: نعم ممتاز. وما أنك زرت مجموعة من المواقع هنا في السلطنة اللي تناسب طبعا سياحة المغامرات، أريدك تخبرنا أفضل هذه المواقع لممارسة طبعا رياضة المغامرات أو سياحة المغامرات.
2: أفضل الأماكن كهف الهوتة، طبعا كهف الهوتة طوله 5 كيلومتر بس هو الجانب المعروف للناس 500 متر، النص كيلو اللي يدخلوا السياح اللي يسموه مسار القطار أو شيء. لكن احنا ندخل الكهف كامل، ندخل من قرية الهوتة فوق في الجبل ونخلص عند القطار، يعني يكون 5 كيلو تحت الأرض، فيها مياه، فيها شلالات، فيها عيون، فيها سباحة وجو جميل يعني داخل الكهف. نفس الشيء كنا يعني الأماكن من أجمل الأماكن يعني قوس تنوف، وكان عليه إقبال قوي يعني محلي وخارجي، لكن حاليا جانا يعني قرار بإيقافه، قال يمكن طبيعته وتشكيلة المكان غير ثابتة. ونفس الشيء يعني في فترة الصيف نركز على أماكن مثل قمة جبل شمس من لأنها أعلى قمة في دول الخليج، فإلها يعني طابع تحدي إنه الناس الخليجيين يحبوا أنهم يقربوها ولو مرة واحدة رغم صعوبتها، يعني هي تقريبا 24 كيلومتر صعود ونزول. وأيضا رحنا في ظفار في مثلا في ظلكوت محمية خرفوت، كانت قبل ما تصبح محمية كنا احنا نمشيها يعني، فهذه من أجمل الأماكن في محافظة ظفار، فيها طبيعة فطرية وأشجار مثل الغابات وفيها خور وآخر شيء نوصل للساحل، فالمفروض يعني لو يستغلوها هذه الأماكن أو أنها يعني يكون فيها حتى لو شركة متخصصة أو بشكل حصري يديرها بتكون زينة يعني.
1: ممتاز أحمد، يعني بين الفترة والأخرى يمكن نسمع أخبار لأشخاص قاموا برحلات متعلقة بسياحة المغامرات بشكل شخصي وللأسف تصل أحيانا إلى نهاية مأساوية، ما الأسباب اللي تدفع بعض الأشخاص أنه يمارس رياضة المغامرات أو سياحة المغامرات منفردا، يعني لا مستعين بخبير، لا مستعين بمرشد، لا مستعين بشركة ولا جهة ممكن أنها تكون متخصصة في سياحة المغامرات، ويمكن بعض الأشخاص حتى يكونوا من جنسيات أخرى ما شرط يكونوا عمانيين، ويطلع المكان أساسا ما معتمد مثلا من وزارة الدفاع ولا حتى من وزارة التراث والسياحة فيما يتعلق بجانب الأمن والسلامة، إيش تعليقك؟
2: هو أعتقد أن كثير من الناس يحبوا يمارسوا الرياضة أو رياضة قوية مرات يعني، لكن ما يريدوا يعني أول شيء يمكن ما يريدوا يدفع مبلغ، ثاني شيء ممكن الشخص يريد يعني فريقه الخاص أو خلوة يعني مثلا يكون شخص أو شخصين، وهذه يعني موجودة في كل دول العالم ما بس معنا، في كل دول العالم تقريبا تحصل إنه أشخاص يروحوا بنفسهم يعني لأن هي تسمى مغامرة، فالشخص مرات يريد يعني خلوة. ولكن يعني كتقنينها أو شيء ممكن إنه بوضع قوانين أو تأمين أو بهذه الطريقة، مثلا إحنا يعني في شركتنا يعني كل مسار له مبلغ معين، لكن كل مسار عندنا تأمين للمشاركين، عندنا تأمين يعني إجباري طبعا من الحكومة، لأن قبل ما بنرخص الشركة في كل سنة التأمين يكون جاهز يعني. وطبعا التأمين كبير سياحة المغامرات يعني يوصل تعويض الشخص لا سمح الله يعني إلى 100,000 ريال عماني.
0: نعم. إذا نحن نتمنى لكم التوفيق، وأكيد يعني رحلات المغامرات جميلة لمحبيها طبعا، لكن دائما يجب أن تكون مع أشخاص مرخصين، وبالتالي إجراءات السلامة يجب أن تكون حاضرة. الحين اللي يسمعنا وحاب أنه يتواصل معكم أخوي أحمد، حاب أنه يذهب إلى رحلة مغامرات، كيف يتم التواصل معكم إذا عندكم حسابات واسم الشركة؟ أنت ذكرت شركة بس ما ذكرتنا اسم الشركة.
2: أيوة اسمها شركة روحنا للمغامرات. روحنا بالعماني يعني بالمحلي يعني خلا نروح أو بهذه الطريقة أو بالأجنبي لتسلو. فهنا حبينا نعطيها الطابع المحلي يعني شركة روحنا للمغامرات والسياحة.
1: ممتاز. إذن لكل من يستمع لنا الآن وفعلا حاب ينضم لرحلة مغامرات يستعين بشركة روحنا، وإن شاء الله يضبطوك من ما جميعه. أهم الأشياء اللي تساعدوا فيها العملاء اللي يجيوكم أحمد، إيش أكثر النقاط اللي تركزوا عليها؟
2: أول شيء نعطيهم يعني تعليمات ونأخذ معلومات شخصية عن كل شخص يعني أهم شيء اللياقة البدنية أو العمر أو كذا. وبعض الناس مرات يجيون عوائل، صار لما يكون عوائل يطلبوا منا مرشدات نسائية أو مرشدين أكثر. فطبعا احنا موجود معنا مرشدات نسائية موجود، لما مرات كل مثلا الأم تطلب لكل طفل مرشد فنوفر في كل الأحوال يعني حسب طلب بمبالغ إضافية يكون هذا يعني.
0: نعم. احنا طبعا نتمنى لكم التوفيق اخوي احمد، ودائما عمان يعني تتميز بمواقعها الجميله اللي تناسب محبي سياحه المغامرات، وانت ذكرت عدد من هذه المواقع الجميله، واكيد مواقع كثيره هناك. هل هناك كلمه ورساله اخيره تحب توجهها لكل من حاب يشق طريقه نحو رياضه المغامرات او سياحه المغامرات؟
2: نوجه لهم يعني معلومة إنه سياحة المغامرات جميلة جدا وهي فيها ميزة ما ممكن حد يعرفها إلا لما يجربها. إنه الشخص لما يبدأ أي مغامرة أو مسار جبلي أو حتى مشي يعني تلقائيا عقله يقفل عن الدنيا كامل وعن أي مشكلة في نفسه إلين ما يخلص المغامرة، يعني كل تركيز يكون بس على المسار أو متى أخلص أو كيف أخلص أو متى نوصل، فهو نفسه.
1: يعطيك العافية أحمد بن محمد العبري، أكيد مهتم بسياحة المغامرات، مرشد سياحي، وتحية لك ولكل

0: الزملاء في شركة روحنا المعنية طبعا بسياحة المغامرات، كنت معنا في محطة كشتة برنامج بانوراما، كل التوفيق لك إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا.
0: تسلم.
2: شكرا لك أحمد، وروحنا مع معنا.

0: وعودة لكم مستمعينا، وتحية مسائية مساء الخميس. وسؤالنا حول موضوع الأصدقاء، لكن هذه المرة على الأشخاص اللي ليس لديهم صداقات. إيش الأسباب اللي تخلي شخص ما عنده صداقات؟
1: بالفعل ياسر، مجموعة من المشاركات على 7244201. أبو مصطفى الحراس يقول: من الأشياء اللي تخلي الشخص بدون صداقات الانطوائية، حب الهدوء، عنده تجارب سابقة مؤلمة، موضوع الثقة عنده صعب، اختلاف الاهتمامات أو طريقة التفكير، أحيانا الانشغال والضغوط، الخجل أو القلق الاجتماعي. هذه بالمختصر الأسباب اللي ممكن تخلي الإنسان بدون صداقات. شكرا لك يا أبو مصطفى.
0: شكرا لك يا أبو مصطفى. مسيف العوفي من الرستاخ يقول: اللي ليس له صداقات هذا شخص منطوي، منعزل، معقد، أشبه بالمرض يعني. أما الإنسان السوي بطبعه اجتماعي، لا يمكن الشخص أن يعيش بمعزل عن الناس. وهذا برنامجكم الكريم صديق لكل متابع، وأنتم خير مثال لذلك. شكرا لك يا سيف العوفي.
1: وتحية لسيف، وتحية أيضا لأم ناصر. أم ناصر إيش تقول؟ تقول: الشخص اللي ما يحب يكون عنده صداقات هو إنسان كاره للبشر. يا إلهي، ما شرط يكون كاره للبشر. طبعا تقول ببساطة: هو شخص يفضل العزلة، ويشوف أن الصداقات تعب وخذلان وما لها داعي. طبعا تقول: الشخص اللي ما يحب الصداقات يختلف عن الانطوائي اللي يحب الناس بس على الخفيف، وكاره البشر ما يحب العلاقات مع البشر أصلا. هي وصفت هذا الإنسان اللي ما عنده صداقات بأنه كاره للبشر، وهو مختلف عن الانطوائي. الانطوائي يعني من بعيد لبعيد، بس هذا ما عنده صداقات، صفر صداقات.
0: عاد تشبيه خطير يعني. كاره للبشر. أما سمير العماني يقول: تحية طيبة لأسرة برنامج بانوراما ولكل المستمعين. ليس بالضرورة أن يكون كل شخص لا يحب الصداقات لديه مشكلة نفسية، فالناس يختلفون في طباعهم. هناك من يرتاح بالعزلة ويكتفي بالعائلة، وهذا طبيعي مع الناس الهادئة والانطوائية. تكون الأسباب أحيانا تجربة سيئة أو خذلان قديم جعله يفقد الثقة بالناس، ضعف مهارات التواصل الاجتماعي أو الخجل، الانشغال الزائد أو حبه للخصوصية أو الاستقلالية، الاعتماد بدلا عن العلاقات الواقعية على التواصل عبر المنصات الاجتماعية لأنه أسهل وأقل تعقيدا. من رأيي مهما كانت ظروف الشخص، فلا بد من أن يكون عنده لمن يسمعه ويسانده وقت الحاجة، حتى لو كان عنده صديق أو صديقان فقط. العبرة ليست بكثرة الأصدقاء بل بصدقهم وجودة العلاقات معهم. يعني ذكر بعد نقطة سمير، قال يمكن من ضمن الأسباب إن تجربة سابقة، تجربة سيئة أو خذلان يعني قديم جعله يفقد الثقة بالآخرين. فيمكن عنده تجربة، كان عنده صديق ولكن هذا الصديق خذله، وكانت هذه التجربة سيئة، وبعد ذلك صار صار ما يثق في أحد وما يريد صديق يكون علاقة صداقة مع أحد.
1: إذن التجربة قد تكون أيضا سبب. وتحية لدلال. دلال إيش تقول؟ تقول: أنا إنسانة اجتماعية ودائما أتداخل مع الناس بسرعة وأكون صداقات، لكن تغيرت بعد عمر 35 سنة، ما لقيت صديقة تناسبني. طيب يا دلال، يعني شكلها قطعت علاقاتها بالصديقات ما قبل 35. طيب تقول: البنات صاروا كلهم مشغولات ببيوتهم أطفالهم، وذا تواصلت مع واحدة صارت تشتكي من زوجها، تشتكي من أولادها، فصرت أبتعد عن هذا النوع من الصداقات لأني ما أحب أسمع مشاكل زوجية تغثني فيها 24 ساعة.
0: يا ما تريد تربط مع شخص تجلس
1: متذمر أو متشكي أو
0: حتى من علاقات العائلية يعني.
1: بالفعل شوف، في مصطلح يطلق على بعض الأشخاص اسمهم سارقي السعادة. سارقي السعادة من هم؟ هؤلاء الأشخاص فقط ينقلوا لك الجزء المظلم
0: السلبي،
1: أو السلبي، الجزء الأسود فقط من حياتهم. طيب ما في أجزاء بيضاء، في أجزاء حلوة، في أجزاء يعني جميلة جدا. بس الإنسان لأنه أحيانا ربما يبالغ في ردات فعل تجاه الأشياء السلبية، ينقل كل ما هو سلبي.
0: فبالتالي يعني فتحية في كل الأمور
1: يسبب
0: يعني
1: نفور
0: في كل الأمور حقيقة يعني. هذا الأشخاص اللي سلبيين اللي ينخلوا لك التدمر ويتدمروا من كل شيء يعني الأفضل أنك تبتعد عنهم. حتى أنت مثلا تريد تنتقل إلى منطقة معينة تبني بيت فيها بيقول لك إيش تريد تروح لهذه وهذه فيها كذا وهذه كذا. أنت مرتاح زين أنا مرتاح لهذه المنطقة أريد أسكن في هذه المنطقة أو تنتقل إلى وظيفة أخرى بيقول لك بتتعب وبتندم وتراك أنت كذا وأنت كذا. إنزين أنت ليش تظهر لي الجانب الأسود؟ أنا أريد أنتقل لهذه الوظيفة، أنا أشوف أني من الأفضل أن أنتقل. يعني دائما يظهروا لك الجانب الأسود من الجانب الآخر بدل ما يشجعك يظهر لك الجانب الإيجابي. يعني فهؤلاء الأشخاص الأفضل أنك تبتعد عنهم
1: بالفعل. يعني يمكن سبب دلال أنه صارت بعد سن 35 بدون صداقات هي الابتعاد من الأصدقاء المتذمرين.
0: يمكن عندها تجربة
1: والشكايين
0: عندها تجربة يمكن
1: قالت
0: تجربة سابقة
1: عقدوها
0: فقالت أفضل أن ليش أوجع راسي خلنا مرتاح.
1: نعم تحياتنا لك يا دلال. وأيضا مشاركة من ريماس ايش تقول؟ البنات شكله يعني الموضوع اثار حفيظتهن. تقول لاحظت ايضا المثاليه الزايده، بعض الناس عندهم شروط صعبه جدا للصداقه، لا يقبلون الخطا، لا يقبلون الاختلاف، ودائما يبحثوا عن شخص يشبههم في كل شيء، وطبعا دائما ينتظر المبادره من الاخر لكن هو ما يبادر. هذا النوع من الاصدقاء سيظل بدون اصدقاء، هذا النوع من الاشخاص يبقى بدون أصدقاء.
0: هي المثالية الزايدة والبحث عن صديق لا يخطئ،
1: المعايير العالية هذه
0: هذا صعب تحصله يعني وين بتحصل هذه المواصفات الصعبة أصلا، وبعدين يشبهني في كل شيء هذا بعد صعب. ممكن
1: حتى توأمك ما يشبهك في كل شيء
0: يعني ممكن هو يشبهك في بعض الأمور لكن ما بنسبة 100% يعني كل الأمور لازم يكون مثلك. طبعا بيكون هذا يعني الصديق يعني مقلد يعني أنا أريد صديق يعيني ما يقلدني في كل شيء يعني يكمل نصف الآخر كما يقال
1: ما يكون ظلك
0: يعني. نعم يعني فبالتالي يعني المثالية الزايدة ما أتوقع أنك ما بتحصل صديق أبدا بهذه الشروط الصعبة.
1: تحياتنا طبعا لكل هذه المشاركات الجميلة. تحية أيضا لمين؟ محمد ناصر العلوي. إيش يقول محمد؟
0: محمد ناصر العلوي يقول بصراحة قبل الزواج كان أصدقاء كثيرين في الزين والشين، ولما دخلت القفص الذهبي أصبحوا الأصدقاء هم أولادي.
1: يا سلام عليك،
0: صادق أولاده وريح راسه.
1: تحية لك خاوي ولدك. نفذ المثل هذا العربي، إذا كبر ولدك خاوي
0: صادقه.
1: تحياتنا لك يا العلوي. وأيضا
0: لغداني
1: إيش يقول؟
0: لغداني يقول أنا من وجهة نظر الناس اللي ما عندهم محيط أو أصدقاء ممكن يكونوا من الناس اللي أسلوبهم متعب أو كلامهم كله غرور وهم محور الكون وهم الصح في كل شيء فما يحصلوا أحد حولهم.
1: نعم
0: يعني دائما
1: الأسلوب المتعب.
0: نعم اللي هي النرجسية يعني الزايدة.
1: تحية أيضا لعبد الملك يقول أنا ما عندي إلا صديقين والبقية مجرد أسماء، كلمة صديق بالنسبة لي ما تنقال لأي أحد لأنه الصديق هو اللي يفهمك ويحتويك ويحتمل أو يعني يحتمل معنى الكلمة بقلبها قبل وجودها. طبعا يقول للأسف بعض الأصدقاء صاروا عبء، لذلك من زمان وأنا جالس أنظف حياتي من علاقاتي. شوفها
0: ينظف حياته من علاقاته،
1: من علاقاته اللي بسببها صار عنده اكتئاب قلق توتر زائد، وبالتالي أنهيت بعض العلاقات لأنه الإنسان فعلا يجب أن يختار نفسه في المقام الأول.
0: نعم.
1: من الأصدقاء بقى له صديقين واللي ما يلهم لزمة مع السلام.
0: أنا أشوف يعني قرار صائب، ترى الأصدقاء الحقيقيين أنا أتمسك بهم، الأصدقاء اللي أصلا هم لمصلحة أو يمكن كما قال هو عبء فالأفضل أنك تتخلص منهم. لكن فتحية تتصوري في شخص يعيش بدون صديق يعني
1: فيه ومرتاح
0: ويرتاح يعني
1: جدا. وعلى فكرة هذه الشخصيات
0: فهي شخصيات قد تكون استثنائية يعني غير عن
1: هم قلة لكنهم موجودين. وعلى فكرة من الشخصيات الكتومة. نعم.
0: وانطوائية، نقدر نقول انطوائية؟
1: ما انطوائيين
0: يعني ما شرط يكون انطوائي.
1: ما انطوائيين على فكرة هم يمكن اجتماعيين. عندهم شبكة علاقات وناجحين اجتماعيا لكن مفهوم الصداقة عندهم هذا ما موجود.
0: يعني علاقاتهم لمصلحة معينة، يعني أنه مثلا في العمل علاقات
1: وعلاقات سطحية
0: اجتماعية،
1: ما العلاقات العميقة
0: اللي هي الصداقة، الصداقة الحقيقية.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم.
0: فسبحان الله، لكن الأغلبية العظمى لازم يقول لك أنا عندي صديق
1: وناجحين اجتماعيا، لكن ما شرط يكون عندهم دائرة أصدقاء.
0: يعني البعض يمكن يفكر يقول كيف يكون أنا وضعي بدون صديق، يعني تعود هو على أن يكون عنده أصدقاء، يعني يروح معهم يجلس معهم يعني يستشيرهم.
1: نعم.
0: يعني فهي شخصيات،
1: شخصيات موجودة. نعم. ما نعرف مانع عنده أصدقاء
0: أكيد.
1: عنده
0: يعني مانع من
1: على هدوء، على هدوء مانع.
0: اي بس
1: شك احيانا انه ما عنده اصدقاء،
0: لكن شخص اجتماعي يعني.
1: نعم. وعلى ابداعه تحس انه ما عنده اصدقاء،
0: اصدقاء والمستمعين، لان هذا افضل اصدقاء حاله يعني، لانه يعني شوف كيف اختياراته الاغاني
1: مضبطنهم اليوم الخميس خاصه. تحياتنا لمخرجنا مانع.
0: اذا نروح مع مانع وراجعين.

0: عليكم مستمعينا، وكيف عصرية الخميس معاكم؟ إن شاء الله وصلتوا للبلاد وصول سالم وآمن إن شاء الله. فاطمة عيد خلفان المحروقي أم غيث تقول مساء الخير للناس الطيبة أمثالكم في إذاعة سلطنة عمان، وتحية لكم. ونسمع ميحد حمد زين أغنية بسمتك يا زين. الموضوع عندك معنا. أما هالمرة نروح لمحطة حرفة،
1: وحرفتنا اليوم مستمعينا عن صناعة النسيج الصوفي الطبيعي المستخرج من البيئة العمانية. ومعنا في محطة حرفة الحرفي بدر بن سيف العبري. مس عليك بالخير أخوي بدر، سعيدين بوجودك معنا.
2: بالخير والنور والسرور، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وأنا سعيد جدا بالتواصل واللقاء معكم.
1: أهلا وسهلا بك. إذن صناعة النسيج الصوفي الطبيعي المستخرج من البيئة العمانية، وإحنا حسب ما وصلنا أن هذه الحرفة أنت ورثتها من الوالد.
2: نعم بالضبط.
1: نتحدث كيف تعلمت هذه الحرفة، وكيف انتقل هذا الأثر لك لكي يستمر إن شاء الله؟
2: والله طبعا أنا هذه الحرفة تعلمتها حقيقة ابن عن جد. احنا كنا عايشين في قرية النخر الواقعة في ولاية الحمراء. طبعا في هذه الفترة وفي هذا الزمن كانوا الأهالي يعني يصنعون النسيج. وحقيقة حتى يعني السياحين لما يجوا هناك في هذه القرية يقتنيوا ببعض هذه المنتجات الحرفية الجميلة حقيقة التي تم صناعتها بيادي عمانية. وحاليا حقيقة في مركز الولاية في ولاية الحمراء، في هذاك الفترة يعني تعلمنا صناعة النسيج الطبيعي المستخرج من البيئة العمانية، وهو يعني حرفة حقيقة نفتخر ونتفاخر بها.
0: نعم، يعني حرفة عن جد، وما زالت أكيد تمارس من قبلكم بدر، وأكيد شيء جميل فعلا أنه هذه الصناعات ما زالت حية وتم تناقلها من جيل إلى جيل. طيب إيش المختلف؟ لأنه مثل ما ذكر زميلنا ياسر يعني أنه النسيج الطبيعي من البيئة العمانية، هل صناعة النسيج أو حرفة صناعة النسيج يعني مختلفة حسب المواد ولا إيش بالضبط؟
2: والله شوف، هي صناعة النسيج الطبيعي هو مختلف بكثير عن الصناعات النسيج اللي هو الخارجي. طبعا النسيج العماني اللي هو الصوف الطبيعي اللي يعني الخيوط الصوف اللي هي طبعا من الخرفان، ويعني نستلجبه بعدين يمر بمراحل حقيقة اللي هي تنظيف الصوف، غسل الصوف، حياكة الخيوط. هي مراحل يعني ربما من 7 إلى 8 مراحل يمر عبر هذه الأشياء لتكون نسيج طبيعي.
1: نعم، هذه المراحل أنتم اللي تقوموا بها بدر، أم في أشخاص آخرين وأنتم تستلموا؟
2: والله شوف، هي في البداية الحرفة طبعا يعني وإحنا كنا نتعلم هذا النسيج، كانوا جدي الله يرحمه يعني كانوا والدي يعني يصنعوا هذه الخيوط، وإحنا نشاهدهم يعني من بداية المراحل إلى نهاية المرحلة. وبعدها يعني الخيوط تركب في الآلة وتتم يعني هناك يعني مراحل حقيقة ربما تكون يعني في الآلة في مد الخيوط على الآلة ونقوشها. هناك حقيقة تمر بمراحل معقدة، يعني مش كل شخص يعني يعرف النقوش اللي تسوى داخل الآلة. لكن الحمد لله رب العالمين بمرور السنوات بمرور الوقت حتى الأهالي اللي موجودين كانوا في القرية هم معظمهم إذا ما كلهم يعني يصنعوا هذه الصناعة اليدوية. طبعا في هذه الفترة حقيقة يعني السواح اللي يأتون في هذه المنطقة وهم أكثرهم يعني السواح الأوروبيين كثير ما يقتنيوا من هذه المنتجات الحرفية يعني وكذا بالأخص النسيج.
0: ممتاز. طيب بدر، أيضا أكيد وجودك في هذه الصناعة أعطاك فرصة للاحتكاك ربما بالمجتمعات الخارجية من خلال المشاركات الدولية، خبرنا عن هذه المشاركات وأيضا أبرز الجوائز.
2: حقيقة يعني من بعد قرية النخر يعني انتقلنا في مركز الولاية ولاية الحمراء. حقيقة هناك يعني بدأت أو خرجنا، خلينا نقول خرجنا من خارج الصندوق يعني من داخل، خرجنا للخارج، استطعنا أن نروج للحرفة بشكل أكبر، التواصل مع الآخرين، كانت لدينا العديد من المشاركات الداخلية والخارجية. أذكر في 2015-2016 كانت هناك مسابقة السلطان قابوس للإجادة الحرفية. حقيقة من هذه الفترة استطعت أن أحصل على المركز الثاني على مستوى السلطنة كأفضل منتج حرفي في صناعة النسيج. بعد هذه الجائزة حقيقة يعني صار لي دافع كبير بعد هذه الجائزة، لأن الجائزة تحمل اسم مولانا جلالة السلطان طيب الله ثراه. في هذه الفترة يعني كانت الجائزة تقام كل سنتين، جائزة السلطان قابوس للإجادة الحرفية. فخلال هذه السنتين بعد حصولي على هذه الجائزة فتحت محل في شارع السادة السيب اللي هو ركن النسيج. يعني استطعت أن أروج على النسيج بشكل كبير حقيقة في مسقط ومن خارج مسقط، السائحين اللي يأتون من خارج السلطنة. يعني هذا المحل حقيقة هو يعني انطلاقتي للمرحلة القادمة من النسيج. في هذه الفترة خلال ذاك السنتين أقامت مسابقة كذلك جائزة السلطان قابوس كأفضل المشاريع الحرفية. من خلال هذاك المحل حقيقة والأشياء المنتجة، طريقة تغليف المنتج بأشياء جميلة حقيقة، صارت هذه المسابقة. ومن خلال هذه المسابقة صارت أتأهلت على محافظة الداخلية كأفضل مشروع، بعدها انتقل المشروع على مستوى السلطنة وأفضل مشروع حرفي في 2018. بعد هذه المسابقة حقيقة هناك في جوائز نظمتها الرؤية، جريدة الرؤية، واستطعت نفس الشيء أحصل على جوائز عمال للسياحة. من بعد هذه حقيقة نفس الشيء عملنا على على على منفذ تسويقي في ولاية الحمراء، ولو حاليا قائم لكن بعد ما زلنا في مراحل التشغيل. عملنا على قرية حرفية متكاملة تجمع الحرفيين على مستوى ولاية الحمراء. وحقيقة هذه الجهود بذلت من القطاع الخاص والقطاع الحكومي وبعض الأشخاص اللي موجودين حقيقة معي. القرية الحرفية هي حاضنة للناس الحرفيين موجودين، ولكن حاليا حقيقة تواجهنا بعض الصعوبات في عملية تشغيل أو في يخص الحرفيين. وجدنا صعوبة حقيقة في هذه الفترة، وأنا أتمنى من هذا المنبر ومن هذا المكان أن أوجه يعني حقيقة أول شكري وتقديري للهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأتمنى حقيقة يعني أن نوجد آلية لتشغيل هذه القرية، كون أن إحنا الحرفيين تحت مظلة هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: نعم إن شاء الله تصل رسالتك أخي بدر، وما شاء الله يعني تميز ومراحل طبعا وجودك في هذه أو اشتغالك في هذه الحرفة، حصلت على العديد من الجوائز مثل ما ذكرت. طبعا صناعة النسيج الصوفي الطبيعي المستخرج من البيئة العمانية، ما هي أنواع المنتجات اللي تصنعوها من النسيج الصوفي بدر؟
2: والله احنا شوف لو تلاحظ احنا عملنا حقيقة يعني اللي هي ربما في دكانة في بوشر هناك في المخدات، لو لاحظت على الكراسي موجودات مخدات هي من صناعة النسيج الصوفي حقيقة. هؤلاء الأشخاص اللي قائمين على دكانة تواصلوا معي من فترة وعملنا لهم هذه المخدات. وبشكل عام احنا نعمل الجلسات المخدات، حتى في بعض الأحيان نعمل الستارات اللي هي على النوافذ. أنا أذكر يعني أحد من الأوروبيين كان مقيم هنا في عمان وراح إلى طريق الشاطئ وحصل هناك استارة معمولة بالنسيج، فتواصل معي وقال أريد نفس هذا تعمل لي إياها، وعملنا له بالفعل إياها وعملنا العديد من المنسوجات حالة. طبعا ملاحظة هنا أخي العزيز والمستمع كذلك إن إحنا نسبة الاقتناء من هذه المنتوجات يعني خلينا نقول من 60 إلى 70 هم من الأوروبيين.
1: إن شاء الله.

0: ممتاز. إذن يعني هناك تنوع في المنتجات وحسب الطلب يعني.
1: نعم، حسب الطلب هناك القطع الصغار ممكن تحطهن على الطاولات، ممكن تزين به المجالس، أحد من أركان مثلا البيت، طاولة ركن من أركان البيت ممكن تزين به هذه المجالس. احنا ربما عملنا قبل سنوات خيمة للنسيج الصوف الطبيعي، اللي هي عبارة عن خيمة داخلها مخدات طاولة وفي حتى أباب ونوافذ كذلك، لكن حقيقة كانت يعني عمل متقن وفي نفس الوقت يعني مجدي بالنسبة لنا.
2: ممتاز. أكيد يعني موضوع الحرف العمانية محل اهتمام من المؤسسات الحكومية بدر، وأيضا منكم أنتم أصحاب هذه الحرف. بدر العبري، هل سينقل هذه الحرفة إلى أبنائه؟
1: والله أنا أتمنى حقيقة أن هذه الحرف ما تندثر، وإحنا كل ما استطاعتنا بإذن الله أن ننقلها لأجيالنا بإذن الله تعالى، أو حتى الأشخاص اللي هم مهتمين في هذا الجانب. وأنا أتمنى حقيقة من الجهات ذات الاختصاص أن تسلط الضوء على الحرف العمانية مثل هذه الحرف، لكي يعني ما نوصل إلى أحد من السنوات ونحصلها ما موجودة، لأن اليوم بطبيعة الأحوال كل أشياء متغيرة يعني في كل المجالات حقيقة. وأنا أتمنى أن يعني يسلط الضوء عليها.
2: في حرف بدأت تندثر بدر؟
1: نعم،
2: في حرف بدأت تندثر أو تنقرض؟
1: يعني أنا بس أضرب مثال بسيط، يعني كان يعني ربما أنا أكلمك بس عن ولاية الحمراء كوني موجود فيها، يعني ربما كانوا من السنوات الماضية كانوا العديد من الأشخاص يعني يمارس هذه الحرفة، ولكن للأسف الشديد ربما اليوم أعداد بسيطة جدا من يزاول هذه الحرفة، ولكن هناك عدة أسباب حقيقة للوقوف إليها ومعالجتها لكي يعني ما نوصل مثل ما ذكرت إلى يعني من السنوات قدام ونحصل أن هذه الحرف انتهت وتلاشت.
0: إن شاء الله يعني لن تنتهي وتستمر إن شاء الله جيل عن جيل، مثل ما أنت توارثت أو ورثت هذه الحرفة من الوالد وطبعا أبا عن جد. ونتمنى دائما التوفيق لكل الحرفيين، ومثل ما ذكرت إن شاء الله رسالتك تصل وتستمر هذه الحرف. اليوم الأدوات اختلفت، يمكن الوالد وجدك كان يستخدموا أدوات مختلفة عن الأدوات اللي تستخدمها أنت اليوم. تطور هذه الأدوات أخوي بدر؟
1: والله شوف، بالنسبة للنسيج يعني لو بغينا نطورها يعني وجلب لها الآلات، بس ما بتعطينا هذه الجودة اللي احنا اليوم نسويها. ليش؟ لأن الصوف الطبيعي احنا حقيقة يعني ما شيء يعني شيء مستحيل إنما أقدر أجيب آلة، ولكن يحتاج له هناك إلى مبالغ باهظة لكي يعني تطورها بشكل أكبر. ولكن مثل ما أذكر لك إن المنتج اليدوي والحرفة اليدوية والآلة القائمة على حاليا هي اللي تعطينا الجودة.
0: يعني نفس الآلات اللي تستخدم سابقا،
1: يعني نفس الآلات. يعني شوف احنا من يعني من سنين آبائنا وأجدادنا يشتغلوا على الحرفة إلى اليوم، لكن يعني بنفس الجودة. فلو غيرنا واستطعنا أن نغير يعني، بس أنا من وجه يعني من وجهة نظري وبناء على تجاربي ما بتعطيك هذه الجودة.
0: جميل،
1: لأن كل شيء يعني يعمل يدوي.
0: دائما اليدوي يكون أكثر إتقانا،
1: أكثر إتقانا ويعطيك الجودة يعني النظيفة. وهذا ما أقول لك يعني ما ممكن أنها تطور وتجلب لنا آلات مثلا من الخارج، لكن هذا نفس الشيء. الآلات أنت اليوم لو جبت آلة يحتاج لها إلى تدريب وإلى تأهيل وما شابه ذلك لتوصل إلى الغاية والمراد منها من هذه الآلة، لكن تبقى الحرفة الأصلية هي القائمة حاليا حقيقة.
2: ممتاز. يعني يمكن أضيف لكلامكم ياسر وبدر يا أنه فعلا الصناعات الحرفية إذا ربما ما يعني مشت على موضوع الآلات الحديثة والذكاء الاصطناعي تفقد أصالتها، صحيح بدر؟
1: يعني أنا أقول نعم، تفقدها، تفقد الأصالة وتفقد نفس الشيء يعني الجودة. أنا أتكلم يعني حقيقة عن الجودة يعني بما يخص النسيج، أنا ما أكلمك عن باقي الحرف، ربما باقي الحرف تختلف عن النسيج، لكن النسيج يعني إحنا من يوم يعني بدأنا في هذه الحرفة وفكرنا أن إحنا نخرج من هذه الحرفة، لكن لما فكرنا عرفنا أن هذه بيحتاج لما فكرنا عرفنا أن هذه بيحتاج لها إلى أشياء كثيرة حقيقة.

0: يعني انت اليوم انا بس اضرب لك مثال بسيط، احنا السائحين لما ياتوا الينا لمشاهدة هذه الصناعة الحرفية يعني حقيقة يستغربون كيف تتم هذه الصناعة، بالغض انهم يقتنيوا يعني من المنتجات حتى لو كانت غالية، ما بيسألك عن سعرها لانه يعرف قيمتها في الاول والاخير. فلذلك يقتني واحدة واثنين وثلاثة واربعة. فلذلك اقول لك ان الاشخاص الاوروبيين 60-70% هم من يقتنوا المنتجات الحرفية وخاصة النسيج. يعني احنا عندنا فترة الشتاء من 10 إلى 12 أو إلى شهر 4 يعني، وتحصل الناس اللي مهتمة وتشتغل في هذا النسيج هي معروضة على طريق جبل شمس حقيقة، وهناك مبيعات يعني جيدة جدا يعني خلينا نقول. فأنا أتمنى حقيقة من يعني دعم هذه الحرف، وأنا أقول لكم يعني يعني هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حقيقة ما مقصرة، لكن إحنا نتمنى أن ننقل هذه الحرفة إلى أجيال قادمة. ولكن مثل يعني ما تعرفون أن المتغيرات
1: والسنوات القادمة
0: تتغير فيها أشياء كثيرة، لكن لازم نواكب هذا التطور بحيث أن الحرف تظل قائمة حقيقة، وما ودنا أن نخسر هذه الحرف. لكن يعني إذا ما وجدت هناك أو ما وصلت الضوء على هذه الحرف والاهتمام بها حقيقة والتشجيع وعمل مسابقات، أنا حقيقة أتمنى ربما يعني من حتى من الجهات اللي تسمعنا حاليا، أنا أتمنى حتى لو كانت في مسابقات على مستوى الولاية على مستوى المحافظة، هذا هو بحد ذاته تشجيع وتحفيز للأجيال السابقة. اليوم أنت لما تعمل مسابقة على مستوى الحرف يعني في كثير من الشباب يعني ربما يحب أن يمارسوا هذه الحرف، لكن لو اليوم إحنا ما سلطنا الضوء على هذه وما عملنا مثل هذه المسابقات وما عملنا مثل المنافس التسويقية والترويج والتشجيع، حقيقة يعني ربما لمرور من الوقت أو من السنوات ربما نحصل هذه الحرف. خلنا نكون يعني صريحين ولا نجامل بعضنا البعض.
1: يعني أكيد بدر حديثك طالع من يعني ربما غصة على هذه الصناعات الحرفية، وأشرت إلى نقطة مهمة جدا أنه الزبون الخارجي يدعمكم أكثر من الزبون المحلي، هي نقطة إيجابية.
0: هذا من خلال تجاربنا حقيقة فيه. نعم. ومن خلال مبيعاتنا يعني اليوم السائح الأوروبي أكثر مهتم في اقتناء المنتجات الحرفية. يعني أنا أقول لكم أن نسبة المبيعات حقيقة من 60-70% وإذا ما أكثر
1: من السائح الأجنبي.
0: من السائح الأجنبي. نعم. اليوم احنا عملنا حقيقة منفذ تسويقي في ولاية الحمراء وهو القرية الحرفية، فأنا أتمنى يعني أن نتكاتف جميعا لتشغيل هذا المنفذ الحرف الجميل حقيقة. احنا يعني وبذات الجهات المعنية استطعنا أن الحين قائم كل شيء جاهز. نعم. احنا بس يعني ما قادرين أن نضع الحرفي في هذا المكان، يقول لك والله أنا إذا مثلا أجي اليوم وباكر ما أبيع أنا ما بستمر بطلع. يعني هنا المشكلة إن إحنا نواجهها في الأشخاص القائمين على تشغيل القرية الحرفية، إن إحنا ما قادرين اليوم يعني نخلي الحرفي يجلس في مكانه. وبعض الأحيان ما نطالبهم حتى بدفع مبالغ. فأنا أتمنى حقيقة من الجهات ذات الاختصاص أن يعني أن نشغل هذه القرية الحرفية ويكون لها منفذ تسويق حتى بالتنسيق مع الشركات السياحية. اليوم إحنا لما نأتي بالحرفيين على مستوى ولاية الحمراء ونحطهم في القرية الحرفية، فهذا دور حقيقة الجهات المعنية في التسويق لهذه القرية. لأن اليوم أنا أحط منفذ تسويقي وأجمع الحرفيين بالكامل. فهناك محتاج إلى تنسيق إلى عمل حقيقة إلى التنسيق مع الشركات السياحية اللي تجلب السائحين إلى ولاية الحمراء. وأنا حقيقة هذا أذكره أكثر عن مرة، إن السائح ربما في بعض الولاية ما نستفيد منه، يأتي من مسقط يطلع لك مثلا إلى جبل شمس ويرجع، لكن ما يمر على بعض الأماكن السياحية أو بعض المنافذ اللي هي التسويقية للحرفيين.
2: إذن إحنا نتمنى دائما التوفيق لكل الحرفيين، ونتمنى لك شخصيا بدأ خططك المستقبلية إن شاء الله تلقاها كذا النجاح والتوفيق. شاكرين لك الحرفي بدر بن سيف العبري، طبعا حرفي في صناعة النسيج الصوفي الطبيعي المستخرج من البيئة العمانية، كنت معنا في محطة حرفة برنامج بانوراما. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لكم وجزيلا بارك الله فيكم، وشكرا على هذه الاستضافة.
1: يعطيك العافية بدر، وأكيد

0: وتحية لكم مستمعينا، وحياكم الله في بانوراما مجددا. وسؤالنا اليوم عن الأصدقاء وبعض الأشخاص اللي ليس لديهم صداقات، ما هي الأسباب؟ على رقم الواتساب 7244201 أكيد ننتظر آراءكم.
1: تحية طبعا لأبو حكيم الدبدوب، يقول تحية لكم مستمعي بانوراما. وهناك قلة قليلة من البشر لا يوجد لديهم صديق ولا أصدقاء، ولكن الأوفياء نادرون في هذا الزمن. والشاعر يقول ما أكثر الخلان حين تعدهم، ولكن في النائبات قليل. وأنا شخصيا قللت منهم، واتخذت من إذاعة سلطنة عمان خاصة برنامجكم وبرنامج صباح الخير يا بلادي من أعز الأصدقاء للتواصل معهم. والله تشريف يا أبو حكيم، تحياتنا لك ولكل مستمعينا في ولاية صحار.
0: وتحية لأم عماد تقول مساء الخير والبركة لطاقم برنامج بانوراما والمستمعين. تقول أنا أحب التواصل بس الكل فاتر، ما مثل السابق الكل يسأل عن الآخر، قل السؤال وقلت الألفة بسبب على قولتهم الظروف، ما أنه إحنا من صنع الظروف وما هي يعني من صنعتنا إحنا. وتقول يكفي صداقة البنات والأولاد وأبوهم، صداقتهم أجمل وهم موجودين في أي وقت وأي ظرف. وكذلك صداقة إذاعة سلطنة عمان اللي نستمع ونستفيد منها على طول نهارنا. شكرا لك يا أم عماد، وإن شاء الله تستمر صداقتك سواء كان مع الأسرة أو مع إذاعة سلطنة عمان.
1: تحياتنا لك يا أم عماد، وتحية لعيسى بن راشد النيري يسمعنا من ولاية قريات. طبعا عيسى يقول مساء الخميس الونيس ومساء العودة إلى البلدان بعد العمل، أتمنى مساء سعيد للجميع. شكرا لك يا عيسى، ونتمنى لك مساء جميل برفقتنا.
0: أكيد سنعود لرسائلكم مستمعينا، لكن الحين نروح لمحطة عشان صحتك.
1: وعشان صحتك مستمع العزيز، إذا كنت مفكر تعمل تمرين رياضي تحتاج أنك ربما تأدي أفضل ما لديك، وبالتالي الدكتور صالح يقدم نصيحة في هالموضوع خاصة قبل بدء التمارين الرياضية.
0: إذن الأداء العالي وسر الأداء العالي يبدأ قبل التمرين بثلاثين دقيقة من خلال اختيار الوجبات المناسبة اللي ممكن أن تكون وقود مناسب لجسمك. يعني من ضمنها طبعا أشياء متوفرة فتحية وأشياء دائما موجودة معنا، التمر طاقة سريعة ومعادن أساسية، وكذلك الموز كربوهيدرات وبوتاسيوم لمنع التشنجات.
1: نعم، هذه من الوجبات اللي نصح فيها الدكتور صالح قبل بذل أي مجهود يتعلق بمباراة أو تمرين رياضي. أيضا ذكر القهوة السوداء، يعني من الجيد أنه الواحد يتناولها لتركيزها العالي وتساعد على حرق الدهون بشكل أكبر. يعني بين التمر والموز والقهوة السوداء خيارات قدمها الدكتور صالح بتناولها قبل ذهابك للنادي أو قبل التمرين الرياضي.
0: خاصة التمر والقهوة يعني يمكن مرتبطين فيها كثير يعني، والموز طبعا متوفر.
1: نعم.
0: فبالتالي يعني بعض النصائح البسيطة يمكن تكون مساعدة لك، يعني خاصة اللي عنده تمرين أو مباراة، ففرصة أنك تأخذ بهذه النصائح.
1: تحية للدكتور صالح الهنائي، وشكرا لكل هالمعلومات اللي قدمها طبعا عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي. ولو تلاحظ أن الدكتور صالح يعني يركز كثير في جوانب حياتنا من جانب طبي.
0: نعم.
1: وجانب صحي. يعني هذه المعلومة أول مرة تمر علي، يعني أنه ممكن في وجبات تعطينا نتيجة أفضل لو تناولناها قبل الرياضة وقبل التمرين الرياضي.
0: نعم بالفعل، يعني التمرين خاصة إذا تبذل جهد يحتاج إلى طاقة.
1: نعم.
0: والبعض يعني يمكن يمارس رياضة بدون أن يأخذ مثل هذه الوجبات الخفيفة اللي تساعده على يعني ممارسة التمارين وإن كانت صعبة. يعني البعض يسأل يعني يقول إنه يمارس تمارين متوسطة صباحا على معدة خالية، طبعا الدكتور يقول لا يفضل إنك يعني تمارس التمارين على معدة خالية لأنه ممكن يسبب لك الجفاف والإرهاق، إلا إذا كان مشي خفيف يعني. فبالتالي يعني الجسم يحتاج إلى طاقة. أنت لما تمشي أو تمارس رياضة على بطن خالي انت تفقد الكثير من الامور اللي يحتاجها للجسم.
1: صحيح.
0: يعني يمكن يسبب لك امراض حتى الجفاف وغيرها، فبالتالي يجب ان تاخذ بعض الوجبات الخفيفه اللي تساعدك انك تكمل التمرين.
1: نعم.
0: سواء كان متوسط او تمرين يمكن لمده 30 دقيقه سواء لعب او غيرها من لعب كره قدم او اي رياضه.
1: نعم. اذا هذه هي الرساله اللي حبينا نوصلها لكم مستمعينا في محطه عشان صحتك. اما هالمره نتوقف مع اذان صلاه المغرب، فتقبل الله منا ومنكم صالحات الاعمال.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: بانوراما، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. وصلنا للدقائق الأخيرة من برنامجنا، مسي عليك بالخير فتحية.
1: الله يمسك بالخير والسرور ياسر، وتحية لكم مستمعينا، وتحية أكيد لرسائلكم على 724-420-10. تحية لحمود بن حمد التبعي، سمعنا من ولاية محوت، يقول التواصل بالحضور الجسدي والتفاعل مع المجتمع في المناسبات المختلفة لها بالغ الأثر في نفوس الآخرين. شكرا لك يا حمود، وخاصة مع نهاية الأسبوع والإجازة الأسبوعية.
0: وتحية لك عيسى النيري، يقول التواصل من شيم الأحباب والأصدقاء. في التواصل قديما كانت تتعنى وتتكلف عشان تتواصل مع الأقارب والأصدقاء والأحباب سيرا على الأقدام وعلى ظهور الدواب، ومستمرين دون انقطاع. واليوم وسائل التواصل كثيرة، والناس بدأت تتقاعس وتختفي عن هذه العادات، عادات التواصل. تحية لك يا عيسى النيري،
1: وتحية لكل رسائلكم مستمعينا. وبكذا نكون وصلنا معكم إلى نهاية مشوارنا المسائي. العهد بيننا وبينكم يتجدد إن شاء الله بداية الأسبوع المقبل إذا الله كتب لنا عمر. سامحونا على أي قصور. هذه تحية فريق العمل في الأعداد والتقديم ياسر الهنائي،
0: وفتحية الخنبشي في الإخراج مانع الفارسي، وفي أمان الله وإجازة سعيدة.
1: ليلة سعيدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم أخبار عمان، نبدأها بقراءة العناوين. مستشفى خولة يطلق جهاز مناظير العمود الفقري لإجراء العمليات بتدخل جراحي محدود يسهم في تسريع فترة التعافي. 215 مليون ريال عماني إجمالي التمويل المقدم من صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء حتى شهر إبريل الماضي. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن أخبار عمان. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 25 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والمجموعات الدولية الأخرى ومستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب الاطلاع على نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية. مثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. كما شاركت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الاقتصاد اليوم في أعمال الاجتماع 9 للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. يأتي الاجتماع في إطار المساعي الحثيثة التي تبذلها دول المجلس لترسيخ العمل الخليجي المشترك وتطوير منظومة التعاون الاقتصادي بما يحقق التكامل المنشود ويدفع بمسارات التنمية المستدامة في المنطقة وفق توجهات استراتيجية تواكب المتغيرات العالمية. مثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عددا من الموضوعات الخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، أبرزها طلب استحداث مخطط خدمي تجاري بمنطقة بلاد سيت بولاية بهلا، وبرنامج توفير أراض للاستزراع السمكي بولاية إزكي، إلى جانب استعراض عدد من الطلبات من بينها مناقشة طلب استحداث قطعة أرض بحق الانتفاع للاستعمال الصناعي بمنطقة العوينة بولاية سمائل. كما اطلع المجلس على عرض مرئي حول مقترح وزارة التراث والسياحة لترميم حصن إزكي الأثري. أطلق مستشفى خولة جهاز مناظير العمود الفقري الذي يتيح إجراء العمليات بتدخل جراحي محدود بما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع فترة التعافي ورفع كفاءة النتائج العلاجية وفق أحدث الممارسات الطبية المتقدمة. كما وقع المستشفى اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة بتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو، وذلك دعما للجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات العلاجية الحياة للمرضى. دشن مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة خدمة العلاج بالحقن الرغوي لعلاج الدوالي والشعيرات الدموية الدقيقة التي تعد من العلاجات الحديثة والفعالة والتي تستخدم لعلاج الدوالي بطرق آمنة وغير جراحية بما يسهم في تحسين الحالة الصحية والتجميلية للمرضى وتقليل فترة التعافي. تأتي هذه الخدمة ضمن خطط مستشفى الرستاق الرامية إلى توفير خيارات علاجية متقدمة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. ناقشت لجنة المحميات الطبيعية خلال اجتماعها عددا من الملفات المرتبطة بتطوير وإعلان المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، وذلك في إطار تعزيز جهود حماية التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية.
كما استعرض الاجتماع مشاريع محميات ومواقع جديدة ذات أهمية بيئية ووطنية، ما يعكس توجه الهيئة نحو توسيع منظومة المحميات الطبيعية وفق أسس علمية ومستدامة. وناقشت اللجنة عددا من المقترحات الجديدة المتعلقة بالمواقع البيئية ذات القيمة العالية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 بمدينة كازان بجمهورية تترستان الروسية. وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق.

0: الأسواق العالمية وبناء شراكات تجارية واستثمارية مع الأسواق الواعدة بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية.
1: لفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين دول العالم إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان، افتتحت في مدينة كازان بجمهورية تتارستان الروسية أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة واسعة من الوفود الحكومية والشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية. محمود بن سليمان اليزيدي رئيس قسم ترويج الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس الجناح العماني.
2: تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في صادرات عمان الجناح الدولي وبمشاركة عدد من الشركات الرائدة العمانية في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الغذاء، قطاع البناء والتشييد، وكذلك القطاع الدوائي، وبمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
1: ويتضمن الجناح العماني مشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة بجانب أصحاب ورواد الأعمال والشركات العمانية في القطاعات السمكية والبناء والتشييد والصناعات الدوائية والأغذية والخدمات. موسى بن يعقوب العزري مدير المبيعات بشركة مختبرات المستقبل.
3: تهدف مشاركتنا في معرض كازان إلى التعرف للسوق وجذب المستثمرين.
1: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث الدولي في إطار تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها واستكشاف فرص تصديرية جديدة وكذلك بناء شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات. وعت مسقط الرائدة.
4: شاركتنا اليوم في منتدى كازان لاستكشاف الفرص التجارية والتوسع في الأسواق الأقليمية والخارجية.
1: خليفة بن حمد السعدي شركة منبع الجودة العالمية.
5: مثل هذه المعارض تفيد الشركات إلى حصول اتفاقيات بين الطرف العماني والطرف الروسي في تسهيل عمليات الصادرات العمانية من عمان إلى روسيا مثل الأسماك المجمدة.
1: ويعد منتدى ومعرض حلال إكسبو أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، كما يشكل منصة حوارية بين المصنعين وأصحاب القرار من مختلف دول العالم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. أعد هذا التقرير الزميل محمد بن صالح البلوشي.
0: بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء منذ تأسيسه حتى شهر أبريل الماضي نحو 215 مليون ريال عماني لأكثر من 2000 مشروع. ودشن الصندوق في العام الماضي منتج تمويل السيارات للأفراد بما يتماشى مع خطة التوسع التي يسعى إليها خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات التجارية عبر حلول تمويلية مرنة وميسرة. أقيمت اليوم بجامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة الندوة العلمية الهوية العمانية كركيزة وطنية حماية الثوابت الثقافية في عالم متغير. وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل العلمية التي ناقشت أبعاد الهوية الوطنية والتحولات الفكرية والثقافية والإعلامية المرتبطة بها. وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أبرزها تعزيز حضور الهوية الوطنية في المناهج التعليمية والبرامج الثقافية، وتطوير خطاب إعلامي وطني يعزز الوعي بالثوابت الثقافية، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية في بناء وعي مجتمعي متوازن، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية التي تعزز الانتماء الوطني. رعى الندوة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة. نجح فريق طلابي من الكلية المهنية بصلالة وجامعة ظفار في تحويل الأصداف البحرية إلى مادة كربونات الكالسيوم ذات استخدامات متعددة من خلال تأسيس شركة طلابية باسم ريكونشا، ضمن توجه عملي يعزز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد

0: الدائري ويرسخ حضور الابتكار الشبابي في أسعد بن سعد المعمري مدير العمليات في الفريق الطلابي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
1: كلمة ريكونشا كلمة تعني الأصداف البحرية، وري ترمز إلى إعادة تدوير وإعادة القيمة. نحن ننظر إلى الأصداف البحرية ليس كمخلفات بل كموارد يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية واستدامية حقيقية. ومن البداية كان هدفنا بناء علامة عمانية مبتكرة تربط بين الاستدامة والاقتصاد وتحويل التحديات البيئية إلى فرصة واعدة. نحن في ريكونشا لا نقدم يعني مجرد منتج، بل نقدم قيمة مضافة للسوق العماني. فالمنتج يدخل في عدد قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والآلاف، وأيضا في قطاع مواد الإنشاء والبناء مثل الأسمنت والخرسانة، مما هذا يمنح المنتج فرصة لنمو كبيرة وتطبيقات واسعة. ونحن نؤمن بأن توطين هذه المنتجات داخل السلطنة سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. بفضل الله استطاعت ريكونشا أن تحقق حضور مميز خلال الفترة القصيرة، حيث تأهلنا في برنامج الشركة ضمن مسابقة إنجاز عمان من بين أكثر من 400 شركة مشاركة على مستوى السلطنة، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى إجراءات فحوصات مخبرية وفنية للمنتج في جامعة نزوة وأيضا شركة OQBI وجامعة ظفار والكلية المهنية بصلال.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر يوليو المقبل 17 سنتا مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم 104 دولارات و81 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ 104 دولارات و73 سنتا للبرميل. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع على انخفاض بنحو 5% مقارنة بالأسبوع السابق، وتجاوزت قيمة التداولات 250 مليون ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليارا و300 مليون ريال عماني.
2: عمليات جني أرباح شهدتها بورصة مسقط هذا الأسبوع بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلتها خلال الفترة الماضية، ليغلق المؤشر العام في ختام التداولات عند مستوى 7960 نقطة، منخفضا بنحو 5% مقارنة بالأسبوع السابق. وأوضح متخصصون أن جني الأرباح يساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع ارتفاع أسعار النفط، وكذلك الإعلان عن مجموعة من الخطط والمشروعات في سلطنة عمان. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط نحو 250 مليون و500 ألف ريال عماني بانخفاض تجاوز 30%، وذلك لقرابة 730 مليون سهم. كما انخفضت القيمة السوقية ب 2% لتبلغ نحو 37 مليار و375 مليون ريال عماني. ونتيجة لهذا الأداء، فقد شهدت مؤشرات القطاعات في بورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي سجل نحو 4%، وقطاع الصناعة والخدمات أكثر من 2% لكل منهما، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين 12% والبيع 14%.
0: ختاما لأخبار عمان، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مستشفى خولة يطلق جهاز مناظير العمود الفقري لإجراء العمليات بتدخل جراحي محدود يسهم في تسريع فترة التعافي. 215 مليون ريال عماني إجمالي التمويل المقدم من صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء حتى شهر إبريل الماضي. قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان أخبار عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

0: سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البوكاج الفرنسي في الأقليم النورماندي الفرنسي. البوكاج هذه الأسهجة الزراعية التي تفصل بين المزارع بمساحة بعرض جيد 1 متر 3 متر، قد يزيد أو ينقص، وتساهم في عمل شبكة خضراء تربط كل الحقول الزراعية الصغيرة ببعضها البعض، وتساهم في حماية المزارع وحماية التربة وتخفيف من الرياح القوية، وتمنع التربة من التعرية والانجراف، ولها دور مهم جدا في عمل مثل المسورات حول المزارع، لكنها مسورات حية فيها تنوع نباتي وفيها أشجار مختلفة وفيها حيوانات وطيور، ولها أهمية كبيرة جدا للأنظمة البيئية لأنها آخر ما تبقى من الغابات اللي كانت تغطي هذه المساحات الشاسعة التي تحولت إلى مزارع في مرحلة زمنية معينة. وتحدثنا أنه مثل هذه الفكرة أيضا موجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف في مرحلة زمنية معينة، عندما كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر من جلس الكيموفورا من عائلة البخوريات، وهذه الأشجار متميزة جدا بالنمو من الجذور، يعني من أكثر الأشجار نموا من الجذور هي أشجار عكر، فيتم قطع السيقان وغرسها في التربة مباشرة فتنمو وتتحول إلى أسيج خضراء لا زالت بقاياها موجودة حتى الآن في منطقة الخريف في طويعتير وفي بعض المناطق التي اطلعت عليها في رخيوت طويعتير، وفي أكيد منتشرة في مواقع كثيرة، لأن هذه كانت واحدة من الصفات المهمة والأسهل لعمل الأسيجة حول المزارع في منطقة الخريف، أنك تغرس أغصان أشجار عكر وتنمو هذه الأغصان، يتحول هذا السياج إلى سياج حي ينمو ويزيد كثافة مع الوقت. وهذه الفكرة أيضا مستخدمة في فرنسا، ربما قد تكون مستخدمة في دول أخرى حول العالم، لأن الإنسان دائما يسعى للاستدامة، الإنسان القديم بالذات، لأنه لا زال في ذلك الوقت الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بالطبيعة إلى مستوى كبير وبالظروف المناخية إلى مستوى كبير، ما كان عنده الأداة اللي تمكنه من حماية نفسه في مواجهة التغيرات المناخية والأنظمة البيئية المختلفة، لذلك كان يسكن في الكهوف، الكهوف أكثر أمانا لا تصلها الفيضانات، كان يبتعد عن الأودية، وكان من التفاصيل الدقيقة والمعروفة لدى الجميع أن لا يباتوا في الوديان أثناء مراحل الفيضان، حتى وإن كانت الأرض جدباء قاحلة ولا يوجد فيها فيضان، لكن التدفقات المائية قد تأتي في أي لحظة لتمسح كل ما هو موجود في هذا الوادي. لذلك مفهوم الاستدامة يعيش متوازن مع هذه الفكرة، وأيضا هذا الأمر مستخدم في مختلف دول العالم. كل الإنسان القديم دائما يسعى لأن يستخدم الطبيعة بالشكل المناسب، يحمي الطبيعة ويستفيد منها أيضا، ومنها هذه البوكاج أو السياج المستخدم في أقليم النورماندي الفرنسي، ومثل الموجود في محافظة ظفار منطقة الخريف المسمى السياج المتكون من أشجار عكر، وكذلك ينتشر في الريف الإنجليزي والويلزي وفي مختلف المناطق حول العالم، محاولة الإنسان الاستفادة من هذه يعني النباتات لتشكيل مسورات مهمة وحامية، وفي ألمانيا، ولا بد أن يكون أيضا منتشر في مختلف الدول حول العالم. كذلك هذه المسورات الخضراء في أقليم النورماندي، وهي الأكثر شهرة بهذا الأمر، تعتبر ممرات حية للكائنات الحية الصغيرة وللطيور وللتعشيش الخفافيش أثناء الليل، الحشرات الملقحة تجد فيها أزهار كذلك كثيفة وثدييات صغيرة تستخدمها كثيفة وثدييات صغيرة تستخدمها كطرق خضراء بين الموائل المختلفة، وتشير الجهات

تولد وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقة زهاء قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

مخالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نورة الفارسية، عهود عبد العزيز. الحان المقدمة والمخرج المساعد صلاح بن جمعة الرئيسي.

0: جدا للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
1: الله يديم هذه السعادة على قلبك يا مخالف.
2: سمعتي خالتي مسرة؟ سمعتيها وهي تقول كيف؟ ما تعرف تقول لي يا أمي؟
1: سمعتها وحسيت إن الكلمة طالعة بصدق من قلبها. وها ترى حتى أختك مهرة بعد حسيتها صافية وودودة، بس الباقيين الله يستر.
2: الباقيين عاد خليهم للأيام الباقيات. المهم ما قلتي لي إيش رأيك بعرض الخالة مسرة حالنا؟

0: العب يناسبني وأنا بكون مستعدة أكيد. أصلا ما صدقت أني قدرت أمشي.
1: ومن تطلعي بالسلامة بنروح نخلص إجراءات الحادث علشانك وعلشان خليل.
0: أنا ما أقدر أقول لا للأخ مخالف بعد كل اللي عمله معاي من الجمايل.
1: لا لا لا لا جمايل ولا شيء، المسألة مسألة اتفاق وتفاهم علشان الأمور تمشي لصالح الجميع. وفي النهاية مخالف يعتبرك أخته من يوم ما شافك.
0: هنا تبنى الفرصة اللي ما ممكن أتركها. أنت أكيد جنيتي، إيش هذا الكلام اللي قاعد تقولي أحنا خوش؟
2: والله أنا ما قلت شيء غلط، ولا يعني عشان جايبلكم شوية هدايا؟
3: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: يا أمي يا حبيبتي هدي أعصابك وخذ حبة الضغط.
3: أحسنت يا بنتي يا مهرة، ساعديني أوقف، أنا بروح أرتاح شوية، ساعديني.
4: يلا قومي بسم الله.
2: أوف، الحين بيقولوا أني أنا السبب في تعبها.
4: ليش كل هذا اللي تسويه؟ جالسة وكأنك تحارب الكل؟
2: ليش؟ شايفتني البسوس؟ يكون في علمك إن أخوانك كانوا يمثلوا قدام أنهم مراضين، لكن من داخلهم مثل المراجل يثوروا.
4: وانتي إيش؟
2: أنا ما أقبل حد يضحك علي، أنا ما طفلة. تركيني تركيني، الله يخليك تركيني الحين، تركيني مهرة، تركيني في حالي. عبد الخالق هين أنت؟ تعال خذني، تعال خذني الحين قبل لا انفجر أنا.
4: ليش؟ أنت بعدك ما انفجرتي؟
5: بعدني ما سمعت ردك على سؤالي، إيش رايك بعرض الخالة من سر حالنا؟
4: مخالف، ما تحس إن نحن راح نكون استعجلنا لو وافقنا نسكن معاها؟
5: وليش؟ تراها الأمور مشيت على أفضل حال منهم كلهم.
4: ما أظن.
5: برجع وبقولش طمني، كل شيء محسوب حسابه.
4: طيب خبرني إيش الحسبة هذه؟
5: كل شيء في وقته حلو يا حلو.
4: مخالف،
5: لحظة عقيلة، هذه مهرة. أيوة مهرة، زين سمعت صوتك بهذه السرعة؟
6: أمي يا مخالف، أمي تعبت وهي الحين في المستشفى.
5: طيب طيب صلي صلي على النبي، خبريني من معك من أخوانك؟
6: ولا واحد.
5: ولا واحد؟ هم ما كانوا هناك لما تعبت؟
6: من خرجتوا كل واحد عقلها كم كلمة غثها وخرجوا، ولما تعبت كلمتهم وما حد رد علي.
5: يعني أنت وحدك في المستشفى الحين؟
6: لا، معي ضحي وهو اللي جابها المستشفى.
5: طيب طيب عطيني ضحي أكلمه.
7: السلام عليكم والحمد لله على سلامة الوصول، وحياك يا الشمي.
5: مشكور مشكور يا ضاحي، طمني كيف هالحين؟
7: مهيرة بخير، بس قاعد متواشل على أمي.
5: وأنا أسألك عن أمها الحين يا ضاحي، إيش سويت؟
7: قمت باللازم وزيادة يا الشمي.
5: أها قول قول يا أخي قول.
7: أنا جبت في نفس مستشفي اللي قال لي عن أبو نعيم، وهم ما قصروا، سووا لها فحوصات والحين قاعدين نحرس النتيجة.
5: أحسنت أحسنت، ما قصرت. يلا يلا أنا بجيكم الحين، مع السلامة.
4: صدقت كلامي الحين؟
5: ما وقتك الحين يا عقيلة، ما وقتك.
4: ما وقتي؟
5: يا بنت الحلال أقصد ما وقته هذا الكلام الحين، أنا مستغرب من تصرفهم معها.
4: وبعدك يا ما ويا ما بتستغرب.
5: بالمرة قولي لي قدامي مسلسل استغرابات وخلصيني.
4: أنت ليش من رجعنا وأنت ما طيب تسمع مني كلمة؟
5: يا بنت الحلال ما معقولة ما معقولة، بعد ما عرفت إنها تعزني يصير فيها كذا؟ أنا أفكر فيها الحين.
4: من رجعنا وأنت ما تفكر إلا فيهم هم وبس؟ قل لي متى فكرت فينا؟ متى فكرت في مستقبلنا هنا، شغلنا، عيشتنا، مشاريعنا اللي اتفقنا عليها؟ طبعا لا ما فكرت فيها.
5: رحم الله والديك وأحسنتي، أنا بروح لهم الحين.
4: طيب طيب اصبر، بروح معاك.
5: جلسي مكانك، بيجيك أخوك نجيب يخبرك عن مشاريعك.
8: يا جماعة الخير، أنا سويت اللي علي والباقي على الله، وإن شاء الله ما في إلا الخير، عن إذنكم.
9: أم هيرة، أنا بنشدك أبنشدك بنشد عن أخوتك، هاش من خلق، هاش من نماي، تماسيح ولا فاعي ولا عقارب ولا هي؟
4: أنت تعرفهم يا ضاحي، فما له داعي هذا الكلام الحين. خلينا نطمن على أمي بالأول.
9: اطمني اطمني على الوالد، إن شاء الله بتكون بخير مساكينة. يا ما قاست وعانت وتحملت كل ذي السنين بسببهم، وهم ما عندهم خبر بهم، لا حاسين ولا دارين بشي، ما همتم غير مخابيهم.
10: يا مهرة تطمني يا ابنتي، أمك الآن أفضل، هيا ادخلي إليها إنها تطلبك.
4: الحمد لله، الله يبشرك بالخير يا رب.
9: أني كاكبل حقهم بمشيت شوف.
10: لا لا لا لا، ليس لك أخانة هناك، اسكت.
9: أفا أني ود الشايب تقول لي أني ضاحي ود ربيع مالي خانة؟
10: يا رجل انتظر واسمعني
9: قبل اسحبها كلمتك اللي قلت الحين.
10: سحبناها ورميناها في سلة المهملات واصبحت من الذكريات، هل هذا يكفي؟
9: يا باك الحين خلا قول ايش معك.
11: انا احلف بايامين الله لو مخالف كان عنده شيء يقوله كان فلحه قدامنا.
12: فلحه يا اخي اختار الفاظك وبلاها هذا الكلام السوقي.
11: سوقك
13: والله كلام اللي في الاسواق افضل واحسن وانظف من كلامكم انتوا الاثنين.
12: لا وانت الصادق، نحن ما الاثنين، نحن ثلاثه.
13: لازم تعرفوا ان مخالف ما هين، والرجال ترى باين عليه داهيه.
11: هو ايش من الدواهي والعياذ بالله؟
13: أقصد إنه ذكي. في أول لقاء قال أنا بجسنا بضهم وردت فعلهم لما يشوفوني، ولما الرجال اطمن أعطاكم ذيك الهدايا الثمينة والأنيقة.
12: قصدك تقول الرشاوي؟
11: ومالك ما رديت إلا الساعة اللي أنا ما أعرف اسمها حاله ما دمت شوف فرشوة.
12: كنت أنتظرك ترد المسباح يا أبو مسواك.
11: قايل لك لا تسميني كذاك.
13: وفي ثاني لقاء بيختبركم وبيعرض عروضه اللي المفروض ترضيكم.
12: واللي هي؟
13: يعني يمكن يسألكم عن طلباتكم مثلا.
11: بيسألنا عن اللي نريده؟
13: وممكن يكون مستعد انه ينفذها.
11: انت ايش جالس تقول؟
12: صبر صبر صبر صبر صبر شوية، جلس على صوب واسمع بقية الكلام.
13: وممكن بعد يسألكم عن مشاريعكم وإلى وين واصلة.
11: وهو ايش يهمه من مشاريعنا؟
13: انا اقول ممكن يساهم في تطويرها، او ممكن يطالب في ان يشارككم فيها.
12: طب انت بالله عليك ما عندك غير يمكن وممكن وممكن، عليك نترك.
11: انت اكيد يا صقر ما جالس تقول الممكنات لله في لله، اكيد انك تعرف شيء نحن ما نعرفه.
13: انا فعلا
12: لحظة خلينا نعرف ايش الممكنات اللي قالها نمر.
11: تراك تسمعه يكرر ممكن ويمكن وممكن ويمكن، وهي كلها احتمالات لا أكثر.
12: إذن لازم يقولنا الشيء اللي يعرفه ونحن ما نعرفه.
13: تراني الحين أنا كنت بقول لكنك أنت قاطعتني.
11: ترى عربيك بس ما عليك منه، قل.
13: ما بقول غير جملة واحدة.
12: ليش بتموت بعد ما تقول الجملة ولا إيش؟
13: أخبركم أنا رايح عنكم، أنا شبلاني مع ذا السبلان.
11: عاقب انك كذا طفر دبه. قال
12: انا من رايي مع ذا المسباح اللي في يدك تقرا المعوذات ما الممكنات.
11: هذا ماله مالته انت عينك.

عشنا وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني.

0: مخالف ملتزم جدا.
1: عند 8 مساء تستمعون إلى برنامج المشهد الثقافي. سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية.
1: ملتقيات أدبية وفكرية.
2: قصص وروايات وتراث شعبي.
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية.
2: حوارات ونقاشات وآراء.
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، نرصد معكم الأحداث التي شهدتها الساحة الثقافية المحلية ونستعرضها على مدار الساعة القادمة، فأهلا وسهلا بكم.
1: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
5: المشهد الثقافي.
4: المشهد الثقافي.
3: في حلقتنا لهذا الأسبوع نطالع العناوين التالية: النادي الثقافي يحتفل بمرور 900 عام على مولد الفيلسوف ابن رشد. جلسة حوارية تضيء تمثلات الخوف في القصة القصيرة العمانية. ندوة علمية تناقش أهمية الفن في معالجة قضايا المجتمع. فأهلاً وسهلاً بكم معنا.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. العقلانية الرشدية وما بعد الحداثة كان عنوان الاحتفالية التي أقامها النادي الثقافي هذا الأسبوع، وذلك احتفالا بمرور 900 عام على مولد الفيلسوف ابن رشد. وتضمنت هذه الاحتفالية محاضرة قدمها البروفيسور أحمد برقاوي إلى جانب جلسة حوارية شارك فيها كل من الدكتور سعود الزجالي والدكتور شريف طوطاو ودارها الباحث محمد العجمي. جاءت هذه الاحتفالية في إطار إحياء الإرث الفكري لابن رشد وتسليط الضوء على العقلانية الرشدية وعلاقتها بتحولات الفكر المعاصر، خاصة في سياق ما بعد الحداثة، إضافة إلى إبراز بعض القيم المعرفية في تفكيره كالعقلانية والتأويل والنقد والحكمة والحوار. عن ابن رشد وموقع فلسفته اليوم في عالم الحداثة وما بعدها، يسعدنا أن نحاور الأستاذ الدكتور أحمد برقاوي، وهو كاتب ومفكر فلسطيني تناول في كتاباته فكر ابن رشد من زاوية نقدية وفلسفية. مرحبا بك دكتور أحمد معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا،
0: حياك الله. بداية دعنا ننطلق معك في هذا الحوار من القيمة الفلسفية لابن رشد بعد 900 عام من مولده، وما الذي يعزز حضوره الفكري اليوم؟
1: والاحتفال بابن رشد له عدة جوانب مهمة. أول هذه الجوانب أننا نحتفل بفيلسوف عربي أصيل مارس دوره العقلي الفلسفي في بلادنا وفي أيضا بلاد أوروبا، حيث تأسست الرشدية اللاتينية في أوروبا وخاصة في جامعة بولونيا الإيطالية. وبالتالي نحن نحتفل بإقامة عالمية، وهذا باعث للاعتداد والاعتزاز، هذا أولا. ثانيا، الاحتفال بابن رشد هو سؤال لن نطرحه على ابن رشد، علينا نحن. ما الذي تبقى من ابن رشد؟ وهل ما تبقى من ابن رشد هو عامل من عوامل أيضا نهضتنا وحياتنا المعاصرة في تأسيس ما يمكن أن نسميه حداثتنا العربية؟ من هذه الزاوية أيضا، وهذا ثالثا، إن بعث التراث لا يكون إطلاقا بترديد ما قاله تراثيون العظام مهما كانت عظمتهم، وإنما تناول التراث من زاوية نقدية جدا وليس نقدية ببساطة. هذه هي عوامل ثلاث مهمة في عودتنا إلى ابن رشد. في ضوء هذه الأهمية الثلاثية، نستطيع أن نرى ابن رشد على ما يمكن أن أسميه، أو انطلاقا مما يمكن أن أسميه، ما حاجتنا إلى ما تبقى من ابن رشد.
0: نعم، كنت سأسألك يعني السؤال ذاته الذي طرحته الآن أنت قبل قليل دكتور أحمد، ما الذي يعني تبقى من فلسفة ابن رشد لدينا اليوم عربيا، وما الذي نستفيده أيضا عندما نعود إلى فلسفة ابن رشد؟
1: أولا وهذا شيء مهم، إن روح ابن رشد هو روح الفيلسوف المتمرد على الوعي السائد، ولهذا فقد أسس وعيه الفلسفي انطلاقا من دراسة الموجود بما هو موجود. وهذه نظرة فلسفية لا يصيبها البلا إطلاقا، هو أن تناقش العالم بما هو موجود. وهذه لحظة مهمة من لحظات أي نوع من أنواع التفلسف. أنت لا تستطيع أن تناقش ما يمكن أن نسميه اللا موجود، الوجود موجود ولا وجود غير موجود. ثانيا، أراد أن يؤسس ابن رشد الحقيقة انطلاقا من العقل المنطقي البرهاني، وهذا أيضا مسألة على غاية كبيرة من الأهمية. ولا يمكن أن نؤسس وعينا بالعالم عقليا وبرهانيا إلا انطلاقا من المفاهيم. المفاهيم أدوات معرفية، إنها تجريد للصفات الثابتة لما هو موجود، وبالتالي المفهوم يختلف عن التصور. التصورات تستطيع أن تتصور ما تشاء، تستطيع أن تتصور عروس البحر، تستطيع أن تتصور الثور المجنح الذي مثله البابليون، تستطيع كل شيء، لكن في الفلسفة أنت لا تستطيع إلا أن تناقش انطلاقا من المفاهيم التي هي تعكس الواقع بكل معنى الكلمة، وهذا ما أراده ابن رشد. لكن طبعا ابن رشد واجه مشكلات عويصة، وما زالت المشكلة الأساسية التي واجهها ابن رشد، وهي كيف يمكن أن يجد التصالح بين اللاهوت والفلسفة، أو كما قال هو في كتابه فصل ما قالنا بين الحكمة والشريعة من التصالح. والحقيقة أنه دخل عالما لا يمكن إطلاقا أن يقدم فيه إجابات يرضى عنها اللاهوت، أي لا ترضى عنها الشريعة. ولهذا واجه مشكلة كيف يمكن الحفاظ على التفلسف من جهة، وإيجاد اعتراف اللاهوت من جهة ثانية. واللاهوت لن يعترف بالفلسفة إطلاقا. لماذا؟ لأن اللاهوت مليء بالتصورات، والفلسفة كما قلت لك أدواتها المعرفية هي المفاهيم والمنطق والبرهان الاستدلالي والبرهان التجريبي. في العلوم لدينا براهين تجريبية. ومن هنا يا ترى نتساءل، هل نجح ابن رشد في ذلك؟ لم ينجح ابن رشد. لماذا؟ لأنه أراد أن يخلط بين عالمين انطلاقا من البحث عن شرعية التفلسف، لكن من طلب منهم شرعية للتفلسف كتبوا بيانات ضده، ونشروا قصائد ضده، واتهموه بالزندقة والكفر، ولهذا نفوه إلى أليسانا بعيدا عن المدينة التي يحبها قرطبة. وحن عاد أيضا إلى مراكش، ومن مراكش بعد أن مات أعادوه إلى قرطبة. هذه المعضلة ما زالت حاليا قائمة. هل الفلسفة عالم مستقل كما أن كما أن الشرع عالم مستقل؟ نعم، عالمان مستقلان، ولكل عالم خطابه، ولا يمكن الخلط بين هذين العالمين. وسنفشل نحن أيضا إذا خلطنا كما فشل ابن رشد.
0: طيب، يعني هذه المعركة لا تبدو هي معركة ضد ابن رشد بذاته، وهي مستمرة حتى الآن. يعني هي ربما تكون معركة مستشرشة يعني وقوية ضد الفلسفة والتفلسف. كيف يمكن الخروج من إطار وأتون هذه المعركة في عالمنا اليوم؟
1: الاعتراف، كل طرف يعترف بحق الآخر بالتفكير. يا صديقي، الإنسان حر أن يفكر كما يشاء، وبالتالي من لماذا تطلب الشرعنة من عالم لا يقبلك، لا يريد أن يشرعنك؟ وبالتالي أنا رأيي، حتى أنا كتبت مقال ردا على ابن رشد، فصل المقال ما بين الحكمة والشريعة من انفصال وليس من اتصال. وبالتالي الاعتراف، الفلسفة عالم مستقل لذاته، والشرع عالم مستقل لذاته. الشرع يناقش حياة الناس ومعتقداتهم وإيمانهم، والفلسفة هي التناول العقل المجرد لمشكلات وأسئلة الوجود والمعرفة والقيم والجمال، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: فإذا لكل عالم من هذين العالمين موضوعاته ومشكلاته وأهدافه، فلماذا علينا أن نطلب هنا شرعية؟ لا الفلسفة باستطاعتها أن توافق على ما جاء في كتب الأولين، ولا اللاهوت قادر على أن يقبل التفلسف. لذلك الغزالي كان محقا، كتب تهافت الفلاسفة، بمعنى هو عدو الفلسفة، هو لاهوتي عدو الفلسفة، هو حر. وعندما كتب ابن رشد تهافت التهافت في الرد على الغزالي، فنصبح إذن أمام معركة بين عالمين وليس أمام حوار. المتناقضات لا تتحاور. هلا صحيح ابن رشد قال الحق لا يضاد الحق، لكن ما معنى الحق لا يضاد الحق؟ إذا كان كل طرف يمتلك الحقيقة المطلقة، فكيف يمكن أن يتحاور من يمتلكون الحقائق المطلقة؟ كل من يمتلك حقيقة مطلقة لا يستطيع أن يحاور آخر يمتلك نفس الحقيقة المطلقة. لذلك بالنسبة للفيلسوف الحقائق نسبية، لذلك هو يجيب عن أسئلة لا يجيب إطلاقا عن أسئلة أجوبة قاطعة، بل أن السؤال الفلسفي هو سؤال حقيقي. ولهذا الفلسفة تميز بين السؤال الحقيقي والسؤال الزائد. فإذن فليعش العالمان منفصلين، لماذا يجب أن يعيش متصلا؟
0: ولكن أيضا أتوقع أنه نحن نحتاج دائما إلى إعمال العقل والتفكير، هذه ربما يعني بدايات الدين الإسلامي مثلا.
1: نحن لا نحتاج فقط، حياتنا يجب أن تقوم على العقل والتفكير يا صديق، وليس على الأوهام، أليس كذلك؟
0: صحيح.
1: إذن فلسفة تبدد الوهم. ما هو مثلا أنت عندما تريد أن تصنع واقعا، هل تستطيع أن تصنع واقعا كما تشاء أم انطلاقا من الممكن القابل للتحقق؟
0: من الممكن القابل للتحقق بطبيعة الحال.
1: إذن والفلسفة هي المبحث الذي يستطيع أن يكشف الممكن القابل للتحقق، وبالتالي تصبح الإرادة عبارة عن قابلة قانونية عند التاريخ، تنقل الممكن إلى واقع. ما ليس ممكنا لا يصبح واقعا يا صديق.
0: جميل، الحوار معك دكتور أحمد يعني ثري وجميل، ولكن يعني لدينا وقت محدد. شكرا لك لحضورك معنا في برنامج المشهد الثقافي،
1: وشكرا لكم أيضا، وشكرا لعمان الجميلة.
0: شكرا لك، ونتمنى لك طيب الإقامة في بلدك الثاني سلطنة عمان. شكرا لكم،
1: إلى اللقاء.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. شهد النادي الثقافي في مقره بالقرم هذا الأسبوع جلسة حوارية تناولت تمثلات الخوف في القصة القصيرة العمانية من زوايا نقدية وسردية متعددة. استعرض فيها الدكتور أحمد يوسف حضور الخوف بوصفه نسقا ثقافيا وسيميائيا في نماذج قصصية عمانية، فيما رصدت الدكتور هاجر حراثي تمثلات الخوف الأنثوي في القصة القصيرة والقصيرة جدا. وقدم الدكتور حمود الدغيشي قراءة في علاقة الخوف بالميثولوجيا داخل الخطاب السردي العماني

0: حياك الله. دعنا بداية يعني نسأل عن دلالة الاختيار، اختيار مجموعتي يحيى سلام المنذري وجوخ الحارثي لاستكشاف علامات الخوف في القصة القصيرة العمانية.
1: صحيح، أنا عندما تلقيت الدعوة الكريمة من نادي الثقافي أتحدث في موضوع الخوف القصة القصيرة العمانية، وطلب مني أن أتحدث عن كيف تواجه الشخصية القصة القصيرة العمانية الخوف، فاخترت موضوعا رأيته مهما بالنسبة إلي على الأقل، أن موضوع الجسد بوصفه ركحا للخوف أو مسرحا للخوف. واخترت مجموعة يحيى المنذري وقت قصير للهلع، وتحديدا قصته الأولى الإصبع، وكذلك مجموعة ليل ينسى ودائعه لجوخ الحارثي، وتحديدا أيضا القصة الأولى من المجموعة زيارة، لتكون موضوعا لتمثلات الخوف. وهذا التمثل نحاول من انطلاقا منه أن نستكشف علامات الخوف وتشكل هذا الانفعال داخل البنية القصصية. واللافت في هذه القصص أن الخوف لا يتجلى في البعد النفسي الفردي فحسب، بل يضحى نسقا سينيائيا وثقافيا تتقاطع فيه الأبعاد الميتافيزيقية والوجودية والاجتماعية والرمزية. والملاحظ تعميما أن شخصيات مجموعة يحيى المنذري شخصيات مستسلمة أشد ما يكون الاستسلام للخوف الذي يهدد كينونتها ولا تواجهه إلا بالهروب من دواعيه وأسبابه، في حين نلاحظ أن شخصيات جوخ الحارثي تتحدى الخوف، وبخاصة شخصية المرأة كما هي في قصة زيارة.
0: طيب، يعني في هاتين المجموعتين ربما، وأنت الآن تشير إلى هذا الأمر، يعني مثلا لدى جوخ الحارثي ذلك النسق الذي يتصدى لهذا الخوف ويبث على نحو من الأنحاء مسألة الأمل، كيف يتشكل هذا الخوف في بنية هاتين القصتين، أو لنقل الفارق بين يحيى وجوخة في بنائهم لمسألة الخوف؟
1: وصحيح، إذا عدنا إلى الخوف اللغة العربية إننا نجده يدل على الذعر والفزع، والخوف كما يقول راغب الإصفهاني الخوف توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة، ويضاده الخوف، وتكون يعني المسألة مرتبطة بالانفعالات، إذا يعد الخوف من أكثر الانفعالات حضورا في الأدب قديمه وحديثه، ويكاد يكون الثيمة المهيمنة في الخطاب السرد المعاصر، إذ يتجاوز هذا الخوف أن يكون مجرد تجربة شعورية ليغدو بنية دلالية تسهم في إنتاج المعنى وتأثيث عالم السرد متنا وبناء. وفي السياق العماني تبرز تجربة يحيى المنذري بوصفها أنموذجا دالا على هذا التحول، إذ تتكثف في نصوصه أسئلة القلق الوجودي والهشاشة الإنسانية والتهديد الكامل لأمن الفرد والمجتمع. ولهذا انطلقت الورقة من إشكالية رئيسة، كيف يتمثل الخوف داخل الخطاب السردي في قصة الإصبع في مجموعة وقت قصير للهلع في يحيى المنذري، وقصة زيارة من مجموعة ليل ينسى ودائعه لجوخة الحارثي. وتسألنا ما هي الوظائف الدلالية والجمالية من دون أن نستغرق في الحديث عن البعد النفسي للخوف. ولهذا لاحظنا أن الخوف يتجلى فيتين القصتين علامة دالة على حالة وجودية مرتبطة بالإنسان، ويصبح

0: الجسد كما قلنا في بداية هذا اللقاء ركحا للخوف الناتج عن الفراغ واللا يقين والمصير الغامض والجهل والرقابة الاجتماعية، إذ يتحول الآخر الذي يهدد حريته إلى جحيم للذات كما صدع بذلك جون بول سارتر وتمثل على وجه التحديد في قصة زيارة، إذ يكون الرقيب الاجتماعي والثقافي مهدد لأمن هذه المرأة التي تقرر أن تزور حبيبها في عمارته. ولهذا لاحظنا أن الشخصيات المجموعتين القصصية غالبا ما تواجه عوالم غير مستقرة، حيث يتحول الواقع إلى فضاء هش، إحداهما كما قلنا مستسلمة للخوف عند المنظر والأخرى تقاومه ببسالة في قصص جرخ الحربي.
1: لنتحدث أيضا دكتور أحمد عن الزمن في يعني في هاتين المجموعتين وفي هاتين القصتين أيضا، يعني ما دلالة الزمن في أولا العنوانين وقت قصير للهلع وليل ينسى ودائع، وهل أسهم هذا العنوانين أو لنقل هذا الانتقاء لرموز الزمن في تصاعد سيميائية الخوف في المجموعتين؟
0: نعم، هو بادئ ببدء ما ينبغي أن يفهم الخوف هنا على أنه فيما فقط يمكن أن نحدده، بل ينظر إليه بوصفه استراتيجية خطابية قصصية تنتج عبر اللغة والصورة والبنية السردية ومن بينها الزمن، ويضحى فيها الخوف استعارة مفهومية تعبر بها الشخصيات عن رؤيتها للعالم وإدراكها وتصورها له، وهذه الاستعارة المفهومية بارزة على وجه التحديد في عالم يحيى المنذري القصصي. وهنا عندما نقول القصة فإن القصة لا تستوي سردا إلا بعلاقتين اثنتين، العلاقة السببية وهو منطق البناء الأحداث والعلاقة الزمنية التي تجري في الأحداث. لكن ينبغي أن ننبه على مسألتين، أن القصتين بتفاوت في البناء الفني إنها لا تقوم على ذلك الحدث الكلاسيكي الذي ننتظر فيه بداية ووسط ونهاية، وإنما أن القصة لا تخبرنا بالنهاية في قصة زيارة لجوخ الحارتي، وإنما تبرز هذا التوتر الداخلي في نفس المرأة التي تزور وتتحاشى الحارس العمارة لتدخل من الخلف وهي متوترة، ولكنها كما قلت أن هذه المرأة لا تستسلم للخوف وإنما تتحداه بذكائها الاجتماعي، إذ كانت قبل هذه الزيارة أن تضع سيناريو في أي مفاجأة من المفاجآت بدليل أن هذا الخوف، لكن هذا الخوف تجلى في الجسد إذ حرمها بأن تتزين وأن لا تضع على وجهها، لأنها قررت إذا سئلت وهي في العمارة أن تكون هي رسول للإعلانات لإحدى الشركات حتى تتجنب هذا الآخر. لكن القصة قصة الأسبوع ليحيى المنذري هي قصة فيها شيء من القصص الذي فيه نهاية مأساوية، أن هذا الشخص الذي يخشى أن يخطأ الطبيب، ذلك الطبيب الشاب قليل الخبرة وتلك الممرضة التي ليس لها إحساس بذلك، أن يخطأ في أصبعه وأن أن يقطع أو يبتر الأصبع في الرجل الأخرى، فكان حريصا على هذا الأخير، ولكن القصة في النهاية تقول بأن الأصبع هنا امتد إلى الساق في النهاية، وما كان متوترا ومتوجسا خيفة منه هذه الشخصية حصل أكثر مما كان ذلك. وهذا الخوف هو خوف من المؤسسة، مخوف من المجتمع. أعتقد أن الزمن في القصة هنا زمن مرتبط بهذه اللحظة النفسية أكثر منها مرتبطة بالحدث في الإطار، خصوصا أن القصة تقوم على التكثيف وعلى حدث واحد يتم في لحظة من هذه اللحظات الحاسمة في حياة الشخصية.
1: ختاما نشكرك الدكتور أحمد يوسف، وقد سعدنا بالحديث معك حول تمثلات الخوف في القصة القصيرة العمانية، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
0: شكرا لك أستاذ إلهي.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والفن قراءات في الواقع والمأمول، كان عنوان الندوة العلمية التي نظمتها وزارة التعليم بالتعاون مع فريق عمل الصندوق الدولي للتنوع الثقافي، وذلك في مقر الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. هدفت هذه الندوة إلى التعريف بتوصية اليونسكو 1980 بشأن أوضاع الفنان، والتعريف بقانون حماية أعمال الفنانين من الانتحال والسرقة الأدبية، ومناقشة أهمية الفن في معالجة قضايا المجتمع. خلال الندوة قدمت الدكتورة هدى بنت مبارك الدايري، رئيسة قسم الشؤون الثقافية باللجنة الوطنية للعمانية للتربية والثقافة والعلوم، تعريفا بتوصية اليونسكو بشأن أوضاع الفنان وعلاقتها باتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي. وتناول عبد الوهاب بن ناصر المنذري من الجمعية العمانية للملكية الفكرية الحماية القانونية للأعمال الفنية والأدبية. كما استعرض المخرج الدكتور شوبير العجمي دور وزارة الثقافة والرياضة والشباب في تطوير الفنون وبناء قدرات الفنانين. وتحدث الدكتور بدر بن محمد المعمري من جامعة السلطان قابوس عن الفن ودوره في معالجة قضايا المجتمع. عن هذا الموضوع سيكون حوارنا القادم مع الدكتور بدر المعمري. مرحبا بك دكتور بدر معنا في برنامج المشهد الثقافي.
1: أهلا وسهلا بكم، أهلا بالمستمعين الكرام.
0: حياك الله. دعنا بداية نستهل هذا الحديث معك عن دور الفن في معالجة قضايا المجتمع، وما إذا كانت ثمة مواصفات أو معايير معينة للفنون التي يمكنها أن تؤدي هذا الدور.
1: الحقيقة الفن يلعب دورا مهما وكبيرا في الاهتمام بقضايا المجتمع بأنواعها، سواء القضايا الاجتماعية والاقتصادية أو حتى القضايا النفسية. وهذا الدور يمكن أن يكون شاملا عندما يرتبط بمؤسسات مثل مؤسسات التعليم ومؤسسات الثقافة وغيرها. وأعتقد أنه بالغ الأهمية اليوم أن يعطى الفن مساحة تساعد على أن يقوم بالمساهمة في حل هذه القضايا والإسهام فيها.
0: طيب، يعني عندما نتحدث عن الفنون مجملا في عمان والفنون التشكيلية بشكل خاص، يعني هل تجد أنها فاعلة في معالجة قضايا المجتمع؟ هل تجد لها حضور حقيقي وفاعل في المجتمع، والمجتمع ينظر إليها بنظرة ذات يعني تقدير؟
1: في الحقيقة يجب أن نكون منصفين وصريحين أن الدور المأمول من الفن وإسهاماته في حل قضايا المجتمع لا يزال بحاجة يعني إلى اهتمام أكبر في السلطنة، ولكن هذا لا يعني أنه لا يقوم بدور حاليا، هو يقوم بدور كبير في التأثير في هذه القضايا، إلا أن الرغبة في أن يكون هذا الدور أكثر شمولا وأكثر عمقا وأكثر تأثيرا، أعتقد أنه بحاجة، لا زال بحاجة إلى جهد من المؤسسات ذات العلاقة، خصوصا المؤسسات الإعلامية أو وزارة الثقافة أو حتى وزارة التربية والتعليم التي يعني يقترب منها التي يعني يرتبط بها يعني الشريحة الكبرى من شرائح المجتمع، وأيضا وزارات أخرى كالتعليم العالي وغيرها من الجامعات والكليات وغيرها.
0: هو بالمناسبة الآن التعليم أصبح وزارة واحدة، وربما تتوحد الجهود بشكل أكبر بين التعليم العالي والتعليم ما قبل المرحلة الجامعية. طيب دكتور، يعني عندما نذكر قضايا المجتمع ودور الفن فيها، يعني لنحدد القضايا التي ربما يتماس معها الفن، يعني ربما الوضع الاقتصادي أو المسألة الاقتصادية هي الأكثر ظهورا، ولكن هل هنالك يعني أجزاء أخرى من المجتمع، أدوار أخرى للفن في المجتمع ممكن أن يتلاقح معها هذا الفن والفنان بطبيعة الحال؟
1: الفنان حقيقة هو من الناس دائما، وبالتالي جميع القضايا التي تلامس الإنسان أينما حل وأينما وجد هي دائما تشغل بال الفنان. فالقضايا سواء الاجتماعية، القضايا خلينا نقول الاقتصادية، القضايا النفسية، الحياة العامة ويوميات الإنسان، جميعها من الأشياء التي تشغل بال الفنان وتنعكس يعني بإنتاج الفنان، ودائما ما يتلامس معها الفنان بشكل مباشر. فبالتالي جميع قضايانا وجميع يعني الأمور التي يترتبط بها الإنسان ومستقبل الإنسان دائما ما يكون للفن فرصة، يعني هنالك فرصة حقيقية للفن أن يسهم فيها وأن يؤثر فيها. نحن اليوم نرى الفن ليس كمادة تعبيرية قديمة فقط عندما يعبر فيها الفنان فقط عن المشهد الذي يرى فكأنه يكون صدى للحدث نفسه، ولكن أعتقد أنه الفن اليوم يلعب دورا كبيرا في أن لا يكون هو الصدى وإنما يكون هو الفاعل وهو المؤثر، وهذا ما نأمله اليوم من الفنانين والمشتغلين في حقول الفن التشكيلي.
0: طيب، الندوة سعت إلى التعريف بتوصية اليونسكو 1980، دعنا نضع المستمع الكريم في تفاصيل هذه التوصية ومضمونها.
1: الندوة هذه ندوة الثقافة والفن، قراءات في الواقع والمأمول، حقيقة كانت يعني فرصة كبيرة للمختصين في هذا المجال ليقدموا تصورا عن الدور الذي يجب أن يلعبه الفن في يعني المجتمع، والذي طبعا هو أحد المشاريع التي يعني قامت بها اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم بالتعاون مع الجمعية العمانية للكتاب والأدباء. فأعتقد أنه هذه يعني الندوة وإن كانت في يوم واحد إلا أنها قد جمعت أطراف متعددة ومختصين من جوانب ذات علاقة بالثقافة والفن، ناقشوا قضايا مرتبطة بالفن، مرتبطة بالفن والتعليم، مرتبطة بالفن ويعني القطاعات الأعمال، بالفن والملكية الفكرية وغيرها. فلذلك كانت هنالك يعني توصيات كثيرة من خلال الأوراق التي قدمت، الأربع أوراق التي قدمت في هذه الندوة، أسهمت حقيقة الأمر في وضع تصور أو توضيح الصورة عن الدور الذي يجب أن يلعبه الفن اليوم.
0: طيب دكتور بدر، أنت يعني أكاديمي، لكن قبل أن تكون أكاديميا أنت فنان بطبيعة الحال، برأيك ما الذي يحتاجه الفنان العماني اليوم لتعزيز دوره والارتقاء بإبداعاته يعني في المجتمع؟
1: الفن اليوم أعتقد أن دوري ودور كل الفنانين الآخرين هو أن نتجاوز مرحلة التعبير عن الأحداث، أن نتجاوز عن التقليدية وعن عملية يعني المحاكاة التي يعني كثير ما هي موجودة يعني في قطاعات الفنون التشكيلية. أعتقد أننا بحاجة إلى أن ننظر إلى القضايا الأكثر أهمية وأن نعبر عن هذه القضايا وأن تكون جزء لا يتجزأ من إنتاجنا الفني. كذلك أعتقد أن الفن يجب أن يتجاوز مرحلة أن الفنان كمن يعني يطلب التقدير بصورة أخرى. أتمنى أن يكون دائما الفنان هو من يفرض فنه، هو الذي يفرض التقدير على يعني المجتمع عندما يكون ذا تأثير وذا أهمية بالغة يلامس قضايا الإنسان المعاصر.
0: طيب هذه النقطة تحديدا دكتور بدر، يعني أن الفنان يستطيع من خلال فنه أن يؤثر، ولكن حتى الآن يبدو أن الفنان ما زال منزويا بعيدا عن المجتمع في يعني لنقل في حالة عامة، أو لنقل في مجمل حالات الفنان. هل هذا أولا صحيح، وهل فعلا هو منزوي؟
1: الانزواء هي حالة الانزواء في كثير من يعني من يمثلون قطاع الفن التشكيلي هو موجود، ولا يمكن أن ننكر هذه الحقيقة. فهناك فنانين اليوم يكاد لا نسمع حتى يعني تأثيرهم، وكمن ابتعدوا حتى عن الساحة، وربما ولذلك أسباب كثيرة تتعلق بأثر يعني الفن التشكيلي في حياتهم من الناحية بشكل المباشر. فهم ربما الآن بعضهم، ولا نتكلم عن يعني الأغلبية، هنالك من مر بحالة إحباط نظير التقليل يعني من شأن الاهتمام بالقطاع الفنون التشكيلية وغيرها. إلا أنه لا يجب، أنا أعتقد أن الفنان يجب أن يكون مكافحا، يجب أن يكون يعني فارضا لفنه على المجتمع، ما يجعل المجتمع يعني يذهب حثيثا لاقتناء هذا الفن. وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى لو كان هناك تجاهل سواء من المؤسسات المعنية أو من يعني المجتمع، فإن على الفنان أن يشعرهم أنه موجود، فبالتالي عليه أن يبتعد عن حالة الإنزواء هذا.
0: اليوم مع التغيرات والتبدلات المجتمعية، مع تغيرات الفلسفة العامة للحياة، كيف يمكن أن يؤدي الفن دوره تجاه هذه القضايا المجتمعية بشكل خاص؟ وهل تجد أن هذا الدور تغير بناء على تغير هذه المعطيات؟
1: أنا أعتقد في هذا الشأن أنه يجب أن يتحول الفن من ممارسة فنية عادية وتقليدية إلى ما يمكن أن نسميه صناعة إبداعية. إذا ما تحول الفن من حالة الفن التقليدي إلى حالة الصناعات الإبداعية، بحيث يكون ذا جدوى سواء على الفنان أو على المجتمع أو حتى على المحيطين بالفنان، فأعتقد أن الفن التشكيلي إذا ما كان يعني متلبسا بحالة الصناعة كصناعة يقدم نفسه المجتمع كصناعة إبداعية، سوف يكون له تأثير، لأنه هو في الحقيقة صناعة إبداعية. من الزمن القديم كان الفنان يكسب مالا، ولا ليس فقط يقدم فنا. فالمسألة ليست يعني مسألة أنه دائما يجب أن نقدم الفنان ككائن ملائكي يعطي ولا يأخذ. فأعتقد أنه الفنانين إذا ما أوجدوا لنفسهم قاعدة عمل تعتمد على يعني محددات الصناعات الإبداعية، سوف يكون لهم تأثير أكبر على المجتمع وعلى حتى أنفسهم.
0: ختاما نشكرك الدكتور بدر بن محمد المعمري من جامعة السلطان قابوس، وقد سعدنا بالحديث معك حول دور الفن في معالجة قضايا المجتمع، ونأمل أن نلتقي بك في مناسبات قادمة.
1: شكرا لكم، وجزاكم الله خيرا.
0: شكرا لك دكتور.

هكذا أعزائي المستمعين نصل إلى نهاية حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات وأنشطة جديدة قادمة، تقبلوا تحياتي فريق البرنامج. كان معكم في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، وفي التقديم هلال البادي، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام 9 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار، نبدأها بقراءة العناوين. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، وترامب يقول إن الشي تعهد بعدم تسليح إيران. كير ستارمر على طريق الخروج من رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة وزير الصحة للضغط عليه. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. بدأ لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين، في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى، كما أسفر هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة عن إصابة عدد من المستوطنين في شمال إسرائيل بحسب جيش الاحتلال. أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي جماعة أنصار الله والحكومة اليمنية توصلوا في العاصمة الأردنية عمان إلى اتفاق لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ في ختام جولة مفاوضات مكثفة بعد 15 أسبوعا من المفاوضات المباشرة، اتفقت الأطراف الحاضرة على إطلاق سراح المحتجزين، واتفقت الأطراف على الاجتماع مجددا بشأن مزيد من عمليات الإفراج وإجراء زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لدى كل منها وضمان الوصول إلى جميع المحتجزين وفق بيان للأمم المتحدة. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر العام لحركة فتح بمواصلة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها من دون أن يحدد موعدا لها. وتعهد الرئيس الفلسطيني في اجتماع القمة العربية الطارئة الذي عقد في القاهرة في 4 مارس بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة. وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب. حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب من خطر نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان، وذلك خلال قمة في بكين ناقشت خلالها القوتان أيضا الوضع في الشرق الأوسط. وأثار شي منذ بداية اللقاء قضية تايوان الديمقراطية ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، وقال شي إن قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، وذلك في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية بعد وقت قصير على بدء المحادثات. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل. بدأ وزراء الخارجية من دول مجموعة بريكس اجتماعا يستمر يومين في العاصمة الهندية نيودلهي، فيما يواجه التكتل انقسامات بشأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
ويشارك في الاجتماع دبلوماسيون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى جانب الدول الأعضاء الجديدة. ويأتي الاجتماع فيما عرقلت الحرب في إيران إمدادات الطاقة العالمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، ويحضر الاجتماع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرجي لافروف. إلى أوكرانيا، حيث قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 45 بجروح في هجوم مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف خصوصا العاصمة كييف. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 675 مسيرة و56 صاروخا في إحدى أكبر موجات الهجمات الجوية في الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أنه أسقط معظمها. هذا واستنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية فور انتهاء هدنة أعلنها ترامب قبل ساعات من أحياء روسيا ذكرى الانتصار السوفيتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الطرفان برعاية الولايات المتحدة، إلا أنه لم يشهد أي هجوم واسع النطاق. على صعيد متصل بالحرب في أوكرانيا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تلقت معلومات بشأن زيادة كبيرة في نشاط الطائرات المسيرة بالقرب من مواقع محطات الطاقة النووية الأوكرانية هذا الأسبوع. وأكدت الوكالة رصدها أكثر من 160 مسيرة تحلق في محيط المحطات، لكنها نوهت إلى أن فرقها لم تبلغ عن أي تأثير مباشر على السلامة النووية في هذه المواقع. وكانت الوكالة قد أعلنت في 3 مايو الجاري تلقيها بلاغا بشأن استهداف

0: في مختبر داخل محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا. أعلن وزير الصحة البريطاني ويستريس بينغ المنتمي إلى حزب العمال استقالته من منصبه داعيا إلى تنافس على القيادة للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر الذي لم يبدي أي مؤشر على استعداده للتنحي. وبعد أيام من تزايد الدعوات من مشرعي الحزب لستارمر للاستقالة أو تحديد موعد للرحيل، أصبح ستريتينغ أول وزير بارز يكسر صمته ويعلن استقالته. وفجرت النتائج الكارثية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي أحدث أزمة في بريطانيا بعد أقل من عامين على فوز ستارمر بأغلبية كبيرة. أعلنت كوبا أنها مستعدة للنظر في مقترح أمريكا منحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، فيما سجلت انقطاعات للتيار الكهربائي مع نفاد احتياطات النفط وخروج احتجاجات نادرة قرب العاصمة هافانا. جاء ذلك غداة تجديد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء عرض واشنطن تقديم المساعدات للجزيرة بشرط أن تتولى الكنيسة توزيع المساعدات من دون المرور عبر مؤسسات الحكومة. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من جنوده و7 عناصر مسلحة خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح الجيش الباكستاني أن قوات الأمن كانت تجري عملية ضد العناصر المسلحة في مقاطعة بالإقليم واشتبكت مع المسلحين. هذا وجرى مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة المجموعة المسلحة وتطهير المنطقة. قضى 89 شخصا جراء عواصف قوية تخللتها رياح عاتية وبرق وأمطار وبرد في أوتار براديتش أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان في الهند. وتسجل عواصف باستمرار خلال الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية في ولاية أوتار براديتش التي يفوق عدد سكانها 240 مليون نسمة، وغالبا ما تتسبب الصواعق في مقتل أشخاص. جاء في تقرير أصدره التصنيف المراحلي المتكامل للأمن الغذائي وهو مرصد عالمي للجوع أن أكثر من 19 مليون سوداني أي أكثر من 40% من السكان يواجهون الجوع الشديد في الوقت الذي تتغير فيه معالم حرب تسببت في أسوأ أزمة جوع في العالم. وأبرز ما أسفرت عنه الحرب المستمرة منذ 3 سنوات في السودان هو انتشار الجوع والمجاعة ومقتل مئات الآلاف، فضلا عن تدمير الاقتصاد والزراعة وتشريد 14 مليون شخص. وفي الصومال، ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في الجنوب تواجه خطر المجاعة في وقت بلغ فيه أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهده الصومال منذ 4 سنوات. والصومال واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر والصراعات والفقر، وشهد آخر مجاعة في 2011 عندما لقي نحو 250,000 شخص حتفهم. وهذه المرة تعقد التخفيضات العالمية في المساعدات الخارجية وتأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الجهود المبذولة لمواجهة نقص الغذاء الناجم عن ضعف الأمطار لمواسم متعددة وانعدام الأمن المستمر. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية MV هونديوس هي سلالة الأنديز القابلة للانتقال بين البشر. ووفقا للمنظمة فإن إجمالي الحالات بلغ حتى يوم أمس 11 حالة، بينها 3 وفيات مع تأكيد مخبري ل8 حالات ووجود حالتين محتملتين وحالة غير محسومة في الولايات المتحدة. وذكرت المنظمة أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة وأن معدل الوفيات الحالي بلغ نحو 27%. لازلنا معكم ومع نشرة 9 من إذاعة سلطنة عمان. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي باولو راغيل وزير خارجية جمهورية البرتغال، واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير مزيد من فرص الشراكة والتبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلامة سلاسل الإمداد العالمية وتأثير الأزمات الراهنة على حركة التجارة الدولية. وأكد الوزيران أهمية الالتزام بالقانون الدولي لضمان حرية الملاحة وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 25 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي، واستعرض الاجتماع مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والمجموعات الدولية الأخرى ومستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب الاطلاع على نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية. مثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عددا من الموضوعات الخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، أبرزها طلب استحداث مخطط خدمي تجاري بمنطقة بلاد سيت بولاية بوهلا، وبرنامج توفير أراض للاستزراع السمكي بولاية إزكي، إلى جانب استعراض عدد من الطلبات من بينها مناقشة طلب استحداث قطعة أرض بحق الانتفاع للاستعمال الصناعي بمنطقة العوينة بولاية سمائل. كما اطلع المجلس على عرض مرئي حول مقترح وزارة التراث والسياحة لترميم حصن إزكي الأثري. أطلق مستشفى خولة جهاز مناظير العمود الفقري الذي يتيح إجراء العمليات بتدخل جراحي محدود، بما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع فترة التعافي ورفع كفاءة النتائج العلاجية وفق أحدث الممارسات الطبية المتقدمة. كما وقع المستشفى اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة بتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو، وذلك دعما للجهود الرامية إلى تعزيز الخدمات العلاجية والتأهيلية وتحسين جودة الحياة للمرضى. دشر مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة خدمة العلاج بالحقن الرغوي لعلاج الدوالي والشعيرات الدموية الدقيقة التي تعد من العلاجات الحديثة والفعالة التي تستخدم لعلاج الدوالي بطرق آمنة وغير جراحية، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية والتجميلية للمرضى وتقليل فترة التعافي. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطط مستشفى الرستاق الرامية إلى توفير خيارات علاجية متقدمة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. ناقشت لجنة المحميات الطبيعية خلال اجتماعها عددا من الملفات المرتبطة بتطوير وإعلان المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، وذلك في إطار تعزيز جهود حماية التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية. كما استعرض الاجتماع مشاريع محميات ومواقع جديدة ذات أهمية بيئية ووطنية، ما يعكس توجه الهيئة نحو توسيع منظومة المحميات الطبيعية وفق أسس علمية ومستدامة. وناقشت اللجنة عددا من المقترحات الجديدة المتعلقة بالمواقع البيئية ذات القيمة العالية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنما منذ تأسيسه حتى شهر إبريل الماضي نحو 215 مليون ريال عماني لأكثر من 2000 مشروع. ودشن الصندوق في العام الماضي منتج تمويل السيارات للأفراد بما يتماشى مع خطة التوسع التي يسعى إليها خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات التجارية عبر حلول تمويلية مرنة وميسرة. تقوم بجامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة الندوة العلمية الهوية العمانية كركيزة وطنية حماية الثوابت الثقافية في عالم متغير. شهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل العلمية التي ناقشت أبعاد الهوية الوطنية والتحولات الفكرية والثقافية والإعلامية المرتبطة بها. وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أبرزها: تعزيز حضور الهوية الوطنية في المناهج التعليمية والبرامج الثقافية، وتطوير خطاب إعلامي وطني يعزز الوعي بالثوابت الثقافية، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية في بناء وعي مجتمعي متوازن للقدرات الشبابية التي تعزز الانتماء الوطني. رعى الندوة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة. الخبر الأخير والتقرير الأخير: نجح فريق طلابي من الكلية المهنية بصلالة وجامعة ظفار في تحويل الأصداف البحرية إلى مادة كربونات الكالسيوم ذات استخدامات متعددة من خلال تأسيس شركة طلابية باسم ريكونشا ضمن توجه عملي يعزز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري ويرسخ حضور الابتكار الشبابي في معالجة التحديات البيئية. أسعد بن سعد المعمري مدير العمليات في الفريق الطلابي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان:
1: كلمة ريكونشا كلمة تعني الأصداف البحرية، وري ترمز إلى إعادة تدوير وإعادة القيمة. نحن ننظر إلى الأصداف البحرية ليس كمخلفات بل كموارد يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية واستدامية حقيقية. ومن البداية كان هدفنا بناء علامة عمانية مبتكرة تربط بين الاستدامة والاقتصاد وتحويل التحديات البيئية إلى فرصة واعدة. نحن في ريكونشا لا نقدم يعني مجرد منتج بل نقدم قيمة مضافة للسوق العماني. فالمنتج يدخل في عدد قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والآلاف، وأيضا في قطاع مواد الإنشاء والبناء مثل الأسمنت والخرسانة، مما هذا يمنح المنتج فرصة لنمو كبيرة وتطبيقات واسعة. ونحن نؤمن بأن توطين هذه المنتجات داخل السلطنة سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. بفضل الله استطاعت ريكونشا أن تحقق حضور مميز خلال الفترة القصيرة، حيث تأهلنا في برنامج الشركة ضمن مسابقة إنجاز عمان من بين أكثر من 400 شركة مشاركة على مستوى السلطنة، وتم توقيع اتفاقية تعاون مع وزارة الزراعة والثروة السمكية، إضافة إلى إجراءات فحوصات مخبرية وفنية للمنتج في جامعة نزوة وأيضا شركة OQBI وجامعة ظفار والكلية المهنية بصلالة.
0: مستمعي الكرام، ختاما لنشرة أخبار الساعة التاسعة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها: محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، وترامب يقول إن شي تعهد بعدم تسليح إيران. كير ستارمر على طريق الخروج من رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة وزير الصحة للضغط عليه. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة أخبار الساعة التاسعة. هذه تحيات الزميلين غانم بن عيسى النبهاني كان معكم في التحرير، ونفذ النشرة على الهواء الزميل حمود بن سالم بني عرابة. تقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الهوامش
1: على أغنية
0: على أغنية
1: في فضاء الأغاني
0: ونداءاتها الشهية
1: ونداءاتها الشهية إعداد وتقديم
0: صالح بن علي العامري
1: إخراج
0: مريم بنت عيسى البلوشي.

مع الفنان علي براغة من خلال أغنيته تختلي بالشوق سراية. تخير لنا هذه الأغنية وتحدث عن مجمل تجربة علي براغة الشاعر عبد يغوث منثالا في حديثه عن أيام طفولته وصباه وتأثير فنان شعبي على روحه وعلى مخيلته الأولى.

هذه الأغنية لعلي بالروغة الفنان الأكثر شعبية. كنت أستمع إليه صغيرا بصحبة أخي الأكبر راشد مع أصوات أخرى، ليس ابتداء بناظم الغزالي أو انتهاء بأم كلثوم. علي بالروغة لمن لا يعرفه جيدا من نسبة الأجيال الجديدة، مواليد رأس الخيمة في عام 1940، شاعر وملحن ومغنٍ ذو شجن أصيل يجيد اللحن البدوي السجعي. تعاون مع معظم شعراء الشعر النبطي في تلك المرحلة، وعلى الأرجح كان ظهوره في القوي في مرحلة الخمسينيات والستينيات إلى منتصف الثمانينات عندما اعتزل الغناء وذهب إلى الحج. تعاون مع معظم شعراء الشعر النبطي في تلك المرحلة وعلى أكثرهم الشاعر سالم الجمري. هذه الأغنية لشاعرة جد مهمة ومعروفة ليس فقط في منطقتنا إنما خارج منطقة، وهي الشاعرة الجميلة عويشة وعائشة بنت خليفة السويدي من رواد الشعر النبطي مواليد العين. يقال أنها تركت الشعر، ولا أدري حقا كيف يمكن ترك الشعر أو شعر جميل مثل هذا لهذه الشعرة الجميلة في أواخر التسعينات. الأرجح لا تزال على قيد الحياة. تغنى بكلمات الكثير من الفنانين جابر ياسر ميحد حمل وطبنا بالتأكيد الأكثر شعبية علي بالروغة. لها عبارة جميلة تنصح الشعراء الشباب عدم ترديد ما قالوه من سبقوهم بنفس الألفاظ، وهي حقا على ما يبدو من كلماتها إنها شاعرة متمكنة وواضحة ولها صور شعرية جميلة.

الآن أعود على تجربتي الشخصية. هذه الأغنية عندما كنت صغيرا، أعتقد أن علي بالروغة الذي شوقني صوته صغيرا لديه نغمة واثقة، وهنا أتكلم بمعنى واثقة ليس بمعنى إن بمعنى الامتلاء. هذه النغمة تذهب بعيدا في الداخل، صوته له صوته وحده لا يشبه الآخرين، أداؤه به نزعة الخلود، لا الأذن تخطئ صوته وحده، قلب العاشق من يظل طريقه أثناء الذهاب معه في البرية. علي بالروغة كان لي في مرحلة العشرينيات وما بعدها رفيق درب وأنيس وحشة، لطالما سرى صوته معي في الليل وفي اللحظات الأكثر تحنانا واشتياقا وهشاشة. لا أجد إلا علي بالروغة، وجدتني مع هذا المغني الجميل، يأخذني صوته إلى المكان الأول، أو إلى باعتبار نتكلم عن قصيدة تقليدية، إلى الطلل الباكي. أداءه البدوي بالنسبة لفتى مثلي، لفتى جبلي، محض صداقة. البرية أكثر اتساعا من الجبل العالي، أعرف أن الجبل أيضا عاشق، لكن طلة العاشق الجبل طلة عاشق بأنفه، أما طلة العاشق الصحراء فعاشق بأنات وآهات الأكثر تحنانا ووضوحا. إنها الخيال حين تطوي صوته المفازة طية. في هذه الأغنية مثل معظم أغاني علي بالروغة يتحدث عن الشكل الفني لها الأغنية، بها إيقاعا منتظم بنغمة لا تخطيها الأذن تخص علي بالروغة نفسه، بحيث يؤدي بيتين بيتين مع ضم البيت الثاني للبيت الجديد عندما يواصل الغناء، وهكذا داخل الأغنية مع وقت لا تشبه إلا وقفة علي بالروغة نفسه في وسط الأغنية لأقل من أجزاء الثانية، ثم العودة بذات الإيقاع إلى نفس الأغنية. أداؤه الجبلي لفتى جبلي مثلي محض صداقة، فالبرية أكثر اتساعا من الجبل العالي، وهو عاشق أيضا، لكن الجبل ذي طلة عاشقة بأنفه، أما الصحراء فعاشقة بأنات وآهات. إنها الخيال حين يطوي صوت علي بالروغة صوت المفازة طية. في هذه الأغنية مثل معظم أغاني بالروغة إيقاع منتظم بغنى لا يعرفها ولا يتقنها إلا بالروغة، بحيث يؤدي بيتين بيتين مع ضم البيت الثاني إلى البيت الجديد عندما يواصل الغناء، وهكذا إلى آخر الأغنية، مع ميزة تميز علي بالروغة تلك الوقفة العجيبة عندما يحبس نفسك في وسط الأغنية لأقل أجزاء من الثانية، ثم العودة بإيقاع أقوى وترنيمة بالعود.

0: صح في الآية كان لك بعد الله سيودي، انت لي في الشعر معناي، فيك ردد كل منشودي، انت مخزوني عن الحياة لتعيي دونك بلودي، انت ربحي وانت غناي وانت لي بفضي سدودي، لو مصرح باسمك كفاية عودي موزن هبه النودي.
1: كنا مع الشاعر عبد يغوث وقد تخير لنا الحديث عن تجربة الفنان علي بن روغة من خلال أغنيته تختلي بالشوق سرايا.

إذاعة سلطنة عمان. من المحافظات، من المحافظات تعد اللامركزية والتنمية الإقليمية للمحافظات أحد المسارات الاستراتيجية المحورية. تضع هذه الاستراتيجية الأفراد والشركات في صلب عملية التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى كل ولاية ومحافظة. من المحافظات، من المحافظات يكشف لكم عن عجلة النمو في محافظات سلطنة عمان.

0: المحافظات. إعداد وتقديم يعقوب بن سليمان المعمري. تنسيق ومتابعة عبد الله بن مختار البلوشي. من المحافظات.
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة لبرنامج من المحافظات. يتعزز حضور سلطنة عمان على خارطة الأمن المائي العالمي مع فوزها بحق استضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 ممثلة في نما لخدمات المياه، في إنجاز يعكس نضجا مؤسسيا متقدما وكفاءة تشغيلية متنامية وأيضا رؤية استراتيجية تستشرف مستقبل هذا القطاع الحيوي. مستمعينا، أسهمت جهود تحسين الكفاءة التشغيلية وتبني ممارسات متقدمة في إدارة الشبكات في خفض نسبة فاقد المياه من 48% إلى أقل من 33% بنهاية 2025، ومن المخطط له أيضا أن تنخفض هذه النسبة خلال العام الحالي 2026 إلى 30%. يشكل طبعا قطاع المياه في سلطنة عمان أحد الأعمدة الأساسية للتنمية المستدامة في ظل تحديات طبيعية ومناخية تستدعي إدارة رشيدة ومرنة للموارد. وقد تبنت أيضا الجهات المعنية نهجا تكامليا يرتكز على تطوير البنية الأساسية وتوسيع شبكات التوزيع وأيضا توظيف التقنيات الحديثة في تشغيل المنظومات المائية بكفاءة عالية. أسهمت هذه الجهود في تحسين أيضا جودة الخدمات وتقليص فاقد المياه وتعزيز استدامة الموارد بما يواكب متطلبات النمو السكاني والاقتصادي. حديثنا في هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات يتركز على فوز سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 ممثلا في نما لخدمات المياه، وأيضا مشاريع بقيمة 44 مليون ريال عماني تقريبا تعزز منظومة المياه، تنعكس مباشرة على نمط حياة المجتمع وتدعم استدامة المدن وتواكب التوسع العمراني، تأهيل شبكات بأطوال 1200 كيلومتر في مختلف المحافظات، استبدال أكثر من 45 ألف توصيلة منزلية لتعزيز موثوقية الإمداد المائي. ضيفنا في هذه الحلقة المهندس عبد الله بن محمد النعيمي، رئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه. مهندس عبد الله، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم أخي يعقوب.
1: مستمعينا، نخرج لفاصل ثم نعود للحديث مع ضيفنا حول هذه الموضوعات.
0: من المحافظات. من المحافظات. تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا في برنامج من المحافظات، نناقش فيه أبرز الموضوعات التي تخص المنظومة المياه في سلطنة عمان. حديثنا عن فوز سلطنة عمان لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028 وأيضا المشاريع الأخرى للمياه في سلطنة عمان. مهندس عبد الله بن محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه، هو ضيفنا في هذه الحلقة، وجدد الترحيب بك مهندس مرة أخرى في هذه الحلقة. مشاريع ضخمة في يعني جميع محافظات سلطنة عمان في منظومة المياه بصفة عامة، ما يميز يعني مشاريع قطاع المياه على وجه الخصوص مهندس أنه مشاريع ذات قيمة محلية مضافة، مشاريع ذات كفاءة عالية أيضا في التنفيذ، تقنيات حديثة متطورة أيضا في منظومة المياه. هذا كله أدى إلى فوز سلطنة عمان طبعا لاستضافة المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028، وهذا جاء بجهودكم أنتم في نما لخدمات المياه. في البداية خلينا يعني نعطي قراءة لانخفاض فاقد المياه في سلطنة عمان وفق الإحصائيات التي يعني ظهرت من قبل نما لخدمات المياه، من 48% إلى 33%، وهناك مستهدف إلى 30% بحيث أنه ينخفض فاقد المياه في سلطنة عمان. ما قراءة هذا الانخفاض؟
2: طبعا أخي يعقوب، هذا الانخفاض بناء على جهود قامت بها نما لخدمات المياه خلال السنوات الخمس الماضية، طبعا تم وضع عدد من الخطط والبرامج التي تهدف إلى تقليل فاقد المياه. طبعا من الخطط التي تم استخدامها وكانت متوافقة مع منظمة المياه العالمية، وقمت أيضا أنت بذكر بعض الجهود، هي طبعا استبدال الشبكات. قمنا باستبدال مثل ما ذكرت 1200 كيلو متر من شبكات المياه، إضافة إلى استبدال أكثر من 45,000 توصيلة منزلية، إضافة إلى أن قمنا باستحداث فرق يعني فرق منتشرة في جميع أنحاء السلطنة للكشف عن التسريبات باستخدام أحدث التقنيات العالمية. من ضمن التقنيات اللي تم استخدامها طبعا تقنية التصوير بالأقمار الاصطناعية التي تكشف طبعا التسريبات تحت الأرض لمسافة 8 أمتار. أيضا بعض الأجهزة الحديثة اللي تم استخدامها والمستشعرات التي تعمل بنظام الاستشعار عن بعد. طبعا هذه اللي هي الأجهزة طبعا تقوم باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، واللي ساهمت بشكل كبير في انخفاض فاقد المياه. طبعا هذه التقنيات اللي قمنا باستخدامها في الفترة الماضية تقوم طبعا بتحليل البيانات بداية وتوجيه الموارد إلى الأماكن الصحيحة، بحيث أن نتأكد أن هذه الموارد يتم استغلالها بالطريقة المثلى. من ضمن التقنيات اللي تم استخدامها أيضا يعني نحن نفخر أن نحن من الدول الأولى اللي قامت بتركيب عدادات المياه بالقراءة عن بعد. يعني نحن الآن واصلين إلى نسبة أكثر من 99% في جميع محافظات السلطنة، جميع القراءات يتم إرسالها عن بعد باستخدام تقنية إنترنت الأشياء.
1: نعم.
2: واللي ساهمت بشكل كبير طبعا برفع رضا نسبة خدمات المشتركين، إضافة إلى أن جميع المشتركين في جميع أنحاء السلطنة يقومون بتلقي استهلاكهم وتنبيهاتهم لا سمح الله في حالة وجود تسريب داخل يعني المنزل، إضافة إلى وجود استهلاك غير طبيعي. يعني نحن اللي هو رحنا ببعض التقنيات اللي تساعد المشترك على التحكم باستهلاكه. طبعا هذه كلها ساهمت يعني من ضمن الأشياء اللي قمنا طبعا ب يعني رصدها في الفترة الماضية أخوي يعقوب، في بعض التسريبات تحدث من خزان المشترك. طبعا المشترك بعض الأحيان ما يدري، قد يكون أن المحبس العوام اللي موجود في المنزل للأسف يكون في عطل، وخاصة عند ارتفاع الضغوط في فترة الليل يصير فيضان من الخزان. أيضا نحن ساهمنا في مساعدة المشترك ورضا المشترك على أساس أنه يتحكم في فاتورته. من ضمن الأشياء اللي قمنا فيها في الفترة المنصرمة أيضا التحكم بضغوط المياه. طبعا نحن قمنا بتقسيم جميع الشبكات في جميع أنحاء السلطنة إلى عدد من مناطق القياس، وهذه مناطق القياس طبعا يتم التحكم فيها ويتم مراقبتها من مركز التحكم الوطني على مدار الساعة، بحيث يتم استشعار أي مشكلة فنية ومباشرة الفرق الميدانية تقوم بالتدخل وحلها. ومثل ما تفضلت يعني نحن بدينا قبل 5 سنوات بنسبة فاقد تقدر ب 48%.
1: نعم.
2: اليوم نحن نفخر إلى أن واصلين إلى مستوى أقل من 33%، وواضح يعني شديد الوضوح أن هذا الانخفاض أدى أيضا إلى رضا المشتركين، إضافة إلى توفير الموارد المائية والمالية على الحكومة الرشيدة.
1: نعم. طيب، هذا كل هذه الجهود مهندس عبد الله التي قمتم بها خلال الفترة يعني الماضية، جودة الشبكات، مراقبة الفاقد للمياه، السعي إلى نسبة قليلة جدا من فاقد المياه بحيث نكون في الحدود الآمنة، بالإضافة إلى التقنيات الحديثة.
2: نعم.
1: التي بكل تأكيد ساعدتكم في يعني هذا الموضوع، مع استمرار المشاريع أيضا في هذا الجانب.
2: نعم.
1: المشاريع الحديثة والمدن المستدامة الجديدة أيضا والتخطيط لها.
2: نعم.
1: لشبكات المياه القادمة. أيضا رؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أبقاه الله في مسألة حوكمة الأمور وأيضا ترشيد الموارد أيضا والتعاطي مع الموارد أيضا بطريقة مرنة وتصل للمواطن يعني في مختلف المحافظات. وأيضا النقطة المهمة الرؤية السامية لجلالته بحيث يعني تكون عمان حاضرة في الساحة الدولية. نعم. وتستضيف أيضا مثل هذه الأحداث والمحافل الدولية المهمة. نجحتم أنتم في نمال خدمات المياه في الفوز باستضافة يعني هذا المؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه لعام 2028. يعني أمامنا يعتبر نسبيا الوقت قصير بالنسبة
2: نعم
1: لكم
2: صحيح.
1: للتجهيز والتحضير.
2: نعم.
1: ماذا تعني هذه الاستضافة؟ قد يتساءل أحد يعني ماذا تعني استضافة هذا المؤتمر الدولي لمكانة سلطنة عمان على خارطة الأمن المائي العالمي؟
2: نعم طبعا هذه الاستضافة يعني ما يعطى لغرض فقط القدرة على الاستضافة. طب ولكن هذا المؤتمر يعطى بمجال الإسهام على رسم خارطة الأمن المائي العالمية وأيضا التحكم بخارطة موارد المياه عالميا. فنحن نفخر في نمل خدمات المياه في السنوات الماضية قمنا طبعا بإدارة ملف موارد المياه بشكل رصين بحيث أن قمنا بإدخال بعض يعني العناصر.
1: نعم.
2: اللي من ضمنها المياه السطحية يعني من ضمن يعني الإنتاج المياه بدينا في عمل تعقيم إضافة إلى عمل تحلية لسد مياه وادي ضيقة.
1: نعم.
2: طبعا في الوقت الحالي المشروع هذا قيد الإنشاء ومن المؤمل أن يتم التشغيل التجاري لهذا المشروع في الربع الأول من عام 2027. إضافة إلى ذلك يعتبر قطاع المياه من القطاعات يعني الرائدة في مجال يعني التحكم وأيضا مجال التنظيم مجال أيضا الدعم الحكومي حيث أن يعني القطاع هذا حظي باهتمام حكومي من لدن مولانا حضرة صاحب الجلالة. ونلاحظ في السنوات الخمسة الماضية التطور الكبير الذي حظي به هذا القطاع. طبعا تعرجت أخي يعقوب على استضافة هذا اللي هو المؤتمر. طبعا هذا المؤتمر مثل ما ذكرت مؤتمر إدارة فاقد المياه.
1: نعم.
2: بكون أن سلطنة عمان في الفترة الماضية كانت لها يعني حضور عالمي كبير في مجال يعني المياه هذا ممكن أن يخلي السلطنة أنها تكون مركز إقليمي للابتكار وللمعرفة وأيضا بيجذب العديد من الاستثمارات العالمية في قطاع المياه والصرف الصحي.
1: نعم أنا من وجهة نظري الشخصية مهندس في هذا الجانب يعني مع استضافة سلطنة عمان لهذا المؤتمر مؤتمر يعني إدارة فاقد المياه لعام 2028 تجربة السلطنة فريدة من نوعها.
2: نعم.
1: في قطاع المياه لأنه التجربة هذه يعني هذه قطاع أو منظومة المياه في سلطنة عمان على التنوع الجغرافي.
2: نعم.
1: الموجود في سلطنة عمان وكيف تصل هذه المياه من محطات التحلية إلى أقصى القمم المرتفعة إلى التضاريس الصعبة وأيضا عملية معالجة واستجابة أي طارئ لها وفق سرعات معينة أيضا في هذا الجانب مع الحفاظ على أدنى مستويات معينة للفاقد أيضا في هذا الجانب. فأعتقد أنه هذا سوف يلفت أيضا أنظار الخبراء والمتخصصين الذين سوف يحضرون بكل تأكيد أو يحضرون لمثل هذا المؤتمر لتجربة سلطنة عمان في هذا الجانب بالإضافة إلى الاستقرار الذي تمتاز به سلطنة عمان أيضا مع المتغيرات الدولية بشكل عام. فهذا المؤتمر أعتقد رح ينعكس أيضا على كفاءة التشغيل في,
2: نعم.
1: في خدمات المياه.
2: طبعا لا شك أن هذا المؤتمر بيسرع من تطوير قطاع المياه يعني وجهة نظرنا أن هذا المؤتمر بيسرع من تطوير قطاع المياه من حيث جلب الخبراء العالميين في مكان واحد لمناقشة فاقد المياه. طبعا مثل ما تفضلت أخي يعقوب نحن واصلين لمستويات يعني جدا منخفضة في مستوى فاقد المياه ولكن هذه التقنيات بتساعدنا أكثر على الوصول لمستوى أقل من المستوى اللي نحن واصلين فيه في الوقت الحالي وطبعا العالم في تطور للتقنيات للحلول المستدامة اللي تساهم في إيجاد التسريبات. مثل ما تفضلت أخي يعقوب، قطرة المياه تخرج من مياه التحلية.
1: نعم.
2: ومثل ما تفضلت في عندنا يعني تنوع في التضاريس على مستوى السلطنة، في عندنا السهل، في عندنا الجبل، في عندنا الساحل، يعني عملية ضخ المياه تكون يعني مختلفة. على أساس أني أضخ المياه إلى الجبل أحتاج إلى طاقة ضخ، على أساس أني أضخ المياه إلى السهل أحتاج أني أمد الأنابيب. فقطرة المياه اللي تم إنتاجها في محطة تحلية نحن نضمن في نمى لخدمات المياه أن تصل إلى المشترك في أعالي الجبال بنفس الجودة.
1: نعم.
2: وبكفاءة عالية.
1: نعم، اليوم على مستوى العالم وفق الإحصائيات في الكثير من المنظمات الدولية مهندس، مئات الملايين من الأشخاص يعانون من ندرة المياه والجفاف في مناطق مختلفة من العالم، قدرت بأكثر من 700 مليون شخص مهددين، وهذا طبعا ينعكس على الحياة، على المجاعة، على تدهور الأوضاع الاقتصادية.
2: نعم.
1: سلطنة عمان على الرغم من أنها في منطقة جافة إلا أنه لا يحس المواطن أو المقيم فيها بوجود يعني انخفاض في مناسيب المياه أو نقص في إمدادات المياه. هذا كلها طبعا ناتجة عن تخطيط جيد، ناتجة عن أيضا تنفيذ بجودة عالية، وأيضا الحرص على متابعة أيضا مثل مسألة فاقد المياه وغيره، لأن هذا أيضا ينعكس على كفاءة الشبكات. اليوم سلطنة عمان تستضيف هذا المؤتمر، وبكل تأكيد هذه النقاط سوف يتم يعني التركيز عليها من قبل الخبراء اللي راح يحضروا في هذا المؤتمر، وأكيد راح تكون هناك فرص استثمارية
2: أكيد.
1: أيضا لأن قطاع المياه قطاع وعد، هل خططتم أيضا لأن تدرج فرص استثمارية في قطاع المياه على وجه الخصوص مهندس ضمن المؤتمر؟
2: نعم، مثل ما تفضلت أخي يعقوب، نحن في نمى لخدمات المياه نستبق المستقبل. كيف نستبق المستقبل؟ نحن في الوقت اللي نقوم فيه بتشغيل الشبكات عندنا عدد كبير من البيانات اللي تضخ في مراكز التحكم، وبناء عليه يتم تحليل البيانات ويتم عمل الإجراءات اللحظية. يعني في عندنا على سبيل المثال مجسات لقياس التدفق في جميع محافظات السلطنة، هذه المجسات تقوم طبعا بتحليل البيانات على مدار الساعة، ومثل ما ذكرت توجيه الموارد للأماكن الصحيحة. هذه الاستثمارات اللي ذكرتها أخي يعقوب، العالم الآن متجه إلى التكنولوجيا.
1: بالضبط.
2: هذه التكنولوجيا الآن تساعد على رفع كفاءة المنظومة ورفع كفاءة قطاع المياه. طبعا ذكرنا نحن طبعا من ضمن تقنيات انترنت الأشياء، طبعا العالم متجه إلى هذه التقنية، ومتجه أيضا إلى الذكاء الاصطناعي. يعني أنا اللي أريد أكد عليه أن الاستثمارات اللي جاسين نستثمرها الآن قائمة على الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
2: إضافة إلى تخفيض في جميع يعني الموارد، يعني نحن في السنوات الماضية نقوم بتخفيض أيضا الطاقة، انخفاض الطاقة مرتبط أيضا بانخفاض يعني الفاقد، فكل ما خفضنا فاقد المياه قللنا استهلاك الطاقة، وأيضا ساهمنا في خطة الحياد الكربوني المنبثقة طبعا من خطط السلطنة.
1: نعم.
2: في هذا المجال الاستثمارات العالمية طبعا في عندنا كثير، في يعني نحن واصلين في الوقت الحالي إلى نسبة تغطية تقريبا تقدر ب 73% في المياه، وفي الصرف الصحي واصلين تقريبا في حدود أكثر من 30%. الاستثمارات العالمية في هذا المجال موجودة، وأيضا خلال هذا المؤتمر بيكون إن شاء الله بعض المشاريع اللي بنقوم برؤيتها بالشراكة العالمية مع القطاع الخاص.
1: نعم، وبكل تأكيد يعني من الملفت أن مشاريع قطاع المياه تحقق قيمة محلية مضافة واضحة.
2: نعم.
1: أيضا في هذا الجانب هناك يعني من ضمن الأمور التي أيضا تسعى لها نمى لخدمة المياه خلال الفترة القادمة والتي أعلنت عنها،
3: يعني استبدال 45 تقريبا ألف توصيلة منزلية. نعم. لأيضا هذا لكي أيضا تتفادى مسألة الفاقد في المياه ومعالجة الفاقد في المياه الغير المرئي داخل الأحياء السكنية. وطبعا هذا انعكاسه على المواطن وانعكاسه أيضا على المنظومة المائية بشكل عام مهندس. فكيف يسهم مثل هذه المشاريع التي أعلنتم عنها يعني في تقليل الفاقد وأيضا في تحقيق قيمة محلية مضافة؟
2: هذا الموضوع أخي يعقوب في الوقت الحالي جميع يعني الشركات العاملة في مجال تأهيل يعني الشبكات هي عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة وشركات عمانية 100%.
3: نعم.
2: يعني نحن نفخر أن هذا المبلغ اللي ذكرته اللي هو 43 مليون يعني 99% راح لشركات عمانية عاملة في مجال استبدال الشبكات وأيضا مجال استبدال التوصيلات المنزلية. طبعا هذا كله قيمة محلية مضافة. أيضا نحن ساهمنا في رفع كفاءة هذه يعني الشركات، لأن هذه الشركات في النهاية هي شركات عمانية نسعى إلى تطويرها وتواجدها في المحافل الدولية إضافة إلى تواجدها في السلطنة. هذه الشركات العمانية طبعا نحن نفخر أن قمنا بعمل أكثر من 30 شركة في الوقت الحالي.
3: نعم.
2: موجودة في هذا المشروع وتعمل على مدار الساعة، وأيضا ساهمت هذه في تقليل فاقد المياه. طبعا مثل ما ذكرت كل هذه العوامل ساهمت بفوز السلطنة بهذا المؤتمر. لأن أكيد صانع القرار في اختيار السلطنة يعني عمان في الفوز بهذا المؤتمر رأى عدد من الجوانب، من ضمنها طبعا القيمة المحلية المضافة، أيضا رأى خطة سير انخفاض فاقد المياه خلال الخمس سنوات الماضية، كيف الرحلة نحن بدأناها وين واصلين وين الخطة اللي نحن ماشيين يعني عليها خلال السنوات القادمة. طبعا كل هذه ساهمت في فوز السلطنة بهذا المؤتمر، إضافة إلى الدعم الحكومي الذي يحظى به قطاع المياه، حيث أن الحكومة الرشيدة لن يعني ولم تألو جهدا لتطوير هذا القطاع المهم والذي ينعكس على حياة المواطن والحياة الاقتصادية التي يعني نعيشها اليوم.
3: نعم. طيب مع التوسع العمراني لسلطنة عمان مهندس القادم، هناك توسع في البنية الأساسية، توسع العمراني وأيضا يعني لما نسمع عن التخطيط العمراني الجديد.
2: نعم.
3: أيضا في كافة محافظات سلطنة عمان ويستهدف أيضا المدن المستدامة، كيف أيضا تحضر نما لخدمات المياه هذه الملفات القادمة، ومع حفاظها أيضا على جودة الشبكات، مع حفاظها أيضا على يعني التقليل فاقد المياه في هذا الجانب؟
2: يعني نحن في الوقت الحالي نعمل جنبا إلى جنب مع أخواننا القائمين على المدن المستدامة، بحيث أن نحن نستبق يعني معاهم ونقوم طبعا بتصميم الشبكات هذه على أعلى المستويات وأعلى المعايير الفنية، بحيث أن يتم تفادي أي تسريبات لا سمح الله، أيضا يتم استخدام أفضل التقنيات الحديثة، من طبعا مجسات، من تحكم في كميات التدفق، من يعني تحكم في ضغوط المياه، إضافة إلى وجود بعض التقنيات اللي تقوم بإرسال يعني بعض البيانات إلى مركز التحكم الرئيسي لاستشعار أي يعني عطل أو تسريب في هذه المدن الذكية.
3: نعم. طيب مهندس، أيضا طبعا هذه المنظومة، منظومة قطاع المياه في سلطنة عمان، والتي أيضا الآن أصبحت يعني لها حضورها العالمي على مستوى العالم ورح تستضيف هذا المؤتمر. في الجانب الآخر وهو يمكن قد يكون أكثر أهمية بالنسبة لنما لخدمات المياه، وهو تعزيز ثقة المجتمع بالخدمات الحكومية المقدمة للمجتمع ورفع أيضا نسبة رضا المستفيدين. كيف تهتم نما لخدمات المياه برفع هذه الخدمة أيضا بذات جودة وأن تكسب أيضا رضا المجتمع في هذا الجانب؟
2: طبعا أنا بعطيك بعض المؤشرات أخي يعني يعقوب. نحن في عام 2025 نما لخدمات المياه وصلت إلى نسبة كفاءة واستمرارية تزويد للمياه تقدر بأكثر من 98%. طبعا ماذا يعني هذا الرقم؟ يعني أن المياه مستمرة 98% على من عدد أيام اللي هو العام.
3: نعم.
2: فهذا طبعا إنجاز يعني كبير جدا. إضافة إلى ذلك يعني نحن نهتم أيضا برضا المشترك ورضا العميل. مركز الاتصال يعني في نمل خدمات المياه يعمل على مدار الساعة ويتلقى جميع الملاحظات جميع الشكاوي، ونحن في نمل خدمات المياه نفخر أن أي شكوى نقوم بالرد عليها خلال أقل من 24 ساعة. يعني أي تسريب في الوقت الحالي تم تحديد 24 ساعة ليتم التعامل معه. غير عن ذلك أن يتم أخذ الملاحظات، يتم أخذ جميع المقترحات من جميع المشتركين للوصول إلى نسبة رضا عالية من المشتركين.
3: خلينا نقول إنه الاستجابة في موضوع الصيانة على أتم الجاهزية في قطاع خدمات المياه مهندس، بالإضافة إلى هذا ينم على تخطيط جيد، دراسة يعني متكاملة على الرغم من جغرافية الأماكن في سلطنة عمان، والتعامل أيضا مع خطوط المياه أعتقد ليس بالأمر سهل مهندس.
2: صحيح.
3: وخاصة أنه محطات الضخ أيضا والتي تعتبر هي بحد ذاتها عالم آخر أيضا.
2: نعم صحيح.
3: وتمتلك من التقنيات الحديثة ما يجعلها تجربة فريدة في في في في المنطقة.
2: نعم صحيح.
3: مهندس خاصة مع انتشارها، وأعتقد أنه مع الوقت أيضا هذه التقنيات تتطور وتواكبون أنتم أي تطور قادم وتنظر وتقرؤون أي تطور قادم أيضا في جانب تحلية المياه.
2: نعم صحيح. طبعا مثل ما ذكرت أخي يعقوب، هذا التنوع اللي جالسين نشوفه نحن في الوقت الحالي كله يتم التحكم فيه عن طريق مركز وطني.
3: نعم.
2: متكامل بحيث أن نضمن رضا المشترك. يعني في عندنا منصات تقوم بتلقي يعني الاقتراحات، تقوم بتلقي الشكاوي، تقوم برفع الاستجابة. يعني في عندنا يعني عدد من الساعات في حالة عدم التجاوب يتم عمل يعني تصعيد، هذا التصعيد يعني يروح للمسؤولين بحيث أن يتم التأكد من رضا المشترك.
3: بكل تأكيد مهندس، نتمنى لكم إن شاء الله يعني كل التوفيق لاستضافتكم لمؤتمر القادم هذا في 2028، مؤتمر الدولي لإدارة فاقد المياه، وبكل تأكيد يعني هذا سوف يترك أثر
2: أكيد
3: كبير لسلطنة عمان على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، وستحظى سلطنة عمان بزيارة من قبل خبراء متخصصين في قطاع المياه.
2: نعم صحيح.
3: وأعتقد هذا ما راح نحتاجه للفترة
2: أكيد
3: القادمة.
2: أكيد طبعا نحن يعني نتوقع أن تكون سلطنة عمان بإذن الله مركز إقليمي مع تجمع هؤلاء الخبراء مثل ما تفضلت أخي يعقوب، اللي بيساعد على تطوير قطاع المياه وبيساعد أيضا الدول الأخرى على التغلب على المشاكل الفنية، إضافة إلى جلب استثمارات يعني في مجال قطاع المياه وموارد المياه.
3: نعم.
2: أيضا
3: كل التوفيق لكم مهندس عبد الله بن محمد النعيمي الرئيس التنفيذي للتشغيل والصيانة في نما لخدمات المياه على وجودك معنا في برنامج من المحافظات. شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا أخي يعقوب. شكرا.
3: إذن مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة لبرنامج من المحافظات، شكرا لكم، في أمان الله.
0: تتكامل حركة التنمية لتشمل كل أرجاء الوطن العزيز من المحافظات، مع تحيات يعقوب بن سليمان المعلي عبد الله بن مختار البنوشي من المحافظات.

مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نستكمل رحلتنا مع الكتاب الذي أزمع تأليفه في النصف الأول من القرن الرابع الهجري. هأنذا أستمد موضوع كتابي من حكاياتكم أنتم أيها البحارة والنواخب.
1: لقد حان الدور على واحد من أبناء عائلة الكبرى، عائلة السرافي.
0: أعرف أن هذه العائلة وهبت حياتها لخدمة البر والبحر معا، ونقلت البضائع والمعرفة عبر البحار مرورا بسرنديب وحتى الهند، إلى أن وصلوا إلى بحر الصين ثم عادوا إلى موانيهم.
1: أخذت دوري في الحكاية، وأنا اليوم سعيد أن يونس بن مهران السرافي سيحكي قصته عن البحر.
2: أستميحك عذرا يا عمي العزيز أن أهبط بحكاية اليوم من أعالي البحر إلى المدن الشهيرة التي كان البحارة ينزلون فيها.
1: لك ما تشاء أن تحكي يا يونس بن مهران، فقل ما شئت.
2: عرفت البحار أياما وليال عصيبة للغاية، فلم يكن القراصنة لصوص البحر يتركون مكانا فوق المياه إلا هاجموه، لدرجة أنه لم تسلم المراكب من هجمات القراصنة.
3: كم أنا قرصان بائس، أنا وهؤلاء الرجال، نحن لصوص البحر، لم يعد لدينا ما نسرقه فوق المياه الراكدة.
4: هذا نحس يلازمنا منذ عدة أشهر، كلما استولينا على مركب اكتشفنا أنها مركب صيد، وأنها بالكاد تحتوي حيتانا تم صيادها.
5: سنترك لهم الأموال في بيوتنا طعما حتى نتمكن من الإفلات.
2: وهكذا انتشر لصوص البحر في المدن، صاروا متوحشين تملأهم الشراهة والجشع والوحشية. سمعت أنهم لا يعرفون الرحمة، كما سمعت أنهم قد اقتربوا من شاطئ مينائنا.
6: أنت أيها الأسير، أخبرني، لماذا لم تخرج إلى البحر ومعك أموال؟ هل كنت تخشى أن يسرقها لصوص البحر؟
4: نحن جئنا إليك بأنفسنا، هل تسمح لنا؟
7: أخذتم أموالي قبل أن أسمح، وهل كان أمامي خيار آخر؟
6: لكن الأموال التي وجدناها في متجرك ومنزلك لا تتناسب مع سعة ثرائك.
4: وأين تخفي بقية ثروتك؟
7: كما ترى، لقد بعتم الأثاث ودمرتم الجدران ونبشتم في أرضية البيت ولم تجدوا شيئا.
6: هل تعرف مصيرك لو لم تخبرنا؟ يا يونس السرافي، أين بقية أموالك وأنت الرجل الأكثر ثراء في المدينة؟
7: قلت كل ما عندي.
6: ثري بهذا القدر ليس لديه زوجة أو أبناء، بخيل، أموالك حق لنا.
4: وأيضا لقد حللنا دمك علينا.
6: أنت مقتول لا محالة، أيها السياف اقذف لي برأسه حالا.
8: أمرك يا مولاي.
7: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله.
4: يا زعيم القراصنة، هل لي أن أقول جملة؟
6: أجل ما تود أن تقول إلى ما بعد أن نقطع رقبة هذا البخيل يونس السرافي.
4: أريد أن أقول جملتي قبل أن تنفصل رأسه عن جسدي ونرمي بها في البحر إلى الحيتان.
6: ألا تستطيع أن تصبر أيها القرصان؟
4: جملتي يجب أن تقال الآن، لقد أخذنا من هذا الرجل كل ما يملك،
6: بل أغلب ما يملك.
4: ولنفترض، ماذا نستفيد منه لو مات؟ لا شيء.
6: يا سيار،
4: يمكننا أن نستفيد منه أكثر وهو على قيد الحياة.
6: كيف يكون ذلك؟
4: كما نلاحظ، فإنه الرجل الأغنى في المدينة في مكان يسوده الفقر، نظرات الناس إليه كلها شماتة.
9: وبعد أيها العنيد،
4: لن نحصل على المزيد من المال من الناس، لكن هذا الرجل سيجعلهم يجلبون لنا أموالا زائدة.
7: ماذا تقول؟ هذا في منتهى الإهانة، هذا طلب بالغ الغرابة.
6: هذا هو حالنا اليوم. سيتحول أكثر الناس ثراء في هذا الميناء إلى متسول يسأل أهل عشيرته المال كي يقدمه لنا نحن القراصنة.
7: لا أرجوك أرجوك، أنا لا أحتمل، اقتلوني فأستريح.
6: لا نحن حريصون على حياتك. هيا، هذه هي القصعة، مدها إليهم بكل إذلال، تذلل إليهم وقبل الأيادي حتى يرثوا لحالي.
7: لن يرثي أحد إلى حالي.
6: لأنك لم تمنحهم ما كان يزيد عن حاجتك.
7: هذه أيام ولت، أنا الآن لا أملك دينارا واحدا.
6: نريد منك 100,000 دينار، اشحذها منهم.
7: اقتلوني، هذا أفضل لي.
6: بل سنبقي عليك حتى تجمع لنا المال.
7: اقتلوني اقتلوني.
6: اسألهم أن يجمعوا لك المبلغ.
7: اقتلوني أرجوك، افصل رأسي عن جسدي.
6: توسل توسل توسل بكل ما لديك من مهارة بالطريقة نفسها والشهوة التي كونت بها ثروتك.
7: حاضر. أيها الفقراء المعدمون، جودوا علي بما منحكم الله.
10: لم يكن أبوك جبانا قط، ويجب أن نقف إلى جواره.
11: لم يجمع أكثر من 1,000 دينار من أهل القرية يا أمي، إنهم يكرهونه.
10: لكن نحن نحبه، هو زوجي وأنت ابننا.
11: دعينا نبقى هنا في مخبئنا بدل تعرضنا إلى وقاحاته.
10: لو كنت مكان أبيك لفداك بكل ثروته، وأنت لا تفعل شيئا.
11: أسمع أصواتا بالخارج.
10: يا إلهي، لقد عرفوا مكاننا. دعنا يا ولدي، سيقبضون علينا.
12: أمامنا 3 أشخاص، أبخل رجل في المدينة، والمرأة الأجمل، والابن المدلل.
11: أبي رجل بخيل، ولا أعرف أين يخفي أمواله الأخرى.
10: زوجي رجل حريص، نعم، لكن أنا المرأة الأكثر فضيلة، ولن أقول شيئا عن أسرار زوجي إلا بعد أن تقطع لساني.
7: خذوا ما تشاءون من المال، لكن إياكم ثم إياكم أن يمس أحد عائلتي. هم شرفي واسمي وحاضري ومستقبلي.
12: ماذا أسمع؟ من قال إن هذا رجل بخيل؟ صحيح أنا زعيم لصوص البحر، قلبي كالحجر، لكن هذه الكلمات التي تعبر عن الشرف شقت قلبي إلى 4 أجزاء. لكن ماذا أسمع؟
7: إنهم رجال الحاكم الذي استعد برجاله وحراسه للقضاء على لصوص البحر. لقد جاءوا في الوقت المناسب، وأثاروا الخوف في قلوب القراصنة، وقاتلوهم بشدة، واستولوا على ما أخذوه من البر والبحر معا.
13: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد.

ما كانش أمل في حياتي اتهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: صحتنا.
1: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
2: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
3: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده

0: الاضطراب الأول ممكن يتشتت ويعرف يرجع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
2: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
3: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
4: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
5: إذاعة سلطنة عمان.
6: إذاعة سلطنة عمان.
7: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبنوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لكاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.
2: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد. تغاريد أعزائي المستمعين، هذا البرنامج اللي خصصناه لمعرفة الحياة البدوية في بلادنا عمان، كيف كانت، كيف أصبحت. طبعا اليوم الحمد لله رب العالمين الأمور كلها تيسرت، الأمور كلها يعني أصبحت ميسرة. ضيفنا في حلقة الأمس كان الحاج محمد بن راشد الهاشمي، نعود له اليوم. الحاج محمد، الحاج محمد،
3: نعم،
2: يناك اليوم.
3: مرحبا.
2: الله يعطيك الخير.
3: مرحبا.

0: صبري
1: صبري
0: صبري
1: صبري ليوم ابليك صيخي ويا يديم تا كسر التديم
0: كسرتها
1: آه كسرت.
0: لا كسرة بعد
1: ما بلك صخا يا يديم
0: شوف انت انزين
1: روح ايوه عود الشيخ

0: هذه كسرة لازم
1: هذه كسرتها لي.
0: هذه كسرتها
1: اي لازم.
0: من يرد كسرة عادي يرد
1: كسرة كسروها
0: اللي حاضرين
1: قعود
0: اللي حاضرين قعود هم
1: أكسره.
0: كسروا عليها
1: كسروا هذه كسرة
0: هو شل الشله
1: الشله ولا كسروها
0: هي كسروها
1: يشلوا معه بعد يشلوا معه
0: بعد يشلوا معه
1: نعم
0: بعد يشلوا
1: يشلوها اثنين اثنين اثنين هنا واثنين هنا ولا خمسه هنا وخمسه هنا الباع يشلوا
0: ما شاء الله
1: ها من حرم نسوان وعرب
0: نسوان وعرب
1: روحه

صدري لا يوم ابليك صيخه.

0: طيب بس زيدنا بعد شيء من الكلام، كلام زيدنا كلام بعد من الكلام. الشعر، شعر ماله،
1: ها
0: الشعر هي شعر بعد، زيدنا بعد شيء.
1: شعر؟
0: آه.
1: لا بس خلاص شعر، مش هي شعر هي.
0: بس هي شعر هي؟
1: اها
0: يعني ماشي ماشي. ابيات غيرهن؟
1: ابيات هي ابيات هي.
0: اه قول لي ابيات من الكلام هذه.
1: ايوه
0: اي آه.
1: منه مشي
0: مشي؟
1: لا
0: بس خلاص
1: هي خلاص منه.
0: يعود الشكل العبري.
1: اها والميت ما يحيى ويا الوالده صبري،
0: يا الوالده صبري.
1: يعود الشكل لاوي وما زال حنا حين الفصدول البداوي،
0: البداوي
1: وبريسم حمر طافح عاينت خضر وشكاع في الصافح.
0: الصافح
1: ايوه.
0: لكن ما شي غيرها بعد؟
1: شيء تو الحل في الفيان وبقلع عيوني وبرضي بها الزعلان.
0: بعد بعد
1: والحل في الفيفي وبقلع عيوني وبرضي بها فليفي.
0: وليفي
1: والحل في الفلي وبقلع عيوني وبرضي بها خلي.
0: خلي بعد
1: ويا مبسل العوان انا داكي عليك ما حسبك خوان.
0: خوان
1: ويا المبسل الصغير تثمر بعزقين وملعام متغير.
0: متغير
1: ويا مهلب الداكي هم في قلبي ما لقيت المشاكي.
0: يا مهلب الداكي
1: هم
0: في قلبي
1: ما لقيت المشاكي.
0: ما لقيت المشاكي
1: والبوش من حذره ما بي زوالي بظلة السجدة.
0: زين
1: ومحيان في الشوعة وقلب انت بع قلب ايش حلو تليوع.
0: كيف كيف كيف كيف محيان
1: فيش محيان محيان
0: محيان محيان
1: اول يخلطوه بالوادم
0: اللي يقسمه مال الخباط.
1: الخباط
0: زين محيان
1: يقول محيان في الشوعة
0: في الشوعة
1: وقلب انت بع قلب ايش حلو تليوع.
0: الحين ترى محيان لا في الشوعة هاي قابض في الشوعة وقلب انت بع قلب
1: ايش حيل تديوعه
0: ايش حيل تديوعه.
1: روح
0: روح بعد بعد بعد قول قول قول قول قول قول قول قول هالتراث الجميل هذا.
1: نعم
0: بعد بعد شيء
1: التراث الاولي
0: تراث اولي جميل كلام جميل. محيان في الشوعة
1: وقلب انت بع قلب وايش حيل تديوعه.
0: وقلب انت بع قلب
1: وايش حيل تديوعه
0: ايش حيل تديوعه ما يرجع. غني بعد في نهاية الحلقة هذه غني بعد شلها شلها كذا
1: يا

0: حياك حياك يا
1: سعيد الشلة.
0: محمد بن راشد الهاشمي، الله يعطيك الخير على هذه الشلة، على هذا التراث الجميل، التراث البدوي
1: الحمد
0: الجميل
1: لله رب العالمين.
0: الطيب.
1: الله ينعم
0: هذا
1: عليك.
0: يسمونه ايش؟
1: المقيصفية.
0: المقيصفية،
1: نعم
0: هاي تسمى
1: هذه مقيصفية، يرمسوها
0: المقيصفية.
1: اللو آدم أول يوم يوم يجوا تعبانين يغيب عنهم التعب.
0: المحيان ايش يقول؟
1: في الشوعة،
0: في الشوعة.
1: وقلب انت باع قلب، وش حيلة اليوعة؟
0: لا احنا بنرجع لك ان شاء الله، احنا بنرجع لك في حلقة قادمة
1: يا
0: ان شاء الله.
1: نعم في بدية ويا كان زليت قلت عقل فيه.
0: أفدين أبدا ما تزل، حشاك على الزل أنت، حشاك على الزل. وإحنا بنرجع لك إن شاء الله في حلقة قادمة من التراثيات العمانية الجميلة البدوية وهذه التقاليد الطيبة إن شاء الله. أعزائي المستمعين، في نهاية هذا اللقاء نشكر الأخ محمد بن راشد الهاشمي على هذا اللقاء واللي قدمه لنا اليوم عن المقيصفية، أحدى الفنون البدوية هنا في بادية إبدية. أحسنت محمد، بارك الله فيك. شكرا لكم أعزائي المستمعين، شكرا لزملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي، وإلى اللقاء في حلقة الغد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: ساعة سلطنة عمان.
1: تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البوكاج الفرنسي في الأقليم النورماندي الفرنسي. البوكاج هذه الأسهجة الزراعية التي تفصل بين المزارع بمساحة بعرض جيد 1 متر 3 متر، قد يزيد أو ينقص، وتساهم في عمل شبكة خضراء تربط كل الحقول الزراعية الصغيرة ببعضها البعض، وتساهم في حماية المزارع وحماية التربة والتخفيف من الرياح القوية، وتمنع التربة من التعرية والانجراف، ولها دور مهم جدا في عمل مثل المسورات حول المزارع، لكنها مسورات حية فيها تنوع نباتي وفيها أشجار مختلفة وفيها حيوانات وطيور، ولها أهمية كبيرة جدا للأنظمة البيئية لأنها آخر ما تبقى من الغابات اللي كانت تغطي هذه المساحات الشاسعة التي تحولت إلى مزارع في مرحلة زمنية معينة. وتحدثنا أنه مثل هذه الفكرة أيضا موجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف في مرحلة زمنية معينة، عندما كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر من جلس الكيموفورا من عائلة البخوريات، وهذه الأشجار متميزة جدا بالنمو من الجذور، يعني من أكثر الأشجار نموا من الجذور هي أشجار عكر، فيتم قطع السيقان وغرسها في التربة مباشرة فتنمو وتتحول إلى أسيج خضراء لا زالت بقاياها موجودة حتى الآن في منطقة الخريف في طوي عتير وفي بعض المناطق التي اطلعت عليها في رخيوت طوي عتير، وفي أكيد منتشرة في مواقع كثيرة، لأن هذه كانت واحدة من الصفات المهمة والأسهل لعمل الأسيجة حول المزارع في منطقة الخريف، أنك تغرس أغصان أشجار عكر وتنمو هذه الأغصان، يتحول هذا السياج إلى سياج حي ينمو ويزيد كثافة مع الوقت. وهذه الفكرة أيضا مستخدمة في فرنسا، ربما قد تكون مستخدمة في دول أخرى حول العالم، لأن الإنسان دائما يسعى للاستدامة، الإنسان القديم بالذات، لأنه لا زال في ذلك الوقت الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بالطبيعة إلى مستوى كبير وبالظروف المناخية إلى مستوى كبير، ما كان عنده الأداة اللي تمكنه من حماية نفسه في مواجهة التغيرات المناخية والأنظمة البيئية المختلفة، لذلك كان يسكن في الكهوف، الكهوف أكثر أمانا لا تصلها الفيضانات، كان يبتعد عن الأودية، وكان من التفاصيل الدقيقة والمعروفة لدى الجميع أن لا يباتوا في الوديان أثناء مراحل الفيضان، حتى وإن كانت الأرض جدباء قاحلة ولا يوجد فيها فيضان، لكن التدفقات المائية قد تأتي في أي لحظة لتمسح كل ما هو موجود في هذا الوادي. لذلك مفهوم الاستدامة يعيش متوازن مع هذه الفكرة، وأيضا هذا الأمر مستخدم في مختلف دول العالم. كل الإنسان القديم دائما يسعى لأن يستخدم الطبيعة بالشكل المناسب، يحمي الطبيعة ويستفيد منها أيضا، ومنها هذه البوكاج أو السياج المستخدم في أقليم النورماندي الفرنسي، ومثل الموجود في محافظة ظفار منطقة الخريف المسمى السياج المتكون من أشجار عكر، وكذلك ينتشر في الريف الإنجليزي والويلزي وفي مختلف المناطق حول العالم، محاولة الإنسان الاستفادة من هذه يعني النباتات لتشكيل مسورات مهمة وحامية، وفي ألمانيا، ولا بد أن يكون أيضا منتشر في مختلف الدول حول العالم. كذلك هذه المسورات الخضراء في أقليم النورماندي وهي الأكثر شهرة بهذا الأمر تعتبر ممرات حية للكائنات الحية الصغيرة وللطيور وللتعشيش الخفافيش أثناء الليل، الحشرات الملقحة تجد فيها أزهار كذلك كثيفة وثدييات صغيرة تستخدمها كطرق خضراء بين الموائل المختلفة. وتشير الجهات البيئية في النورماندي لأن الأسيجة عنصر رئيسي في الاتصال البيئي، لأنها تسمح بحركة الأنواع بين المراعي والغابات والأراضي الرطبة، وفي الربيع وخاصة من أبريل إلى يونيو يظهر جمال البوكاج بوضوح، تتفتح أزهار الزعرعور وتنشط النحل والفراشات وتبدأ الطيور الصغيرة في مواسم التكاثر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري. نبدأ الحصاد بقراءة العناوين. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، وترامب يقول إن الشي تعهد بعدم تسليح إيران. كير ستارمر على طريق الخروج من رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة وزير الصحة للضغط عليه. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري. بدأ لبنان وإسرائيل جولة محادثات ليومين في واشنطن تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين في وقت يقترب وقف إطلاق النار الهش من نهايته، من دون أن يضع حدا للهجمات الإسرائيلية الدامية خصوصا على جنوب لبنان. وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات جددت إسرائيل عدوانها على جنوب لبنان بعد توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى، كما أسفر هجوم لحزب الله بطائرة مسيرة عن إصابة عدد من المستوطنين في شمال إسرائيل بحسب جيش الاحتلال. أعلنت الأمم المتحدة أن ممثلي جماعة أنصار الله والحكومة اليمنية توصلوا في العاصمة الأردنية عمان إلى اتفاق لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع في اليمن. وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانز غرونبرغ في ختام جولة مفاوضات مكثفة بعد 15 أسبوعا من المفاوضات المباشرة، اتفقت الأطراف الحاضرة على إطلاق سراح المحتجزين، واتفقت الأطراف على الاجتماع مجددا بشأن مزيد من عمليات الإفراج وإجراء زيارات مشتركة إلى مرافق الاحتجاز لدى كل منها وضمان الوصول إلى جميع المحتجزين وفق بيان للأمم المتحدة. تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر العام لحركة فتح بمواصلة الإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية طال انتظارها من دون أن يحدد موعدا لها. وتعهد الرئيس الفلسطيني في اجتماع القمة العربية الطارئة الذي عقد في القاهرة في 4 مارس بإعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة. وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية إلى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب. حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب من خطر نشوب صراع بين بلديهما إذا أسيء التعامل مع قضية تايوان، وذلك خلال قمة في بكين ناقشت خلالها القوتان أيضا الوضع في الشرق الأوسط. وأثار شي منذ بداية اللقاء قضية تايوان الديمقراطية ذات الحكم الذاتي والتي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها، وقال شي إن قضية تايوان هي أهم قضية في العلاقات الصينية الأمريكية، وذلك في تصريحات نشرتها وسائل الإعلام الصينية الرسمية بعد وقت قصير على بدء المحادثات. إلى ذلك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، وتعهد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع أمريكا وإسرائيل. بدأ وزراء الخارجية من دول مجموعة بريكس اجتماعا يستمر يومين في العاصمة الهندية نيودلهي. فيما يواجه التكتل انقسامات بشأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. ويشارك في الاجتماع دبلوماسيون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا إلى جانب الدول الأعضاء الجديدة. ويأتي الاجتماع فيما عرقلت الحرب في إيران إمدادات الطاقة العالمية، ويتزامن ذلك مع اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين. ويحضر الاجتماع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الروسي سيرجي لافروف. في أوكرانيا قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب حوالي 45 بجروح في هجوم مكثف بطائرات مسيرة وصواريخ استهدف خصوصا العاصمة كييف. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 675 مسيرة و56 صاروخا في إحدى أكبر موجات الهجمات الجوية في الأسابيع الأخيرة، لافتا إلى أنه أسقط معظمها. هذا واستؤنفت الهجمات الروسية اليومية على المدن الأوكرانية فور انتهاء هدنة أعلنها ترامب قبل ساعات من إحياء روسيا ذكرى الانتصار السوفيتي على ألمانيا في الحرب العالمية الثانية. وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار الذي تفاوض عليه الطرفان برعاية أمريكية، إلا أنه لم يشهد أي هجوم واسع النطاق. على صعيد متصل بالحرب في أوكرانيا، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها تلقت معلومات بشأن زيادة كبيرة في نشاط الطائرات المسيرة بالقرب من مواقع محطات الطاقة النووية الأوكرانية هذا الأسبوع. وأكدت الوكالة رصدها أكثر من 160 مسيرة تحلق في محيط المحطات، لكنها نوهت إلى أن فرقها لم تبلغ عن أي تأثير مباشر على السلامة النووية في هذه المواقع. وكانت الوكالة قد أعلنت في 3 مايو الجاري تلقيها بلاغا بشأن استهداف مختبر داخل محطة زابورجيا النووية في أوكرانيا. هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستواصل تطوير وتحديث قدراتها النووية. يأتي ذلك بعد يوم من اختبار موسكو إطلاق صاروخ باليستي جديد عابر للقارات.
1: أكد الرئيس بوتين أن روسيا ستواصل تطوير قواتها النووية الاستراتيجية لضمان أمنها النووي، وكذلك إدخال تحديثات على صواريخ كينجال الفرد صوتية وأريشنيك وبوسيدون وبوريفيستيك القادرة على حمل رؤوس نووية. وشدد بيسكوف الناطق باسم الكرملين بعد تجربة إطلاق صاروخ السرامات الخارق أن هذا الإطلاق الناجح يمثل حدثا على مستوى البلاد، كونه يعزز أمن روسيا لفترة طويلة من الزمن. أجدر بالذكر أن قائد قوات الصواريخ سيرجي كاراكايف أوضح للرئيس الروسي أن هذا الصاروخ هو أحدث صاروخ باليستي عابر للقارات، ولا تستطيع إسقاطه أي منظومة مضادة للصواريخ، ناهيك عن أن مداه يتجاوز 35,000 كيلومترا مشددا على أنه الأقوى في العالم حتى الآن. وسيتم وضع أول فوج صاروخي مجهز بمنظومة السرامات في حالة تأهب قتالي قبل نهاية العام الحالي. يأتي ذلك في إطار قرار موسكو تحديث أسلحتها النووية بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة منظومات الدفاع الصاروخي. وتلفت النظر في هذا السياق الصيغة التي اعتمدها المحلل العسكري الروسي كوتشينكو رئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، الذي أعلن أن صاروخا واحدا فقط من طراز سرامات الذي يحمل أكثر حتى من 10 رؤوس نووية قادر على تدمير دولة كاملة. كما أعلن كيريل فينين سفير روسيا لدى ألمانيا أن موسكو قد تضطر لزيادة أهدافها النووية في أوروبا ردا على التحالف النووي الألماني الفرنسي الجديد. على الصعيد الميداني، أكدت المصادر الأوكرانية أن حدة الهجمات الروسية ازدادت بشكل كبير جدا، وخاصة على خيرسونا زاباروجيا وبولتافا وسومي ودنيبروبيتروفسك، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى والمصابين، ناهيك عن الدمار الكبير في البنية التحتية والمنازل. واتهم الرئيس الأوكراني زيلينسكي موسكو بأنها شنت واحدة من أطول الهجمات على أوكرانيا، تحديدا بالتزامن مع زيارة الرئيس ترامب إلى الصين لجذب الانتباه. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: لازلنا نوالي قراءة هذه الأنباء من إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري لهذا اليوم. أعلن وزير الصحة البريطاني ويستر ستانغ المنتمي إلى حزب العمال استقالته من منصبه داعيا إلى تنافس على القيادة للإطاحة برئيس الوزراء كير ستارمر الذي لم يبدي أي مؤشر على استعداده للتنحي. وبعد أيام من تزايد الدعوات من مشرعي الحزب لستارمر للاستقالة أو تحديد موعد للرحيل، أصبح ستريسنغ أول وزير بارز يكسر صمته ويعلن استقالته. وفجرت النتائج الكارثية التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية الأسبوع الماضي أحدث أزمة في بريطانيا بعد أقل من عامين على فوز ستارمر بأغلبية كبيرة. أعلنت تركيا وأرمينيا فتح صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية في خطوة لافتة على طريق تطبيع العلاقات المجمدة بينهما منذ عقود على خلفية الحرب في إقليم ناغورنو كاراباخ منذ تسعينيات القرن الماضي.
2: في إطار مساعي التقارب والتطبيع بين تركيا وأرمينيا التي انطلقت عام 2021، أعلنت وزارة الخارجية التركية عن استئناف العلاقات التجارية المباشرة. وقال المتحدث باسم الخارجية أنجو كاتشلي إن التبادل بين البلدين بدأ نظريا اعتبارا من 11 من مايو، حتى لو كانت المبادلات تمر حاليا بدولة ثالثة، في إشارة إلى جورجيا لعدم توافر نقطة حدودية للتبادل. ولفت إلى أن الأعمال التقنية والإدارية اللازمة لفتح الحدود المشتركة بين البلدين بشكل كامل متواصلة. أرمينيا رحبت بالخطوة ووصفتها بأنها مهمة في وقت أصبحت فيه المبادلات التجارية بين الجانبين قائمة فعليا، خصوصا عبر جورجيا. واعتبرت وزارة الخارجية الأرمينية القرار خطوة جديدة في مسار تطبيع العلاقات، مؤكدة أنه سيسهم في تنشيط التجارة وتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين، إلى جانب دعم الترابط الاقتصادي والاستقرار الإقليمي. وأضافت أن الخطوة المنطقية التالية ستكون فتح الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين. ولاقت الخطوة هذه ترحيبا أمريكيا أيضا، عبر عنه السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك، التي وصفها بأنها نقطة تحول مهمة من حيث الترابط الإقليمي والسلام. وفيما يعد هذا الإعلان خطوة إضافية على طريق التطبيع، أكدت تركيا أنها ستواصل دعم تطوير التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب القوقاز، بما يعزز فرص السلام والازدهار لجميع دول المنطقة وشعوبها. إذاعة سلطنة عمان، خزامة عصمت، أنقرة.
0: أعلنت كوبا أنها مستعدة للنظر في المقترح الأمريكي لمنحها مساعدات بقيمة 100 مليون دولار، فيما سجلت انقطاعات للتيار الكهربائي مع نفاد احتياطات النفط وخروج احتجاجات نادرة قرب العاصمة هافانا. جاء ذلك غداة تجديد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء أرض واشنطن تقديم المساعدات للجزيرة، بشرط أن تتولى الكنيسة توزيع المساعدات من دون المرور عبر مؤسسات الحكومة. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 5 من جنوده و7 عناصر مسلحة خلال اشتباكات في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان. وأوضح الجيش الباكستاني أن قوات الأمن كانت تجري عملية ضد العناصر المسلحة في مقاطعة بالإقليم واشتبكت مع المسلحين. هذا وجرى مصادرة كمية كبيرة من الأسلحة كانت بحوزة المجموعة المسلحة وتطهير المنطقة. قضى 89 شخصا جراء عواصف قوية تخللتها رياح عاتية وبرق وأمطار وبرد في أوتار براديش، أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان في الهند. وتسجل عواصف باستمرار خلال الأشهر التي تسبق موسم الرياح الموسمية في ولاية أوتار براديش التي يفوق عدد سكانها 240 مليون نسمة، وغالبا ما تتسبب الصواعق في مقتل أشخاص. جاء في تقرير أصدره التصنيف المراحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي للجوع، أن أكثر من 19 مليون سوداني، أي أكثر من 40% من السكان، يواجهون الجوع الشديد في الوقت الذي تتغير فيه معالم حرب تسببت في أسوأ أزمة جوع في العالم. وأبرز ما أسفرت عنه الحرب المستمرة منذ 3 سنوات في السودان هو انتشار الجوع والمجاعة ومقتل مئات الآلاف، فضلا عن تدمير الاقتصاد والزراعة وتشريد 14 مليون شخص. وفي الصومال، ذكر مراقبان لأمن الغذاء العالمي أن مناطق في الجنوب تواجه خطر المجاعة في وقت بلغ فيه أحد الأقاليم مستوى من الجوع لم تشهده الصومال منذ 4 سنوات. والصومال واحدة من أكثر دول العالم معاناة من انعدام الأمن الغذائي بسبب الجفاف المتكرر والصراعات والفقر، وشهد آخر مجاعة في 2011 عندما لقي نحو 250 ألف شخص حتفهم. وهذه المرة تعقد التخفيضات العالمية في المساعدات الخارجية وتأثيرات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران الجهود المبذولة لمواجهة نقص الغذاء الناجم عن ضعف الأمطار لمواسم متعددة وانعدام الأمن المستمر. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن سلالة فيروس هانتا المكتشفة بين الحالات المرتبطة بتفشي المرض على متن السفينة السياحية إم في هونديوس هي سلالة الإنديز القابلة للانتقال بين البشر. ووفقا للمنظمة، فإن إجمالي الحالات بلغ حتى يوم أمس 11 حالة، بينها 3 وفيات مع تأكيد مخبري ل8 حالات، ووجود حالتين محتملتين وحالة غير محسومة في الولايات المتحدة. وذكرت المنظمة أن جميع الإصابات وقعت على متن السفينة، وأن معدل الوفيات الحالي بلغ نحو 27%. تلقى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا من معالي باولو رانغيل وزير خارجية جمهورية البرتغال، واستعرض الجانبان خلال الاتصال آفاق التعاون الثنائي وسبل تطوير مزيد من فرص الشراكة والتبادل التجاري بما يخدم مصالح البلدين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما ما يتعلق بأمن الملاحة البحرية وسلامة سلاسل الإمداد العالمية وتأثير الأزمات الراهنة على حركة التجارة الدولية. وأكد الوزيران أهمية الالتزام بالقانون الدولي لضمان حرية الملاحة وضرورة تكثيف الجهود الدولية لاحتواء التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، ما يعزز الأمن والاستقرار ويحد من التداعيات الاقتصادية للأزمات. شاركت سلطنة عمان في الاجتماع 25 بعد المئة للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم عبر الاتصال المرئي. واستعرض الاجتماع مستجدات سير مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والمجموعات الدولية الأخرى ومستجدات تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إلى جانب الاطلاع على نتائج اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون ولجنة السوق الخليجية المشتركة وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الرؤساء ومديري الإدارات الضريبية. مثل سلطنة عمان في الاجتماع معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية. ناقش المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عددا من الموضوعات الخدمية والتخطيطية المرتبطة باحتياجات ولايات المحافظة، أبرزها طلب استحداث مخطط خدمي تجاري بمنطقة بلاد سيت بولاية بهلة، وبرنامج توفير أراض للاستزراع السمكي بولاية إزكي، إلى جانب استعراض عدد من الطلبات من بينها مناقشة طلب استحداث قطعة أرض بحق الانتفاع للاستعمال الصناعي بمنطقة العوينة بولاية السمائل. كما اطلع المجلس على عرض مرئي حول مقترح وزارة التراث والسياحة لترميم حصن إزكي الأثري. أطلق مستشفى خولة جهاز مناظير العمود الفقري الذي يتيح إجراء العمليات بتدخل جراحي محدود، بما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع فترة التعافي ورفع كفاءة النتائج العلاجية وفق أحدث الممارسات الطبية المتقدمة. كما وقع المستشفى اتفاقية تمويل لعمليات زراعة القوقعة لمرضى فاقدي السمع بمستشفى النهضة، وذلك بتمويل من الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو، وذلك دعما للجهود الرامية في تعزيز الخدمات العلاجية والتأهيلية وتحسين جودة الحياة للمرضى. دشن مستشفى الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة خدمة العلاج بالحقن الرغوي لعلاج الدوالي والشعيرات الدموية الدقيقة، التي تعد من العلاجات الحديثة والفعالة التي تستخدم لعلاج الدوالي بطرق آمنة وغير جراحية، بما يسهم في تحسين الحالة الصحية والتجميلية للمرضى وتقليل فترة التعافي. وتأتي هذه الخدمة ضمن خطط مستشفى الرستاق الرامية إلى توفير خيارات علاجية متقدمة تسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمجتمع. ناقشت لجنة المحميات الطبيعية خلال اجتماعها عددا من الملفات المرتبطة بتطوير وإعلان المحميات الطبيعية في سلطنة عمان، وذلك في إطار تعزيز جهود حماية التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية. كما استعرض الاجتماع مشاريع محميات ومواقع جديدة ذات أهميات بيئية ووطنية، ما يعكس توجه الهيئة نحو توسيع منظومة المحميات الطبيعية وفق أسس علمية ومستدامة. وناقشت اللجنة عددا من المقترحات الجديدة المتعلقة بالمواقع البيئية ذات القيمة العالية. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة. تشارك سلطنة عمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 بمدينة كازان بجمهورية تترستان الروسية. وتهدف المشاركة إلى تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وبناء شراكات تجارية واستثمارية مع الأسواق الواعدة، بما يسهم في تنمية الصادرات غير النفطية.
3: لفتح آفاق جديدة للشراكات الاستراتيجية بين دول العالم إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في سلطنة عمان، افتتحت في مدينة كازان بجمهورية تتارستان الروسية أعمال معرض ومنتدى حلال إكسبو 2026 ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا العالم الإسلامي، بمشاركة واسعة من الوفود الحكومية والشركات والمؤسسات الاقتصادية العالمية. محمود بن سليمان اليزيدي رئيس قسم ترويج الصادرات بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورئيس الجناح العماني.
4: تنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة في صادرات عمان الجناح الدولي وبمشاركة عدد من الشركات الرائدة العمانية في عدة قطاعات، من ضمنها قطاع الغذاء، قطاع البناء والتشييد، وكذلك القطاع الدوائي، وبمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
3: ويتضمن الجناح العماني مشاركة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، بجانب أصحاب ورواد الأعمال والشركات العمانية في القطاعات السمكية والبناء والتشييد والصناعات الدوائية والأغذية والخدمات. موسى بن يعقوب العزري مدير المبيعات بشركة مختبرات المستقبل.
5: تهدف مشاركتنا في معرض كازان إلى التعرف للسوق وجذب المستثمرين.
3: وتأتي مشاركة سلطنة عمان في هذا الحدث الدولي في إطار تعزيز حضور المنتجات العمانية في الأسواق العالمية وتعزيز تنافسيتها واستكشاف فرص تصديرية جديدة، وكذلك بناء شراكات تجارية واستثمارية في مختلف المجالات. أحمد بن سالم البلوشي مجموعة مسقط الرائدة.
6: شاركتنا اليوم في منتدى كازان لاستكشاف الفرص التجارية والتوسع في الأسواق الأقليمية والخارجية.
3: خليفة بن حمد السعدي شركة منبع الجودة العالمية.
7: مثل هذه المعارض تفيد الشركات إلى حصول اتفاقيات بين الطرف العماني والطرف الروسي في تسهيل عمليات الصادرات العمانية من عمان إلى روسيا مثل الأسماك المجمدة.
3: ويعد منتدى ومعرض حلال إكسبو أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في مجالات الاقتصاد الإسلامي وصناعة الحلال، كما يشكل منصة حوارية بين المصنعين وأصحاب القرار من مختلف دول العالم بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. أعد هذا التقرير الزميل محمد بن صالح البلوشي.
0: بلغ إجمالي التمويل الذي قدمه صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء منذ تأسيسه حتى شهر أبريل الماضي نحو 215 مليون ريال عماني لأكثر من 2000 مشروع. ودشن الصندوق في العام الماضي منتج تمويل السيارات للأفراد بما يتماشى مع خطة التوسع التي يسعى إليها خلال الفترة المقبلة، ويهدف إلى تلبية احتياجات الأفراد والمؤسسات التجارية عبر حلول تمويلية مرنة وميسرة. أقيمت اليوم بجامعة صحار بمحافظة شمال الباطنة الندوة العلمية الهوية العمانية كركيزة وطنية حماية الثوابت الثقافية في عالم متغير. وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل العلمية التي ناقشت أبعاد الهوية الوطنية والتحولات الفكرية والثقافية والإعلامية المرتبطة بها. وخرجت الندوة بمجموعة من التوصيات أبرزها تعزيز حضور الهوية الوطنية في المناهج التعليمية والبرامج الثقافية، وتطوير خطاب إعلامي وطني يعزز الوعي بالثوابت الثقافية، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والثقافية في بناء وعي مجتمعي متوازن، إلى جانب دعم المبادرات الشبابية التي تعزز الانتماء الوطني. رعى الندوة سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة. نجح فريق طلابي من الكلية المهنية بصلالة وجامعة ظفار في تحويل الأصداف البحرية إلى مادة كربونات الكالسيوم ذات استخدامات متعددة من خلال تأسيس شركة طلابية باسم ريكونشا ضمن توجه عملي يعزز مفاهيم الاستدامة والاقتصاد الدائري ويرسخ حضور الابتكار الشبابي في معالجة التحديات البيئية. أسعد بن سعد المعمري مدير العمليات في الفريق الطلابي متحدثا لإذاعة سلطنة عمان.
8: كلمة ريكونشا كلمة تعني الأصداف البحرية، وري ترمز إلى إعادة تدوير وإعادة القيمة. نحن ننظر إلى الأصداف البحرية ليس كمخلفات بل كموارد يمكن تحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية واستدامية حقيقية. ومن البداية كان هدفنا بناء علامة عمانية مبتكرة تربط بين الاستدامة والاقتصاد وتحويل التحديات البيئية إلى فرصة واعدة. نحن في ريكونشا لا نقدم يعني مجرد منتج، بل نقدم قيمة مضافة للسوق العماني. فالمنتج يدخل في عدد قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات التحويلية والآلاف، وأيضا في قطاع مواد الإنشاء والبناء مثل الأسمنت والخرسانة، مما هذا يمنح المنتج فرصة لنمو كبيرة وتطبيقات واسعة. ونحن نؤمن بأن توطين هذه المنتجات داخل السلطنة سيساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد. بفضل الله استطاعت ريكو

0: $4.81 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر يونيو المقبل قد بلغ $104.73 للبرميل. أغلق المؤشر العام لبورصة مسقط في ختام تداولات الأسبوع على انخفاض بنحو 5% مقارنة بالأسبوع السابق، وتجاوزت قيمة التداولات 250 مليون ريال عماني، فيما بلغت القيمة السوقية أكثر من 37 مليارا و300 مليون ريال عماني.
1: عمليات جني أرباح شهدتها بورصة مسقط هذا الأسبوع بعد الارتفاعات المتتالية التي سجلتها خلال الفترة الماضية، ليغلق المؤشر العام في ختام التداولات عند مستوى 7960 نقطة، منخفضا بنحو 5% مقارنة بالأسبوع السابق. وأوضح متخصصون أن جني الأرباح يساعد في استقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية مع ارتفاع أسعار النفط، وكذلك الإعلان عن مجموعة من الخطط والمشروعات في سلطنة عمان. وبلغ إجمالي قيمة تداولات الأسبوع في بورصة مسقط نحو 250 مليون و500 ألف ريال عماني بانخفاض تجاوز 30%، وذلك لقرابة 730 مليون سهم، كما انخفضت القيمة السوقية ب 2% لتبلغ نحو 37 مليار و375 مليون ريال عماني. ونتيجة لهذا الأداء، فقد شهدت مؤشرات القطاعات في بورصة مسقط انخفاضا جماعيا، فالقطاع المالي سجل نحو 4%، وقطاع الصناعة والخدمات أكثر من 2% لكل منهما، وبلغت نسبة قيمة الشراء لغير العمانيين 12% والبيع 14%.
0: وختاما لحصادنا الإخباري، هذا تذكير بأبرز ما جاء في الحصاد. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، وترامب يقول إن شين تعهد بعدم تسليح إيران. كير ستارمر على طريق الخروج من رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة وزير الصحة للضغط عليه. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الحصاد الإخباري. هذه تحيات الزميل حمود بن سالم بني عرابة، كان معكم في التحرير، ونفذ هذا الحصاد على الهواء مباشرة الزميل حمود بن سالم بني عرابة، وكذلك كان معكم في التحرير غانم بن عيسى النبهاني أرجو المعذرة. شكرا لكم، ومع تحياتي هلال بن سالم الهلالي. السلام عليكم ورحمة الله.

Thank you.

عندنا موسيقيين رائعين اليوم، لازم نستغلهم، لازم يستاهلون تصفيق وتحية والله، يستاهلون.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان.
2: غرت في البادية ومفاليها، فرمالها وتلالها ومراعيها، وغزلانها وذلايلها ومغانيها، بنزورها وبانوقف على ماضيها، وبننقل للأجيال كل ما فيها، في زمن عهد الخير لي كاسيها، غير ملامحها ورواسيها، واصبح ساكنها منعم فيها. تغاريد.

0: المعد والمقدم
1: عيد بن حارب المشافري.
0: المخرج
1: حبيب بن عبد الله حبيب.

0: السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة من الله وبركاته، وبرنامجنا تغاريد. تغاريد أعزائي المستمعين، هذا البرنامج اللي خصصناه لمعرفة الحياة البدوية في بلادنا عمان، كيف كانت، كيف أصبحت. طبعا اليوم الحمد لله رب العالمين الأمور كلها تيسرت، الأمور كلها يعني أصبحت ميسرة. ضيفنا في حلقة الأمس كان الحاج محمد بن راشد الهاشمي، نعود له اليوم. الحاج محمد، الحاج محمد،
1: نعم،
0: يناك اليوم.
1: مرحبا.
0: الله يعطيك الخير.
1: مرحبا.

0: صبري
1: صبري
0: صبري
1: صبري
0: صبري لما بلاك صيخ ويا ديما تا كسرت
1: كسرتها كسرت. لا كسره بعد
0: ما بلاك صيخ يا ديما
1: شوف انت انزل
0: روح ايوه شيك يا لاوي ومزاي

0: هذه كسره لازم
1: هذه كسرتها لي.
0: هذا كسرتها
1: اي لازم
0: من يرد كسره عادي يرد كسره
1: كسروها لك الحين
0: الحاضرين
1: الحاضرين قعود
0: اللي حاضرين قعود
1: هم أكسره.
0: كسروا عليها
1: كسروا هذه كسر
0: هو شل الشله
1: الشله ولا اكسروها
0: يشلوا
1: معه بعد يشلوا معه
0: بعد يشلوا معه
1: نعم
0: بعد يشلوا
1: يشلوها اثنين اثنين اثنين هنا واثنين هنا ولا خمسه هنا وخمسه هنا الباع يشلوا
0: ما شاء الله
1: ها من حرم نسوان وعرب
0: نسوان وعرب
1: روحوا

صيب ليلي ومعيب ليك صيخي ويا يديم روحي.

0: طيب بس زيدنا بعد شيء من كلام، كلام زيدنا كلام بعد من كلام. الشعر، الشعر ماله،
1: ها
0: الشعر هي شعر بعد، زيدنا بعد شيء.
1: شعر؟
0: آه.
1: لا بس خلاص شعر، مش هي شعر هي.
0: بس هي شعر هي.
1: اها
0: يعني ما شاب، ما شاب ابيات غيرهن؟
1: ابيات شيء تبغى ابيات ايش؟
0: اه قول لي ابيات من منا كلام هذي.
1: ايوه
0: اه
1: اي منا مشي
0: مشي؟
1: لا
0: بس خلاص؟
1: اي خلاص منا.
0: يعود الشكل العبري.
1: اها والميت ما يحيي ويا الوالده صبري.
0: يا الوالده صبري.
1: ويعود الشكل لاوي وما زال حنوحين في صدور البداوي.
0: البداوي.
1: وبريسم حمر طافح. عاين تخضر شكاع في الصافح.
0: الصافح.
1: ايوه.
0: لكن ما شي غيرها بعد؟
1: شيء تو الحل في الفيان وبقلع عيوني وبرضي بها الزعلان.
0: بعد بعد.
1: والحل في الفيفي وبقلع عيوني وبرضي بها فليفي.
0: وليفي.
1: والحل في الفلي وبقلع عيوني وبرضي بها خلي.
0: خلي بعد.
1: ويا مبسل العوان انا داكي عليك ما حسبك خوان.
0: خوان.
1: ويا المبسل الصغير تثمر بعزقين والعام متغير.
0: متغير.
1: ويا مهلب الداكي هم في قلبي ما لقيت المشاكي.
0: يا مهلب الداكي
1: هم
0: في
1: قلبي،
0: في قلبي
1: ما لقيت المشاكي،
0: ما لقيت المشاكي.
1: والبوش من حذره ما بي زوالي بظلة السجده.
0: زين.
1: ومحيان في الشوعه.
0: اه.
1: وقلب انت بع قلب ايش حلو تجوعه.
0: كيف كيف كيف كيف محيان
1: فش محيان محيان
0: محيان محيان
1: اول خطوب الوادي
0: اللي يقصبه مال الخباط.
1: الخباط.
0: زين. محيان
1: يقول محيان في الشوعه.
0: في الشوعه.
1: وقلب انت بع قلب ايش حلو تجوعه.
0: الحين ترى محيان في الشوعه هذا قابض في الشوعه. وقلب انت مع قلب
1: وش حيلة دريوعه.
0: وش حيلة دريوعه.
1: روح
0: روح بعد بعد بعد. قول قول قول قول قول قول قول قول هالتراث الجميل هذا.
1: نعم.
0: بعد بعد شيء.
1: التراث الاولي.
0: تراث اولي. جميل كلام جميل. محيان في الشوعة.
1: وقلب انت مع قلب وش حيلة دريوعه.
0: وقلب انت مع قلب
1: وش حيلة دريوعه.
0: وش حيلة دريوعه ما يرجع. غني بعد في نهاية الحلقة هذه. غني بعد شلها شلها كذا.
1: يحيوني في الشوعة وقلبه

0: حياك حياك يا
1: سعدنا الفدرة.
0: محمد بن راشد الهاشمي، الله يعطيك الخير على هذه الشلة، على هذا التراث الجميل، التراث البدوي
1: الحمد
0: الجميل
1: لله رب العالمين.
0: الطيب.
1: الله ينعم
0: هذا
1: عليك.
0: يسمونه ايش؟
1: المقيصفية.
0: المقيصفية،
1: نعم
0: هاي تسمى
1: هذه المقيصفية، هي رمسوها
0: المقيصفية.
1: اللي آدم أول يوم يوم يجوا تعبانين يغيب عنهم التعب.
0: المحيان ايش يقول؟
1: في الشوعة،
0: في الشوعة،
1: وقلب تبع قلب. وش حيلة اليوعة؟
0: لا احنا بنرجع لك ان شاء الله، احنا بنرجع لك في حلقة قادمة ان شاء الله.
1: يا في بدية وهي كان زليت قلت عقل فيي.
0: ابدا ابدا ما تزل، حشاك على الزل انت، حشاك على الزل. واحنا بنرجع لك ان شاء الله في حلقه قادمه من التراثيات العمانيه الجميله البدويه وهذه التقاليد الطيبه ان شاء الله. اعزائي المستمعين، في نهايه هذا اللقاء نشكر الاخ محمد بن راشد الهاشمي على هذا اللقاء واللي قدمه لنا اليوم عن المقيصفية، أحدى الفنون البدوية هنا في بادية إبدية. أحسنت محمد، بارك الله فيك. شكرا لكم أعزائي المستمعين، شكرا لزملائي حبيب بن عبد الله حبيب ورزيق بن سليمان الرحبي، وإلى اللقاء في حلقة الغد.
2: يا المستمع ما اكتملت التغرودة، باكر نكملها ونريح الفودة، ونسمع المغرد ايش مقصوده وكيف المجاوب يكون ردوده. تغاريد.

0: في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني ومختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

0: سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن. مجال ميناء السفن.
2: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
2: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامج مجان الذي يتحدث عن تاريخ عمان القديم. خلال فترة طويلة جدا من هذا التاريخ العريق الذي يمتد إلى آلاف السنين، والذي به العديد من الإنجازات والاكتشافات المبهرة على مستوى عمان، على مستوى المنطقة وعلى مستوى العالم. وصلنا الآن في حديثنا، طبعا انتهينا بالحديث عن في الحلقة السابقة عن الحديث عن الألفية السابعة والألفية السادسة والألفية الخامسة قبل الميلاد. الآن نتحدث عن الألفية الرابعة قبل الميلاد، اللي هي بدأ النشاط البشري بشكل مكثف في عمان، وتعتبر بداية النشاط وبداية الصناعات، يعني بداية اكتشاف صناعات النحاس، بداية اكتشاف التواصل الحضاري مع حضارات أخرى خارج عمان، خارج مجان، بداية انتاج أنواع متعددة طبعا من الفخار، من الأدوات الصيد، من استخدام المكثف للبحر وغيره. فطبعا الانطلاقة الكبيرة اللي بدأت، الآثار اللي بدأت تكتشف، بدأت منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، وبالتحديد منذ 3400 قبل الميلاد بدأ النشاط البشري يظهر بشكل أكبر في عمان. أقدم موقع لنشاط بشري مكثف في عمان هو موقع يسمى رأس الحمراء 5 في محافظة مسقط بالقرم. هذا الموقع ظهرت فيه آثار منذ 3400 قبل الميلاد. أيضا موقع وادي شاب في ولاية صور ظهرت فيه آثار أيضا لفترة قريبة أو فترة مشابهة لفترة رأس الحمراء. هذا الموقع طبعا وادي شاب في طيوي في ولاية صور. وموقع أيضا آخر اللي هو موقع السويح في جعلان بني بو علي. بدأت هذه المواقع الحضارية تكتشف في عمان، ووجد بها طبعا أنواع من الصناعات المختلفة. معظم الأدوات اللي وجدت في هذا الموقع هي أدوات الزينة المصنوعة من الصدف والحجارة المحلية. يعني خلال هذه الفترة اللي هي 3400 قبل الميلاد لم تظهر صناعة النحاس بعد. النحاس ظهر طبعا قريب من هذه الفترة، لكن بعدها بقليل، وطبعا ظهر في العالم في المنطقة بلاد الرافدين وفي بلاد فارس وغيرها قبل هذه الفترة، لكن في عمان لم يكتشف بعد خلال هذه الفترة اللي هي 3400 قبل الميلاد. لكن معظم الأدوات اللي اكتشفت في هذه الفترة هي أدوات مصنوعة من الصدف ومن الحجارة، وطبعا بالإضافة إلى الخرز والعقود المصنوعة محليا. كل هذه الأدوات ظهرت في عمان خلال هذه الفترة تقريبا منتصف الألف الرابع قبل الميلاد. ومن هذه المواقع طبعا اكتشف أكثر من 100 موقع يعود للألف الرابع قبل الميلاد. هذه المواقع يعني ظهرت في معظم مواقع السلطنة في محافظتي مسقط، يعني من محافظتي محافظة مسقط امتدادا إلى ظفار المناطق الساحلية. هذه كلها اكتشف فيها أكثر من 100 موقع، وطبعا التركيز المواقع هذه في محافظة مسقط في جنوب الشرقية في ظفار وأيضا في الوسطى. طبعا أكثر المواقع وفرة بالمعلومات هي المواقع اللي فيها أشجار القرم في محافظة مسقط، يعني الموقع اللي في رأس الحمراء يعتبر من أهم المواقع، لأن فيه آثار كثيرة موجودة وقديمة، فيعتبر من المواقع المهمة بالنسبة لدارسي الآثار والتاريخ القديم، الموقع الآخر أيضا المواقع اللي موجودة في جنوب الشرقية. جنوب الشرقية طبعا خاصة المواقع اللي من امتداد صور إلى الأشقر، هذه تعتبر من أهم المواقع حتى في يعني المنطقة هذه اللي هي بين صور إلى الأشقر. اكتشف أكثر من 40 موقع يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد. طبعا تم يعني دراسة هذه المواقع والتنقيب فيها وتحديد المعثورات الموجودة فيها، وطبعا تشكل أشقار القرم إحدى أغنى المناطق للدراسات هذه، لسبب طبعا وجود الكائنات حية كثيرة اللي كان يتغذى عليها الإنسان ويسهل أيضا اصطيادها. طبعا استفدنا من هذه المواقع يعني كيفية الاستيطان، يعني كيف كان الإنسان يعيش في هذه المواقع في مواسم معينة، وكيف أن خلال هذه المواسم كان يرتكز على صيد الأسماك كغذاء رئيسي له منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. يعني طبعا كانوا الناس يعتقدوا من خلال هذه الأبحاث ومن خلال الدراسات ومن خلال تجميع البيانات أن النساء والأطفال كانوا يقومون بجمع النباتات والرخويات والمحار والحيوانات الصغيرة اللي هي طبعا كانت موجودة في بين أشقار القرم وفي الخلجان. ويعتقدوا أيضا أن الذكور كانوا يذهبوا للصيد أو لصيد الأسماك أيضا، وأيضا كانوا ممكن أيضا يصيدوا الحيوانات البرية مثل الغزلان، مثل البقر الوحشي، مثل الوعول. وطبعا كان صيد الأسماك يشمل الأسماك الصغيرة، يعني كانوا يصيدوا الأسماك الصغيرة، وكانوا يصيدوا أيضا أسماك وجدت يصل وزنها إلى 10 كيلوغرام. وأيضا وجد أنه يستخدموا الشباك لصيد هذه الأسماك، لأنه وجدوا الثقالات اللي هي الغطاسات اللي تقوم يعني تثبيت الشباك، وأيضا من الحصى. وأيضا وجدت آثار لأسماك طبعا التونة، وأيضا وكانت أيضا يعني تصطاد في بالشباك في البحار الضحلة، يعني البحار القريبة من الشاطئ. وأيضا كان يستخدم صنارات لصيد الأسماك الكبيرة من المنحدرات الصخرية. نكتفي أيها الأحبة الكرام بهذا القدر من الحديث عن التاريخ القديم لعمان، ونواصل بإذن الله تعالى في الحلقات القادمة. نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجال تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: سلطنة عمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن في مسعى لوقف الحرب. اتفاق بين أطراف النزاع في اليمن لإطلاق سراح أكثر من 1600 محتجز. الرئيس الصيني يحذر ترامب من خطر التعامل مع قضية تايوان بشكل خاطئ، وترامب يقول إن الشي تعهد بعدم تسليح إيران. كير ستارمر على طريق الخروج من رئاسة الوزراء البريطانية بعد استقالة وزير الصحة للضغط عليه. اجتماع مجموعة بريكس في نيودلهي يناقش أوجه التعاون الاقتصادي والتطورات العالمية بشأن الحرب في إيران وارتفاع أسعار الطاقة. مستشفى خولة يطلق جهاز مناظير العمود الفقري لإجراء العمليات بتدخل جراحي محدود يسهم في تسريع فترة التعافي. 215 مليون ريال عماني إجمالي التمويل المقدم من صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إنماء حتى شهر إبريل الماضي. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.

سلطنة عمان. صالح زعل، نجاة سعد، أحمد الحمداني في مخالف ملتزم جدا جدا جدا. بطولة وليد دغداني ووفاء المعشرية. ضيوف الحلقات: زهى قادر، صالح القاسمي، جاسم البطاشي، يعقوب الحارثي، يونس البلوشي، سعود القنجري.

خالف ملتزم جدا جدا. تأليف أحمد بن درويش الحمداني. شارك في الحلقات أحمد البلوشي، سعود الشيذاني، نور الفارسية، عهود عبد العزيز. الحالة المقدمة والمخرج المساعد

0: جدا
1: للمخرج محمود بن عبيد الحسني.
2: الله يديم هذه السعادة على قلبك يا مخالف.
3: سمعتي خالتي مسرة؟ سمعتيها وهي تقول كيف؟ ما تعرف تقول لي يا أمي؟
2: سمعتها وحسيت إن الكلمة طالعة بصدق من قلبها. وها ترى حتى أختك مهرة بعد حسيتها صافية وودودة، بس الباقيين الله يستر.
3: الباقيين عاد خليهم للأيام الباقيات. المهم ما قلتي لي إيش رأيك بعرض الخالة مسرة حالنا؟

0: العب يناسبني وأنا بكون مستعدة أكيد. أصلاً ما صدقت أني قدرت أمشي.
1: ومن الطلع بالسلامة بنروح نخلص إجراءات الحادث علشانك وعلشان خليل.
0: أنا ما أقدر أقول لا للأخ مخالف بعد كل اللي عمله معاي من الجمايل.
1: لا لا لا لا جمايل ولا شيء، المسألة مسألة اتفاق وتفاهم علشان الأمور تمشي لصالح الجميع. وفي النهاية مخالف يعتبرك أخته من يوم ما شافك.
0: هنا تبنى الفرصة اللي ما ممكن أتركها.
2: أنت أكيد جنيتي، إيش هذا الكلام اللي قاعد تقولي أحنا خوش؟
3: والله أنا ما قلت شي غلط، ولا يعني عشان جايبلكم شوية هدايا؟
2: حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
4: يا أمي يا حبيبتي هدي أعصابك وخذ حبة الضغط.
2: أحسنت يا بنتي يا مهرة، ساعديني أوقف، أنا بروح أرتاح شوية، ساعديني.
4: يلا قومي بسم الله.
3: أوف، الحين بيقولوا أني أنا السبب في تعبها.
4: ليش كل هذا اللي تسويه؟ جالسه وكأنك تحارب الكل؟
3: ليش؟ شايفتني البسوس؟ يكون في علمك إن أخوانك كانوا يمثلوا قدامه أنهم مراضين، لكن من داخلهم مثل المراجل يثوروا.
4: وانتي إيش؟
3: أنا ما أقبل حد يضحك علي، أنا ما طفلة. تركيني تركيني الله يخليش، تركيني الحين، تركيني مهرة، تركيني في حالي. عبد الخالق هين أنت؟ تعال خذني، تعال خذني الحين قبل لا انفجر أنا.
4: ليش؟ أنت بعدك ما انفجرتي؟
5: بعدني ما سمعت ردك على سؤالي، ايش رايك بعرض الخاله مسر حالنا؟
4: مخالف، ما تحس ان نحن راح نكون استعجلنا لو وافقنا نسكن معاها؟
5: وليش؟ تراها الامور مشيت على افضل حال منهم كلهم.
4: ما اظن.
5: برجع وبقولش طمني، كل شيء محسوب حسابه.
4: طيب خبرني ايش الحسبه هذه؟
5: كل شيء في وقته حلو يا حلو.
4: مخالف
5: لحظه عقيله، هذه مهره. ايوه مهره، زين سمعت صوتك بهذه السرعة؟
6: أمي يا مخالف، أمي تعبت وهي الحين في المستشفى.
5: طيب طيب صلي صلي على النبي، خبريني من معك من أخوانك؟
6: ولا واحد.
5: ولا واحد؟ هم ما كانوا هناك لما تعبت؟
6: من خرجتوا كل واحد عقلها كم كلمة غزها وخرجوا، ولما تعبت كلمتهم وما حد رد علي.
5: يعني أنت وحدك في المستشفى الحين؟
6: لا معي ضحي وهو اللي جابها المستشفى.
5: طيب طيب عطيني ضحي أكلمه.
7: السلام عليكم والحمد لله على سلامة الوصول، وحياك يا الشمي.
5: مشكور مشكور يا ضاحي، طمني كيف هالحين؟
7: مهير وخير، بس قاعد متواشل على امي.
5: وانا اسألك عن امها الحين يا ضاحي، ايش سويت؟
7: قمت باللازم وزيادة يا الشمي.
5: اها قول قول يا اخي قول.
7: انا جبت في نفس مستشفي اللي قال لي عن ابو نعيم، وهم ما قصروا، سووا لها فحوصات والحين قاعدين نحرس النتيجة.
5: أحسنت أحسنت ما قصرت. يلا يلا أنا بجيكم الحين، مع السلامة.
4: صدقت كلامي الحين؟
5: ما وقتك الحين يا عقيلة، ما وقتك.
4: ما وقتي؟
5: يا بنت الحلال أقصد ما وقته هذا الكلام الحين، أنا مستغرب من تصرفهم معها.
4: وبعدك يا ما ويا ما بتستغرب.
5: بالمرة قولي لي قدامي مسلسل استغرابات وخلصيني.
4: أنت ليش من رجعنا وأنت ما طيق تسمع مني كلمة؟
5: يا بنت الحلال ما معقولة، ما معقولة بعد ما عرفت إنها تعزني يصير فيها كذا. أنا أفكر فيها الحين.
4: من رجعنا وأنت ما تفكر إلا فيهم هم وبس. قل لي متى فكرت فينا؟ متى فكرت في مستقبلنا هنا، شغلنا، عيشتنا، مشاريعنا اللي اتفقنا عليها؟ طبعا لا ما فكرت فيها.
5: رحم الله والديك وأحسنتي، أنا بروح لهم الحين.
4: طيب طيب بصبر بروح معاك.
5: جلسي مكانك، بيجيك أخوك نجيب يخبرك عن مشاريعك.
8: يا جماعة الخير، أنا سويت اللي علي والباقي على الله، وإن شاء الله ما في إلا الخير، عن إذنكم.
7: أم هيرة، أنا بنشدك أبنشدك منشدة عن أخوتك. هاش من خلق، هاش من معاي،
3: تماسيح ولا فاعي ولا عقارب ولا هيه؟
9: أنت تعرفهم يا ضاحي، فما له داعي هذا الكلام الحين. خلينا نطمن على أمي بالأول.
3: اطمني اطمني على الوالد، إن شاء الله بتكون بخير. مساكينه يا ما قاست وعانت وتحملت كل ذي السنين بسببهم، وهم ما عندهم خبر بهم، لا حاسين ولا دارين بشي، ما همتم غير مخابيهم.
10: مهرة تطمني يا ابنتي، أمك الآن أفضل، هيا ادخلي إليها إنها تطلبك.
9: الحمد لله، الله يبشرك بالخير يا رب.
3: إني كاك بالحقهم بمشيت شو؟
10: لا لا لا لا، ليس لك أخانة هناك، اسكت.
3: أفا أني ود الشايب تقول لي أني ضاحي ود ربيع مالي خانة؟
10: يا رجل انتظر واسمعني
3: قبل اسحبها كلمتك اللي قلت الحينة.
10: صعدناها ورميناها في سلة المهملات وأصبحت من الذكريات، هل هذا يكفي؟
3: يا باك الحين خلا، قول ايش معك؟
11: أنا أحلف بأيامين الله، لو مخالف كان عنده شيء يقوله كان فلحه قدامنا.
12: فلحه؟ يا أخي اختار ألفاظك وبلاها هذا الكلام السوقي.
11: سوقك؟
13: والله كلام اللي في الأسواق أفضل وأحسن وأنظف من كلامكم أنتوا الاثنين.
12: لا وأنت صادق، نحن ما الاثنين، نحن ثلاثة.
13: لازم تعرفوا أن مخالف ما هين، والرجال ترى باين عليه داهية.
11: هو إيش من الدواهي والعياذ بالله؟
13: أقصد أنه ذكي. في أول لقاء قال أنا بجوز نبضهم وردت فعلهم لما يشوفوني، ولما الرجال اطمن أعطاكم ذيك الهدايا الثمينة والأنيقة.
12: قصدك تقول الرشاوي؟
11: ومالك ما رديت إلا الساعة اللي أنا ما أعرف اسمها حاله ما دمت شوف رشوة.
12: كنت أنتظرك ترد المسباح يا أبو مسواك.
11: قايل لك لا تسميني كذك.
13: وفي ثاني لقاء بيختبركم وبيعرض عروضه اللي المفروض ترضيكم.
12: واللي هي؟
13: يعني يمكن يسألكم عن طلباتكم مثلا.
11: بيسألنا عن اللي نريده؟
13: وممكن يكون مستعد انه ينفذها.
11: انت ايش جالس تقول؟
12: صبر صبر صبر صبر صبر شوية، قدس على صوب واسمع بقية الكلام.
13: وممكن بعد يسألكم عن مشاريعكم وإلى وين واصلة.
11: وهو ايش هم من مشاريعنا؟
13: انا اقول ممكن يساهم في تطويرها، او ممكن يطالب في ان يشارككم فيها.
12: طب انت بالله عليك ما عندك غير يمكن وممكن وممكن؟ عليك نترك.
11: انت اكيد يا صقر ما جالس تقول الممكنات لله في لله، اكيد انك تعرف شيء نحن ما نعرفه.
13: ايه انا فعلا.
12: لحظة خلينا نعرف ايش الممكنات اللي قالها نمر.
11: تراك تسمعه يكرر ممكن ويمكن وممكن ويمكن، وهي كلها احتمالات لا أكثر.
12: إذن لازم يقولنا الشيء اللي يعرفه ونحن ما نعرفه.
13: تراني الحين أنا كنت بقول لكنك أنت قاطعتني.
11: ترى عربيك بس ما عليك منه. قول.
13: ما بقول غير جملة واحدة.
12: ليش بتموت بعد ما تقول الجملة ولا إيش؟
13: أخبركم أنا رايح عنكم، أنا إيش بلاني مع ذا السبلاب.
11: عاقب إنك ذاك طفرت بها؟ كان بيفسر لنا الممكنات اللي قاله.
12: أنا من رأيي مع ذا المسباح اللي في يدك تقرأ المعوذات ما الممكنات.
11: هذا ماله؟ مالك أنت عينك على مسباحي وليش؟

وإياكم مع مخالف ملتزم جدا. مع تحيات أحمد الحمداني، صلاح الرئيسي، ومحمود بن عبيد الحسني، ومخالف

0: ساعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
1: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن البوكاج الفرنسي في الأقليم النورماندي الفرنسي. البوكاج هذه الأسهجة الزراعية التي تفصل بين المزارع بمساحة بعرض جيد 1 متر 3 متر، قد يزيد أو ينقص، وتساهم في عمل شبكة خضراء تربط كل الحقول الزراعية الصغيرة ببعضها البعض، وتساهم في حماية المزارع وحماية التربة وتخفيف من الرياح القوية، وتمنع التربة من التعرية والانجراف، ولها دور مهم جدا في عمل مثل المسورات حول المزارع، لكنها مسورات حية فيها تنوع نباتي وفيها أشجار مختلفة وفيها حيوانات وطيور، ولها أهمية كبيرة جدا للأنظمة البيئية لأنها آخر ما تبقى من الغابات اللي كانت تغطي هذه المساحات الشاسعة التي تحولت إلى مزارع في مرحلة زمنية معينة. وتحدثنا أنه مثل هذه الفكرة أيضا موجودة في محافظة ظفار في منطقة الخريف في مرحلة زمنية معينة، عندما كانوا الأهالي يستخدموا أشجار عكر من جلس الكيموفورا من عائلة البخوريات، وهذه الأشجار متميزة جدا بالنمو من الجذور، يعني من أكثر الأشجار نموا من الجذور هي أشجار عكر، فيتم قطع السيقان وغرسها في التربة مباشرة فتنمو وتتحول إلى أسيج خضراء لا زالت بقاياها موجودة حتى الآن في منطقة الخريف في طويعتير وفي بعض المناطق التي اطلعت عليها في رخيوت طويعتير، وفي أكيد منتشرة في مواقع كثيرة، لأن هذه كانت واحدة من الصفات المهمة والأسهل لعمل الأسيجة حول المزارع في منطقة الخريف، أنك تغرس أغصان أشجار عكر وتنمو هذه الأغصان، يتحول هذا السياج إلى سياج حي ينمو ويزيد كثافة مع الوقت. وهذه الفكرة أيضا مستخدمة في فرنسا، ربما قد تكون مستخدمة في دول أخرى حول العالم، لأن الإنسان دائما يسعى للاستدامة، الإنسان القديم بالذات، لأنه لا زال في ذلك الوقت الإنسان لا يستطيع أن يتحكم بالطبيعة إلى مستوى كبير وبالظروف المناخية إلى مستوى كبير، ما كان عنده الأداة اللي تمكنه من حماية نفسه في مواجهة التغيرات المناخية والأنظمة البيئية المختلفة، لذلك كان يسكن في الكهوف، الكهوف أكثر أمانا لا تصلها الفيضانات، كان يبتعد عن الأودية، وكان من التفاصيل الدقيقة والمعروفة لدى الجميع أن لا يباتوا في الوديان أثناء مراحل الفيضان، حتى وإن كانت الأرض جدباء قاحلة ولا يوجد فيها فيضان، لكن التدفقات المائية قد تأتي في أي لحظة لتمسح كل ما هو موجود في هذا الوادي. لذلك مفهوم الاستدامة يعيش متوازن مع هذه الفكرة، وأيضا هذا الأمر مستخدم في مختلف دول العالم. كل الإنسان القديم دائما يسعى لأن يستخدم الطبيعة بالشكل المناسب، يحمي الطبيعة ويستفيد منها أيضا، ومنها هذه البوكاج أو السياج المستخدم في أقليم النورماندي الفرنسي، ومثل الموجود في محافظة ظفار منطقة الخريف المسمى السياج المتكون من أشجار عكر، وكذلك ينتشر في الريف الإنجليزي والويلزي وفي مختلف المناطق حول العالم، محاولة الإنسان الاستفادة من هذه يعني النباتات لتشكيل مسورات مهمة وحامية، وفي ألمانيا، ولا بد أن يكون أيضا منتشر في مختلف الدول حول العالم. كذلك هذه المسورات الخضراء في أقليم النورماندي، وهي الأكثر شهرة بهذا الأمر، تعتبر ممرات حية للكائنات الحية الصغيرة وللطيور وللتعشيش الخفافيش أثناء الليل، الحشرات الملقحة تجد فيها أزهار كذلك كثيفة وثدييات صغيرة تستخدمها كطرق خضراء بين الموائل المختلفة. وتشير الجهات البيئية في النورماندي لأن الأسيجة عنصر رئيسي في الاتصال البيئي، لأنها تسمح بحركة الأنواع بين المراعي والغابات والأراضي الرطبة. وفي الربيع وخاصة من أبريل إلى يونيو يظهر جمال البوكاج بوضوح، تتفتح أزهار الزعرعور وتنشط النحل والفراشات وتبدأ الطيور الصغيرة في مواسم التكاثر. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

0: استوديو الظهيرة من 22 دقيقة حتى 4 عصرا من الأحد إلى الخميس. استوديو الظهيرة.
1: إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: مساكين رجال البحر حين تضيع منهم السفن فيصبحون بلا حول أو قوة ويضطرون أن ينتظروا المجهول. ترى ماذا يفعلون كل ليلة في مكان مظلم غامض؟ تعالوا معنا في نفس الموعد كل يوم للتعرف على غرائب بحر الهند القديم. عجائب الهند. التأليف الدرامي محمود قاسم. بطولة أحمد درويش، عصام الزجالي، هلال الهلالي، محمد السيابي، بدر الشيباني، أحمد الكلباني، مريم الفارسية، طلال الكلباني، حمد الوردي. بالاشتراك مع النجمة فخرية خميس والنجمة رشا البلوشية. الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية رائد الفارسي. المخرج المنفذ حمد الوردي. المراجعة الدرامية إبراهيم اليحمدي. عجائب الهند. تمثيل وإخراج سعود بن سالم الدرمكي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. نستكمل رحلتنا مع الكتاب الذي أزمع تأليفه في النصف الأول من القرن الرابع الهجري. هأنذا أستمد موضوع كتابي من حكاياتكم أنتم أيها البحارة والنواخ.
1: لقد حان الدور على واحد من أبناء عائلة الكبرى، عائلة السرافي.
0: أعرف أن هذه العائلة وهبت حياتها لخدمة البر والبحر معا، ونقلت البضائع والمعرفة عبر البحار مرورا بسرنديب وحتى الهند، إلى أن وصلوا إلى بحر الصين ثم عادوا إلى موانيهم.
1: أخذت دوري في الحكاية، وأنا اليوم سعيد أن يونس بن مهران السرافي سيحكي قصته عن البحر.
2: أستميحك عذرا يا عمي العزيز أن أهبط بحكاية اليوم من أعالي البحر إلى المدن الشهيرة التي كان البحارة ينزلون فيها.
1: لك ما تشاء أن تحكي يا يونس بن مهران، فقل ما شئت.
2: عرفت البحار أياما وليال عصيبة للغاية، فلم يكن القراصنة لصوص البحر يتركون مكانا فوق المياه إلا هاجموه، لدرجة أنه لم تسلم المراكب من هجمات القراصنة.
3: كم أنا قرصان بائس، أنا وهؤلاء الرجال، نحن لصوص البحر، لم يعد لدينا ما نسرقه فوق المياه الراكدة.
4: هذا نحس يلازمنا منذ عدة أشهر، كلما استولينا على مركب اكتشفنا أنها مركب صيد، وأنها بالكاد تحتوي حيتانا تم صيادها.
5: سنترك لهم الأموال في بيوتنا طعما حتى نتمكن من الإفلات.
2: وهكذا انتشر لصوص البحر في المدن، صاروا متوحشين تملأهم الشراهة والجشع والوحشية. سمعت أنهم لا يعرفون الرحمة، كما سمعت أنهم قد اقتربوا من شاطئ مينائنا.
6: أنت أيها الأسير، أخبرني، لماذا لم تخرج إلى البحر ومعك أموال؟ هل كنت تخشى أن يسرقها لصوص البحر؟
4: نحن جئنا إليك بأنفسنا، هل تسمح لنا؟
7: أخذت أموالي قبل أن أسمح، وهل كان أمامي خيار آخر؟
6: لكن الأموال التي وجدناها في متجرك ومنزلك لا تتناسب مع سعة ثرائك.
4: وأين تخفي بقية ثروتك؟
7: كما ترى، لقد بعتم الأثاث ودمرتم الجدران ونبشتم في أرضية البيت ولم تجدوا شيئا.
6: هل تعرف مصيرك لو لم تخبرنا؟ يا يونس السرافي، أين بقية أموالك وأنت الرجل الأكثر ثراء في المدينة؟
7: قلت كل ما عندي.
6: ثري بهذا القدر ليس لديه زوجة أو أبناء، بخيل، أموالك حق لنا.
4: وأيضا لقد حللنا دمك علينا.
6: أنت مقتول لا محالة. أيها السياف، اقذف لي برأسه حالا.
8: أمرك يا مولاي.
7: أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله.
4: يا زعيم القراصنة، هل لي أن أقول جملة؟
6: أجل ما تود أن تقول إلى ما بعد أن نقطع رقبة هذا البخيل يونس السرافي.
4: أريد أن أقول جملتي قبل أن تنفصل رأسه عن جسدي ونرمي بها في البحر إلى الحيتان.
6: ألا تستطيع أن تصبر أيها القرصان؟
4: جملتي يجب أن تقال الآن، لقد أخذنا من هذا الرجل كل ما يملك،
6: بل أغلب ما يملك.
4: ولنفترض، ماذا نستفيد منه لو مات؟ لا شيء.
6: يا سيار،
4: يمكننا أن نستفيد منه أكثر وهو على قيد الحياة.
6: كيف يكون ذلك؟
4: كما نلاحظ، فإنه الرجل الأغنى في المدينة في مكان يسوده الفقر، نظرات الناس إليه كلها شماتة.
6: وبعد أيها العنيد،
4: لن نحصل على المزيد من المال من الناس، لكن هذا الرجل سيجعلهم يجلبون لنا أموالا زائدة.
7: ماذا تقول؟ هذا في منتهى الإهانة، هذا طلب بالغ الغرابة.
6: هذا هو حالنا اليوم. سيتحول أكثر الناس ثراء في هذا الميناء إلى متسول يسأل أهل عشيرته المال كي يقدمه لنا نحن القراصنة.
7: لا أرجوك أرجوك، أنا لا أحتمل، اقتلوني فأستريح.
6: لا نحن حريصون على حياتك. هيا، هذه هي القصعة، مدها إليهم بكل إذلال، تذلل إليهم وقبل الأيادي حتى يرثوا لحالي.
7: لن يرثي أحد إلى حالي.
6: لأنك لم تمنحهم ما كان يزيد عن حاجتك.
7: هذه أيام ولت، أنا الآن لا أملك دينارا واحدا.
6: نريد منك 100,000 دينار، اشحذها منهم.
7: اقتلوني، هذا أفضل لي.
6: بل سنبقي عليك حتى تجمع لنا المال.
7: اقتلوني اقتلوني،
6: اسألهم أن يجمعوا لك المبلغ.
7: اقتلوني أرجوك، افصل رأسي عن جسدي.
6: توسل توسل توسل بكل ما لديك من مهارة بالطريقة نفسها والشهوة التي كونت بها ثروتك.
7: حاضر أيها الفقراء المعدمون، جودوا علي بما منحكم الله.
9: لم يكن أبوك جبانا قط، ويجب أن نقف إلى جواره.
10: لم يجمع أكثر من 1,000 دينار من أهل القرية يا أمي، إنهم يكرهونه.
9: لكن نحن نحبه، هو زوجي وأنت ابننا.
10: دعينا نبقى هنا في مخبئنا بدل تعرضنا إلى وقاحاته.
9: لو كنت مكان أبيك لفداك بكل ثروته، وأنت لا تفعل شيئا.
10: أسمع أصواتا بالخارج.
9: يا إلهي، لقد عرفوا مكاننا، دعنا يا ولدي، سيقبضون علينا.
11: أمامنا 3 أشخاص، أبخل رجل في المدينة، والمرأة الأجمل، والابن المدلل.
10: أبي رجل بخيل، ولا أعرف أين يخفي أمواله الأخرى.
9: زوجي رجل حريص، نعم، لكن أنا المرأة الأكثر فضيلة، ولن أقول شيئا عن أسرار زوجي إلا بعد أن تقطع لساني.
7: خذوا ما تشاءون من المال، لكن إياكم ثم إياكم أن يمس أحد عائلتي. هم شرفي واسمي وحاضري ومستقبلي.
11: ماذا أسمع؟ من قال إن هذا رجل بخيل؟ صحيح أنا زعيم لصوص البحر، قلبي كالحجر، لكن هذه الكلمات التي تعبر عن الشرف شقت قلبي إلى 4 أجزاء. لكن ماذا أسمع؟
7: إنهم رجال الحاكم الذي استعد برجاله وحراسه للقضاء على لصوص البحر. لقد جاءوا في الوقت المناسب وأثاروا الخوف في قلوب القراصنة، وقاتلوهم بشدة واستولوا على ما أخذوه من البر والبحر معا.
12: غدا لدينا رحلات غامضة مثيرة. محمود قاسم المؤلف، والمخرج سعود بن سالم الدرمكي.

سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من صوت العمارة. لما نتكلم عن العمارة نحن ما نتكلم عن مجرد جدران وأسقف، نحن نتكلم عن تجربة إنسانية وتجربة حسية في هذه الفضاءات وفي هذه المدن. لكن لما يدخلوا اليوم المطورين العقاريين على المشاريع المعمارية، هل تتحول العمارة إلى مجرد سلعة، ولا من الإمكان أن مشاريع التطوير العقاري تقدم لنا منتج معماري مدروس وإنساني؟ راح نقترب اليوم على كواليس التطوير العقاري مع أحد المهندسين المعماريين المميزين في هذا الجانب، ممن يعملون في إدارة مشاريع التطوير. باسمكم جميعا يسرني ويشرفني أن أرحب بالمهندس هادي بن حسن بن محمد اللواتي. طبعا البش مهندس هادي هو مهندس معماري تخرج من جامعة بن ستيت بالولايات المتحدة الأمريكية بالبكالوريوس في الهندسة المعمارية، واليوم هو يشغل منصب المدير العام للمشاريع في شركة المجد. فأهلا وسهلا فيك باش مهندس هادي، شرفتنا.
2: حياكم الله، تشريف لنا، الله يخليك.
1: يا مرحبا فيك باش مهندس. طبعا نحن قبل لا ندخل في مشاريع التطوير وكذا، خلينا نقترب من شخصك الكريم. أنا هذا السؤال عادة أحب أبدأ مع كل ضيوفي، لأن سؤال يوما ما إلى المهندس المعماري الكبير محمد مكية، قالوا له أنت كيف نجحت في العمارة؟ فقال ما كل واحد يدرس العمارة ينجح، وأنت على يعني عمرك الصغير اليوم يعني تشغل منصب مدير عام وتشرف على عدد كبير من مشاريع التطوير، وأعتقد أنها مشاريع هامة بنتكلم عنها في الحلقة. فخبرني عن سبب يعني وراء نجاحك في هذا التخصص، وأيضا سبب دخولك وامتهانك لهذه المهنة.
2: والله الشغف بدأ من تقريبا خلينا نقول من 20 سنة أيام الثانوية. كان عندي شغف للهندسة، وكان كذلك في شغف للتصميم للمباني. فطبعا تخرجت من الثانوية من قريبة 20 سنة ورحت أمريكا. كانت في البداية التوجه أنه يكون هندسة. من أول سنة في الجامعة هناك لما شفت الأركتكتشر إنجينيرينج وأخذت أول كلاس، يعني اللي هو إنترودكشن تو أركتكتشر إنجينيرينج، يعني مثل ما يقول الأمريكان I fell in love في التخصص. يعني عجبت فيه، كان أعطونا تشالنج أن احنا نبني جسر يتحمل يعني ويت كبير بس من أعواد كذا خشبية بسيطة
1: في الكبريت.
2: في الكبريت تقريبا، أيوة. فيعني الحمد لله كان الجروب اللي أنا فيه كان أفضل جسر كتصميم كشكل وكحتى ستركشر الستيبل يعني كأداء
1: ووظيفة. أيوة. نعم.
2: وبعد نفس الشيء أعطونا كذلك بروجكت أن ديزاين بيت يكون يعني ينفع كسولر انرجي، وكان جروب بروجكت كذلك. نفس الشيء كان البروجكت اللي عملناه، اي ديزاين موستفيت مع الجروب، والحمد لله الشيء كان افضل شيء. فحسيت اني هذا المجال يعني الى حد ما ناتشرالي انا قادر اني ابدع فيه. يعني
1: ومن مقاعد الدراسه انت كنت تنتج حلول في الطاقه الشمسيه وفي الاوزان مع الاحتفاظ بالشكل الجمالي.
2: اكيد هو اهم شيء في النهايه، انت يو جيت جريدد، اهم شيء كان هذا الجريد على الديزاين في النهايه. يعني
1: طيب
2: مثل ما تعرف المعماري فقط يكون توجه يمكن أو التركيز على التصميم. المهندس المعماري البوث، أنت لازم تركز على التصميم وتركز أن المبنى هذا يكون عملي كذلك،
1: وعلى الوظيفة،
2: وعلى الوظيفة مع المبنى.
1: طيب هنا مربط الفرس، لأن دائما الفرق بين المقاول كمهندس مدني أو حتى المطورين العقاريين اليوم، لأن يعني ينظر لهم أنهم غير عن أن المعماري غير عنهم. المعماري إلى نظرة
2: صحيح شوية، يعني أنهم تحصل مثلا المدنيين أو بعضهم المقاولين ما يهتم كثير في الجانب التصميمي مال المبنى، خلاص هو يوصل للديزاين جاهز. هو
1: إيش يميز المعماري عن الآخرين؟
2: معماري، أنا دائما أقول الهندسة المعمارية أفضل تخصص في العالم، أنا لهذه الدرجة متعصب للتخصص يعني. لأنك أنت تدرس كل شيء، أنت تدرس الهندسة، أنت تدرس الكونستراكشن البناء كيف تبني، وأنت تدرس الديزاين، وأن المبنى يكون في النهاية عملي ويفيد اللي بيستخدم المبنى في النهاية، سواء كان مبنى سكني أو تجاري أو مكاتب إلى آخره. فالمهندس المعماري لازم يفهم كل شيء، ما بس فقط أنك أنت والله قادر تقرأ الخريطة وتبنيها تنفذها في الواقع، لا، أنت من أول يوم من مرحلة أنك أنت تدرس الكلاينت اللي عندك، من هو، إيش يريد بالضبط، إيش الهدف من المبنى هذا، إلى مكانه هو، المحيط اللي حوالي المبنى، المدينة اللي فيها، الثقافة اللي فيها، بعدين عاد تبدأ تصمم، وبعدين تنتقل لمرحلة التنفيذ البناء. فالمهندس المعماري لازم يكون مطلع عليها كلها، ولازم يكون فاهم وقادر يعمل كل هذا.
1: من كل بستان زهرة.
2: بالفعل من كل بستان.
1: شوية زهرة. اجتماع، شوية علم نفس، شوية بيئة.
2: يعني حتى الدراسة في الجامعة عندنا كانت فن ستيت، في كلاسز كان مانجمنت، يعني إدارة، لأنك أنت في النهاية لما تدير كونستراكشن سايت عندك من مقاولين، من استشاريين، من موردين، لازم تعرف تعامل معهم، يدرسوك ديزاين، فتفهم الألوان كيف تركب مع بعضها، المواد لما تيجي تبني إيش كيف تختار المواد. وطبعا إلى كلاسات الهندسة نفسها اللي هي يعني هذه أغلب المهندسين مثلا يأخذ.
1: طيب باش مهندس، أنت مهندس معماري،
2: نعم،
1: ومريت على كل يعني هذه الجوانب الجمالية والوظيفية، ولكن أيضا أنت اليوم في نفس الوقت في قلب التطوير العقاري، والتطوير العقاري يعني يقدم مشاريع تجارية.
2: صحيح.
1: فلما أنت تجمع بين المكانين، يعني بين الحس المعماري وما بين الوظيفة التطويرية، إيش اللي ينتصر؟ هل ينتصر الحس المعماري للمهندس المعماري اللي يشمل هذه الجوانب اللي ذكرتها، ولا لغة الأرقام، اللغة الربحية والعائد الاستثماري من وراء هذا المشروع؟
2: والله ما الانتصار، يعني ما أنها مواجهة بين الاثنين، هو أنت الهدف أنك تجمع بين الاثنين في النهاية، والمشروع الناجح هو اللي أنت تقدر تجمع فيه بين الاثنين. تقدر أنك أنت تعمل التصميم اللي تبغاه من ناحية معمارية، التصميم اللي يخدم المشروع، اللي يخدم المستهلك النهائي، تصميم صحيح، في نفس الوقت يعني المعماري الناجح، المهندس الناجح، اللي يقدر بعدها يحافظ عليه إنه يكون من ناحية استثمارية أو من ناحية خلينا نقول كوميرشال يعني تجارية، إنه ما يكون سعر التكلفة للمشروع عالي جدا بحيث إنه يصير المشروع غير مجدي ومشروع خاسر. في النهاية مثل ما تعرف العمارة مش بس إنك أنت تستخدم مواد غالية أو تشطيبات يعني فاخرة وغالية، لا، أنت ممكن العمارة أنك يكون التصميم نفسه مدروس بطريقة صحيحة، تستغل المساحات، توظفها لمصلحتك، مثل ما قلت سابقا ترجع تدرس المكان اللي أنت بتبني فيه المشروع، الظل سابقا تو قبل دقائق أنت نتكلم عن الظل في المباني في عمان،
1: صحيح،
2: الواحد حتى الظل يوجهه بالطريقة، يعني أنت تدرس الأرض وين الشروق والغروب عشان يكون المبنى، ما يعني في مباني اليوم للأسف في عمان تلاحظ حرارة عالية فيها، ما يكونوا دارسين مثلا توجه النوافذ وحركة الشمس. فكل هذا الأشياء في النهاية هي اللي تعطيك مبنى في النهاية يكون معماريا ممتاز. فهذا مش بالضرورة متعلقة أنه يكون تكلفته عالية جدا، لا، المعماري الناجح المهندس ناجح اللي يجمع بين الاثنين.
1: يعني أحيانا هي بعض الأفكار أو بعض التطبيقات في اتجاه البيت هي ما تكلف حتى ريال واحد زيادة أبداً.
2: هذا أنت من مرحلة التصميم تحدد، نعم، فما يأثر عليك، لكن إذا أنت غفلت عنه في مرحلة التصميم لاحقا بعد ما يجهز المبنى تتفاجأ، يمكن حتى ما هذيك اللحظة، بعد ما الناس تسكن فيه وتستخدمه بعدين تتفاجأ
1: مرحلة التشغيل، الفواتير يعني تكون أعلى،
2: فواتير على الناس اللي داخل تبدأ تضايق أن الحرارة عالية والشمس قوية لأنهم جالسين داخل يعني.
1: فإذا مش بالضرورة أنه لما المعماري يدخل إلى التطوير معناته هو يحاول يسلع العمارة وأنه راح يقدم منتج تجاري على حساب أبداً. الرسالة المعمارية
2: أبداً أبداً، المعماري المهندس الناجح المطور الناجح اللي يجمع بين الاثنين. يعني ما بالضرورة مثل ما قلت لك تصرف كثير عشان يكون معمارياً، طبعاً لو في بجت يكون يساعد هذا الشيء أكيد لا شك، لكن بعدك في مباني كثيرة تشوفها تكلفة الإنشاء ما كانت عالية لكن يكون المبنى ممتاز جداً، يعني كتصميم معماري كتوظيف للمستهلكين تشوفه يكون ممتاز، والتكلفة ما كانت المبلغ المصروف عليه في البداية كإنشاء ما يكون عالي.
1: ليش أسألك هذا السؤال باش مهندس؟ لأن اليوم في عتب يوجه على المطورين من ناحية، يعني أنا ما أعمم، ولكن من ناحية أن نحن نحاول أن نحن نسلع هذه العمارة ونقدم عندنا واجهات زجاجية وألمنيوم وخشب وكذا، يعني نقدم مواد وعلى حساب الكفاءة، على حساب جودة التصميم. فهل لا زال اليوم التطوير العقاري يعني قادر أن يقدم أماكن أو فضاءات تعتبر معماريا ذات كفاءة عالية؟
2: أكيد، يعني هو في كل دولة في مطورين كذا وفي كذا، في كل مكان يعني نشوف في مطورين ما يكون عندهم إدراك بأهمية هذا الجانب، تحصلهم مركزين فقط على أن يقول لك تشطيبات فاخرة أو البراندز اللي يستخدمها هناك، ولكن كتصميم كمعمار ما يكون المبنى صحيح. وهذا موجود في كل سوق، حتى في الأسواق المتقدمة عندنا احنا من ناحية تطوير عقاري، سواء الأسواق العربية أو الأسواق حتى الأجنبية، بتشوف في مطورين يكون يغفل عن هذا الشيء، المطور الناجح اللي ينتبه له من أول يوم. كذلك هنا في السلطنة اليوم في مطورين عندهم وعي، تشوف مشاريعهم جميلة، تشوفها في النهاية معماريا مصممة صح، التوظيف في النهاية اللي يستخدم المبنى يكون مرتاح. في مطورين يغفل عن هذا الشيء، مع الوقت بيصير أتوقع الوعي أكثر. يعني أنا أعتبر قطاع تطوير العقاري في عمان لا يزال قطاع ناشئ، بعد ما وصل مثلا إذا نقارن مع قطاع النفط والغاز ما وصل لهذيك المرحلة من النضج أو الماتوريتي. يعني يمكن قبل 2020 عدد المطورين كان مش عالي في السلطنة، ما كثير، أغلب المطورين اليوم يعني بعدين يمكن خلال 5 سنوات الماضية 6 سنوات الماضية، خلال الكم سنة القادمة بيزيد النضج، بيزيد الوعي أكثر حتى عند المستهلكين كذلك. فبتشوف المطورين خلاص تلقائيا يبدأوا ينتبهوا لهذا الجانب أكثر، يبدأ يكون حتى اليوم بعض المطورين يحاول أنه يوفر أنه ما يصرف كثير على التصميم في المراحل الأولى. لا، بيزيد بعدين الصرف شوية ويزيد الانتباه، لأنه بيستوعب أن هذا مهم جدا ويأثر كذلك على نجاح المشروع. فأتوقع أن هي مرحلة وقت، يعني بيصير هذا النضج. المطورين اللي تم مصمم أنه ما ينتبه لهذا الجانب تلقائيا بيضطر أنه يطلع من السوق، يعني بتكون تنافس عالي وبيكون في alternatives، في خيارات أخرى أفضل كتصميم. فالمطور هذا كذلك بيضطر أنه
1: يحكم على نفسه،
2: يحكم على نفسه بالأعدام أو أنه يتغير مع
1: يعني مرحلة أنك توفر في الدراسات الاستشارية أو تلغيها ومباشرة تقفز إلى مراحل التنفيذ بدراسات استشارية رخيصة وما مدروسة.
2: أيوة، يعني ككواليتي خلينا نقول إلى حد ما يعني كواليتي متدني جدا، هذا بيضطر إنه يتغير. طبعا اليوم تشوف بعض المطورين حتى صار يلجأ الاستشاريين في الخارج، مش أن هذا الشيء صحيح، في استشاريين ما شاء الله عليهم في عمان، لكن كنوع من إنه يجيبوا أفكار جديدة أو تصاميم جديدة صار يروح الاستشاريين من الخارج في مرحلة التصميم يعني. فهذا يراويك انه لا، في وعي، في مطورين كثير مهتمين لهذا الجانب.
1: طيب، انت موجود اليوم في يعني في قلب هذا القطاع باش مهندس، لما تشوف شركة تطوير عقاري يقودها مقاول او مهندس يعني من تخصصات غير يعني ليست متعلقة بالبيئة العمرانية والبيئة المبنية، في مقابل يكون هناك مهندس معماري على رأس مشاريع التطوير مثلك، يعني باش مهندس اليوم أنت مدير عام مشاريع وأنت مهندس معماري، فهل تعتقد أن يعني يكون هناك في فرق حقيقي بين مشاريع يقودها معماري وبين مشاريع يقودها يعني مقاول أو تخصص هندسي لكن ما إلى علاقة بالبنية المبنية؟
2: أكيد، هو أنا ما أقدر عم أقول أن كل المقاولين ما ينتبهوا، لا، في مقاولين يعني بدون ذكر اسماء، في بعضهم يكون عنده إدراك بالجانب المعماري ويكون من خلال سنوات خبرته من سنوات عمله استوعب وصار عنده حس حتى معماري ويعي المطلوب. بس عامة أيوة أكيد في يعني فرق بين لما يكون الواحد تفكيره فقط أنه كيف يوفر وكيف يبني، على أن الشخص ده يستوعب أهمية العمارة في تصميم المبنى، في تنفيذه، في المواد المستخدمة، أنها تكون مواد تخدم البيئة مش بس تشطيبات فاخرة عشان يقدر يبيع ويسوق للمشروع. ففي فرق طبعا، ونفس كل بيئة عمل يكملوا بعض يعني.
1: زين،
2: في النهاية أغلب المعماريين لو تعطي المجال من من من خبرتي هذه السنوات، ما أغلب المعماريين ما يستوعبوا الكوميرشلز في المشاريع، يعني لأنه يطغى يمكن الجانب الفني والجانب التصميم وشغف التصميم. فلو تخلي لهم مثل ما يقول يعني المساحة، بتشوفه يتجاوز البجت حال المشروع بكثير. أي بجت سواء كان تجاري كالمطورين آخرين أو حتى مشروع حكومي، في النهاية في ميزانية مخصصة، ما ممكن تتعدى هذه الميزانية عشان بس المبنى يطلع جميل، لازم أنك يبالانس يعني توازن بين الاثنين. بين الميزانية الجانب الكوميرشال التجاري وبين التصميم نفسه يعني. فوجود الاثنين مع بعض في بيئة العمل في النهاية أنت تطلع الفاينل ريزلت اللي أنت محتاج إنه بالفعل اللي هو المبنى مصمم بشكل جميل ومعماريا.
1: فإذا هو ليس انتقاص من المشاريع اللي يكون فيها مهندسين من غير يعني ما جايين من خلفية عمرانية في مقابل يعني
2: أبدا. بالعكس أنا أشوف وجود الاثنين مع بعض يعمل تكامل. توازن في تكامل يكون.
1: طيب زمان كان باش مهندس في بلدنا لما نسمع مشاريع تطوير غالبا يعني الذهن يتوجه لأن هذه مشاريع مقاولات، عندك قطعة أرض تملأها بعدد من الوحدات الفلل ويعني خلاص أنت همك تبيعها.
2: صحيح.
1: اليوم يعني لما دخلوا المعماريين في هذا الجانب إيش اللي تغير في شكل المشاريع؟ يعني أنت اليوم مريت في تجربة في خارج عمان وفي الخليج وفي عمان، أريدك تخبرنا يعني إيش اللي يميز المشاريع اللي لما الحس المعماري كان موجود فيها.
2: أتوقع تشوف أنت يعني الفرق ملحوظ بين لو تقارن اليوم المشاريع التطوير المطورين العقاريين والمشاريع خلينا نقول قبل 15 أو 20 سنة، في فرق ملحوظ كثير، في تطور كثير. مثل ما قلت سابقا كان التوجه فقط يمكن أن مثل ما قلت الواحد يأخذ الأرض ويمليها بأكثر شيء يعني يماكسمايز البروفيت كثر ما تقدر. هل هذا المبنى صحيح تصميمه؟ هل بكرة بينفع اللي يسكن فيه أو يستخدمه؟ ما مهم، فقط كان المهم أغلب اللي كان في هذا القطاع كان توجه فقط أن الربح عندهم. اليوم لا، لأنه صار في وعي أكثر، صار في تنافس أكثر بين المطورين العقاريين، فتشوف اليوم المشاريع صارت تتميز. كل مشروع كل مطور عقاري يحاول يتميز بالتصميم، لأن من مرحلة التسويق إذا هو واضح من البداية أن التصاميم والعمارة للمشروع غير صحيحة أو غير يعني مش بهذاك المستوى ما بيكون في طلب، الناس ما راح تشتري في ذاك المشروع. اليوم السبلاي صار عالي كثير، فالناس عندها خيارات كثيرة متاحة، ما مضطر أنه هو يشتري في مشروع إذا التصميم سيء والمبنى مش ما مصمم معماريا بالطريقة الصحيحة، بيتوجه لمطور آخر اليوم يعني.
1: طيب خلينا نعكس المعادلة، يعني الدخول المعماريين على هذا القطاع حسن
2: كثير أكيد يعني.
1: هل أخذها إلى مرحلة نخبوية؟ يعني بمعنى أنها صارت أيضا يعني لما صارت مشاريع ذات جودة فبالتالي أسعارها تغيرت، فبالتالي ما يقدر يشتري في هذه مشاريع في مشاريع التطوير من هذا النوع ذات الجودة والكفاءة ومستوى الحياة العالي إلا فئة يعني تمتلك قدرات مالية عالية. هل من الإمكان أيضا أنه حصل نوع من
2: لا توقع اليوم في اليوم خيارات كثيرة متوفرة بأسعار أقل ومعماريا وكتصاميم كجودة أفضل. هل إحنا اليوم وصلنا لمرحلة أن إحنا أفضل دولة في العالم في هذا المجال؟ لا طبعا، إحنا بعدنا وننمو في هذا المجال، وأتوقع الفرق اللي صار التطور اللي صار خلال كم سنة الماضية ملحوظ، وإن شاء الله خلال كم سنة القادمة بيكون كذلك في تطور أكثر.
1: شيء ممكن تعطي البش مهندس المستمعين يعني مثال كيف كانت بعض الوحدات وكيف صارت اليوم في مشاريع التطوير بعد ما المعماريين اشتغلوا عليها؟
2: مثلا ناخذ البيوت أو الشقق السكنية المباني السكنية. سابقا كان إذا تلاحظ البيوت المخططات يكون في مساحات كثيرة ضايعة، بيوت القديمة تحصل في ممرات كثيرة في نص البيت، من الممر في 5 أو 6 أبواب إلى غرف النوم إلى دورة المياه. هذه الممرات كانت مساحات ضايعة ما لها لزمة يعني، لا هي صالة لا هي غرفة، هي فقط مساحات ضايعة ما منها
1: يعني تستهلك تبريد
2: تشغيل تنظيف كل شيء. اليوم لو تلاحظ المساحات التصميم لا صارت صار كل متر في الأرض مستخدم في المنزل مستخدم طريقة أفضل موظف أفضل يعني. قبل سابقا إذا بتلاحظ مثلا حجم الأرض 600 متر مساحة البناء 400 أو 500، لكن لما تدخل تشوف البيت ما كبير وفي مساحات ضايعة هنا وهناك، بينما اليوم لو تلاحظ أحيانا يمكن مساحة الأرض تكون 400 متر فقط ومساحة البناء 350 أو أقل.
1: الناس تستصغرها
2: لكن تدخل تشوف أنه لا، أنه كل عدد تحس حتى البيت من داخل أكبر أجمل أفضل، لأنه يكون المعمار اللي مصممنا مستخدم كل متر بطريقة صحيحة، ما في مساحات ضايعة ما لها داعي، ما يكون في غرف أكبر يعني. البيوت سابقا القديمة تلاحظ أحيانا المطبخ عملاق وما مستخدم لهذيك الدرجة، اليوم تحصل له أشياء مثل المطابخ دورات المياه مصممة بطريقة أفضل، إنه ما تكون كبيرة كثير، لا هي تخدم حاجتها تحصل بالتالي بعدين الغرف اللي تستهلك أكثر، نفس غرف النوم، الصالات تكون أكبر، اللي هي الواحد يقضي جزء أكبر من يومه فيها. فهذا على صعيد البيوت والوحدات السكنية.
1: فإذا هي المسألة ليست في السعر اليوم، يعني نجحوا المهندسين اللي شغالين في مجالات التطوير، ضغطوا المساحات ولكن أعطوا كفاءة أفضل،
2: أكيد،
1: وتخلصوا من الأخطاء اللي كانت سابقا في الفلل الكبيرة.
2: أكيد، لا شك. نفس الشيء على لما تتكلم عن مشاريع العقارية الكبيرة، يعني الواحد لما يبني، إذا شخص عادي بيبني فيلا واحدة، قدرته المالية أنه هو يروح عند استشاري ويصرف على التصميم، يعني لأنه هو بيبني فيلا واحدة فقدرته يمكن المالية محدودة. بينما المطور لما يبني مجمع سكني في عدد فلل كبير، حتى لو عنده أكثر من شكل ومن تصميم مختلف، في النهاية هو بيعمل أكثر من وحدة بنفس الشكل يعني، فيقدر أنه هو يصرف أكثر، لأنه ما بيبني بس بيت واحد، فيقدر أنه يصرف على التصميم أكثر، يعين استشاريين أفضل، يقضي وقت أكثر على أنه يتأكد أنه بالفعل التصميم هذا من ناحية معمارية هو يعني أفضل شيء ممكن يوصل له.
1: أنت لامست نقطة اللي أريد أسألك إياها في السؤال، لأن العدد الوحدات الكبير غالبا مشاريع التطوير كأنه في نسخة متكررة من الوحدة، والناس تبحث عن أنا أروح عند الاستشاري يصمم لي بيت يعكس شخصيتي، أريد حاجة أنا أتميز فيها وأتفرد فيها، في حين قطاع التطوير ينتج كميات كبيرة ولكن هي متماثلة. فما تعتقد أن اليوم هذا يعني هذه واحدة من السلبيات اللي توجه إلى هذا النوع من المشاريع؟
2: ممكن تشوفها كسلبية وكإيجابية، هو نفس كل شيء، فيه لسلبيات إيجابيات. بالنسبة لأن يكون البيت يعني فريد من نوعها ويعكس شخصية الشخص، في ناس تريد هذا الشيء، في ناس يريد أن بيته يكون one of one، يعني فريد من نوعه ويعكس شخصيته هو وطابعه. في ناس لا، يهمها أكثر أن البيت يكون عملي، يرتاحوا فيه، البيئة، الحي اللي يسكن فيه يكون حي متكامل فيه خدمات. فهو في النهاية إيش الواحد يفضل يعني؟ في ناس كثيرة تفضل أنها هي تسكن ما يفرق معاها إذا البيت متكرر الشكل، بكثر ما أنه يختلف معاهم الحي نفسه، أن الحي يكون فيه كل الخدمات، تكون البنية التحتية ممتازة، هذه الأشياء كلها توفرها المجمعات السكنية اللي يطوروها المطورين العقاريين. فيمكن صحيح أنت تشوف بعض الوحدات تكون مكررة في الشكل، لكن في النهاية التصميم، مكانها في المشروع بالنفس، المساحات، توظيفها مثل ما قلت، البنية التحتية، هو يعني لما تخلق أنت مشروع أو لما تعمل مشروع مجمع سكني كبير، هذه الأشياء كلها تلعب دور. فهذه لما الواحد يروح يبني بيت لحاله هو وحده، ما بيحصلها نفس لما يسكن في مجمع حي سكني كامل متكامل.
1: فأحياناً
2: في أيوة، في سلبيات إيجابيات.
1: يعني أنت لما تروح كفرد وتبدأ عمليات استشارات معمارية، في النهاية مهما أنت حاولت أن تتفرد ولكن أنت بقدرة محدودة.
2: نعم، أكيد.
1: هناك أنت تبني كميات وبقدرات أكبر.
2: قدرات أكبر، المطور العقاري يكون عنده فريق كامل من المهندسين والمعماريين يشتغل على الموضوع، بينما أنت إذا وحدك تشتغل على الموضوع، أنت مثلا ما مهندس وما ما شخص يعني داخل كثير في العمارة وعنده حس تصميمي وباكراوند في هذا المجال، اللي بتوصل في النهاية مع الاستشاري يعني محدود.
1: ليش ما يسووا المطورين أن كل وحدة بشكل آخر؟ يعني
2: اليوم يعني احنا مثلا حتى عندنا في الشركة، ما اريد عملنا ماركتينج يعني، لكن ان احنا مثلا اذا المشروع فيه مثلا 100 فيلا او 200 فيلا، ما يكون عندنا شكل واحد فقط، لا، عندنا مثلا اليوم واحد من المشاريع عندنا 12 شكل، فانت لا حل 100 و190 فيلا، عندنا اليوم 12 شكل، فانت تقدر تختار اللي اوت الداخلي اللي تبغاه، الفلور بلان اللي تبغاه انت، والواجهة الخارجية اللي انت تبغاها، تعمل مكسن مات يعني. فمثلا انت بتختار الشكل من داخل، تريد 4 غرف نوم او 3 وصالة الكبيرة مثلا، الشكل الخارجي بتختار واحد من ال 12 شكل اللي عندنا. بجي انا ممكن اختار نفس المخطط اللي انت اخترته، لكن الواجهة الخارجية اختار واجهة ثانية. فاليوم واصلين لهذه المرحلة، هل مستقبلا ممكن انه يكون يعني اللي انت ذكرته هو انه كاستم ميد؟ يعني ممكن، بس طبعا بعدين مثل ما تقول كل شيء بحسابه. اليوم انا لما اجي اعمل كمطور عقاري حل مشروع سكني 120 او 190 فيلا، اعمل 12 مخطط، بالنسبه لي كتكلفه مقدور عليها. لكن اذا انا 190 فيلا، كل فيلا بعملها مخطط غير، وكل فيلا انا لازم اجلس مع المشتري الكلاينت واخذ كل طلباته ورغبته وايش هو يريده، هذه كلها تاخذ وقت وجهد، اللي هو في النهايه مكلف بيكون ماديا. يمكن في النهاية تكون تكلفته بعدها أقل من لو هو الشخص يروح يبني وحده، لأن أنا مثلا بعمل عقد مع الاستشاري أنا بصمم 190 بلة، الريت بيكون أقل من الاستشاري. أنا كذلك عندي فريق أوردي جاهز،
1: واضح.
2: والمقاول نفس الشيء لما أجي أبني أنا ببني 190 فيلا، حتى لو كل واحدة بشكل مختلف، لكن في النهاية مثلا الكونكريت الحديد كل هذه الأشياء برجع أستخدمها نفسها، يعني same materials، فإيكونوميز أوف سكيل أن أنا المواد هذه بتطلع علي أرخص من لو الشخص يروح يبني فيلا. هل مستقبلا بيصير هذا الشيء في عمان؟ أتوقع بيصير. لو تشوف الدول الخليجية، نعم، في الإمارات، في الرياض، وصل لمرحلة أن في مشاريع سكنية، ما مش كثيرة بس في مشاريع موجودة كاستم ميد. حتى اليوم الموجة توقع عرض بعض هذه الفيلا لأنه موجود الأرض، الموجة تقول للكلاينت اختار انت اللي تبغاه واحنا بنبني لك اياه، انت اعمل التصميم. بس طبعا يعني في النهاية كل شيء بحسابك،
1: قيمة
2: يعني
1: الاستشارات ترتفع طبعا. ليش ركز عليك على هذه النقطة؟ انا في هذا البرنامج اشوف معماريين كثر يمر علي دائما أكيد. المهندس المعماري عنده يقول انه ما يصير انت تبني نفس جارك، انت احتياجاتك مختلفة، وانا اختلف اقول لهم ترى نحن في النهاية بشر، أنا احتياجاتي يعني من غرفة نوم إلى صالة معيشة إلى مطبخ هي احتياجات مشتركة بيننا، لكن يقولوا دائما من شخص إلى شخص يعني تختلف، فهناك في نوع من المرونة في التصميم. لما تأتي إلى هذه المرحلة أن أنت عندك خلاص مخططات جاهزة، صحيح هي تحقق الحد الأدنى من المعيشة، أو ما أنا ما أحب أسميه الحد الأدنى،
2: حتى أنا ما أتخدم مصطلح
1: يعني
2: صحيح،
1: هي فيها ذات جودة، ولكن أنت محدود بخيارات قد ما تحقق ذائقتك الشخصية اللي أنت كنت تحلم فيها.
2: لا صحيح، أكيد هذا التحدي موجود. في مطورين يعني معنا نفس الشيء، في مجال التغيير، يعني المخطط موجود بس في مجال، يعني في ناس يقول لك أريد ألغي دورة المياه اللي مع الصالة، في ناس يريد يضيف دورة مياه أو فقط مغاسل، أو يكبر الصالة شوية ويصغر المطبخ. هذا التغييرات البسيطة أغلب المطورين ترى يتعامل معها، يعني يأخذها في الاعتبار ويعملها للمشتري
1: ويتعاون
2: معها، لأن هذه التغييرات بسيطة ما تكلف كثير، يعني سواء تغيير الخرائط أو غيره. لكن تغيير جذري بالكامل لا، هناك يكون أصعب شوي لأنك كأنك تبدأ المخطط من الصفر بعدين. مثل ما قلت أنا ما أعتبر الحد الأدنى، لا، أنت اليوم لما توفر يعني المجمعات السكنية ما توفر الحد الأدنى، تجالس توفر أعلى، مثل ما ذكر سابقا لو الشخص نفسه يروح، المشتري يروح وهو يعمل الخرائط من الصفر، يعني احتمال كبير أنه ما بيوصل لنفس الجودة اللي المطور وصلها. المطور بذل جهد أكثر لأنه في النهاية بيبني بعدد أكثر أعلى من الفلل، فهو نفس الخريطة مستعد أن يصرف عليها على أنه بيستخدمها في عدد أعلى من الفلل، بينما الشخص اللي بيبني فقط بيته هو بيت واحد عنده حد ممكن يوصل له يعني أو يصرف عليه مع الاستشاري عشان المخطط.
1: أصلا اليوم يعني حتى الجهات التمويلية ما تمول مرحلة الدراسات الاستشارية،
2: لا لا لا لا،
1: فما من الممكن أنك
2: يعني ملاحظة هذه من سنوات الخبرة، أغلب الاستشاريين سابقا كان إلى حد ما يعيد نفس التصاميم، يعني أنت اليوم إذا بتروح تصمم مع الاستشاري هو بيأخذ أغلب شيء، يعني بيأخذ خريطة هو عاملها سابقا، لا شخص ثاني بيعمل بعض التغييرات عشان اللي يناسبك أنت وبيقول لك تفضل. لا في النهاية هي البيوت متشابهة،
1: العملية نفسها.
2: أيوة
1: يعني ما أننا نحن
2: يعني لو تشوف مسقط في شبه كبير بين البيوت عامة حتى من داخل المساحات، لأن مثل ما قلت في النهاية كلنا بشر، كلنا احتياجاتنا متشابهة، يعني ما بيجيك أحد يقول لك أنا ما أريد صالة نهائيا، لا يبغى صالة يمكن يبغاها متر أكبر أو متر أصغر عن جاره فقط، يعني نفس الشيء عدد غرف النوم، أغلب الناس تسعى إلى نفس الشيء 4-5 غرف نوم لأن أحجام العوائل متقاربة عندنا، يعني ففي النهاية احتياجات أغلب الناس فيها شبه كثير، يعني
1: واضح واضح. طيب خلينا شوية يعني نتكلم على المشاريع من يعني سكيل أكبر. لما نتكلم اليوم عن هذه المشاريع التي تطرح، يعني هل فعلا أنت تعتقد أن نحن نطور المدن على مستوى المدينة؟ هل نحن نقدم مدن إنسانية وتجربة حقيقية في هذه المدن، أو هي مجرد أصول استثمارية؟ لأنه اليوم المطور في النهاية هو مستثمر.
2: صحيح.
1: إيش رأيك؟ نطلع من مستوى الوحدة.
2: أيوة على مستوى الأكبر اليوم أتوقع تجارب الأحياء السكنية بعدها، يعني توها بادية بعد ما في أتوقع حي سكني جاهز بالكامل. في عندك المجمعات السياحية المتكاملة نفس الموج ومسقط بي مسقط هيلز، هذه وفرت هذا الشيء، نعم، يعني أغلب الناس اللي ساكنين هناك لو تسألهم مرتاحين كحي أكثر من لو سكنوا برا، لأنه يكون حي متكامل في كل شيء، بعض الأحيان يكون في مدرسة، في مسجد، في حدائق، البنية التحتية ممتازة، المجمعات السكنية اليوم اللي قائمة مع وزارة الإسكان، وحتى المطورين اللي يشتغلوا وحدهم من غير الشراكة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نفس التوجه، يعني من الاطلاع على المخططات. في النهاية المطور ما يهدف بس أنه هو يبني وحدة سكنية ويبيعها، لا، أغلب المطورين يهدف

0: اليوم يتكرر عندنا ونحتاج يعني نوقف عنده، أو في خطأ موجود عند الآخرين ونحن نجحنا نتجنبه؟
1: ما أقدر أقول لك.
0: أنا من ناحية أريدك شوية يعني أريد أنتقد هذه المشاريع يعني.
1: لا لا، أنا بكون صريح، ما بنتقدها إذا ما في داعي للانتقاد. ما أتوقع في أخطاء كثيرة إحنا اليوم جالسين نعملها في عمان يعني، ولا أتوقع حتى الدول مجلس التعاون فيها أخطاء كان في المجمعات السكنية. أتوقع إحنا استفدنا كثير من تجاربهم بحكم إن هم بدوا يمكن قبلنا في هذا القطاع. لو نتكلم عن الإمارات، السعودية، قطر، يمكن هم بدوا في قطاع التطوير العقاري قبلنا وقطعوا شوط أكثر. طبعا احنا بحكم القرابة بيننا وبينهم، لما جينا احنا نبدأ ما بدينا من الصفر يعني، اغلب المطورين اتجه وشاف ايش عاملين دول المجاورة، اخذ من تجاربهم، طلع حتى على تصاميمهم، المخططات، الفلل وغيره. وجزء كبير من المطورين بدأ يعني من وين هم وقفوا او هم انتهوا. فكأخطاء ما اتوقع في اخطاء، يمكن بعض المطورين يحاول مثل ما قلنا التفكير السابق انه هو يعني ما يهتم في التصميم وهم بس الربح أكثر، ولكن أتوقع هذا المطورين عددهم قليل وما راح يستمروا بهذا المنهج، يا أنهم بينتهوا كمطورين يا أنهم بيغيروا منهجهم. كأخطاء ما أتوقع اليوم في أخطاء كثيرة، فمن طلع على المخططات اللي وخرائط وتصاميم المشاريع الأحياء السكنية القائمة، أتوقع تصاميمهم ممتازة يعني. أتوقع خلال الفترات القادمة بنشوف حتى انها هذا الاحياء بتبدا تربح جوائز، اتوقع على يعني قطاع التصميم والاربن بلاننج. متامل انا خير يعني ان شاء الله.
0: انت متفائل كثير بهذه انها تعمل نقله في البلد؟
1: اكيد اكيد، من اللي جالس اشوفه مع المطورين الباقين يعني، صاير حتى احنا بيننا وبين بعض تنافس يعني. لما نجتمع مع وزاره الاسكان كل مطور يحاول يراوي ايش اللي جالس يسويه، مش بس ان انا مطلع ربح، لا، ان انا ايش اللي بقدمه فقط مستقبلا اللي بيسكن عندي. فتشوف مطورين صار يعني they go above and beyond في المساحات الخضراء وفي الحدائق، لان هذا في النهايه public spaces، المساجد اللي بيبنوها عندهم في الاحياء، البنيه التحتيه، بعضهم قام يضيف مثلا فاسيلتي ثانيه نفس مدارس او محلات تجاريه. فلا، صار في تنافس كثير مثل ما قلت لك، السبلاي جالس يزيد، فأنت عشان تجذب المشتري لازم تقدم له أكثر، ما بس أن تقول أنا بعطيك فيلا. المشتري اليوم ما يريد بس فيلا، لا، يسألك إيش غير بتقدم لي، غير أن تصميم الفيلا جيد وأنك أنت موظف المساحات بطريقة ممتازة، غير أنا لو اليوم أسكن في هذا الحي أنت إيش بتقدم لي. هذا من أوائل الأسئلة اللي احنا نحصلها اليوم من المشترين، وهذا الحمد لله جالس يزيد، الوعي جالس يزيد عند المشترين، وكذلك كثرة يعني الخيارات المتاحة بتساعد في هذا الشيء يعني. بيبدأ المستهلك يشوف أنه في خيارات كثيرة في السوق. ففي النهاية إذا المشروع مش حي سكني ناجح وما في خدمات ثانية غير أنه يعطيك فيلا،
0: أنا ما أحتاج أروح للفيلا لأني أحصلها برا الحي.
1: أكيد، أيوة. وفي كذلك مطورين غير الأحياء السكنية الكبيرة، في مطورين يعمل وحدات اللي يعني مثلا تشوف عامل فيلتين، توين فيلا وغيره يبيعهم، وهذا يكون سعرهم أقل من الحي السكني المتكامل.
0: طيب، معلش شوي تحملني، راح اتجاسر عليك.
1: لا لا، انت تفضل، انا موجود.
0: في تغريدة على منصة اكس مرة شدتني، ان يعني هذه التصاميم اليوم اللي يقدموها المطورين، لما نشوف الصور يعني صور جميلة، فهذه مشاريع تروح تصور فيها للسناب وللتواصل الاجتماعي، لانها ما حتى حر القيض ما تخفف منه. فيعني إنها مشاريع وجدت لنوع من التباهي ونوع من المباهاة، وفي الحقيقة هي ليست بهذه الجودة التي يصور لها. إيش رأيك باش مهندس؟
1: والله هو في ناس يعني يبالغوا في الماركتينج شوية، فالرندرز اللي تشوفها يعني تصاميم في المبدئية قبل البنيان تشوفها يعني معمول فيها أشياء كثيرة أو أشياء خيالية، بعدين الواحد يتفاجأ في الواقع لما يستلم الوحدة السكنية أنها ما بنفس التصميم اللي شافه،
0: نفس الصورة.
1: طبعا هذا يعتمد على المصداقية يعني، مصداقية المطور. المفروض أن الصورة اللي يعملها في البداية، الرندر اللي يعملها في البداية، يكون يمثل المنتج اللي هو بيقدمه. المطورين اللي منتهج هذا المنهج أتوقع خلال فترة كسمعة ما بيقدر يكمل بهذا الأسلوب يعني، لازم أنه هو يكون عنده مصداقية، لأن إذا عمل هذه الحركات اللي بيشتري منه مرة ما بيرجع يشتري.

0: مرة ثانية كسمعة عمان، يعني احنا دولة إلى حد ما صغيرة والكلام ينتشر بسرعة والسمعة مهمة جدا يعني. فالمطورين اللي ماشيين بهذا المنهج مثل ما انتقلت، انه بس انه يكون في النهاية يعني الصور مصطلح انستغرامبل، يعني انه هي بس حال انستغرام في النهاية ما بيستمر.
1: طيب هل خلينا ناخذها بطريقة يعني معاكسة، هل تعتقد انه يعني زمان كان الواحد لما يحلم بفيلا وفي صور منمطة، حتى اليوم لما تقول للواحد روح اسكن في شقة بحكم التجارب المقاولين طريقة الشقق اللي قدموها كانها مخازن، بينما اليوم يعني الشقق أصبحت مدروسة هذه الوحدات، هل تعتقد أنه المشاريع التطوير اليوم راح تغير من ذائقة المجتمع أنه يتركوا النمط القديم؟
0: أتوقع أنها هي بدأت أوردي في التغيير، لأن اليوم يعني من وجودنا في القطاع تشوف عمانيين، شباب عمانيين كثار عندهم عوائل، متزوجين عندهم عوائل، ياخذ شقة، يسكن في شقة مش بيت، يعني على الأقل أول كم سنة من زواجه ومن تكوينه لأسرته. السبب هو سببين، يعني السبب الأول أتوقع في تحليلي تطور وتحسن تصاميم الشقق، مساحاتها، جودتها. سابقا مثل ما انتقلت كانت الشقق كأنها مخازن كمساحات وكتشطيب، في النهاية اليوم لا، عندك شقق فاخرة جدا، شقق صار فيها حتى في البلكونة يكون عندك حمام مسبح، سويمينج بول على البلكونة كجزء من الشقة. فصارت الشقق لا اليوم أفضل، البنايات نفسها صار فيه فاسيلتيز أمينيتيز ثانية، نفس أن يكون عندك جيم تحت، مسبح للبناية بالكامل، قاعات حال احتفالات وإلى آخره، أو تجمع، يعني إذا الواحد بيعزم عنده أسرة كبيرة أو أصدقاء يكون في قاعة تحت في البناية يقدر يستخدمها. فهذه الأشياء كلها صارت تحفز الناس أنها تسكن في بناية في شقة. كذلك التوجه الثاني أن الواحد يقول لك اليوم ارتفاع أسعار الأراضي، ارتفاع البيوت، أسعار البيوت، حتى تكلفتها التشغيلية ككهرباء كتنظيف، يقول لك أنا ما لي حاجة، إذا أسرتي صغيرة ما لي حاجة أني أخذ بيت في الوقت الحالي، الشقة تكفيني. فأتوقع هذا التغيير حصل أوردي وجالس يحصل يعني. وهو هذا لو تشوفه في المجتمعات الأخرى سواء العربية أو الأجنبية، هذا هو هذا حاصل كذلك عندهم يعني. ما كل أحد يسكن في فيلا. This is common في كل مكان في العالم.
1: لأن نحن نلتقي يعني مع الشباب وأنت ما غريب يعني. الغالب أن يقول لك أن نحن مسألة امتلاك المنزل هي تربطني أنا يعني قيمة اجتماعية، وأيضا يعني هذا اللي تعودناه من آبائنا ومن أجدادنا أن اللي يمتلك المنزل فله أفضلية من أن يتنقل بين وحدات، أو حتى لو كان يمتلكها وهي وحدة صغيرة في النهاية هذه شقة. فهل تعتقد أن لا زال الناس مرتبطين بهذه الفكرة، فكرة البيت؟ إن
0: أكيد أكيد فكرة البيت هذا موجودة عند كل يمكن سكان العالم. يعني عشت في أمريكا وجلست فترة في أوروبا وجلست فترة في الصين، فكرة امتلاك منزل هذا موجود عند فترة البني آدم، إنه يمتلك منزل الخاص يعني، واللي يكون فيه حتى حوش، موقف سيارة، مساحة للزراعة، هذا كل بني آدم الفترة يريدها يعني.
1: مش حاجة من اختص
0: لا لا لا هذا ما فقط يعني. في عمان لا حلم كل أمريكي يعني. أنا اليوم عندي أصحاب في أمريكا من عمري اليوم خلاص جالسين يشتروا بيوت، اللي يشتري بيت يكون فرحان ويتباهى أن اشتروا بيت ويعزم أصدقاء أو أهله وكذا. فهو هذا فترة البني آدم، أنه رغبة امتلاك المنزل
1: والمسكن
0: الخاص فيه يعني، ورغبة أن يكون منزل منفصل منفرد مش شقة في بناية. فهذا طموح كل بني آدم في النهاية، لكن هل هذا لازم يكون من أول يوم في حياة الواحد، أو أول خلينا نقول ما يتخرج من الجامعة ويبدأ حياته أو يتزوج؟ مش بالضرورة يعني. لو تشوف المجتمعات الغربية حتى الدول بعضها العربية الآسيوية، هذا الشيء يجي بعد يمكن سنوات من العمل، سنوات من أن الواحد يجمع ماديا إلى أن يختار وين المنطقة اللي بيسكن فيها، وإذا بيسكن وحده يعني بيبني وحده يعمل التصميم وكله. فأتوقع أن هذا الشيء موجود وبيبقى، ما أتوقع أنه بينتهي. رغبة المواطن العماني نفس أي بني آدم ثاني في التملك للمنزل، وهذا ما فيها أي شيء غلط.
1: ولا يجب أن تعاب أن
0: لا يجب
1: أن تعاب، لا تروح للفيلا وروح للشقة،
0: لا هذا فترة البني آدم. ولكن ممكن اليوم أتوقع اللي صار في عمان وكثقافة أن ما عيب أن أنا أبدأ حياتي بأن أنا أسكن في شقة لأول كم سنة، بالعكس هذا أفضل لي، يمكن
1: ما أخذ أعباء مالية
0: وأروح أخذ قرض من أول يوم وحتى الواحد لما يجي ترى يبني هو تو بعد حياته الزوجية وبعد ما متزوج ما يعرف هو في المستقبل إيش بتكون احتياجاته في المنزل يعني. فبعدها بكم سنة لا يكون هو عارف أفضل كم عدد أفراد أسرته. إذا تزوج في هذاك الوقت خلاص الزوجة بتحط متطلباتها هي كذلك لما تعمل التصميم. فأفضل إنه يمكن الواحد لا يبدأ حياته
1: يتدرج
0: يعني أيوة يعني يبدأ بشقة سواء يشتريها أو يستأجرها، بعدها بكم سنة يبني البيت يكون عارف إيش يريد وماديا حتى يكون في وضع أفضل.
1: طيب طالما نتكلم عن يعني المجتمع العماني أو كزبون عماني أو كعميل عماني، هل تعتقد أن اليوم نحن يعني المشاريع التطوير في عمان لها خصوصية خاصة مقارنة بالأسواق العربية الأخرى؟ يعني دائما نحن نعتز بالهوية ونعتز بالسمت العماني، فهل له هذا انعكاس في مشاريع التطوير؟
0: أكيد لا شك مع الدول الخليجية أكيد في تشابه كثير، يعني إحنا في النهاية نتشابه مع الدول الخليجية في العادات والتقاليد وفي كل شيء تقريبا، فهذا ينعكس كذلك على العمارة على تصاميم مبانينا وبيوتنا. لكن لا شك أن في عمان في بعد ارتباط كثير بالعمارة التقليدية العمانية يعني الترديشنال اركتكتشر. في بعض المطورين اليوم يتجه أن يكون العمارة الحديثة مودرن اركتكتشر، لكن الأغلب تلاحظ لا بعد في يعني الثقافة العمانية والعمارة العمانية بعدها تشوفها حتى مع المطورين لما يعملوا تصاميمهم تشوفها بعدها من عكسها هناك موجودة يعني، لأن في النهاية هذا الثقافة وهذا البيئة اللي احنا عايشين فيها وهذا في تمسك عندنا احنا بهذا الطابع.
1: ولما تتكلم عن العمارة التقليدية خصوصا الحارات القديمة هل تستخدم بفكرها القديم ولا هي مجرد عنصر تجميلي؟ يعني هل الهوية المعمارية حاضرة في هذه المشاريع؟
0: مشاريع كثيرة حاضرة. احنا عندنا مشروع في صحار لما جينا نعمل التصميم من الأشياء اللي جلسنا ندرسها في صحار لاحظنا أن الناس في الحارات القديمة العصر تطلع برا بيوتها وتجلس برا في الحارة، وأن في مساحات بين البيوت مساحات موجودة هناك كساحات يعني الناس تتجمع وتجلس فيها. فلما جينا نعمل تصميمنا احنا اليوم في المشروع في حي مجد عملنا نفس الفكرة أن بين الفلل في مساحات خضرة حدائق، فبين كل مجموعة فلل في النص تكون كأنها مساحة مشتركة مساحة خضرة عامة للناس علشان الناس تجلس فيها بنفس الطريقة اللي متعودين في الحارات القديمة، لأن هذا كان شيء جميل جدا في الحارات وهذا كان جزء من الترابط اللي بينهم وجود هذه المساحات. لو ما كانت هذه المساحات موجودة كان كل واحد جالس بيته ما في مساحة كثير برا أنه يجلس يخالط فيها الجيران، التواصل يكون أضعف. فلذلك اليوم احنا شددنا ومعنا مساحات كثيرة في المشروع كنا نقدر نروح ونبني فيها وحدات لكن فضلنا لا.
1: أعتقد هذا الخطأ صار يمكن في 40 سنة الأخيرة لما نشوف المعبيلة ونشوف الخوض والعذيبة أن يعني في فلل فاخرة لكن الناس ما تتعارف
0: ابدا لان ما في اي مساحات، يعني اذا يمكن بس المكان الوحيد اللي تقدر تواصل فيه مع الجيران هو المسجد، غير المسجد ما في اي مساحه تجلس فيها. فاغلب اليوم المشاريع السكنيه اللي اشوفها لا خالقين هذه المساحات الناس تريدها، تريد انه يكون في حديقه فيها مكان لعب للاطفال يقدر الواحد يجلس العصر اولاده يلعبوا مع اولاد الجيران، يجلس هو حتى يعني مع جيرانه ياخذ ويعطي ويسولف ويتخالط معهم. فأتوقع الأغلب المشاريع الأحياء السكنية اليوم إن شاء الله بترجع هذا الشيء اللي افتقدناه مثل ما قلت في المناطق.
1: فإذا أنتم ما تبنوا فقط مدن وإنما حتى تعيدوا ربط هذه العلاقات الاجتماعية.
0: من أهم الأشياء اللي ننظر لها إحنا اليوم كمطور عقاري لما نبني مشروع سكني أن نخلق هذه المساحات على أساس أن نعيد الترابط اللي كان موجود في الأحياء القديمة، أن الواحد يكون عنده مساحة يتخالط فيها مع جيرانه ومع أبناء حي. يعني في النهاية الهدف هو بناء حي متكامل وليس فقط وحدة سكنية. احنا ما نعتبر نجاح المشروع من ان انا بس فقط بنيت الفيلا وسلمتها للعميل وانتهى واخذت فلوسي. نجاحنا بنبدأ نقيسه، نجاح المشروع بنبدأ نقيسه بعد ما الناس تسكن في المشروع، من هناك بنبدأ نقيس النجاح مدى رضاهم هم على الحي السكني وتلبية الحي لاحتياجاتهم. وإن شاء الله متأملين أن يكون نجاح يعني من هذا الناحية
1: إن شاء الله. أنا ما أريد يعني أحول الحلقة إلى نوع من الترويج إلى مشاريع الأحياء، ولكن هي نوع من تسليط الضوء أننا نحن اليوم أمام يعني مشاريع ليست فقط مشاريع استثمارية وليست محاولة تسليع للعمارة، وإنما الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي حاضر فيها. وهنا يتضح دور الدراسات الاستشارية ودور المعماري ومن أمثالك يعني باش مهندس.
0: طيب أحث من خلال هذه الحلقة، أحث أي مشتري عماني، أي مواطن عماني لما يجي يشتري إنه ينتبه على هذه الأشياء، مش بس فقط
1: يشوف
0: يعني الفيلم. أغلب المشترين ما شاء الله عندهم الوعي، لكن أتمنى أن كل أحد لما يجي يشتري يشوف إيش الحي يقدم له، مش بس الفيلا اللي بيسكن فيها، وإنما كحي كامل، لأن هذا بينعكس عليه هو لما يسكن هناك 20 أو 30 سنة في المستقبل.
1: طيب خلينا ننتقل إلى جزئية أخرى يعني أختم فيها الحلقة، اللي هي الجانب التشريعي. غالبا الجانب التشريعي يكون عائق، يعني مثلا يجي حد يقول أنا عندي البيت أريد أعمل أركب عليه شرفات أجنبية أوروبية، أحط القرميد الأحمر، أستخدم ألوان، ويصطدم مع السلطة البلدية المختصة أن غالبا هناك في تشريعات تنظيمية. لما تأتي الآن إلى هذه النوعية من مشاريع التطوير، وغالبا لما يكون السلطة البلدية، رغم أن فيه هناك يعني سلطة تنظيمية للتطوير العقاري، ولكن لما تأتي إلى مرحلة البناء أنت في النهاية لازم راح تحتك مع السلطة البلدية المختصة. هذه قانون البلديات في النهاية راح ينطبق عليك. هل تعتقد أن القوانين اللي كانت موجودة في عمان لما بدأت هذه النوعية من المشاريع، هل الاشتراطات البلدية كانت مساعدة، ولا نحتاج اليوم إلى عملية مراجعة؟
0: أتوقع في اشتراطات كثيرة كانت يعني موجودة وجيدة، هي لأنها هي تحفظ وتتأكد من أن عملية البناء تكون صحيحة، ما يكون في خطأ مثل الارتدادات المطلوبة وإلى آخره. هل في قوانين يجب إعادة النظر فيها؟ يمكن في قوانين لازم البلديات ترجع تعيد النظر فيها، يعني لأن العالم في النهاية يتغير. في قوانين جيدة أنها موجودة تحفظ العمارة العمانية في النهاية، لأنك أنت يمكن لو فتحت الباب الناس يمكن كثير منها بيتجه أنه يعمل بيوت بتصميم أوروبي أكثر،
1: استنساخ
0: وبتصاميم أوروبية أكثر، فيمكن في النهاية الهوية المعمارية العمانية بتبدأ تضيع، يعني أن هي بس مش في المباني الحكومية، كذلك حتى في البيوت الهوية العمرانية موجودة والهوية المعمارية. فأتوقع يمكن بعض القوانين يبغى لها إعادة نظر ومراجعتها، ولكن في قوانين كثيرة موجودة جيدة من البلديات أن هي تتأكد أن عمليات التصميم والبناء في النهاية تكون صحيحة يعني.
1: طيب لو سألتك يعني باش مهندس وكانت عندك الفرصة أنك تقدم نموذج في عمان ومع تغيير، إيش أول شيء راح تغيره؟
0: نموذج لإيش بالضبط؟
1: في التطوير العقاري، حاجة تتمنى أنك تشوفها وتغيرها. لو كنت اليوم أنت لست مدير عام لمشاريع أو مطور عقاري، لو خليناك في محل تشريع.
0: والله سؤال محرج شوية يعني، put us on the spot. يمكن لو بدي أغير يمكن تخطيط بعض المناطق اللي تم تخطيطها خلال الكم سنة الماضية في مسقط. ذكرت أنت بعض المناطق، نفس المعبيلة، أجزاء من الخوض، يمكن حتى من ولاية بوشر. للأسف كان التخطيط ما مدروس كثير، وما في مساحات كثيرة مثل ما قلنا، مساحات خضراء، حدائق، حال الناس أن يعني تعيش فيها وتستخدمها. كانت أكثر أن يعني زاحمينها كثير، يعني على أساس الهدف أنهم يزيدوا عدد الأراضي اللي تكون موجودة عشان المواطنين المستحقين. فيمكن لو أقدر أغير شيء هذا واحد من الأشياء اللي بغيرها، يعني أعيد تخطيط بعض هذه المناطق طريقة أفضل يمكن شوية.
1: وأعتقد اليوم هذا التوجه اللي صار،
0: أتوقع في توجه من وزارة الإسكان،
1: ما بس على مشاريع الأحياء وإنما حتى الأحياء والمجاورات السكنية القائمة
0: القديمة. نعم، في، لكن هذا بتكون أصعب أنك أنت تعدل شيء موجود سابقا ومبني، أصعب من أنك أنت تبدأ شيء جديد بطريقة أفضل. لما عندك أرض فاضية تقدر تسوي اللي تبغاه من حي سكني أو مدينة متكاملة، لكن لما تكون أوردي المدينة قائمة أصعب أنك تيجي تغيرها، لأن في سكان موجودين، في ناس، فهذا تكون العملية أصعب. بس نتمنى إن شاء الله أنها
1: إن شاء الله هذا موضوع آخر يعني نفرد له حلقة أخرى.
0: أكيد يبغى حلقات.
1: اليوم هدفنا كان أعزائنا المستمعين أن نحن نستفيد من الباشمهندس هادي، نأخذ فكرة عن مشاريع التطوير من الجانب أيضا أنها ليست مجرد عملية تسليع، لا تقدم لي منتج وإنما تقدم لي جودة حياة أفضل وتقدم لي مستوى من المعيشة وتجود هذه المدن التي يعني اليوم نحن نعيش فيها. كل الشكر والتقدير لك الباشمهندس هادي بن حسن بن محمد اللواتي، مدير عام المشاريع في شركة المجد، وكل التوفيق لك في مساعيك في قطاع التطوير.
0: الله يخليكم، شكرا جزيلا، شاكرينكم على وقتكم، نتمنى أن أضفنا شيء للمستمعين يستفيدوا منه ومن التجربة، وشكرا جزيلا على وقتكم.
1: شرفتنا باشمهندس، وأرجو أنها كانت حلقة سلطنا فيها على بعض من الجديد في قطاع العمارة، وإلى أن نلتقي بكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إصدارات عمانية.
2: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
1: نصغي إلى أصوات المؤلفين
2: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
1: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
2: إصدارات عمانية.
1: إصدارات عمانية.
2: برنامج ثقافي حواري
1: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
2: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
1: أمل بنت عامر السعيدية.
2: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
3: مرحبا بكم. كتاب هذه الحلقة يفتح لنا بابا مختلفا على عالم الشعر، حيث تتحول القهوة بشكل خاص من مشروب يومي عابر إلى رمز للذاكرة والتأمل وتفاصيل الحياة الصغيرة. من خلال قصائد هذا الشاعر نقترب من لحظات الإنسان البسيطة وما تحمله من دفء وحنين يرتبط بشكل خاص بالمرايا والليل والحبيبة. نلتقي في هذه الحلقة بالشاعر سالم الهاشمي عن مجموعته الشعرية غربة في فنجان النادل الصادرة عام 2023 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومنشورات الرافدين.

0: مرحبا سالم.
1: أهلا بك أستاذة أمل، حياك الله.
0: لعل السؤال الأول الذي يوجه للشاعر اليوم، من ما يزال يكتب الشعر ولماذا نكتب الشعر في هذه اللحظة التاريخية اللي دعني أقول معقدة، مكثفة، مادية؟ الناس أصلا لا تقرأ الشعر، فكيف تكتبه؟
1: صحيح. لحظة أو الشعر في الوقت الراهن أو وقت هذا الوقت، يعني ربما هناك في كثير من الشعراء يكتبون الشعر، ولكن ما زال حضوره موجودا في الساحة، وخاص مع وجود طبعا منصات التواصل الاجتماعي. فما زال الشعر موجودا وما زال يعني في الساحات العربية بشكل عام. ولكن يعني تبقى أيضا في ظل هذا الزخم الكثير من هذه النصوص يبقى الانتقاء. نعم، وتكون مسؤولية، ونتوقع أن مسؤولية الشاعر في هذه الفترة أصعب وأصعب من قبل لا تكون من قبل. يعني كانت ربما أسهل لقليل من الشعراء موجودين ربما على هذا المستوى، طبعا قصديني، لكن على في الوقت الراهن أتصور أن مسؤولية الشاعر كبيرة أمام هذا الكم الهائل من النصوص. يعني
0: نعم،
1: هذا هو.
0: نعم، يعني الآن أنا أستدعي مقولة لخوليو كورتاثار، كان اقتبس اللي فاز بجائزة نوبل للأدب خوان رامون خيمينث، كان يقول لقراء الشعر: أنتم الأقلية الهائلة، فما بالك بكتاب الشعر. طيب، أنت تبدأ هذه المجموعة بإهداء خاص للقهوة والمقاهي ومحبي القهوة، هنالك دائما علاقة خاصة من الشعراء تجاه القهوة. درويش يقول: القهوة أخت الوقت. يعني حدثنا عن اختيارك هذا الإهداء في هذه المجموعة.
1: نعم، طبعا هذا الإهداء بناء يعني على طبعا عشقي للمقاهي وعشقي لأجواء القهوة وما شابهها، يعني فلذلك هذا الإهداء جاء بناء على هذا، على هذا هذه الأجواء. وطبعا أغلب الكتابات خاصة المسودة الأخيرة في كتاباتي يعني الشعرية تكون في المقاهي، وأيضا ربما العنوان مثلا غربة في فنجان النادل. هذا العنوان يعني ربما يعني ربما الشاعر ما نقدر نقول فيه مناسباتية، يعني ما مع المناسباتية طبعا، ولكن أحيانا في أو في مرة من المرات كنت في أحد المقاهي، وكنت عندي نوع من الغربة الداخلية الروحية. وأيضا وطلبت طبعا القهوة، جاء النادل، فجلست أتأمل، جلست أتأمل النادل، حسيت في نوع من الحزن يعني. فالنادل يعني ملامح وجهه هي حزينة، وكذلك يعني ملامح وقلبي الداخلي أيضا حزين. فهكذا بجس العنوان تلقائيا سريقة يعني. فمؤلفة لهذا الشيء، لهذا الشعور، سواء أجواء القهوة أو حبي للمقاهي، وأيضا يعني قصة النادل وما شابهها.
0: نعم، يعني في كثير ناس أصلا صارت تعتبر المقهى هو المكان الثالث أو البيت الثالث، لأنه إحنا نقضي فيه معظم وقتنا، وحتى المقاهي صارت متنوعة بين مقاهي اللي تقدر تقرأ فيها، اللي تقدر تلتقي فيها بصديق، اللي تقدر. لكن أنا لفت انتباهي أنك تقول أنه عادة تنهي مخطوطات كتبك في المقاهي. في ناس كثير خصوصا كتاب الشعر يقولوا لا، لازم أكون في عزلة، في مكان بعيد تماما، مع أنه العزلة قد تتحقق وأنت موجود بين الآخرين. نعم، فيعني وجودك داخل المقهى أو في الخارج يعطيك إيقاع مختلف ربما للتفكير في فيما تكتب.
1: نعم، أنا في المقاهي بشكل عام، حتى رغم أن يعني متواصل في الجلسة في المقاهي ومن هذا القبيل، إلا أني أحس في المقهى في أسرار خفية أنا ما أدركها، مثل الشعر. ربما الشاعر أحيانا مثلا يتم أيام وشهور ما يكتب حتى نص واحد، لكن أحيانا فجأة هكذا يعني يأتي هذا الإلهام وكذا، يعني اللي هو أنا أشعر أن المقاهي فيها أسرار عجيبة. أنا شخصيا حتى الآن لم أدرك هذا السر أو هذه الأسرار أو ماهية هذه الأسرار. فلولا مثلا جلوسي في المقهى لما أتى هذا الإلهام في كتابة العنوان هذا. يعني كتبت هذا العنوان مثلا غربة في فنجان نادل، هو بمثابة أصلا نص، يعني نص قصير، نتيجة جلوسي في هذه الأماكن اللي هي يعني نحن نقول الفائضة بالناس وبالحركة. لكن أنا عندما أدخل مثلا المقهى أكون في عالمي الداخلي.
0: صحيح،
1: رغم الضجيج الخارجي، فأنا هناك يكون لي مكان خاص أو سفر خاص في, نعم. في الروح وفي الوقت يعني.
0: يعني في كثير كتاب أيضا يقولوا أنه بالعكس أنا وسط جموع وسط الآخرين أميز نفسي بشكل خاص.
1: نعم.
0: يعني أقصد أشعر بوجودي منفصلا.
1: نعم.
0: محددا أكثر بما أنه هنالك في حضور. طبعا هي تتفاوت طبعا طقوس الكتابة والأجواء اللي كل كاتب يعني يجد فيها مساحته للتعبير عن نفسه وعن تجربته. طيب أنت تقول في مقطع في هذه المجموعة الشعرية: لم أزل يا أبي آدم أخطئ كلما ذاب وجهي في المصابيح. يبدو لي أنه النهار هو فرصة الشاعر على وجه خاص لكي يخطئ، أي يعني لكي يعيش.
1: بالضبط. يعني طبعا الأخطاء كثيرة.
0: نعم.
1: حتى أحيانا الأخطاء الفنية بنسميها أخطاء.
0: نعم.
1: أخطاء الشاعر هكذا طبيعته، لابد أن يكون في خطأ دائم. أنا كهذا رأيي، في خطأ دائم، ولأنه هو أصلا يحب يكون خارج المألوف أو خارج نحن نقول الوجهة العامة، فلذلك هو دائما في غربة ودائما في خطأ. هذا النص كتبته في هذه المناسبة نحن نقول في هذا المضمار أو في هذا المسمى في هذه المناسبة.
0: نعم.
1: يعني لكن طبعا مثل ما تعرفين أستاذ أن الشعر ما بمعنى المباشر.
0: نعم.
1: يعني يحمل صفات فنية.
0: نعم.
1: فلذلك قد يكون خطأ مثلا بشكل واقعي، لكن الجانب الفني والجانب الرؤوي أعمق
0: طبعا
1: من الخطأ الاعتيادي.
0: يعني الفكرة أنه أصلا الشاعر غير محايد.
1: نعم.
0: الشاعر منفعل.
1: صحيح.
0: فالشاعر حي، والحياة. نعم. هي الخطأ، هي القدرة. نعم. الإمكان.
1: نعم.
0: يعني
1: نعم استأني طبعا أن أظهر ندمي للحبيبة.
0: نعم نعم.
1: يعني يعني أظهر في هذا النص ندمي للحبيبة.
0: نعم.
1: إزاء هذا التمرد.
0: نعم.
1: وإذا بفق.
0: نعم. على ذكر الحبيبة أيضا، هذه الثيمة طبعا موجودة بوضوح في كتابتك. يعني هنالك شعراء أصبحوا يعني متورطين، خليني أقول، بموضوعات أخرى وجودية، مع أنه حتى ربما العلاقة بالحبيبة والتعبير عنها هو موضوع وجودي، لكن يعني أتكلم عن نوع آخر من الكتابة، عن الذات، عن العلاقة بالعالم، العلاقة بالآخرين. شعراء مرتبطين بالوطن بالأرض، لكن نقرأ في كتابتك يعني خطوط، خليني أقول، واضحة أكثر من غيرها، اللي هي العلاقة بالحبيبة، الطبيعة والليل.
1: نعم.
0: فخلينا نبدأ من الحبيبة.
1: نعم. هو يعني دائما الحبيبة موجودة.
0: نعم.
1: يعني بأي صيغة كانت، عند الشاعر.
0: نعم.
1: لكن هني السؤال: هل هذا الشاعر قادر عن أن يذوب هذه الحبيبة في إناء نصه؟
0: نعم.
1: بشكل فني، بشكل روحي، بحيث أنه يمضي في طرق جديدة، في مجازات جديدة مثلا يعني. فدائما الشاعر ملهمة الحبيبة. لولا أنا أتصور شخصيا، لولا وجود هذه الحبيبة لما كتب يعني الحب والحبيبة. لا يعني لابد أن تكون موجودة، لكن طبعا في سياقات أخرى.
0: نعم.
1: أحيانا ربما الحبيبة متنوعة في تشكلات.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم. نعم. نعم. طيب أنت تكتب قصيدة نثر.
1: نعم. نعم.
0: وربما هذا النقاش في ناس كثير، خليني أقول، تقول أنه عفى عليه الزمن، لأنه الصراع حول قصيدة النثر والحداثة في الحداثة والشعر العربي صراع موجود، خليني أقول، بشكل خاص من الستينيات وحتى الآن، وما زال في هذا الكلام أنه اللي تكتبوه أنتم ما شعر، قصيدة النثر.
1: نعم.
0: هذه ليست شعرا.
1: نعم.
0: والأسبوع قبل أسبوع من لقائنا هذا اللي نسجله الآن، كان أدونيس خرج في مقابلة، وهو من كتب عن قصيدة النثر، دافع عنها، ونظر، مثلها ونظر لها.
1: نعم.
0: وقدم سوزان برنار للعربية.
1: نعم.
0: هو نفسه خرج قبل.
1: نعم.
0: أيام ليقول.
1: صح.
0: بأنه ينبغي مراجعة قصيدة النثر.
1: نعم.
0: العربية، وأن يكون هنالك قواعد.
1: صح.
0: ما رأيك في هذه هل كان صادما بالنسبة لك؟
1: نعم.
0: وهل تشعر فعلا أن قصيدة النثر تحتاج إلى ضوابط؟
1: بالضبط. طبعا هذه يعني هذه المسألة إشكالية، وما زالت حتى اليوم مصدر نقاش وحوار وأخذ ورد حول ماهية الشعر.
0: نعم.
1: وأبعاد الشعر وكذا. أنا شخصيا إذا بنتكلم عن تجربتي الشخصية. أنا بداياتي كانت في الشعر موزون مخفف، أنا دارس لغة عربية،
0: نعم
1: وكنت حتى كنت يعني ما حتى ذكرت مع صالح العامري هذا الشاب، يعني كنت أنا غير مقتنع أصلا،
0: نعم
1: وناقشت دكتور في الأدب واستوبيني حوار لمدة ساعة.
0: نعم صالح العامري طبعا في برنامجه
1: بالضبط. فكانت يوم كنت في الكلية ناقشت دكتور لمدة تقريبا ساعة حول هذا النص، كنت
0: نعم.
1: غير مقتنع. أنا درسته في السنة الرابعة، يعني ما هي قصة النثر والتفعيل
0: نعم.
1: وكذا.
0: نعم.
1: بعد طبعا قراءات في الكتابات النقدية ومن هذا في تنظيرية، اقتنعت أن الشعر شعر أيا كان.
0: نعم.
1: ولكن ولكن ولكن طبعا بداياتي أنا كانت في العمود، لكن ما ظهرت إن كنت ما أكتب بينه وبين نفسي، وأيضا أحيانا أنشري على مستوى ضيق جدا. بعدها طبعا دخلت في الشعر الحرة وقصيدة النثر، ولكن أنا أتصور يعني إن ما قال أودونيس صحيح، لابد أن هناك تكون ضوابط. ما هي الضوابط؟ الضوابط هي فنية. أنا في رأيي مهما كان الشعر، وأنا كثرت من رأيي عفوا، إنزين مهما كان الشعر تخلص من الأوزان الخليلية، تبقى للنص ضوابط.
0: نعم.
1: ضوابط الفن يعني الروح الداخلية للشعر،
0: نعم.
1: مثلا من مجاز، من صور جمالية مبتكرة، من ابتكارات في النص وأدوات النص يعني، إنزين
0: نعم.
1: وأيضا من المنوال النحوي مثل ما سماه دكتور حميد الحجري في دراسة الإحصائية الأسلوبية،
0: نعم.
1: ما يحضر اسم الكتاب، هذا كتاب قيم جدا في قصة النثر.
0: نعم.
1: على العموم يعني، وأيضا ما زلت في لو مثلا في هذا المجموعة الشعرية الثانية في تفعيلة نص أو نصين،
0: نعم نعم صحيح،
1: وأيضا في النص أو في المجموعة الجديدة عن طريق ندى الثقافي آية أنت في أحلام الطائر، في نصوص بالوزن يعني بال يعني الموزون المقفاة وأيضا التفعيلة. إنزين فأنا أكتب يعني بين حتى في وسائل التواصل يعني في صفحاتي موجود أيضا شعر تفعيلة،
0: نعم،
1: ومن قريب أيضا ناشر شعر موزون مقفى،
0: نعم.
1: فأنا أكتب في جميع الأشكال. صحيح أنني مسلط الضوء على قصيدة النثر بشكل خاص،
0: نعم.
1: لكن ما زلت أنوع في تجربتي. ولكن بالنسبة بعضهم يقول أن هذا ما شعر، ربما هؤلاء الأشخاص يفتقدون الأدوات،
0: نعم.
1: أدوات داخلية للشعر،
0: نعم.
1: ما هي الأدوات الداخلية للشعر؟
0: نعم.
1: نفس الشيء هؤلاء الأشخاص جايين مثلا من عقلية قديمة،
0: نعم.
1: ولم يقرأوا ما قرأته الدراسات قصيدة النثر مثلا،
0: نعم.
1: النص أنا غير متحيز لأي شكل من الأشكال،
0: نعم.
1: سواء أنا أكتب لأن قريب كاتب مثل ما ذكرت في الموزون المقفى، ولكن أنا أرى دائما جمرة الشعر وحرارة الشعر أيا كان. يعني مثلا لو أي شخص الحين كاتب قصيدة النثر مثلا خالي من الوزن أو خارج الوزن، وشخص كاتب نص موزون ومقفى، أنا ما بمشي للشكل. مثلا هذا الشكل شكل حداثي،
0: نعم.
1: وهذا الشكل شكل قديم
0: كلاسيكي،
1: أنا ما بروح للشكل، بروح للمضمون داخل،
0: لرؤية العالم اللي تعكسها القصيدة،
1: هي الرؤية الفنية الشعرية للشعر،
0: نعم.
1: مدى الابتكار، مدى الخيال، مدى يعني الرؤية الشعرية بشكل عام يعني القصيدة.
0: يعني هو الرفض حتى حسب بيان الحداثة، كان بيان الحداثة للشعر العربي لأدونيس، كان في أنه هذه الحداثة مفروض أنها كانت تتساوق مع حداثة في مجالات أخرى، في الدين، في السياسة، في الإبداع، وربما لأنه الشكل الأوضح بالنسبة لها في عند العالم العربي، عند العرب يعني كان الشعر، والشعر أيضا له علاقة خاصة عند العرب، فعدم القدرة على التحرر ربما في مجالات أخرى ربما تصنع هذا التزمت.
1: عجيب يعني هذا الشعر عجيب، كل ما تخلصت من الوزن الخارجي أنت بإزاء الصعوبة، لا مثل ما قال قاسم حداد، لازم تثبت إن ما تكتب الشعر أنت الحين ما عندك شيء،
0: أيوه.
1: لا عندك لا وزن، ما تقدر تضحك على الجمهور،
0: أيوه.
1: أو أنك أنت مجرد إيقاعات
0: تسمع ورنة موسيقية وخلاص،
1: هني إزاء تواجه الجمهور وجه بوجه، أو
0: نعم.
1: أو القارن حما نقول،
0: نعم.
1: وجه بوجه،
0: نعم.
1: إذا لازم تثبت إن هذا الشعر،
0: نعم.
1: إذا مسؤوليتي أنا مثلا سالم الهاشمي كشاعر، إنزين مسؤولية إذا كتبت النص الخارج الوزن مسؤولية أصعب وأصعب، بالضبط. فلذلك يعني النص الحديث أنا رأيي وكثير من الشعراء قالوا هذا الشيء، أصعب صحيح أنه تخلص من الأوزان الخارجية، ولكن هو الحين أمام مواجهة مباشرة أمام النص، أمام الناقد،
0: نعم.
1: بالضبط. مثلا هذه المجموعة الشعرية اللي هي غربة في فنجان، هذا هو بياض المخيل. أنا طبعا أكتب الشعر من أيام العشرينات.
0: نعم.
1: أول نشر لي عن طريق نادي، عن طريق الجمعية الكتاب. ليش؟ بإمكاني أنشر بحسابي الخاص مثلا. نعم. مثل ما يسوون كثيرين.
0: نعم.
1: بس أنا تخوفت لأن هذا النص نص جديد أكتب فيه مثلا قصة النثر اللي تغلب على المجموعات. طبعا في من الوزن وفي، لكن اللي تغلب قصة النثر يعني.
0: نعم.
1: خفت يعني كيف أنا بنشر واني اصلا المقصد هذا نص جديد ويحتاج الى اشياء وكذا. فخلينا نقدم لجمعيه الكتاب
0: فيها لجنه راح تقرر.
1: نعم. بياض في المخيله. نعم. قدمت للجنه وانزين. انا كنت اتوقع صار رفض.
0: أيوه.
1: ليش؟ لانه اول مغامره هاي حالي، اول تجربه لي. اقول في بالي لو جاء الرفض مع الملاحظات لاهم من حتى الموافقه.
0: نعم.
1: ليش؟ لان بستفيد شخصيا.
0: نعم.
1: حتى هني احيانا عنده إيش يوم بعض الأشخاص يرفضون أو عفوا يزعلون.
0: أيوه.
1: يوم مثلا يجيهم مثلا رفض في النشر وكذا، لا بالعكس أقول لهم افرحوا خذوا الملاحظات. فلذلك المجموعة الأولى كان عن طريق الجمعية دخلت لجنة.
0: نعم.
1: والمجموعة الثانية نفس الشيء دخلت لجنة ونفس الشيء
0: مجموعة
1: طبعا
0: الأحدث.
1: المجموعة الثالثة كنت أنا أشتغل عليها وتواصل معي الشاعر الكبير طبعا وتحية له من هذا الاستوديو السماع عيسى.
0: نعم.
1: فقال إن النادي الثقافي مسوي يعني مبادرة، فإذا عندك مجموعة جاهزة للطباعة فزين. فكنت متردد أنا على النشر الثالث اللي هو
0: آية أنت في أحلام الطائر.
1: آية أنت في أحلام الطائر. فقلت ما مشكلة، في النهاية بتكون في لجنة بعد ما اشتغلت عليها طبعا في الليالي وعدد كتاب ومراجعات، وحتى اطلع عليها أيضا الشاعر الكبير الكويتي حيي اللي هو الشاعر تخيل الخليفة.
0: نعم.
1: عفوا الثاني اطلع عليها غربة في فنجان النادل.
0: نعم.
1: زين. عموما بعدين دفعتها للنشر للنادي الثقافي والحمد لله تم اجتياز.
0: نعم.
1: خلاصة الأمر كامل أنني ما أظن والله أعلم يعني اني ما تسرعت، وان كانت المجموعات هي الثلاث مع اللجنه، لجنه اكاديميه. لذلك عندي رضا نسبي، ما رضا كلي طبعا.
0: نعم.
1: رضا نسبي انني في الاتجاه نحن بنقول الصحيح. نعم. او ماشي في خطواتي الاولى للشعر.
0: نعم.
1: بالضبط هذا هو.
0: جميل، لازم نسمع منك شعر
1: إن شاء
0: الان
1: سادة. هذا النص بعنوان احد يطرق الباب. مصابيح هنا يا امرأة الحزن والغياب، شعلة كبريت هنا يا امرأة الربيع والينابيع، أحد يطرق الباب، الريح تعلن صفيرها للمرة، وردة ذابلة تبكي من جفوة الضباب، نهر يراقص الناي، الحرف يصاب بالدوران، لا شيء لا شيء، أنت الوحيدة من تستطيع الدخول في النص، هيا افتحي الباب.

0: طيب
1: هذا النص الأول.
0: جميل، احكي لنا لمن تقرأ، لمن يقرأ سالم الهاشمي؟
1: نعم. يعني أستاذ قراءتي متنوعة طبعا على الشعر،
0: نعم.
1: يعني ما أركز على شاعر معين. في بداياتي في النصر الجديد
0: نعم.
1: كان قراءاتي تقريبا مع في سيف الرحبي،
0: نعم.
1: وأذكر عرضت أحد النصوص للدكتور أحمد الحجري، فقلت له هذه النصوص هل هي قابلة للنشر أو تقترح عليها بعض الحذف أو خلاص يعني
0: أنت ما شاعر.
1: أتركه يعني
0: نعم.
1: أتركه يعني بالضبط. فقال النص جميل ولكن كني متأثر بسيف الرحبي. أنا صابني رعب.
0: نعم.
1: ليش ما أريد يعني قدر الإمكان ما عشان ما أدعي النرجسية الزايدة، لكن قدر الإمكان أريد أكون أنا في القصيدة.
0: طبعاً.
1: هذا نصي هذا دمي.
0: طبعاً.
1: إنزين بعدها خلاص ما ركزت على سيف الرحبي. أصبحت قراءاتي متنوعة ومتشكلة.
0: نعم.
1: محمود درويش، سيف الرحبي، نزار قباني، سماع عيسى، أمجد ناصر، شعراء العمود، الجواهري، ما حتى ما متوقف مثلا لنمط معين شعري شكل، لا يعني مثلا العمود ما زلت أقرأ من أنا قبل أي لقاء قرأت مثلا من العمود كثير، ما زلت قارئا نهما في العمود. المقصد أني أقرأ ما أركز على شاعر معين، أقرأ بشكل عام، ولكن نفس الحاجة أيضا أقرأ الروايات مثلا، لو النفس طويل طبعا في الرواية صعب أن حتى أكملها أنزل، لكن أقرأ في الرواية أحيانا، أقرأ في القصة، أقرأ في الفلسفة، يعني قراءاتي متنوعة متنوعة ما مركز على شيء معين يعني.
0: نعم. ما رأيك بكتابة الشعر هنا في عمان في هذه الفترة، الجيل الحالي مثلا في كتابة الشعر بعد الأسماء طبعا المتحققة التي ذكرتها قبل قليل؟
1: هناك تجارب جميلة جدا.
0: نعم.
1: في على مستوى طبعا تفاوت.
0: نعم.
1: بين نص ونص وبين شعر وشاعر، لكن فعلا هناك في تجارب بشكل عام سواء كان من الشعر العمودي إلى الشعر الحر.
0: نعم.
1: إنزين.
0: يعني تحس المشهد حيوي، تحس
1: حيوي. نعم. نعم. أنا أذكر كنا في الملتقى الأدبي وأنا جبت المركز الخامس على المستوى، طبعا كنا في صور وهي الخمس أو الخمستاشر المتأهلين كانوا صراحة كردا للسؤال هذا وكاستشهاد بالمثال أن حسيتهم يعني شعراء رائعين سواء كان في العمود أو في التفعيلة أو حتى في النص، أن كان نصي المشارك فيه خارج الوزن قصدت نفر يعني.
0: نعم.
1: فالأول كان تفعيلة والثاني كان والثاني والثالث أظن حتى الرابع كان عمود، وكان الخامس اللي هو أنا قصدت النفر مثلا.
0: نعم.
1: الشاهد أن النصوص هذه جدا رائعة، حتى اللجنة كانت مترددة في المراكز.
0: نعم.
1: فالمقصد نحن أمام يعني مشهد شعري جميل ورائع يعني.
0: يعني الآن لما يتحدثوا عن عمان وأدب عمان يتحدثون عن الرواية طبعا، خصوصا بعد الجوائز اللي حققوها الروائيات عمانيات على سبيل المثال وروائيين عمانيين، لكن قلما هنالك حديث أو إشارة للشعر.
1: نعم.
0: أو للشعراء بعد التجارب طبعا القديمة. طيب إحنا رح نسمع نص آخر منك. نعم. الآن
1: أنا هالمرة بقرأك نص في العمود.
0: يلا.
1: أيوة من خارج كاتبني تقريبا قبل شهر أو أقل.
0: أوكي يلا نسمع.
1: زين. يزحف الموج في الليالي إلينا كمداد ينصب في جسدينا، وعددنا نجوم تلك الليالي ومشينا بين النجوم زمانا، ورمال البحار ألقت علينا من رباها ابتسامة وحنانا، وركضنا والموج يرخي حبالا كيف يقتات ملحه من خطانا.
0: طيب أريد أن أعود كمان لثيمات تتكرر باستمرار في كتابتك. إحنا ذكرنا المرأة والحبيبة.
1: نعم.
0: هنالك أيضا الطبيعة، شجر، فجر، غيم.
1: نعم.
0: هنالك أيضا يعني الكثير من القصائد التي تحتوي على الليل والمرايا.
1: نعم.
0: يعني هل هذا واضح بالنسبة لك إنه قاموسك ربما ينهل من منطقة واحدة أو من عالم واحد، أم إنه أنت تكتشف أو تختبر نفسك في خلال الكتابة بعدين تشوف إنه هذه العوالم فعلا تتقاطع في منطقة ما؟
1: أنا ربما أكثر نصوصي أستاذة يعني فيها من الليل وفيها من الطبيعة وفيها من، لكن هي أنا أشعر أن هي عملية امتزاج.
0: نعم.
1: الشعر هكذا ما يأتي بشكل من السطح، لا، انصهار ذوبان إلى إلى إلى إلى الداخل. يعني مثلا مثل ما ذكرنا في الحبيبة، الليل مثلا على سبيل المثال، مهما كتبنا مثلا الليل معروف عند الجميع طبعا، ولكن هني مهارة الشاعر في الذوبان في الليل واستخراج مكنونات الشعرية. بالضبط.
0: نعم، جميل جدا. طبعا الحوار يعني مضى سريعا والحلقة شارفت على الانتهاء. شكرا جزيلا لك سالم الهاشمي على هذا الحوار عن كتابك غربة في فنجان النادل، الصادر عام 2023، عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار الرافدين. ونتمنى أن يكون هنالك جلسات أخرى في مقاهي أخرى تخرج لنا بتجارب جديدة
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ على هذا الحوار الجميل والماتع، وأنا استمتعت كثير بهذا الحوار الجميل يعني، وشكرا لكم،
0: وإن شاء الله لنا لقاءات عن مجموعتك كمان الصادرة حديثا عن النادي الثقافي آية أنت في أحلام الطائر. شكرا جزيلا سالم. إذن نلقاكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة مع إصدار عماني جديد الأسبوع المقبل، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة مع

طلع قمه وخد لها ضحك حمر وعيون مكحلة سودا والسهر يلي ما تسمع.

اسمع وقمر هالدنيا ايوه

0: بانوراما بانوراما بانوراما بانوراما رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث. بانوراما بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يوميا من الأحد إلى الخميس من الخامسة وحتى السابعة مساء عبر إذاعة سلطنة عمان. بانوراما بانوراما إذاعة سلطنة عمان. ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو؟
2: متابعينا الكرام، المحيطات هي رئة الكوكب وقلبه النابض بالحياة، تغطي أكثر من 70% من مساحات أرضنا، وتحمل في أعماقها أسرار الخلق وتوازن المناخ. نحن نسميها الكرة الزرقاء بفضل هذه المياه الشاسعة.
1: لكن ماذا لو استيقظنا يوما لنجد أن المياه قد اختفت؟ ماذا لو جفت المحيطات والبحار تماما وتحولت تلك الأعماق السحيقة إلى صحار كبيرة ووديان جافة؟ كيف سيبدو شكل الخريطة؟ وماذا سيحدث للغلاف الجوي وللحياة التي نعرفها؟
2: في اللحظة التي تختفي فيها المياه سينكشف لنا الوجه الآخر للأرض. سنرى جبالا لم نرى مثلها قط، فسلسلة جبال وسط المحيط ستظهر كأطول سلسلة جبلية على وجه البسيطة. سنرى خندق ماريانا، كهوة سحيقة تمتد لأحد عشر كيلومترا نحو باطن الأرض.
1: كذلك ستتصل القارات ببعضها، ستختفي الجزر لتصبح قمم جبال شاهقة. سنستطيع السير من مسقط إلى بومبي مشيا على الأقدام، ومن الرباط في المغرب إلى نيويورك فوق رمال وأملاح لا تنتهي. سيبدو الكوكب مثل كوكب المريخ، كرة صخرية قاحلة تغمرها الرمال والصخور البركانية.
2: لكن الجمال البصري لهذه التضاريس سيكون قصير الأمد. المحيطات هي المصدر الرئيس لدورة المياه، بدونها لن يتبخر الماء، ولن تتكون السحب، ولن تهطل الأمطار. ستجف الأنهار والبحيرات العذبة في وقت قياسي.
1: ستحترق الغابات والمحاصيل الزراعية بسبب انعدام الرطوبة. ستتحول الأرض إلى فرن عالمي. المحيطات كانت تمتص حرارة الشمس وتوزعها، وبدونها سترتفع درجات الحرارة إلى مستويات قاتلة لا تتحملها الكائنات البشرية. سنفقد الأكسجين أيضا، لأن العوالق النباتية في المحيطات هي التي تنتج نصف كمية الأكسجين الذي نتنفسه.
2: تخيل المشهد، ملايين الأطنان من الأسماك والكائنات البحرية تموت في لحظات، مما سيؤدي إلى كارثة بيئية وصحية لا مثيل لها. سيفقد البشر مصدر الرئيس للغذاء، وستندلع الحروب على آخر قطرات المياه الجوفية.
0: ماذا لو؟
1: سيصبح الهواء مترباً وخانقاً، ستختفي الألوان الخضراء، وسيهيمن اللون البني والأصفر على كل شيء. لن يعود هناك خريف في صلالة، ولن تكون هناك حياة على السواحل. ستكون البشرية أمام خيار واحد، الاعتصام في قمم الجبال الباردة أو تحت سطح الأرض هربا من شمس لا ترحم. فالماء هو روح الأرض، وإذا خرجت الروح مات الجسد.
2: في نهاية حلقتنا يجب أن ننظر إلى البحر بنظرة مختلفة. ليس مجرد مكان للصيد أو النزهة، بل هو ضمان وجودنا على هذا الكوكب.
1: ماذا لو جفت المحيطات؟ الجواب هو انتهاء قصة الإنسان. لذلك عندما ترى زرقة الماء في المرة القادمة، تذكر أن كل قطرة هي مليار سنة من صنع الله لتبقى أنت حيا. اشكروا الله على نعمة الماء، وحافظوا على بحارنا ومحيطاتنا، فهي الأمانة التي لا حياة لنا بدونها. كنتم مع برنامج ماذا لو؟ نلتقي في الحلقة القادمة مع سؤال جديد.
3: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: بانوراما
2: بانوراما
1: بانوراما
2: بانوراما
1: رؤية من الأفق البعيد، امتداد نحو ثراء المعلومة، احتواء لجوهر الحدث.
2: بانوراما
1: بانوراما في بانوراما يجمعنا المساء بكم يومياً من الأحد إلى الخميس، من الخامسة وحتى السابعة مساءً عبر إذاعة سلطنة عمان.
2: بانوراما بانوراما.
0: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه،
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي،
7: إذاعة سلطنة عمان تقدم
8: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كلمات ومعاني من القرآن الكريم، حديث يكتبه ويقدمه للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته،

0: صدق الله العظيم.
1: أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتحدث هذه الآيات عن تبليغ الرسول للدين وعن حفظ الله له من الناس، كما تتحدث عن جزاء المؤمنين بالله واليوم الآخر العاملين للصالحات. ونبدأ اللقاء بمعاني بعض ما جاء ذكره في هذه الآيات الكريمة من مفردات. والمفردات موضوع لقاء اليوم هي: بلغ، يعصمك، طغيانا، تأسى، الصابئون. الكلمة الأولى بلغ. البلوغ والبلاغ الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى، مكانا كان أو زمانا أو أمرا من الأمور المقدرة. فمن البلاغ بمعنى الانتهاء إلى أقصى الزمان المحدد قول الله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. أي إذا بلغ الزوجات اللائي توفى أزواجهن 4 أشهر و10، وهي عدة المتوفى عنها زوجها، فلا حرج عليكم يا أولياء أمورهن فيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب وسائر ما حرم عليهن في فترة العدة بالمعروف الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مستحسنة. ومن البلاغ بمعنى الانتهاء إلى أقصى المكان المحدد قول الله تعالى: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والآية تتحدث عن نعمة من نعم الله على الناس وهي الأنعام. فمن الأنعام الإبل التي تحمل الأحمال الثقيلة التي يعجز عن حملها الإنسان لتصل به وبمتاعه إلى مكان بعيد لا يمكن أن يصل إليه المسافر إذا لم يكن معه إبل إلا بمشقة تناله وترهق بدنه. ومعنى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أي يا أيها الرسول بلغ جميع ما أرسلك الله به ولا تكتم منه شيئا، وإن لم تفعل بأن كتمت شيئا من ذلك فما بلغت رسالته، لأن كتمان بعضها ككتمان كلها، ولأن بعضها ليس أولى بالبلاغ من بعض. وقد امتثل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فلم يكتم مما أوحي إليه شيء. فعن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل الله عليه فقد كذب. والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وروي عنها أنها قالت: لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. وقال الزهري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قد شهدت له أمته بإبلاغ الرسالة وأداء الأمانة، واستنطقهم بذلك في أعظم المحافل في خطبته يوم حجة الوداع. الكلمة الثانية يعصمك، أي يحفظك ويمنعك ويقيك، مأخوذ من عصام القربة، وهو ما يربط به فمها من خيط أو سير جلد حفظا ووقاية لما فيها. ومعنى والله يعصمك من الناس أي يحميك بعد نزول هذه الآية ممن يريدك بسوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس قبل هذه الآية، أي قبل نزولها، كان عليه الصلاة والسلام يحرس من أصحابه. فعن عائشة رضي الله عنها كانت تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سهر ذات ليلة وهي إلى جنبه، قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: ليت رجلا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين أنا على ذلك إذ سمعت صوت السلاح، فقال: من هذا؟ فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لأحرسك يا رسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه. وفي حديث آخر تقول عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال: يا أيها الناس انصرفوا، فقد عصمني الله عز وجل. لقد تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لمؤامرات عدة ومواقف كثيرة الشدة، ولكن الله رعاه وحفظه وحماه، بل وفي بعض المواقف تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم ممن أراد قتله فصفح عنه وعفى، فما أحسن وأجمل أخلاق المصطفى. الكلمة الثالثة: طغيانا. الطغيان هو مجاوزة الحد المقبول، يقال طغى الماء أي تجاوز الحد في الزيادة، ويقال طغى فلان أي غلا في العصيان وتجبر وأسرف في الظلم. والطغيان لا يحفظ الطاغي ويحميه، بل يهلكه ويرديه. لقد طغى فرعون فما حماه طغيانه، بل كان طغيانه سبب هلاكه. قال الله تعالى لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. واستمر فرعون في طغيانه حتى أدركه الغم ثم غشيه اليم. الكلمة الرابعة: تأسى. الأسى هو الحزن والغم. ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحزن ويغتم على إصرار الكافرين على كفرهم وعدم الإيمان برسالته وعدم الاستجابة لدعوته، فسلاه ربه وقال له: فلا تأس على القوم الكافرين، لأن ضرر كفرهم لاحق بهم لا يتخطاهم. الكلمة الخامسة: الصابئون. الصابئ هو الخارج من دين إلى دين آخر. والصابئون قيل هم قوم بين النصارى والمجوس، وقيل هم قوم كانوا يعبدون الملائكة، وقيل هم عبدة الكواكب، وسموا صابئين لأنهم مالوا عما كانوا عليه. يقال صبى فلان صبوا وصبوة، أي مال إلى اللهو. إن من آمن من المنافقين واليهود والصابئين والنصارى إيمانا خالصا على الوجه المطلوب وعمل الصالحات فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم أيها الإخوة الكرام مع كلمات ومعاني من القرآن الكريم. كتبه وأعده للإذاعة المحدث عبد الرحمن البدري، نفذه عبد الله بن سعيد الرشيدي.